0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ رضا، من مرة أخرى نرحب بك وشكرا على مرافقتنا خلال هذا البرنامج في قسميه أو في جزئيه، الجزء الأول والجزء الثاني. طبعا نحن جرت العادة أنه القسم الثاني نخصصه لاستقبال مكالمات السادة المستمعين، كانت لديهم أسئلة أو استفسارات أو ربما إضافات، وكثيرا ما تكون لديهم يعني إضافات رشيقة وتثري وتغني مضامين هذا البرنامج، وهي تساهم مساهمة كبيرة في نجاح هذا البرنامج وتواصله. فانتظار ربما استقبال بعض المكالمات. هناك موضوع كثيرا ما نسأل فيه، وكثرة الأسئلة في هذا الموضوع تدل على أن هناك حاجة حقيقية للسادة المستمعين في أنهم يعني يفهموا جيدا هذه المسألة الفقهية تتعلق بالصلاة، وهي مسألة دقيقة، وهي مسألة السجود البعدي والسجود القبلي، وهو في علاقة بطبيعة الحال بإصلاح الصلاة عندما يخطئ المصلي. سبحان الله، يعني كل مصلي هو عرضة لأنه ينسى أو يسهى أو يخطئ.
1: خطأ والنسيان.
0: نعم
1: نعم.
0: كيف
1: بالنسبة للقاعدة في علاقة بالسجود القبلي أو البعدي؟ هو بالنسبة للسجود القبلي إذا كان ثم نقص في الصلاة، وخاصة في موضوع السنن بطبيعة الحال. وبالنسبة للسجود البعدي في علاقة بالزيادة في الصلاة، سواء كان زاد ركعة أو زاد سجدة أو زاد سنة من السنن إلى آخره، فهو يعرف روحه حينما يكون عنده نقص. من نعطي أمثلة في ذلك، وخاصة مثلا في تشهد الأوسط، إنسان في صلاة رباعية أو في ثلاثية ورفع يعني لم يجلس التشهد الأوسط وقام للركعة الثالثة دون أن يتشهد، فهنا يعتبر نقص، فعليه يترتب عليه هنا سجود قبلي. كذلك في علاقة بالجهر والسر، بالنسبة للجهر في الصلاة السرية يعتبر زيادة،
0: نعم،
1: والسر في الصلاة الجهرية يعتبر نقص، وهذا يترتب عليه سواء إذا كان في الصلاة الجهرية وأسر فهذا نقص، يترتب عليه سجود قبلي، وإذا جهر في الصلاة السرية يعتبر زيادة فعليه سجود بعدي. وهذه يعني أمثلة كثيرة في هذا، وبالتالي لابد أن الإنسان وخاصة اللي يحافظ على صلاته ويحب يؤديها على أكمل وجهها أنه يتفقه في الصلاة ويعرف أحكام السجود السهو.
0: نعم.
1: يرجع إلى الكتب أو يحضر حلقات الدرس في المساجد ويسأل ويتبين حتى يكون على بينة من أمره إن شاء الله.
0: فيما يتعلق بسجود البعدي والقبلي أستاذ رضا، هو كما هو معلوم مجعول لإصلاح الصلاة، والقاعدة تقول يعني يجب أن نجتنب ما استطعنا إعادة الصلاة، يعني إذا كان أخطأنا وما دامت الصلاة قابلة للإصلاح فنصلحها ولا نعيدها، لأنه فما شكون فما ليخطئ ويعيد الصلاة،
1: ولكن فيكون عرضة في أي في حالة في كل الحالات، ممكن حتى لو يعيد الصلاة يخطأ.
0: نعم.
1: وبالتالي فترقيع الصلاة أو إصلاح الصلاة هنا هذه رحمة.
0: نعم.
1: من الله
0: أفضل
1: سبحانه وتعالى.
0: أفضل من إعادتها. نعم. أفضل من إعادتها. والملاحظة الثانية هو أنه بالنسبة للسجود البعدي ما في إشكال، هو يترتب على زيادة، سواء كانت هذه الزيادة في سنة في سنن
1: أو حتى
0: أو كانت في الفرائض. لكن بالنسبة للنقص فيختلف، إذا كان في سنة من السنن المؤكدة خاصة كما قلت الجهر والسر ونسيان التشهد الأوسط، ما في إشكال، يعني يستطيع أن يتداركه بسجود القبلي. لكن إذا كان ترك ركنا أو فرضا من فرائض الصلاة فهذا لا يمكن أن يصلحه،
1: يجبره السجود.
0: نعم.
1: لابد أن يأتي به.
0: نعم. وكذلك ربما بعض الأخيان يتسألوا في كيفية تطبيق السجود القبلي والسجود البعدي، وما معنى قبلي وبعدي، بعدي بالنسبة لماذا وقبلي بالنسبة لماذا؟ هو بالنسبة لرد السلام، يعني القبلي يعني أنا مثلا كما المثال اللي عطيته انت سيدي ذا، انساء التشهد الاوسط وكمل صلاه رباعيه ولا ثلاثيه، سواء صلاه المغرب او صلاه العصر او العشاء، كملها مازال ليه السلام. اذا كان هو نقص قبل ما يرد السلام ياتي بسجدتين ويتحي وزكي ثم بعد ذلك يرد السلام، يعني هو يكون وصل في الصلاه الى التشهد، يعني عمل التشهد لكن ما يسلمش، ما يسلمش وياتي بسجدتين ويتشهد مره اخرى تشهد دون ما ياتي بالصلاه الابراهيميه ثم يسلم. هذا بالنسبه للسجود القبلي. السجود البعلي هو ان ينهي الصلاه بما في ذلك رد السلام ثم بعد ذلك ياتي بسجدتين والتشهد دون ان ياتي بالصلاه الابراهيميه. لكن خلينا نزيدوا المساله،
1: فما مساله اخرى استاذ رضا، نعم، في علاقه بالزياده والنقصان في الصلاه، زياد ونقص، هنا ديما نغلب النقص على الزيادة، نعم. فهمت كيفاش؟
0: نعم.
1: وكذلك في علاقة أخرى، إذا كان إنسان عنده نقص في الصلاة وسهى وزاد وسلم قبل أن يأتي بالسجود القبلي.
0: نعم. لحظة أستاذ رضا، يبدو أن لدينا مكالمة. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا.
2: وبيك سي رضا، وإن شاء الله جمعة مباركة والنص بالضيف اللي معاك.
0: الله يبارك فيك أجمعين، ربي يبارك لك.
2: سي رضا أنا عندي زوج سؤالات، السؤال منهم مش نسأل في التوالي
0: باهي. مرحبا.
2: وبيك عايشك، أنا مش نسأل على العشية، في فوق من العشية وخلطت عليه الصبح ونصلي الصبح له ونطلع النهار ونصلي العشية، وقال نصلي العشية ونصلي الصبح يدن.
0: لا نجاوبك مباشرة، تصلي العشاء.
2: نصلي العشاء؟
0: اي تصلي العشاء، لأن الصبح مازال الوقت نتاعو.
2: أنا صليت الصبح والفجر وطلعت النهار شوية وصليت العشاء.
0: تو أنت اللي عملتيه، أكي عملتيه، لكن المفروض الفقهاء يقولوا لابد من الترتيب في يسير الفوائد، يعني فوائد تقريبا خمسة فما أقل، يلزمنا نحترموا الترتيب.
2: أنت المفروض
0: لا ما تعاوديش، تو اللي وقع وقع، أما في المستقبل تولي تحترم الترتيب.
2: ان شاء الله.
0: هاي السؤال الثاني.
2: السؤال الثاني نحب نسال في الكواري.
0: ما يسالش. مرحبا.
2: اخر البرنامج؟
0: اي ان شاء الله. ان شاء الله.
2: ان شاء الله.
0: مرحبا. مرحبا بك.
2: ان شاء الله جمعة مباركة.
0: شكرا. اذا سي رضا، نعم يبدو ان هناك. السلام عليكم.
3: صباح النور.
0: مرحبا بك، السلام عليكم.
3: عايش كباب بالله الاستاذ رضا، مرحبا بك وبالضيف نتاعك.
0: الله يبارك فيك.
3: وجمعة مباركة لينا الكل.
0: امين.
3: سهلتك الجمعة اللي فاتت على السؤال.
0: اي.
3: اكل اللي ما عطيتهوش ليا، انا شوف كي نصلي مثال في اربع ركعات نتاع صلاة العصر.
0: اي.
3: وقت نعود نصلي ركعتين، ننسى رد السلام في الركعتين.
0: يعني تردي السلام في الركعتين الأولى.
3: صحيت دكتور. أي.
0: هاي
3: ومنها نفيق.
0: هاي
3: نفيق الاندران واصل ولا نعاو؟
0: لا تواصي صلاتك.
3: صحيح.
0: لانك هذيك سهو، وهذيك تولي لك الزياده، هذيك تعملي كما كان يحكي تو الاستاذ المسعودي. تعملي السجدتين بعد السلام.
3: شكرا، هذه نعرف هذاك كذلك كما قلت من شكرا.
0: هاي. مرحبا. مرحبا. مرحبا بك. مرحبا بك. السلام عليكم. نعم. إذن أستاذ رضا، فما بالنسبة للزيادة والنقص في الصلاة بطبيعة الحال إذا كان اجتمع الزيادة ونقص فيغلب النقص كما يقول ابن عاشر وهو مالكي، والنقص غلب إن ورد. لكن هناك مسألة،
1: فما نقطة أستاذ رضا بالنسبة للسؤال الأول في علاقة بمن يعني سهى عن صلاة العشاء وأدركه إذا كان الوقت يتسع للصلاتين هنا يصلي الصلاتين، اما اذا كان الوقت لم يتسع للصلاتين
0: يصلي الصلاه
1: الحاضره ثم بعد يقضي الصلاه الفائته.
0: اي وذاك علاش قلت لها مازال عندك الوقت.
1: اي يعني نعم. اي مازال عندها الوقت. اي اي
0: مازال عندها الوقت متسع للوقت،
1: بل طلوع الشمس تنجم. نعم. تصلي يعني
0: تنجم تصلي
1: وتخفف الصلاه حتى
0: بطبيعه الحال اذا كان الوقت ضيق شوي. استاذ رضا، دائما في مساله السجود القبلي والبعدي وهي مساله مهمه جدا تتعلق باصلاح الصلاه، احيانا وتكون المساله اصعب شوي ومعقده شوي حتى على بالنسبه لعموم الناس، وهي اذا ترتب على الامام زياده ونقص وهناك من هو مسبوق في الصلاه.
1: نعم نعم.
0: كيفاش يعني كيف يمكن معالجه هذه؟
1: ينتظر هنا، لابد ان ينتظر الامام، لانه الماموم يتبع الامام. ينتظر الإمام حتى يتم صلاته، سواء كان إذا كان رد، إذا كان رد السلام يردش مع السلام، ما يخرجش من الصلاة، فهمت؟ إذا كان هو عن عليه سجود قبلي بعدي ورد السلام، المأموم لا يرد السلام
0: بطبعة الحال.
1: حينما ينتهي من السجدتين ورد السلام، هو يقف يأتي بما فاته من الركعات.
0: نعم.
1: هذا هو.
0: أي وهنا يجب أن ينتبه المصلي أنه بالنسبة للخطأ اللي وقع فيه الإمام، ينجم هو يكون ما خرفش عليه، لكن هو ملزم بالإمام،
1: ملزم أنه يتبع الإمام.
0: نعم. أي نعم. خاصة إذا كان المسألة فيها سجود قبلي.
1: أي نعم.
0: يعني يزم يتبع الإمام، وقتاش هو ما هوش مطالب بأنه يتبع الإمام، إذا كان الإمام هو خلط على الإمام بعد ما كمل الركعات الكل.
1: أي نعم.
0: خلط عليه مثلا في التشهد.
1: أي نعم.
0: ولا في السجود نتاع آخر ركعة.
1: أي نعم.
0: هو لم يدرك حتى ركعة، وقتها ليس هو ليس ملزما
1: بطبيعة الحال
0: بالإمام ويوقف. هو كان ينجم يعني إذا كان ما يدخلش مع الإمام فله ذلك، لكن الأفضل أنه يدخل مع الإمام. إذن يبدو أنه لدينا مكالمة. أستاذ رضا، السلام عليكم ورحمة الله.
4: السلام عليكم.
0: مرحبا
4: وبيك عايشك.
0: بالله
4: حبيت نسأل على سؤال، هل تجوز صلاة الجمعة لأقل من 12 شخص بدون اعتبار الإمام؟
0: يعني جواز
4: مع العلم أن الجامعة موجود هي منقري فيه، يعني ما يبلغش النصاب نتاع 12 شخص ولا
0: 13 يعني ب 12 شخص دون اعتبار الإمام.
4: نعم نعم.
0: يعني هو 13 بالإمام 13.
4: أي وفي حاجات يفوزوا 6 7 منقري فيه تبدأ ناقص ما يوصلش النصاب.
0: باهي باهي، تو جاوبوك إن شاء الله. نجاوبوك إن شاء الله.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. هل هناك سؤال آخر؟ السلام عليكم. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا.
5: يعني التحية ليك سليلة.
0: الله يبارك فيك ولك أيضا وللسادة المستمعين.
5: يعيشكم ربي. أنا عايشة من مرسى، معناتها نحب أنا عايشة من مرسى، عندي بنية معناتها يتيمة، معناتها حتى أنا أرملة معناتها في طفلتها معطية، وعندي مشكلة معناتها في الكلوة، عندي حجر في الكلوة معناتها معناتها، وعندي المشكلة بحجر في المرارة معناتها، وعندي العالج معناتها وعطاني طبيب أوراق معناتها من الدويات وإيكو ما نجمتش نعملهم. نحب مدخوله بالرحيمة معناتها تعاون حتى بنتي معناتها كشوشوة معناتها في المصاريف نتاعها، خاطر هي يتيمة وأنا حتى نخدم بالنهار ما نجمش نخدم توا خاطر ما تظهر في الصحية تعبة. لو تسمع
0: سيدي
5: ذا ربي يبارك
0: إن شاء الله. هاو يعني أكيد السادة المستمعين قاعدين يسمعوا، ورب إن شاء الله يلين قلوبهم ويبعث في قلوبهم الرحمة والشعور ب يعني حاجات الآخرين. وأكيد رو الرقم يتسجل في الإذاعة، يتسجل، فبالتالي هم يسمعوا فينا، ودعوة لهم ودعوة لكل مسلم أنه يعاون في الأمر هدايا. وهو رقم الهاتف موجود في الإذاعة. مرحبا بك. نعم. السلام عليكم.
6: سلام.
0: مرحبا
6: سيد رضا.
0: السلام عليكم. مرحبا بك.
6: عايش أخي ولينا أنت عدد من ثلاثة أصوات وش نقول لكم ثلاثة مراحب وش نقول لكم؟
0: لا معليش، مرحبا. إذا كان ربما فما مسائل راهي تقنية راهي تتعلق بالنظام التواصل مع الإذاعة.
6: 270 227 700 راجل بعد امرأة بعد انتكاسة يعني طلب باهي معلينيش.
0: هاي
6: تعالي استاذ رضا.
0: هاي
6: انا مرة سألتك انا ما فضلتش الجواب.
0: هاي
6: قلت لك صلاة الشفرة بكل ايام كثيرون، والصورة الاولى اللي اي صورة
0: كيفاش؟ عاودي لي السؤال.
6: صلاة الشفع.
0: صلاة الشفع اي
6: الآية الأولى
0: الصورة الأولى تقصدي.
6: الصورة الأولى اللي يجي وبعد نصلي صلاة ولا لا؟
0: شوفي، هو بالنسبة للشفع والوتر أنت تنجمي تصلي بأي صورة، لكن السنة اللي مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في الركعة الأولى نصلي بصورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، وبالنسبة للوتر نصلوا بالإخلاص والمعوذتين، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس.
6: خاطر أنا مش حفظتها.
0: هي يعني قلت تنجم تصلي بأي صورة وبما تيسر حتى بآيات تحفظها. مرحبا بك. مرحبا بك. اذا السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بك سيدي. ربي يبارك فيك اخويا. شكرا.
7: يرحم والديك. انا صليت الضحى
0: ايه
7: ومش عامل اربع ركعات، الركعه الاولى والركعه الثانيه صليتها بالفاتحه برك، صفقت بروحي كنت قعدت كملت ركعه اخرى ومن بعد صحيت الزكيه.
0: ايه
7: ومن بعد كملت ركعات اربع ركعات ومن بعد عملت ركعتين سجود تمشي ولا سهو ركعتين بالسهو.
0: باهي نجاوبوك ان شاء الله. نعم
7: يرحم والديك. عندنا جبان النط فيها
0: هاي
7: والله يا اخي تقول باش كانت راضيه وكل ما نرجع نلقى ثاني تحكي تقول لي في الليل ما عرفتش شنو الواحد نسوي.
0: ندعو ربي سبحانه وتعالى باش يهداها من الناس اللي يعملوا وكيل، ودعوه ايضا للسلط باش يعني تحاول انها تمنع الناس هذوما اللي يعتدوا على حرمة الموتى، لأنه نعرف الميت عنده حرمته وحرمته ربما أعظم حتى أعظم من حرمة الحي، هذا في حديث للرسول عليه الصلاة والسلام. فدعوة للسلط باش تسهر على أنه يقع الحفاظ على المقابر. فهمتوا
7: سيدة. نعم نعم. كنت أقول عليك والله تو تعديت في حكايات نجي نجر فرصة حكيت فوق القبرات.
0: يا ربي يهدي، نحن ديما ندعو بال... بارك الله فيك. شكرا. وعليكم السلام. سيري ذا هو يسأل مادام ما فماش
1: بالنسبة للضحى السنن يعني
0: اي بطبيعة الحال
1: جائز انه يصليها بالفاتحة فقط ما نعم. ترتب عليه حد شيء ان شاء الله
0: تعالى. نعم يبدو ان لدينا مكالمة. السلام عليكم. ليس مباهي. السلام عليكم. إذا نرجع للسؤال هذا يا سيري ذا. بطبيعة الحال أولا يجوز أن نصلي بالفاتحة فقط في مذهب من المذاهب وفي رأي من آراء العلماء، كما أنه بالنسبة لإصلاح الصلاة النوافل بزيادة إذا كان واحد زياد ولا نقص نعم اختلف الفقهاء، منهم من قال يقع إصلاحها بالضبط كما في الفرائض، ومنهم من قال يعني لا يقع إصلاحها، وعلى أي حال الأمر واسع وبأي نحن المقلدين بأي رأي أخذنا يكفي فقط
1: تيسيرا وتيسيرا
0: أن يكون رأي معتبر يعني للمذاهب المشهورة والمعروفة. نعم
1: ثم السؤال
0: لحظة سيري ذا. السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا.
8: سيدي بربي عندي سؤال.
0: تفضلي.
8: راجلي مثلا ما يخلينيش نمشي نطل على دار، تعبني برشا، ديما ما يخلينيش في أي مناسبة، في عيد نمشي كان من عيد للعيد
0: الحصيب.
8: يعني شنو نعمل؟ شنو نمشي بالدرجة؟ شنو نعمل بالضبط؟
0: باهي نجاوبوك إن شاء الله، أبقي في
8: السؤال. عندي سؤال آخر يا عيسى.
0: تفضلي.
8: نصلي انا في الصلاة
0: هي.
8: عندي صلاة الفيت نحب نرجعها كان عيني على هرب
0: هي.
8: يعني نصلي الصبح مع الصبح مرات هي. الظهر مثلا مع العشرة العصر لحديث مش مرتبين يعني هل يجوز ولا لا؟
0: نجاوبك ان شاء الله.
8: باهي عايشك ربي يبارك لك ان شاء الله ربي ينورك.
0: عايشك باهي. السؤال الأول تقول إن زوجها يمنعها من زيارة أقاربها وأهلها وتمشي كان من العيد للعيد.
1: قبل الجواب على هذا السؤال سيري ذا ثم سؤال سابق في علاقة بالصلاة أقل من 12 نفر مع الإمام في المناطق
0: هذا وهو سؤال مهم جدا
1: خاصة موجود هذه بكثرة في الجوامع الريفية. هي يجوز المذهب السادة الأحناف يقولون بجواز يعني الصلاة يشترط أنه يكون ثلاثة فقط، وهذا اللي إقامة الشعيرة يجوز إقامة الصلاة وفق المذهب السادة الأحناف.
0: نعم في الحالات هذه ضرورية هناك مثلا الامام تقريبا الامام ابو حنيفه يشترط ثلاثه.
1: اي نعم اي نعم هذا والساده الاحناف
0: والحمد لله هذا وكل القوله هي ماهيش حديث اختلاف العلماء رحمه لامتي يعني هي ماهيش حديث نبوي لكن المعنى نتاعها سليم سليم مع روح الشريعه الاسلاميه المبنيه على اليسر والتيسير والسهوله فبالتالي يمكن الاخذ برأي يعني الإمام
1: انفتاح للمذاهب الأخرى
0: نعم أو مذاهب أخرى لأداء صلاة الجمعة ما يتحرموش من أداء صلاة
1: شعيرة
0: الجمعة نعم نعم الأخت الكريمة تقول أنه زوجها يمنحها من الذهاب إلى الأقارب طبعا نحن ندعو هذا الزوج أي كان أن لا يكون يعني حاجز بين حاجز يمنع من صلة الرحم والرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله يبقى هل يجوز لها أن تخالف زوجها لا نقول لها لا تخالفي زوجك هو يتحمل مسؤوليته وأنت لست قاطعة رحم وعليك أن تطيعي زوجك رغم أن المسألة دي مسألة خطيرة يسر وما كان له أن يمنعك من زيارة يعني أهلك وندعوه وندعو كل من يتصرف مثل هذا التصرف أنه ما يقفش يعني حائل أو مانع أمام صلة الرحم
1: ثم أسباب ربما الأسباب شنو تطرح الأسباب وليعلاش ما يمنعها أن تزور أهلها ربما ثم أشياء أخرى هي لا معناها ما تعجبوش وإلا مش مطابقة للشرع
0: إذا كانت هناك أسباب وجهة نعم فله ذلك
1: هي. أما إذا كان أمور اعتباطية هكذا يعني الله أعلم فبالتالي هنا لابد أن يكون اتفاق بين الزوج والزوجة وتكون علاقة طيبة وكل في طاعة الله سبحانه وتعالى هذا.
0: نعم وكما قالت الآية يعني وجعل بينكم
1: مودة
0: ورحمة لكن الواقع أحيانا أستاذ رضا الواقع صعب ومرير هو ربما يمنعها لأسباب وجهة فهو محق في ذلك ويحاول أنه كيفاش يلقى طريقة
1: اتفاق وتفاهم
0: أو بينهم نعم أو يلقى حل وإذا كان هكذا دون سبب كما قلت أنت اعتباطيا وعشوائيا فعلى أي حال هي لا تعصيه لكن هو ما كان له أن يمنعها وزيارة يعني الأقارب وصلة الرحم يعني هي من أمر واجب يعني شرعا السلام عليكم ورحمة الله
9: أسعد الله صباحكم بكل خير
0: مرحبا مرحبا نعم
9: رضا.
0: الله يبارك
9: فيك مرحبا بك وشرفنا سي رضا المسعودي بحضوره لأن حضوركم وإذا التقي عالمين إذا
0: استغفر الله نستغفر الله أن نكون من العلماء نعم
9: علما واحد يكون بينهما الانسجام والتكامل لأن دوركم تحسيسي وتوعوي
0: نعم
9: معك جليلة ورغي سي رضا
0: وأنت الوالد رحمه الله يعني كان في هذا السلك
9: عايشك
0: أليس كذلك
9: نعم عايشك بارك الله فيك يشرفني كذلك سي رضا الحقيقة نحن من مبادئ الإسلام نحن دورنا كبير برشا أرحموا فترحموا ماذا بينا نرحموا لأعوان البلدية اللي يخدموا مساكين من أجل مصلحة البلاد ماذا بينا ذيك من مبادئ نتاعنا من غير ما يطرقوا الباب نخرجوا لهم قارورة نتاع ماء وماذا بينا المؤسسات اللي عندهم شركات الماء لا تستغيث من حبيت نسوقها في الدين القيم لأن دوركم كبير الحقيقة ما يسيلش نرحموا بعضنا
0: نعم
9: ودعاء للوالد شريفة وبارك الله فيكم وتحياتي شريفة المسعود
0: شكرا عايشك يا رب يرحمه إن شاء الله على أي حال نعم السلام عليكم ورحمة الله
10: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
0: مرحبا
10: على الجماعة اللي كنا خلينا نسمي في الدار قريبة رأي البلاصة درجين درج نص للدار وقت اللي أنا محرومة منها نمشي في العيد نبقى أربع سوايع ما نفوتش الحصيل وعشرة باش ما نكذبش فهمتني ونروح يعني ما نستحياتها ما نحب نمشي لهم مش معديش حتى
0: ما يسالش تو نزيدوا نحن نتوسعوا اكثر شويه في الجواب وربما نعطوك بعض النصائح العمليه باش هو لعله يتراجع هاي لعله هو يتراجع
10: ما ينفقش علي عايش ببطني معناتها عايش بكرشي نقولوا نحن بلغتنا هو ذاك الكل راضي وزيد يحرمني من دارنا ومن يعني وزيد قلت ما يلزمكش تمشي ما
0: ما يسالش ما يسالش تو نزيدو نتحدثوا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. باهي اخر مكالمه ثم فاصل استاذ خيري. السلام عليكم ورحمه الله.
11: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: مرحبا.
11: بالله يا سيدي الشيخ عندي شويه فايض في البنك.
0: ايه.
11: ما نساش نقسمهم ما نعطيهمش طول واحد برك نقسمهم.
0: باهي نجاوبوك ان شاء الله. باهي نجاوبوك. باهي نستمع الى هذا الفاصل ولنا عوده ان شاء الله.

0: إذن نعود أستاذ رضا، ويبدو أنه لدينا أسئلة تتطلب شوي من التوسع، خاصة الأخت الكريمة عودت طلبتنا وأضافت يعني مسألة أخرى وعنصر آخر، هي مسألة أنا ما ينفقش عليها. نحن نقول أن الشرع يأمر بأن تكون هناك علاقة طيبة وجيدة بين الزوج وأصهاره وأهل زوجته والزوجة وأهل زوجها، هذا ما يجب أن يكون. ولكن للأسف اليوم يعني حسب ما نعاين الواقع وحسب ما نراه ونسمع، فصعب جدا. العلاقات في أغلب الأحيان هي علاقات سيئة والعياذ بالله، ونحن نعرف أن الزوج يجب أن يحترم أصهاره وخاصة والد زوجته أم زوجته حتى في مسائل يعني دقيقة. فمثلا الإمام علي بن أبي طالب وهو سهر الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كنت رجلا كذا وكذا، فلم أسأل الرسول عليه الصلاة والسلام لمكاني منه استحياء، جمعتها مكاني منه، لأن كان سهره
1: قرب
0: زوج
1: قربة
0: ابنته فاطمة بهذه الصفة. فقال: كنت أطلب من غيري أن يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، هي مجرد سؤال، فاستحيا ولم يسأله. هذا في مسائل يعني دقيقة، فما بالك إذا تعلقت بالعلاقات وبالإنفاق وبالإذن أو أعطاء يعني منح للزوجة الإذن باش تمشي تزور زوجها، وإلا تزور أهل زوجها، وإلا تزور أهلها، وإلا زوجها كيمشي الأهل وتعمل له هي مشاكل وتمنع وكذا، فحذاري من ذلك.
1: بالنسبة للإنفاق أستاذ رضا، راهو الإنسان لابد أن ينفق حسب المقدرة نتاعو، لأنه تراعيه ظروفه. إذا كان صحيح لربما هو يصرف فلوس في أمور أخرى الله أعلم، ولكن تراعي ظروف الإمكانيات الموجودة حتى ما يصير تشنج ويصير خلاف بين الزوج والزوجة ويحل يعني الغضب والتشنج وربما يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. فبالتالي بد أن نراعي الزوجة، أن تراعي ظروف زوجها وخاصة الإمكانيات المادية متاعه حتى يحسن التصرف فيه.
0: نعم،
1: هذا هو المطلوب.
0: هو من ناحيته يجتهد باش ينفق عليها بما يقدر ويوسع ما استطاع لينفق، كما جاء يقول ينفق ذو ساعة من ساعته، يعني حسب قدرته. والزوجة من ناحيتها أيضا تراعي ظروف زوجها وتراعي أنه ربما هو مخلي جزء من مدخراته لنوائب الدهر، سبحان الله، يعني واحد ما يعرفش. وهذا يعني من مما أوصى به الرسول عليه الصلاة والسلام وأوصى به الحكماء، فبالتالي هذه الجوانب لازم ننتبه لها. لكن على أي حال الزوج عليه أن ينفق على زوجته وعلى أطفاله ومن يعولهم، وخاصة الأم والأب لا سيما إذا كان محتاجين. ومن ناحية أخرى يعني الزوجة تراعي ظروف زوجها أيضا ولا تطالبه بأكثر من طاقة
1: مما لا يطيق،
0: نعم، وتكثر عليه بالطلبات وما إلى ذلك. ثم بالنسبة نحن زدنا تحدثنا في الكواليس أستاذ رضا يعني مسألة منع الزوجة من الذهاب إلى الأقارب، وفي الواقع مش الزوجة تتولت، مش الزوج بتتولت، أغلب الزوجة هي تمنع في زوجها باش يمشي للأقارب نتاعه والأهله. على أي حال هي تقول هو يمنعني، ويعني نأخذ كلامها كما هو.
1: هنا لابد أن تخضع للقواعد والمعايير الشرعية حتى يكون الإنصاف والحق، لأنه لابد أنه الإنسان يكون على وعي وعلى بينة حتى في أداب الزيارة وضرورة الزيارة وصلة الأرحام، رولا ثم فيها ضوابط لابد أن يحترم الإنسان اللي تكون منسجم مع شرع الله سبحانه وتعالى.
0: هو على أي حال المبدأ أن لا يمنعها، لكن ربما لديه أسبابه الوجهة، وحتى إذا كان عنده أسباب ذي يحاول الأسباب ذي يلقى لها حلول باش ما يجيش روحه في وضع يمنع زوجه من أن تزور أهلها وإلا العكس إلى غير ذلك. وهي إذا كانت فما أسباب وجهها فعليها أن تراعي ذلك، ما تتعاملش بالعاطفة، تحاول تتعامل تتحلى ما يقولوش بالعقل، أما تحاول أنها تشوف المسألة شرعيا. وهي هي يعني نعم. حسنا فعلت عندما اتصلت بهذا البرنامج، وإن كان السؤال نتاعها عام ومطلق ما نجموش نعطوها أجوبة يعني محدودة، لكن القاعدة العامة أنه ما كان للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها، وإن كانت له إليه كانت له أسباب وجهة فعليه أن يشرح على ذلك ويقنعها، ثم ربما يحاولوا مع بعضهم كيفاش يتجاوزوا
1: الحلول،
0: يلقوا حلول. وإذا كان ما فهمش أسباب يمنع فيها لأنه هو هكا يمنعها من أجل أن يمنعها، فتحاول تلقى الطرق، تلقاش أهله وتشوف أصحابه وتشوف كان عندهم كلمة أهل الفضل والصلاح
1: لهم تأثير عليه،
0: نعم، ويحاولوا أنهم يقنعوه ويأثروا عليه باش يعني ما يمنعش زوجته من القيام بهذا الواجب. بالنسبة للأخت اللي تسأل تقول نصلي في الفوائت، تقول نصلي الصبح مع الصبح، ولا أحيانا يعني نجي الوقت أي وقت الحداش متاع النهار مثلا باش نصلي فيه صبح ولا عصر فايت ولا كذا. هو العلماء ماذا قالوا في المسألة هذه؟ قالوا إما أنه الأصل أنه تأخذ نهار كامل وتصليه مع بعضه حتى ولو بعاد على بعضهم الصلوات دون أن تفصل بينهم بصلاة حاضرة، لكن نظرا لصعوبة ذلك وخاصة عادة الكبار فأجازوا أن يصلي يعني
1: مع كل صلاة صلاة
0: مع كل صلاة صلاة
1: تيسير على الناس
0: زوج صلوات. وبالنسبة للوقت ما فيه حتى إشكال، ما عادش يعني
1: فماش الكراهة،
0: أي ما عادش مطالبة باش تصلي العصر في وقت العصر، تنجم تصلي العصر
1: في أي وقت، في
0: حتى الحداش متاع الصباح ولا الحداش تعليل ولا في أي وقت. نستقبل هذه المكالمة ولعلها آخر المكالمات. السلام عليكم. مرحبا بك سيدي. نعم
2: استغفار لواحد النهار كامل يستغفر ليه ولوالديه باهي،
0: هذا خارق للعادة وما شاء الله. وما تنسانا زيد ضمنا نحن للي تستغفر لها مضم.
2: ربي يذكيكم وإن شاء الله يستركم ويستركم.
0: آمين يا رب العالمين، آمين. السلام عليكم. إذن بالنسبة إذن لمسألة الفوائد هنا جاوبنا عليها تقريبا، ثم تقول عندها فايض هل نعطيه مع بعض ولا نفرقه؟ هو راه الفايض موش صدقة، هو مال لا يجوز لنا الانتفاع به لأنه متأتي من مصدر مخالف للشرع، فعلينا أن نتخلص منه. هو لو كان جاء حاجة أخرى رواقع اتلفه، لكن هذه نعمة مو مال، هو نعمة من النعم. الصحابة وقت نزل تحريم الخمر ماذا فعلوا؟ يعني سكبوا
1: الخمور
0: اللي صارت، يروي الصحابة أنه أصبحت المدينة وديان تسيل من الخمر، يعني الخمر يمكن أتلفه لكن المال لا نتلفه، فماذا نفعل؟ نعطيه للمحتاجين،
1: المحتاجين
0: يعني كيفاش نعطيه؟ مش زكاة يزم عندها ضوابط، يبقى تنجم أنت تشوف وتراعي المصلحة وتعطيه، يعني المسألة تجتهد حسب المصلحة لا غير، المفيدة كالمال ذاك يعني تتخلص منه. سيري ذا كما ذكرت أنت في الحصة الأولى فما مسألة يعني خطيرة ومهمة جدا، وهي مسألة الحرائق اللي وقعت في كثير من الأماكن وأتت على الأخضر وعلى اليابس وعلى المحاصيل ربما، وأتت على الجبال والأشجار النابتة في الجبال واللي هي رئة المحيط،
1: يعني ثروة كبيرة،
0: ثروة كبيرة يعني فعلا. ونعرف لديننا أمرنا بالمحافظة على
1: البيئة بصفة عامة من جميع جوانبها،
0: نعم، هو حتى يعني عند الخروج للحرب الرسول عليه الصلاة والسلام يوصي الصحابة بأن لا
1: يقطعوا
0: الشجرة
1: إلا الضرورة،
0: تدعو على متعبد في صومعة أو صح. كذا، فالمفروض يعني أنه واجب مقدس بالفعل أنه الحفاظ على هذه الثروات الموجودة في البيئة وفي المحيط. ويعني من أكبر الذنوب والمعاصي والأمور المحرمة التي يرتكبه الإنسان أن يعتدي على هذا المحيط، وأن يعتدي على الأشجار، وأن يعتدي على الجبال، وأن يعتدي على المزارع، فهو اعتداء على أملاك الغير، وهو اعتداء على أملاك المجموعة، واعتداء حتى على أملاك العالم كله، لأن رب سبحانه وتعالى بحكمته وبقدرته خلق توازنا في الكرة الأرضية وفي علاقتها بالكواكب الأخرى وفي البحار واليابسة والأرض اليابسة وما إلى ذلك. وإذا كان
1: من الإفساد في الأرض، نعم، الحرائق هذه،
0: نعم، من الإفساد الأرض التي تخل بتلك
1: التوازن البيئي وتحدث ضرر في صحة الإنسان والحيوان كالثروة الحيوانية اللي حقيقة مش معناه يتم حرقها ويتم يعني كانت يعني بيئة معناه لك الحيوانات ترعى وفي مأمن تصبح يعني مشرد وتصبح يعني محروقة وتصبح ميتة، فهذا يعني خسارة كبيرة لبلادنا الحقيقة. فأنا من هذا المنبر أستاذ رضا أدعو السادة الأئمة إلى التطرق ولو بجزء إلى هذه الحرائق وتحسيس الناس بخطورتها، ولابد من المحافظة على هذه الثروة سواء كان الغابية خاصة منه، لأنها الرئة اللي يتنفس منه الإنسان وهي وجه تونس الجميل، وبالتالي لابد أن نحافظ على هذه الثروات وعلى تونس بصفة عام.
0: نعم، أنا أذكر أنه في مكان ما كان فيه يعني كثير من الأعشاب اللي نبتت
1: بشكل عشوائي
0: بصفة عشوائية، رغم أنها كانت مضرة لأنه فيها أشواك وفيها كذا، لكن كنا كي نمروا بجانبها نشعر بانتعاشة وببرودة جميلة في حر الصيف. لكن وقع، وهذا مطلوب يعني، وقع يعني
1: إزالتها
0: فما عادش نلقوا هكا البرودة وهكا الانتعاش. فبالتالي ثم يعني الاعتداء على هذه المحاصيل وهذه او الحاق الضرر بهذه الحيوانات اكرمكم الله في معاشها، واضف الى ذلك الطيور والعصافير
1: والحيوانات بصفه عامه، التوازن البيئي
0: شيء جميل، اعتداء على نعمة الله سبحانه وتعالى وكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى وجحود بنعمة الله، وهي جرأة عظيمة يعاقب عليها القانون أكيد، ويعاقب عليها المولى عز وجل، وأكيد أنه في الشرع هناك يعني نصوص نبوية. وإنما
1: نتوجه بالشكر ونحن نواسي رجال الحماية والجيش والأمن، كل مواطن سان في إطفاء هذه الحرائق ووفر الإمكانية المتاحة أنه نتغلب على هذه الحرائق، وندعو جميع المواطنين خاصة في ولاية الكافي اللي الحق ضرر كبير في الساقيت سيد يوسف، في الطويرة، في نبر، فهذا الشيء يعني مع الأسف يعني يندى له الجبين ونتألم. لذلك ندعو جميع المواطنين إلى التآزر والتآخي والتضامن في سبيل التغلب على هذه الحرائق حتى نضمن هذه الثروة ونحافظ عليها لنا وللأجيال القادمة إن شاء الله تعالى.
0: نعم، وخاصة الانتباه والحذر، ويعني ردوا بالنا ونكونوا عين يعني نبيها حتى نمنع أي محاولة
1: مغامرات
0: لهذه المغامرات هي مغامرات، لكن بميزان الشرع هي
1: جرائم وإفساد في الأرض،
0: وهي إفساد في الأرض، وهي بميزان القانون هي مخالفة للقانون واعتداء على اعتداء سارق على القانون. والله سبحانه وتعالى يقول في الآية العظيمة والآية المعروفة جدا في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، لأنه يفسد يعني يفسدون في الأرض وينشرون الفساد ويعتدون على هذه الثروات الطبيعية اللي منها ما هو يعني ملك للعام للدولة، ومنها ما هو ملك للخواص، وكلها ملك للناس كل. صحيح. يعني الناس كل مستفيدة بطريقة أو
1: الأسف يعني
0: بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. نعم،
1: نأسف لهذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا هذه الشرور وأن يقينا شر الأشرار وأن يأمن بلادنا من كل هذه المصائب والمحن وأن نتجاوزها إن شاء الله بأقل الأضرار.
0: نعم، أضم صوتي إلى صوتك أستاذ رضا، ونسأل الله سبحانه وتعالى العلي القدير أن يحفظ بلادنا من هذه الاعتداءات ومن هذه الجرائم، وأن يجنبها الحرائق ويجنبها هذه الاعتداءات، ونسأله لطفه ونسأله أن يساعد كل الجهات التي يعني في مثل هذا الطقس الحار جدا ودرجات الحرارة المرتفعة جدا يعني تجدهم يعني يخاطرون بأرواحهم وبأنفسهم من أجل يعني إطفاء هذه الحرائق ومن أجل منع هذه الحرائق وهذه الاعتداءات، وكلنا يجب أن نكون يدا واحدة من أجل الحفاظ على بلادنا وعلى ثروات بلادنا، وأن نمنع أي اعتداء وأي يعني
1: وندينه ونشر نعم كل هذه الاعتداءات نعم بكل قوة.
0: نعم هل من كلمة أخرى؟ نعم أكيد باش نكونوا أيضا واقعيين، أكيد أنه بسبب ارتفاع درجات الحرارة يعني هناك أسباب طبيعية، ونحن وقت كنا صغار سيدا كنا نأخذ قطعة نتاع زجاج ونشعلوا بها، حفظك الله وحفظ السعادة المستمعين وحفظنا، نشعلوا بها النار يعني ربما وربما دعوة حتى باش يعني نتجنبوا أن نكسروا الزجاج ونلقي به هكذا، ربما أكيد دون وعي ودون قصد،
1: والسجارة
0: وما إلى ذلك. يعني هناك أيضا أسباب يعني غير مقصودة غير متعمدة، لكن أيضا هناك أسباب طبيعية. على أي حال نحاول نحن بما استطعنا أن نقلص من مفعول هذه الأسباب حتى نحفظ يعني هذه الثروات وهذه النعم التي أنعم الله تعالى بها علينا. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا واحفظ جميع المسلمين من كل دهاء ومن كل سوء ومن كل بلاء. آمين آمين آمين يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. شكرا أستاذ رضا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك. الفلاحة دوام
1: والصابع وان
0: مع فتح الرايس.

أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في الأحدوام. هذا البرنامج يمتد من الآن إلى الساعة الواحدة وقبل الواحدة بقليل. أكيد الشغل الشاغل، الموضوع متاعنا هو الحرائق، موجة الحرائق الأخيرة. ربي يبقي الستر على بلادنا، ربي يبقي الستر أكيد، وأحنا في متابعة لموجة الحرائق، خاصة الأضرار اللي تم تسجيلها سواء في الملك الغابي، وإن كان إلى حد هذه اللحظة مدام الحرائق متواصلة، خاصة حريق جبل تكرونة وغيره من الحرائق، ساقي سيدي يوسف وجزء متويرف وغيره، الأحرار الأضرار في الملك الغابي، الملك العمومي، والأضرار أيضا طالت للأسف العديد من متساكني الغابات. يكفيش نذكروا اللي المساحة الغابية في ولاية الكيف 120,000، وهذه المساحة الغابية، أهمية المساحة الغابية أكثر من ثلث المساحة الولاية، وموجودة بشكل كبير وكبير جدا في ساقيت سيدي يوسف، التويرف، نبر، هذه رئة الكيف تحديدا، وهذه أهم مساحة غابية في ولاية الكيف. أكثر أشجار موجود هو الصنوبر، بالإضافة إلى الغذاء النباتي الكشريد والكليل والزعتر وغيره، وهذا يخلي عملية للأسف كانت النيران وشساعة النيران والحرائق وامتداد الحرائق ساهم بشكل كبير، خاصة كون احنا في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، ونظرا لكونها النباتات هذه وقت تبدأ الشيحة تكون أمور للأسف تكون سريعة الاحتراق. هذا الموضوع متاعنا، هذا بالإضافة باش نحكو على كيف نحمي الثروة الغابية والحيوانية، وديما نذكر لي الغاية متاعنا القصوى هو تحفيز المواطن باش يحمي الغابة، اللي باش يحمي بلاده، باش يحمي البلاصة اللي يسكن فيها، لأنه من غير حياتنا تولي مستحيلة. قلنا أكثر من حريق في يعني وقت متقارب جدا، نحكو أكثر من 1000 حريق في 4 أيام، وهذا رقم أعطاته للحماية المدنية، والأسف شساعة وامتداد هذه الحرائق ومتفرقة في وقت متزامن، أكيد يخلي عملية التدخل وعملية الإنقاذ تصعب وتكون صعبة. ولكن أكيد إن شاء الله ما يصير كالخير. نذكره باش تكون الموضوع الأساسي اللي باش نحكو فيه هذا، بالإضافة إلى جملة من المواضيع الأخرى نتابعها تباعا في الحدود. ننطلق بعد شوية باش تكون من ساقيت سيدي يوسف، من الدوار النصيبية، دوار القل، وجملة من الدواوير التي لحقها الضرر. ويكفيش تذكروا أكيد رقم الهاتف باش يكون متاح، سوى الفلاحة نجموا أو المضرين نجموا يدخلوا معنا، وربي يبقي الستر على الجميع. أهلا وسهلا بكم، نمشوا نغم ثم لنعود رجعين.

0: اهلا وسهلا بكم، نبارك التحقوا بينا في الاستماع في الحدوام باش نكملوا نحكوا اكيد على الحريق، حريق جبل تكرونة ساقي سيدي يوسف. نذكر الحريق هذا تواصل جهود للسيطرة على هذا الحريق، إن شاء الله ربي يبقي الستر. ولكن كي نحكوا على هذا الحريق نحكوا على العديد من الدواوير وخاصة الأضرار. نعرف الضرر شمل الملك الغابي وخاصة الملك الغابي العام وخاصة الملك الخاص، برشا دواوير يكفيش نذكروا معطيها مهم جدا. أكثر من 10% من سكان البلد التونسية وفما بالك ولاية الكاف يسكنوا في الغابات. قلنا عن هذه الدواوير في ساقيد سيدي يوسف وغيرها من دوار نصيبية لدوار القل، وخاصة الانطلاقة باش تكون من دوار نصيبية. صديقنا وزميلنا بلال نصيبية ابن هذه الربوع وحاضر أكيد على هذا الحريق والأضرار المسجلة في دوار نصيبية. ناخذ فكرة أولى ثم نذكر مازلنا باش نسمع أكثر من متضرر وأكثر من مداخلة على هذه الأضرار وهذا الحريق. خويا بلال أهلا وسهلا، مرحبا بك، تحية كبيرة لك.
1: مرحبا مرحبا فتحي، على
0: السلامة. تحية كبيرة، مرحبا. الحريق هذا للأمانة يتواصل للأسف، والدواوير اللي تعدى بها كثيرة ونحكوا عليها تباعا بشوية بشوية. من بين هذه الدواوير اللي ضرت أضرار خاصة الملك الغابي العام والملك الخاص، برشا فلاحة وسكان المناطق الغابية ضروا بشكل كبير. كان تعطينا فكرة يكفي باش نذكره، واللي يعني الأضرار لا تحصى ولا تعد، خاصة في الأضرار المادية في التبن في القطيع وغيره. تفضل. أي
1: باهي، بالنسبة للأضرار هو أضرار كبيرة وجسيمة، فهمتي؟ بما أنه السرعة متاع انتشار الحريق يعني ما خلاش العباد حتى تاخذ احتياطاتها، لأنه تم عامل كبير جدا ساهم فيها هو عامل الريح، لأن النار تنقل بطريقة رهيبة جدا ما خلتش للعباد حتى الفرصة إنها تبعد ممتلكاتها أو حتى إنها تجلي جزء من ممتلكاتها. فمش كل حتى فجأته النار حتى في دياره يعني كمنعه هو يسمى يا أحمد ربي، فهمتني؟ وعورة التضاريس وعامل الريح هو أقوى عامة كان حاجز قدام مواطنين إنها تتمنع ممتلكاتها. وأيضا انتقال النار، يعني النار انتقلت من الملك الغابي إلى الحقول، فهمتي؟ فما حقول حتى تضرت حتى التبن متاعها وكل ما شيء يعني في بلاستو يعني للمرعى مشاء، فهمتني؟ فما شكون تأثروا، خاطر مثلا جت هي النار جت من الجبل وهبطت على دوار نصيبية يعني من الشيرة الغربية متاعه، يعني سرعة رهيبة وعورة التضاريس ونزيدها كثافة الغطاء النبات الغابي لورانا والنباتي، ونزيد تتالي سنوات الجفاف يعني السنة السماء عادي، أما أنه شهر جويلي كان شهر جاف جدا
0: أي.
1: مما ساهم يعني أنه تحرقت كل يعني الأشجار كل غابة زيتين أي شجرة مثمرة متاقمة للمنازل تحرقت. نزيدهم الناس مثلا ما تعرف على خارجين موسم حصاد اللي تأخر للأسف الشديد لعدم وجود الآلة الحاصدة في الوقت المناسب، فما شكون تحرق له التبن في الدار وفما شكون تحرق له التبن
0: في الطب،
1: فما حد شكون تحرق له حتى القمح والشعير.
0: أي
1: فهمتني؟ أي. حاولوا الأهالي بالمجهودات نتاعهم أنهم يخفوا من نيران، لكن نيران جبارة وربي يخلف على الناس.
0: على ذكر المساحات اللي مازلت ما تحزتش، نعرف حكايه الاسطول ونقص الاسطول والبلاصه هذيك هي جراد وغيرها وسوى الدوار نتاعكم، هي تيبا مخر شويه بالمقارنه بالنقط الفلاح
1: المكسيك شوي.
0: كبير المساحات ما تحزتش بالمقارنه بالتحزت اجمالا بشكل عام.
1: بالنسبه للدوار نصيبيه المساحات ما تحزتش، نجم نقولوا في اللحظه الاخيره
0: اي
1: يعني قبل بالنهار من النار القوية هذه، يعني الناس
0: أي.
1: يعني الناس ما زالت تعرف تهز تبن، فما شكون تبن نتاعو مازال ما تربطش تحرق قبل ما يوصل، فهمتني؟ وفما دواوير الأخرى كما القل هذاك تأثروا حتى ما تليهم المواشي، وفما شكون حتى ديارها متحرقت، فما زاد نصيبية درجات من اللي تضرر يعني نسبة 100%، ثم حتى 10%، من كلها الأضرار متساوية.
0: اي وبخلاف تاع التبن ولا الشعير ولا كذا، ثم اللي عنده القطيعه نتاعو اغنام للاسف.
1: اي اغنام وابقار
0: اي
1: ودواجن، ما تعرف انت اللي المورد الرزق الاساسي في المناطق هذيا هو تربيه المواشي وتربيه الدواجن هذيك هي المورد الرزق الاساسي. زاد عامل اخر اللي هو للاسف الشديد هو وعورة
0: التضاريس
1: الولوج للمناطق للجبال، وزاد الطريق اللي للاسف الشديد يعني ولا
0: وضعيته صعب. وايضا ثم شح المياه، اي مشكل نقص المياه
1: مضخه واحده في معتمديه كامله،
0: اي
1: يعني حتى ولو يبدا التدفق نتاعها قوي فهمتني. بالنسبه للشاحنات الاطفائيه يعني باش تعبي يعني ما تكفيش،
0: اي
1: فهمتني. والنار سرعه لو ثم عامل الريح اللي تكون كل يوم مع ماضي ساعه خلي النار يعني تنتقل تلتهم جبال في ربع ساعه
0: فهمت
1: يعني.
0: وجزء كبير من هذه الجبال يسبق حريق ثلاث سنين تالي، يعني تعدى عليها حريق او مر عليها حريق يعني
1: تعدى عليها حريق وثم عمليه نمو يعني
0: السيارات باعتبار ثم امطر،
1: رغم حتى دخلوا شوي باش ينقصوا يعني لاداره الغابات، لكن الغطاء النباتي كان كثيف جدا.
0: اي
1: فهمتني. وزيد شهر جويليا وجواء كانوا حارين بصفه رهيبه،
0: سخانه كبيره. اي
1: فهمتني. زاد بعد زاد مركز الاطفاء المركز الرئيسي للاطفاء على المعتمديه يعني برشا عوامل ساهمه.
0: الحماية المدنية وكل الأطراف المداخلة، لأنه تأكد كونوا معاضدة الأهالي وعندهم ساهموا بدرجة كبيرة في الحد من هذه الحرائق والتعاون متاعهم، خاصة في عملية الإجلاء وغيره، يعني كانت ثم تنسيق كبير بين المواطن وبين الأطراف المداخلة.
1: الأهالي ديما هما الصف الأول،
0: الصف الأول
1: يعني فهمتني، لمعاضدة جهود الحماية والغابات. بطبيعة كل واحد يبدأ يعني
0: يساهم باللي نجح،
1: يساهم باللي يقدر
0: باللي يقدر. صحيح،
1: رغم المعدات بدائية جدا يعني لازم حتى بغصن يعني ناس تطفي بغصن ولا بعرف يعني حاجة بدائية، أما عندها أثر وفما تكاثر. زاد فما ناس بعد كي انتشر الحريق في الدوار الصيبية الحق عن ثم شكون دخل بجرار فلاح يعني بعمليه الحرث وسبقوا النار لان النار هبطت للحصيده.
0: اي
1: فهمتني. فما وقع زاد الاستعانه بجرارات من عند الجيران من عند دواوير الاخرى، فهمت. ولحد الان الناس قاعده تكافح راهو ثم دوار لحد الان الناس قاعده تكافح باش تمنع الاهالي.
0: اي اي تو سي دوار نصيبيه وبعد شوي باش نحكوا على دوار القل. مرحله ما بعد الحريق صحيح ثم بقايا هكا نتاعك الدخان وغيره، ثم صعوبه في التنفس، وثم هذايا ما بعد الحريق يعني الى اي تصفى من الوقت
1: يعني ديما اللي بالنسبه للهواء المتنفس ديما يعني
0: أكيد.
1: في ريحه الصوندر يعني ريحه
0: الرماد
1: أي. يعني في ماما ان شاء الله بشوي
0: المهم الحمد لله جت خسائر ماديه، المهم الحمد لله البشر لاباس وهذا ربي يبقى الستر، ولكن
1: اي الاضرار ديما تبقى متفاوته ما بين
0: ان شاء الله ربي يعوض
1: ما بين حتى الخسر 50%. ربي يخلف على الجميع.
0: شكرا جزيلا يعطيك الصحه، ان شاء الله يا ربي. اهلا وسهلا، مرحبا، اهلا وسهلا، شكرا بليل يعطيك الصحة. مواصلين سي شكر صايبية، وبعد شوية مازلنا باش ناخذوا مضرين، وعندنا أكثر من عنصر مسجل، عندنا الترفي بث الأكيد الحماية المدنية وكل أطراف المداخلة، ولكن نمشوا لسي شكر صايبية. مرحبا بك خويا، أهلا وسهلا.
2: وبيك أهلا وسهلا بك خويا.
0: ربي يعوض عليكم، نعرفوا اللي صار.
2: إن
0: شاء الله ذاك حد الباس، ولكن يعنيش هات خلينا نرجعوا شوية. الحريق هذايا اللي اندلع بداية من نهار 3/21/2019 جبل تكرونة من عمادتي جراد وعين مازر ومعتمد السيسيلي يوسف. المهم باختصار في دوران صايبية، شنو الشيء اللي شفته وشنو الأضرار اللي لحقتكم بشكل مباشر يعني؟
2: لا العام هو اللي تقصد فينا شخصين.
0: اي لا ابدا ما يسالش، ابدا بك انت وجيرانك وغيره باعتبار حتى
2: اضرار كل واحد واضرار انت يعني.
0: مثلا بالنسبه ليك اي
2: بالنسبه لي انا عندي جراج ومسامي الدار تحرق قرابه تقريبا 400 ما بين قصاب وبالي وهذا كيف تعرف. حياتي بالنسبة للدار تمست يعني قعدت حكيت قعدت كان الليقة أجور كامل يعني. وكما تعرف أنت النووي والدنيا ومن وقراجات واحد
0: القطيع سوى أغنام ولا كذا
2: القطيع الحمد لله
0: الحمد لله
2: موت يعني الحمد لله وكو ربي يعوض وكو لبيس الحمد لله.
0: عملية الأجلاء أخويا شكري صارت بالنسبة ليكم خرجتم من الدار وأكيد بعد ما جاكم الجيش الوطني ولا كيف صارت قبل
2: لا هم ما هو هي هبطة سحارة مش عاصفة
0: أي.
2: عاصفة ما هيش نار عادية عاصفة
0: أي الريح
2: ربي مع بعض من القادر ربي يراه في النهاية زي
0: أي نعرف أي
2: بحكم جاب ربي العائلتي مش موجودة يعني
0: الحمد لله
2: وولادي مش موجودين لأنه الشايب يعني بجنبي لناس
0: أي
2: وخذيت القطيع انتي ومشيت عكس الريح أنا كنت مشيت بقبل الريح
0: أكيد
2: وكلني للنار فهمتها ومنعت الواحد والباقي كله
0: البيت تعود ربي سبحان
2: ربي عوض ربي في النهاية الحمد لله.
0: بالنسبة ليك وجيرانك نفس الحكاية يعني
2: جيران نفس الحكاية هذاك وعندي جاري بجنبي يعني عنده حيوان ثاني
0: اي
2: مات لي يعني من الواحد من النار
0: قوة النار
2: كل أضرار كل واحد أضرار وواحد وبالنسبة وعنا حمص مش تحكي على الفلاحة دي
0: اي
2: ملايك عدل للجبل لقرعة للي في الدار
0: مساحات
2: الارواح الى بيت هذيك الفائده
0: الحمد لله
2: الحمد لله رب
0: الحمد لله
2: يا اخو واحد وضره وفم الناس تضرت لا لا برشا عباده تحطمت هي اللي يشوف هم ينسى هم من الاخر
0: اي وتوا باهي سيدي بعد الحريق قلت لي الدار قد كان زقف وكذا اي وين كي رجعت وين ساكن توا وكيفاش عامل في الوقت الحاضر
2: تو انا مازلت نطفي وراها فيها تبنوا الواحد القصابه والله لحد الان نطفي فيها خيام ياسر فيها فهمت ماي محصوره
0: اي
2: تقلب وطفي تقلب وطفي جال ما طفي محسوب كميون صبوا فيها
0: اي
2: ونحن بالمال عندي صبيت صبيت صبيت تقول لك
0: قول ربي سبحانه
2: ما لقيش لا حتى حل الواحد يزيد راي ما تلقى حتى شيء مش تصلح دي الناس عاجزه
0: اي
2: الضوء نحن الضوء لحد الان تو قاس علينا اي لحد الان قاس علينا
0: واضح يعني تو رجعت للدار ساكن فيها
2: مش ساكن فيها عبارة مش ساكن فيها وين غير ما عندكش عندي برا الحمد لله وقفه
0: وموارد الماء باش تشرب وكذا كيفاش عامل
2: والله الحمد لله الحمد لله يعني بلايس ما بحكم الرزو ياسر نحن الرزو متفرع ياسر وين الناس هكا وهكا
0: تعاون بعضها الحمد لله
2: تعاون بعضها حتى الجيش ما خلانيش
0: اي الحمد لله
2: الحمد لله الحمد لله يا ربي هذيك هي ازمه هي وتفوت يا ما تلفت روحك ما تلقى واش باش تصلح تبقى كلام بها ما تفهم شيء من شيء والناس ظروف على قد هذا ما ياخذ بالدين وهذا منه وهذا منه الناس الله غالب فما راهي الحمد لله وكهو الحمد لله ربي يعوض على عباد وكهو
0: اخويا ربي يعوض عليكم ان شاء الله ذاك حد الباس
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله ما يصير كل خير
2: ربي ان شاء الله ربي معوض عليكم
0: شكرا سي شكرا صايبي اهلا وسهلا دوار صايبي ساكي سيدي يوسف هات خلينا نكملوا هذا الحمايه المدنيه زميلنا اكيد نبيل العرفاوي خرج نهار التالي سجل مع الحمايه المدنيه وقائد المسؤول على الميدان اكيد في فكره على كل الاطراف المداخله والمجهود اللي قامت به نسمع وصل مسجل ثم بعد شوية باش ناخذوا منظر من دوار القل مازلنا رجعين أهلا وسهلا
3: العميد سيف الدين دخلاوي الحالة العامة تم تسجيل حريق على مستوى مطعم بيت سقيب سيدي يوسف بغابات تكرونة تم تسجيل الحريق اندلاع الحريق بداية من مساء يوم 22 جويلية 2026 في الحين تم تفعيل اللجنة الجهوية لتفادي كوارث ومجابهة تنظيم النجدة تحت إشراف سيد ولي الجهة من خلال وضع جميع الإمكانيات المادية والبشرية لجميع الأطراف المدخلة ضمن اللجنة للتدخل للحد من الحريق لكن لصعب المهمة ارتفاع درجات الحرارة صعوبة التضاريس وهبوب الرياح من حين إلى آخر واختلاف كما نقولوا الاتجاه متاع الريح هو لصعب عملية إطفاء الحريق في الحين كيف تم تفعيل تعزيز على مستوى الوطني بالنسبة لديوان الوطن الحماية المدنية تم تسخير عدد 16 شاحنة إطفاء موجودة على الميدان الجابح في النيران كيف تم تسخير مركز قيادة متنقل مجهز بآليات على مثال على غرار الطائرة المسيرة درون للاستغلال يتم استغلالها لعمليات الاستطلاع والمساعدة على أخذ القرار وتفعيل الخطة التكتيكية باش يتم الاعتماد عليها لمواجهة الميناء. كيف كيف تم تسخير جميع الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستية الموضوع على ذمة اللجنة الجهوية لولاية الكاف بمشاركة جميع الأعضاء. نذكر الغابات الفلاحة من دبي الجهوية للتنمية الفلاحية، الدار الجهوية للتجهيز، الأمن، الحرس الوطني، كيف كيف الجيش الوطني. تم تسخير جميع الإمكانيات. نجم نعطيكم الإمكانيات الموضوعة بالنسبة للجنة الجهوية. تم تسخير عدد 4 شحنات أدفية تابعة للغابات، عدد 2 شهريج تزويد 10,000 لتر، عدد 3 آلة ماسحة وآلة كاسحة للمساعدة على فتح المسالك، المساعدة على إطفاء النيران. كيف كيف بمعدد جيش الطيران تم إرسال طائرة مروحية قامت بجملة من الطلعات للمساعدة على إطفاء النيران. كيف كيف سجلنا قدوم طائرة من نوع C-130 قامت بمعاينة ميدانية واستطلاع على مستوى جبل تكرونة وقامت بعملية إنزال للمساعدة على إطفاء النيران. نحب نطمن أهالينا بمعتمدين سقيت سيدي يوسف، راه بالنسبة لجميع الأطراف راه عاملة مجهودة. إن شاء الله نقولوا إحنا نوصلوا للحد من انتشار النيران، نبقى ديما لصعب عملية الإطفاء هي تحوب التزاريف، الطقس وهبوب الرياح. إن شاء الله نقولوا نحن عملية الإطفاء ماشية نحو الانفراج، إن شاء الله نتمكنوا من سيطرة على الحريق وطبيعة الحال باش تواصل عملية التبريد والحراسة لأيام. إن شاء الله في قادم الساعات ولا إن شاء الله في قادم الأيام إن شاء الله يتم إن شاء الله السيطرة على الحريق. سجلنا بعض الخسائر المادية، الحمد لله ديما الخسائر المادية يتم تعويضها. بالنسبة للخسائر البشرية لحد الساعة لم يتم تسجيل خسائر بشرية الحمد لله. جزء بعض الإصابات بصعوبة في التنفس جراء انتشار الدخان تم أسعافهم نقل من المستشفى المحلي بسقيت سيدي يوسف. كيف كيف إن شاء الله نقوله إحنا جميع الإمكانيات المادية والبشرية موضوع لذمة التدخل. إن شاء الله يبقى تكاتف جميع الأطراف. إن شاء الله كيف كيف بالله ما ننساش نشكر أهالينا في سقيت سيدي يوسف وأخص بالذكر أهالي منطقة تكرونة بجميع عماداتها بجميع قراها. بصراحة مارينا منهم كان الخير، مارينا منهم كان الباهي، يخدموا يد بيد مع أعوان الحماية المدنية، مع أعوان الغابات، مع الحرس الوطني، مع زملائنا في وزارة الدفاع. إن شاء الله نقولوا إحنا القادم خير، إن شاء الله يتم السيطرة على الحريق. كيف كيف بالنسبة لسيد الوالي الجهة تم إعطاء الإذن قصد تفعيل لجنة لمتابعة وتقييم الأضرار المادية. إن شاء الله يتم السيطرة على الحريق وبعد يجي كل شيء في وقت. إن شاء الله ربي يحفظ بلادنا كل شر، وإن شاء الله يتم السيطرة على الحريق، وإن شاء الله الجاي خير. نكملوا عملية الإطفاء بعد بطبيعة الحال باش نقيموا بالتعاون مع الغابات إن شاء الله ومندوبية الفلاحة، نعرفوا الخسائر كل سواء في المساحات الغابية وإلا بالنسبة للخسائر المادية بالنسبة لإخوان المواطنين في سقيت سيدي يوسف، ونطمنهم اللي إحنا متواجدين وبقدرة الإله ما يكون كان الخير، ونشكرهم مرة أخرى على مجهوداتهم لمعادلة خدمة الحماية المدنية. شكرا.
0: باش نذكروا اكيد هذا ممثل الحمايه المدنيه وخاصه التنصيص على حاجه كونه التكاثف بين الحمايه المدنيه والغابات التجهيز وكل الاطراف المداخله والجيش الوطني والحرس وكل الاطراف المداخله والاهالي، هذا اللي يهم خاصه الاكثر من هذا اللي حبيت نركز على نقطه هي مهمه جدا اللي هي الطريق الجهويه 173. الطريقة ذي رداءة الطريق، ولو أنه الطريقة ذي يعني تخدم هنا ولكن خلى عملية التنقل على هذا الطريق للأمانة واعرة، نعرفه فيه برشا دورات، نعرفه صعيب، ثم كمان وسوى غيره ضرة العجل متاحة، والأهالي يعانوا من هذا الطريق. الأكثر من هذا ما زلنا باش نحكوا على دوار الجل، دوار الجل أيضا نحكينا على دوار النصيبية باش نحكوا على دوار الجل، تضرر بشكل متفاوت أكيد من ساكني دوار الجل، ضروا بشكل كبير. معانا باش يدخل معانا على دوار الجل باش يحكينا واحد من بين ومتضررين اللي هو السي سليم عبدلي. سي سليم اهلا وسهلا، مرحبا بك.
4: عايش خويا.
0: مرحبا يا خويا.
4: وبيك عايش
0: سي سليم، ربي يعوض عليكم. انت من دوار القل؟
4: الحمد لله الحمد لله.
0: خويا كنت تحكينا على الشيء اللي صار، وشنو الاضرار والسيمة بالنسبه ليك انت لق من اللي صار معاك، كيفاش عشت هالتجربه وجيرانك بشكل عام؟
4: نعم، التجربه عايشينها، انت معشتها معانا نهار ونهارين، نحن عايشينها من الطريق صحيح. اللي يربط ما بين السيقي والطويره، عايشينها توا. نا يعني نسمى اصغر واحد في المنطقه 40 سنه عايشها. أي. يومي كان جينا نهزوا مريض ما نتعب، وكان ننقلوا فلاحه ما نتعب، ونحن قمحنا تو الهب من الطريق. كهرباء من كانت مش تهز 20 شكاره تنقل بالخمس شكايه. تمشي صحيحه تضرب نهارين وهي تصلح. يعني الطريق هذه الحاجه الرئيسيه. نحن تو اصبحنا يتيمه، منطقه كامله، منطقه السيقي كامله يتيمه. ما عادش شنو السبب اللي تم امتيانا، نحن عايشين في الجبل.
0: بالله كنت تحكي لي على الطريق.
4: الوحيد امتيان الجبل.
0: سي سليم.
4: ان شاء الله ربي يخلف عليه.
0: امين.
4: وان شاء الله ربي يخلف على الجبل، هذه الحاجة الأولى.
0: باهي.
4: الأضرار أضرار مادية راهي تتعوض من الأهالي، من الجيران، من أخوانا، هذا يجيب لك كعبة بالي، هذا يجيب لك شكار الشعير، هذا يجيب لك دبو زمان.
0: تأزر كبير.
4: على عين الماكلة.
0: أكيد.
4: العباد كلنا نعيشوا خويا. نحن نحن كنا توفى لنا، هذا توفت له امه، وهذا توفى له بي، وقفنا مع بعضنا الناس الكل. اليوم توفى بين اللي يجمعنا كل اللي هو الجبل.
0: اي
4: الجبل نحن نبنوا في كيم وكوري، نبنوا فيها بالخطر من جبل، نصرفوا فيها على الغابيت ونبنوا به.
0: اي
4: اليوم ما عدناش لا عنا لا عود نبنوا به، لا عنا زربه نغطوا بها، لا عنا طاجين باش نطيب. يعني بالحق ريت ازمه ازمه ازمه كبيره. وان شاء الله تكون الازمه دي ازمه يعني جتنا من عند ربي سبحانه، ونحن ولينا خايفين سبحان الله.
0: اي
4: اضرار اضرار اضرار
0: سي.
4: جبل طرقات صعيبه.
0: بربي على ذكر الطريق سي سليم، على ذكر الطريق نحكي على الطريق الرابط مع التوير في الطريق الجهوي 173، كيفاش حالتها الطريق هذيا؟
4: ريت انت سبب أزمة المنطقة ذي، المنطقة ذي جراد وطويرة الطويرة في السي. الأزمة الأولى هو الطريق. الطريق ريت انت تطلب عندك مريض، تطلب كهرباء، ما يجيك احتمال يكون جايك من كان يجري في الخمسين واللي يجري في العشرة، احتمال تطيح بهم طان في السي. ريت انت حطمنا الطريق هذاك، العبيد حولت. أزمة الماء، ريتنا احنا كان جاء عنا الماء يمكن كنا نمنعوا الحجير. الدولة يرحم والديها عاونتنا بالحماية المدنية، عاونتنا ثم ديارة صعيبة من دارينال دار جيريني كل هذه خطرش الحماية المدنية قعدت على الطريق ما طلعتش باش تطفي ومن حقها ميت. وريت انت هي قوة كبيرة متاع نار، يعني من لوم في احد. اما على قليل المسؤولين بعثوا لنا طبيب نفسي يعني للصغار. يا خويا ناجيال الحاجه اللي انتظرنا، بنتي تو مريضه، ثم عباد كبار. خويا راهي ذي حوايج بسيطه، راهي حوايج بسيطه. ثم نساء تو تجي تحكي مع عبيد طبيب نفسي يعني يا خويا، راه ما يطلبش النجم ونحن متضررين، لكن حتى كي يجيني يدور علينا بالفلوس نخلصوها اخويا، ما فهمش حتى مشكل. يعني ثم حاجات بسيطه، لكن المسؤولين ما يدقوش ليها.
0: اي
4: خلاك تجي تخليني انا وحدي، تو انا وحدي في الدار، يجي يهز لي مام، يهز لي اختي، يهز.
0: اي لكن خلنا نفهم حاجه سي سليم، هو عمليه الاجلاء صار جا سوى الجيش والحمايه وكذا معاكم لحظه بلحظه، انت ما حبيتش تمشي بقيت في الدار ولا شنو؟
4: ما نمشي
0: يا اخي،
4: بعثت اولادي وبعثت امي وبعثت وجيريني اخي، انا نخلي رزقي ونمشي. كي انا معايا ما بكم من نوع كي انا كان جيت عندي شوي جر انا نلهب مع الجبل، ناكل نلهب مع الجبل، راني فرحان خاطرش
0: لا
4: باش مش نعيش تو.
0: ما يصير شوف
4: بالجبل ماك الفجرة من البلوطه نعشي تاكل في شوي غابه من الجبل. نحن ريتنا نحن اللي قاعدين شادين البلايصه ضمن عندنا ارض لا شيء.
0: صحيح.
4: انا ندبر وكان حلوا علينا الفلاح اعطونا شوي ونسرحوا يرحم والديه، باعونا كعبه بن يرحم والديه. ما كانش عايشين في الجبل بوين اللي يجري علينا مشى. ما عادش حتى كلمة، نحن كيف باش مش تعاونونا
0: سي سليم؟ شوف سي سليم، الجبل يتعوض والبالة تتعوض والشكرة تتعوض، أمر البشر ما يتعوضش. نعرف السار مش شوية راهو معاك على الاخر.
4: نحكي لك البشر ايه
0: معاك ما
4: يتعوضش، احنا عندنا بشر ومعيشنا يا اخينا. بابا هو اللي عايش، بابا لا يرحمه هو اللي عايش،
0: يعني
4: كل عايشتنا ما عايشنا بابا.
0: اي
4: تو نحن معيش ابك، الجبل هو بوينة
0: واضح، الجبل ان شاء الله يرجع، اما ما يعنيش، المهم البشر لاباس، ربي باقي الستر عليك. ونش نعرف الوضع صعيب، شنو اكثر حاجه اليوم اللي مستحقينها سوى البقوا في الجبل؟ نعرف اليوم الوضعيه بعد الحريق راهي صعيبه برشا، اللي يرجع لداره سوى يلقاه البعض لقاها قاعد تزقف، والبعض نعرف القطيع نتاعو جزء تحرق منه، والبعض اي. شنو اكثر حاجه اللي تو مطلوب؟ الماء. شنو هو اكثر حاجه
4: مطلوب؟ الماء. انا 3 ايام بلا ضوء قاعدين عايشين، كان جاب واحد حك السردينه تمشي، كان جاب خبزه تمشي، نشربوا في الماء يغلى عليه الضوء. ضوء هذه ابسط، نحن 5 بيوت
0: واضح،
4: الضوء مقصوص علينا، الهب خيط نورمال موط في عشيت وراه، اي واحد ينجم يجي يصلحوا. الاضرار الاخرى باللي مش تعوضها ما نعرفش، نحن بخلنا خاطر ما جينيش شكونك اللي بالحق الحصيله ما
0: ورخ. هي ثم لجنه اكيد الاذنة والجهه وغيره، باش اللجنه ذي تقوم بدورها اللي هي نتاع معاينه الاضرار وبالطبيعه تقييم الاضرار، سواء في الملك الغابي ولا الملك الخاص.
4: الاضرار نعرف تقييم الاضرار، تقييم الاضرار شني الفايده منها تقريبا؟
0: مش مشكل، خلي كل
4: اي ماشي قيمه الاضرار.
0: تسالي من حقك تسالي شنو هو بعد ان شاء الله باذن الله نسمع كل الاخبار الباهيه. اخويا ربي يعوض عليكم، وان شاء الله باذن الله في كل الحالات الجاي خير. مهم البشر لاباس، الباقي الكل يتعوض، وان شاء الله ذاك حد الباس.
4: الحمد لله يا ربي، الحمد لله، كيما جد كيما تمشي كيما
0: صحيح.
4: اما راهو صعيب ياسر باش يتعوض، ريت حتى الصغار ولت بالحق فينا. والله انا عندي بنيه لو كان صحيح، لو كان نجيبها لك بالحق، نفسيتها تعبت. حتى كي تشوف هزيتها للسيك تشوف التلف كي تشعلك النقطه الحمراء تتفجع، تقول لك نهار.
0: واضح،
4: يعني انا بالحق الحمد لله، احنا نقولوا الحمد لله. اضرار العباد تضر الحمد لله. الحيوانات يعني الحمد لله، ثم شكون تضر تمام، المعظم الحمد لله هربت للحوير، الحمد لله ما ثمش يعني خسائر. الحمد لله يا ربي، ويرحم والدين الجيش والحماية المدنية وكل المسؤولين. المسؤولين كما نقول تقولوا يعني بتاع الكليماتيزور ولا الجيش، راهم خوياتنا والحماية المدنية خوياتنا واولياتنا،
0: كان معاكم يد بيد نار
4: بنية خير. بنية خير من الرجال يطفوا ويرحموا والديهم. أما المسؤولين كي تجي أنت تدور تتعدم، يصير تطلع على دار تلقاها على الكياس، تطلع عليها ودار في صعدة ولا في جبل ما توصلهاش، شنيا يعني أنت؟ كي نحن نمشوا حفاية يميتنا 70 سنة تجار حفاية، وأنت أخوي جيني ما حشتيش، ما تعطينيش، ما حشتيش. أنا واحد من الناس ونتكلم على جيراني كلها راهي ناس ممنة وجابتها بعرق جبينها.
0: واضح.
4: صدقني لحشتها، اما حشتها بك تطلع انك يجيني مسؤول ويتواضع ويمشي في التراب ويمشي في الرماد كيفي ويطل ويبكي معايا على الجبل. هذيك نفرح، احنا نقول هاو مسؤول يبكي على الجبل، نحن نبكي على الجبل. صدقني لاني نبكي على كوري الهب، على شكارة فول، على شكارة شعير لعبة، على هي تموت لك بقرة بعشر ملايين ما يوصلك بيطري كان بعد جمعة بعشر ملايين تموت لك بقرة. يعني ريت انت لا اله الا الله محمد رسول الله.
0: خويا
4: محمود الفقري نتاع الفلاح البسطاء ضم هنا هوايه، هنا 27 سنه وهوايه شديت بلاص باب توفى هو
0: الله يرحمه.
4: لا ما خليش بلاص باب، لكن العمود الفقري نلقيه شيخ مشو بالحق. نطلبك على بقره ليجونا يقولك الطريق واعر، يجي مثل يداويك بقره ياخذ عليك الترونسبور، ياخذ عليك من السيق 8 كيلومتر 40 50 الف تجيك يفك. يعني الحمد لله الحمد لله، صدقنا الحمد لله. المأساة اللي نعيشوها
0: صعيبة، نعرف
4: مأساة قبل الحريق هذه ما عند ربي سبحانه.
0: نعرف.
4: والله الحمد لله كان واحد ينجم ما نعرفش.
0: واضح.
4: اعمل مسجد اخويا طريق اخويا طريق للعموم ما نحكي ما نحكيش على روح طريق للعموم للمنطقه كامل اخويا اعطونا كارتز في الصغار نهار تجي 10,000 نهار البرد نلبسوا بوط ونقودوا ونهزوا للمدرسه نمشي 4 كيلومتر يروح جامد ينجح للكليج يصبح يجيب في 5 معدل ليه نحن حامين الدنيا دي يعني نخدمنا في الحاضره نخلص في 200,000
0: صحيح
4: نخلص في 200,000 نقايل في جبل نمشي نحفروا يعطونا ماتريال اخويا يجيب لك يقولك برا اخدم في جبل بمقاسه تاع زمبيكي باش نخدم بيه هنا
0: واضح شكرا
4: يعني حوايج بالحق حوايج مازالت يمكن ما نعرفش انا ما خلطتش على الاستعمار ما يمكن ما وقعتش الحوايج اللي نعيشوهم الماء يرجع لك الدرج في درج ما يشربش حشيك ديب ما يشربهاش درج الماء
0: شكرا سي سليم ان شاء الله ذاك حد البيس ان شاء الله اسمك كان اخبار البيه يعطيك الصحه
4: ويعطيكم الصحه وان شاء الله ربي يعينكم وانتم راكم اخواتنا وربي يحمي الدوله كلها وان شاء الله اللي جاي خير
0: وان شاء الله
4: وهذاكم مش نتمنى ونحن نتمنى انكم نهار كي تجوا للمناطق الريفيه دي ما زلتوا تلقوا فيها عبيد راه ما نتصورش
0: صحيح انا جيتها في منسيات ونعرف برشا دواوير فارغه في دوار في على 10 ديار تلقى دار زوز
4: دوار نعيش فيه هنا دوار نقول لك انت فيه
0: اي الكل النزوح نحو الساقية ونحو الكيف ونحو
4: العصر
0: معقول عندك الحق ان شاء الله الجاي خير شكرا جزيلا يعطيك الصحه صديقي
4: الله يرحم والديك اخويا وان شاء الله كلامي ما يوجع حد
0: لا لا بالعكس نعرفوا متفاهمين وربي يعوض عليكم وهذا الواقع وان شاء الله ما يصير كل خير اهلا وسهلا
4: الحمد لله
0: مرحبا شكرا جزيلا مواصلين معاكم نذكر التعقوا بينا في السماع مازلنا باش نسمعوا عنصر مسجل لبعض المضرين ثم لنعود رجعين
5: عشان في رعب بيت ما رقدنيش خلاص البارح بديت نقول نطلع نهار كيفك احنا واقفين كيما هكا هذا اسمه جراتو
6: يقول
5: لي يا ينتمي لجراتو
6: يرجع لجراتو
5: جراتو كل المنطقه هذه كلها جراتو حي معنا عندنا شويه حيويه انا شويه بالي جبت الحمايه هكا حاجه كان نقول لك مشت الدنيا كل ستار الله من النادر بعد شو اسمه السفية
6: من عين مازر السفية
5: كل تحرق ذي هاك الشيز وتزينها كل ذي ما قعدش حتى طرق سنة وبرحالة بيه كل من أنواع وكشريز وبرش أنواع فيها
6: ما كانش تم طريقة باش تعاونوا بها استرنت ماء حاجات
5: ما عنيش نحن الماء نهار محاري يحلوا 10 ما يحدث
6: يرحم والدين الحماية والدولة اللي وقفت الوقفة به بالنسبة لنا احنا الزيتون هاك تشوف فيها كل تحرق الأرض هكا تشوف فيها عندنا واحد دامت عليه من دوار نصيبية 5 هوايش ماتوا لي والديار ما قعد فيها شيء نظافة الفتانة هبطت يقول كيف هذا يقول كلتها العافية ما قعد لنا حتى شيء ما بقاش له هذه حصيدة أما الجبل لو كان تشوف جبل ما جابها من القوارش القيبوب أحمد زروق الفتانة هبطت الفرشة ما هذاك جاء الحرس صدق له جاء بالنسبة للجيش هاو يجري معاهم هذاك يعني غريس كبيرة ياسر وعير جدروا العباد ما عليها صبرة الرب ما عندنا حتى حل حكم ربي وكهو دور نصيبي هاك شوف بالنسبة للقل كيف نصيبي الترايكية نقول لي منعناك كيف أحمد زروق ديبوه القوارش وهذه كلها ضعف الناس كل تجيرها هاي تجيرها باللي عطاها رب وباللي تقدر هاي والدعم حكم ربي وكم نقول لك حلو آه ربي والطف وإن شاء الله يا رب حني تلطف بينا وتلطف بالإجماع المزيد ربي حني يتبقى عليهم الست
7: ما قاعد يجي لا قعدت لي بعد لا قعد شيء
0: أهلا وسهلا بكم نذكر التعقوا بينا في الاستماع هذه عينة من المضرين جراء الحريق حريق جبل تكرونة ساقي سيدي يوسف نذكروا هالحريق هذا مازال متواصل للاسف يعني وان شاء الله باذن الله ما يصير كل خير وربي يقدر سوى الحمايه المدنيه وكل الاطراف المداخله يعني لانه عمل كبير تقوم به كل الاطراف المداخله بالتنسيق مع الاهالي للحد واطفاء هذه الحرائق يكفي باش نذكروا الحريق هذا اندلع للأمانة وكان صعيب وصعيب برشا اليوم نحكي على اليوم الرابع في هذا الحريق والعديد من الدواوير اللي ضرت في جرادو، في وادي الزينة، فرشان، سفيع، عين مازر، مناطق جبلية تظهر الصعيبة. الريح ساهمت، خلت سرعة انتشار النيران، وكانت للأسف يعني العديد من الخسائر المادية، الخسائر في الملك العام الغابي والخسائر المادية للعديد من العائلات. ثم لجنة جهوية لتقييم الأضرار وفي تخرج وتقيم الأضرار هذه، وثم أيضا الهيئة الجهوية للأحمر بالكيف، وفي إطار محاضرة جهود الدولة للسيطرة على الحرائق عاينت الهيئة بمشاركة متطوعي الهيئة المحلية بساقي سيدي يوسف، زارت عدة مناطق، وأيضا زارت حاولت تكون في علاقة مباشرة بقلت المضررين، التخفيف من معاناة المساكنين. تم زيارة معينة العائلات اللي تم إجلائها وإيوائها بعد 8 فيفري وسط مدينة ساقي سيدي يوسف. أهلا وسهلا بكم، نذكر التعقبين في الاستماع، موصين معكم هذايا في الحدوام. كان الحديث بشكل مباشر على حريق جبل تكرونة الذي يتواصل إلى يومنا هذا، في مناطق أخرى أكيد، ووصل حتى التويرف وملق العلوي وربي بقى الستر، أكيد مجهودات كبيرة للسيطرة على هذا الحريق. أيضا إن شاء الله بإذن الله ما يصير كل خير، وإن شاء الله جاي خير في كل الحالات. نمشوا نغمق قصير ثم لنعود بعد المجسم.

0: الفلاحة دوام
1: والصابع وام
0: مع فتح الرايس.

اهلا وسهلا بكم، ذكرتكم بينا في الاستماع. موصلين معكم في لحدوام. قبل ما نمشوا الى ركن غابتنا في عينين او غابتنا الكنز المنسي، نذكروا اكيد اللي اعوان الحمايه المدنيه والغابات في الكيف، معاضده الجيش الوطني واصلوا مجهوداتهم للسيطره على اكيد حريق تكرونه ساقي سيدي يوسف ونبر وربيع قصدر، وهذا بالاضافه الى وصول تعزيت من عده ولايات لدعم عمليه الاطفاء. باش تذكروا اللي ثم الاذن ببعث لجنه جهويه لتقييم الاضرار وتسجيلها لا سوى للاضرار الخاصه والعامه، واكيد ان شاء الله ما يصير كان الخير. هذه الحرائق خلفت خسائر كبيره في ممتلكات المواطنين والغطاء الغابي، وان شاء الله الحكايه تحبس غادي باذن الله. ركن غابتنا الكنز المنسي، شرط الركن ثم نعود.

0: ركن غابتنا الكنز المنسي. اليوم هالكنز هذا للأسف مهدد باش ينقرض ونفقدوه، خاصة اللي احنا ما عرفناش نحافظوا عليه عن قصد ولا عن غير قصد. نعرف ثم ستار سواء من المواطن وايضا لكن ثم حتى من الدولة، خاصة في علاقة بمصبات الفضلات. ساعات نلقوا غابة تعمل كيف مناظر خارق العادة، في الوسط الغابة هذه نلقوا مصب فضلات وحرق عملية الفضلات نجم تأدي بشكل مباشر وغير مباشر لنشوب الحرائق. حابين نحكوا على الحكاية ذي بالذات سي شكري الترخاني رئيس جمعية حباء البيئة جندوبة، باش ناخذوا أكيد. سي شكري أهلا وسهلا.
1: مرحبا
0: سي شكري أهلا وسهلا. غابات من أثر قلت الغابات مناظر طبيعية تعمل كيف؟ بالله شوية الراديو سي شكري نقص منه باش صوتك يوصل بالقدا بالقدا. واضح أسمعنا من التليفون. واضح. واضح. سي شكري قلنا هالحرائق هذية ثم مصبات الفضلات الموجودة بشكل عشوائي في الغابات تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في الإساءة للغابة وفي اندلاع الحرائق.
1: مرحبا بك. مرحبا كيف. مع الأسف من خلال زيارتنا لعدة جهات وخاصة الحوض الغابي لاحظنا انتشار كثيف ورهيب للمصبات العشوائية للفضلات والنفايات بمختلف أنواعها، وكنا تقدمنا بعدة مراسلات لأنه يجب التصدي لهذه الخطيرة خاصة مع ارتفاع غريب ورهيب لدرجة الحرارة هذا الموسم، أنه يقع تكثيف ومراقبة. أيضا المقاطع الغابية اللي طالبنا بها على خاطر راهو تنجم تحد من نشوب الحريق، لكن مع الأسف الحقيقة لحد الآن فوضى كبيرة، وطبعا المواطن هو العنصر الرئيسي في هذه الظاهرة الغير حضرية في الحقيقة. والسلطة مطالبة المرور

0: المناظر الخلابة، لكن مع الأسف هناك مصبات لفوز البناء للنفايات الأدوية، عدة أشياء غريبة لاحظتها. والمشكل كثيرة وكثيرة جدا، يعني المصبات في منطقة جميلة جدا والبلد هي على بعد أمتار يعني تتفرج، ليس هناك ردة فعل. أيضا مصب بنيت مسالم في جهة المرجة اللي شد حريق خطير جدا لأنه قريب من المنطقة السكنية جهة الريابنة، وكاد يصل إلى المنازل، وحالة اختناق في صف الأطفال والشيوخ الكبار. الحقيقة حان الوقت لكي تتبدل القوانين ويقع مراجعة هذه المصبات، لأنه الوقت إيش باش تولي تونس كلها بوبالة، مش معقول. معناها يجب البلديات عليها أن تحترم هي في حد ذاتها الوضع البيئي، لأن يعني المواطن ربما نقولوا حال فوضى متسيب، لكن البلدية مسؤولة.
1: واضح.
0: البلدية مسؤولة.
1: شكرا جزيلا. ظاهرة هامة، وأكيد يلزم ظاهرة ذي للأمانة أن الأوان اليوم باش نحطوا لها حد. شكرا، يعطيك الصحة. شكرا الترخاني.
0: هو الأبرز ملاحظة أنه المصبات ساهمت في هذه الحرائق هذه الأيام.
1: بالضبط.
0: كلها مصبات. وإن شاء الله ربي يستر بلادنا وكاو.
1: شكرا جزيلا، يعطيك الصحة. أهلا وسهلا، مرحبا سي شكري الترخاني ورئيس جمعية أحباء البيئة جندوبة، الحديث عن المصبات هذه اللي موجودة في أثرى وأروع المناطق وأجمل أكيد، وبالتالي هذه المصبات اللي رو ينجم البعض الدواوي اللي يسكنوا في الغابات يعملوها بشكل عشوائي، وتنجم حتى البلديات وللأمانة لهنا خاصة آن الأوان باش هذه الحكاية بالذات يزي ما عادش فيها، لأنه بين بالمكشوف اللي الحرائق اللي قاعدة تصير هذه بشكل نجم يكون بشكل مباشر وغير مباشر تساهم هذه الظواهر في اشتعال النيران، وخاصة مع ارتفاع درجة الحرارة، وموجودة الكثير من الأشياء التي تساهم وتشجع وقلنا تعزز يعني في سرعة النيران واشتعاله. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع موصلين معكم. هذه غابتنا، كان ركن غابتنا الكنز المنسي، نمشو نغمثوا من العودة في ركن متفرقات.

0: متفرقات.
1: اهلا وسهلا بكم في ركن متفرقات. ركن متفرقات الانطلاقة باش تكون اكيد من الموضوع اللي سبق وحكينا عليه وهو الغابات وخاصة الحرائق اللي تم تسجيلها في الآونة الأخيرة، موجة الحرائق، لأنه أكثر من حريق، نحكو على أكثر من 1000 حريق أو 1200 حريق في 4 أيام. أيضا نحكو كونه فيما يتعلق بالمجهودات اللي تقوم بها الحماية المدنية وخاصة كل الشركاء اللي معها. الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية يعني تدخلت أكثر من 900 تدخل، من بينها 244 عملية إطفاء حرائق. هذه نشرته اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية على الصفحة الرسمية للحماية المدنية. مازال مواصلين معكم أيضا فيما يتعلق بالحرائق. أطلقت الكشافة التونسية مشروع بيئي يهدف لغراسة 100,000 شجرة على مساحة تفوق 100 هكتار في مختلف ولايات الجمهورية. أكيد الحملة تتواصل على مدى 18 شهر في إطار جهود التشجير وحماية الغطاء النباتي خاصة مع تواتر الحرائق. نسمع العنصر المسجل ثم لنعود.
2: بشير حميلة قائد جهة الكشافة التونسية. في نطاق معناتها تعرفوا الكشافه التونسيه معناتها صديقه البيئه، ونحن كشاف الحاجه اللي ما تعرفش العباد اللي نحن هما معناتها الكشافه التونسيه عملنا عيد الشجر عام 1948 بعد تبنيت الدوله التونسيه بعد الاستقلال. بالنسبه للبرنامج نتاعنا معناتها لغراسه 100,000 شجره هو برنامج بالاشتراك مع وزاره البيئه، وزاره الفلاحه، وزاره التربيه، والشريك الاساسي نتاعنا هو منظمه الجيزه الالمانيه. بالنسبه لغراسه 100,000 شجره باش تكون معناتها كما تعرفوا الوضع البيئي في البلاد والحرقان تاع الجبولات اللي تحرقت عندها برشا معناتها كل شيء، وما كتعرف الجبل معناتها ما يرجع نغرسوا فيه الشجر الا معناتها ما يعدي فتره على 3 سنين 4 سنين معناتها باش التربه تنجم تقبل. ان شاء الله معناتها البرنامج هذا مش يكون في كي على 24 ولايه في مؤسسات تربويه في حدائق عموميه في برشا بلايص معناتها مش يكون البرنامج هذا موجود. ان شاء الله مش تشارك معنا وزاره التربيه معناتها تلان الناس كل تو. بالنسبه لتو عندنا الاتفاقيه تصحى نهار 15 جويلية مش كما في بالها العباد اللي نحن نبدا نغرسوا تو راهو حسب معناتها رانا بالتنسيق مع البيئه مع الفلاحه مع كل شيء معناتها عندنا اوقات معينه باش نغرسوها تبدا من عيد الشجر ان شاء الله وفما فوق لمده 18 شهر حسب الاتفاقيه. بالنسبه للمعنصله بالنسبه للاتفاقيه نتاعنا كما قلنا 18 شهر ان شاء الله معناتها مش تتعامل على الناس الكل، وان شاء الله نحن راهي ماشي معمول الكشافه برك معناتها بين الجمعيات البيئيه باش نكونوا مع الجمعيات البيئيه المواطنين الاولياء الناس الكل معناتها تكون تشاركنا في الحمله هذه، وبعد الحمله هذه باش تكون حملات متواصله. وحسب ما تشوفوا تو معناتها في الوضع خاصة في ولاية الكيف معناتها في الطير معناتها في الطوير في نبل في معناتها في برشا بلايص معناتها إن شاء الله ربي يلطف بينا ويحمينا وكل شيء. إن شاء الله معناتها الناس كلها تعاوننا وتوقف معنا باش نعملوا حاجة باهية.
1: نذكر تقبل في الاستماع ذي الحديث عن برنامج أطلقة الكشافة التونسية ومشروع بيئي يهدف لغراسة 100,000 شجرة على مساحة فوق 100 هكتار في مختلف ولايات الجمهورية، وكل متحدث عن فرع الكشافة الكيف تحديد. موصلين معاكم أهلا وسهلا بكم. نحكوا على العديد من الأطراف خاصة اللي تساهم بدرجة كبيرة وكبيرة جدا في حماية الغابات بخلاف سكان الغابات اللي سبق وحكينا عليها. أيضا نحكوا على حراس الغابات. حراس الغابات يقوموا بدور كبير رغم يعني ضعف الإمكانيات ورغم قلة العدد متاعهم. نسمعوا واحد من حراس الغابات من ولاية باجة طبابة. نسمع عنصر مسجل ثم نعود.
3: فئة من الفئات اللي تعمل منها بالساعد وبالفكر في التصدي للحرائق، وهي معناها الحقيقة خط الدفاع الأول، وهم حراس الغابات. وأنا نتابع الحقيقة في الأيام الماضية عن قرب ما يقومون به من عمل خاصة في الحرائق اللي تعرضت لها معناتها مدينة نبزة. نحب نتحدث على الإشكاليات اللي يعاني منها حراس الغابات. هما في أول خط، أنت وقت اللي يصير أي إشكال هما اللي يبلغوا، هما اللي يشوفوا، هما يطفيوا، هما اللي يبردوا تقريبا، معناها يخدموا بصفه متواصله 24 ساعه على 24. هما يعيشوا في الغابه هذه، هما يحبوها، هي اساس حمايه الغابه والتوقي من المخاطر الشامله اللي تتهددها. لكن على الرغم من هالدور هذايا فانهم يعانون من اشكاليات عده. حراس هذوما العين بصيره واليد قصيره، عددهم في تناقص كبير، اللي يخرج روتات ما يتعوضش، يحتاجون للرعايه والمتابعه والتكوين اللي مفقود تماما. منها ضروره معناها توفير كاميرات مراقبه ولما لا درون، تحسين وضعيه زاد الماديه والاجتماعيه.
1: ذكروا حريق نفزة كان في أكثر من مكان سوى جبل كاب نيجر ولا غيره، وللأمانة كانت أضرار غابية كبيرة وكبير جدا في الملك العام. أيضا تضررت بعض المنازل، نفوق قرابة 30 رأس غنم، وأيضا للأمانة خسائر كبيرة لم يعوض هذا الحريق اللي هو في نفزة من ولاية بيش. وصينا معكم نحكو على في ركن متفرقات، ركن متفرقات أيضا باش نحكو على جملة من الأخبار الأخرى. نحكو على الديوان الوطني الأعلاف وقرروا في مراجعة سعر بيع الذرة العلفية من مخازن الديوان ابتداء من 23 جويلية باش تولي 863 دينار للطن في أكيد يعني المراجعة والتخفيض في سعر بيع الذرة العلفية، خاصة اللي هي الهدف متاعها الدعم ومساندة جهود مربي الدواجن والمجترات لمواجهة تبعات موجة الحر اللي تشهدها تونس خلال هذه الفترة. وأكيد يستفيد من إجراء هذا مربو الدواجن والمجترات، الهياكل المهنية الناشطة في مجال الإنتاج الحيواني من شركة تعاونية وأهلية ومجامع تنمية فلاحية، مراكز تجميع الحليب، تجار الأعلاف الممضون على كراس شروط تجارة وتوزيع الأعلاف. أيضا فيما يتعلق بركن المتفرقات نحكو على موضوع آخر في قائمة الأهمية، يهم قطاع المجترات الكبرى تحديدا، وخاصة هذا الموضوع في علاقة بمرض السل عفى الله الجميع، و يعني خاصة اللي ثم التجربة نموذجية للتلقيح ضد السل الأبقار والجميع لدى الأبقار حفاظا على القطيع. هذا جاء في إطار نهار الاثنين 20 جويلية 2026 أعلن عليها السيد عز الدين بالشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. وأكيد اليوم هذا الجلسة هذه خصصت جلسة عمل خصصت لعرض نتائج الدراسة المتعلقة بتقييم الفعالية والمخاطر الصحية المرتبطة بإرساء برنامج التلقيح ضد مرض السل لدى الأبقار في القطاع المنظم التابع لديوان الأراضي الدولية، واللي أعده فريق عمل تم تكوينه في الغرض، متكون من خبراء من أهل الاختصاص منبثق عن لجنة الخبراء المتخصصة في الصحة الحيوانية. هي لجنة علمية مستقلة تعمل منذ سنة 2013 تحت إشراف المركز الوطني لليقظة الصحية والحيوانية. أيضا مصين معكم في ركن متفرقات نحكو على مستوى متابعة تقدم موسم الحصاد على مستوى وطني، تم تجاوز 10 مليون قنطار، ولكن نحكو على ولاية سلينة. ولاية سلينة تقدم بنسبة تكاد تشارف 100%، يعني أكثر من 95%، وتم تجميع ما يعادل 1,450,000 قنطار. هذا أكيد المساحات المبذورة في الجهة كانت في حدود 154,000 هكتار موزعة على 76,000 هكتار قمح صلب، 10,600 هكتار قمح لين، 66,000 هكتار شعير. في مجملها تعتبر في حالة حسنة، وأكيد 78% 16% في حالة متوسطة، 6% في حالة دون المتوسط. هذه على مستوى جهوي، لكن أكيد نحكي على مستوى وطني مستوى ثاني تم تجميع أكثر من 10.5 مليون قنطار من الحبوب، هذا إلى غاية 19 جويلية. تتواصل هيك باش نذكروا اكيد عمليه الحصاد تجاوزت حتى 95%. حتى ال 19 جويليه تم تجميع 10.5 مليون قنطار، هذايا الكميات المجمعه توزعت بين 9.9 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك، 94% من الجمله من اجمالي الكميات المجمعه في مراكز التجميع، 623 الف قنطار من البذور الممتازه الخام بنسبه 6% تم تجميعها لدى شركات انتاج البذور حسب المعلومات الإحصائية اللي نشرها ديوان الحبوب. تصدرت ولاية باجة ديما تصدر الترتيب، ترتيب الولايات من حيث الكمية المجمعة بنحو 2.35 مليون ألف قنطار، 22%، يعني ربع، أقل من ربع شوية من الإجمالي الوطني. من بعد جي ولاية بنزرت 1.5 مليون قنطار، 14.26%. من بعد ولاية سلينا 1.44 مليون، قريب ال 50 ألف، 13.77. من بعد جي ولاية الكيف 1.410 مليون، 13.40%. جندوبة تكون ب يعني هي الخامسة بأكثر من مليون قنطار، 9.96، تقريبا 10%. من بعد جي ولاية أخرى كما زغوان ومنوبة والقروان وغيرها والقصرين وغيرها من الولايات. فيما يتعلق بالركن المتفرقات هذا في جولة تحديدا في أهم الأخبار، بالله جاني بلاغ، هي شريط الجيد زنقة رقم 4 هكا، ما نعرفش ولا خيري أكد المعلومة. ديما كل ما يرجع الماء الزنقة ذي بالذات ما يوصلهش الماء، هذايا فيما يتعلق جانا بلاغ من متساكني هذه الزنقة لتأكيد كونه الماء ما يوصلش، ويلزم أكيد يصير تدخل باش الماء يوصل للزنقة ذي. أهلا وسهلا بكم، إذا كنت تحقوا بينا في الاستماع موصلين معاكم، نمشوا نغمثوا من العود رجين.
0: صوت الشمال الغربي في جريسة على الذبذبة 96.2.

رسالة بك معكم سنة إلى ختام هذا البرنامج من الفلاح اليوم. فقط قبل ما نختمه يكفي باش نذكروا اللي أمس كاتب الدولة لدى وزير الداخلية السيد سفيان الصادق خلال زيارة إلى جبل تكرونة من معتمدية سقيت سيدي يوسف مرفوق بالمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية والمدير العام مرحم الحرس الوطني، وطلع عن الوضع الميداني وعلى سير العمليات الميدانية، ودعا إلى تعزيز التنسيق المحكم بين مختلف الأطراف المتداخلة لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وحصر انتشار الحرائق. شدد على ضرورة جعل سلامة المواطنين والأعوان والضباط الميدانيين الأولوية القصوى والمطلقة في كافة مراحل التدخل. هاك وصلنا إلى ختام هذا البرنامج، بعد شوي يكون حاضر معكم كريم جديد الرياضة. شكرا لكل من تدخل معنا، وربي قدر الخير، وإن شاء الله هذا الحرائق أو موج الحرائق توفى على خير.

سبحان الله، سبحان الخلاق الأعظم، سبحانك ربي، آمنت بقدرتك العلوية يا الله.

0: ما أبدع صنعك في ملكوتك، قدرت لكل المخلوقات بحكمتك العلوية حتى أهونها شأنا أو أصغرها حجما. ماذا يصنع كل منها في هذا الكون؟ حتى النحلة يا ربي تعرف ما هو مطلوب منها في ملكك، وبحكمتك العلوية يا ربي علمت النحلة أن ترتشف رحيق الأزهار كي تصنع عسلا فيه شفاء للناس.
1: من علم هذه النحلة أن تصنع عسلا؟ سبحان الخلاق، هذه المملكة المثلى في التنظيم، من نظمها غيرك يا ربي؟ سبحان الله، سبحان الخلاق الأعظم. ما أبدع صنعك في ملكوتك، آمنت بقدرتك العلوية يا الله. سبحان الله، سبحان الخلاق الأعظم، سبحانك ربي، آمنت بقدرتك العلوية يا

0: ابتهالات يومية تقدمها لكم إذاعة الكيف.
1: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكيف.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا الموعد جدد معكم مستمعينا الكرام في الاستشارات القانونيه، موعد نهار الجمعه اللي يبدا معكم انتوا كالعاده. نتواصلوا معكم ان شاء الله حتى المطلثة على موجات راديو الكيف. اليوم ان شاء الله يكون حاضر معنا الاستاذ فيصل النقاتي لامن الاجابه على استفساراتكم واستشاراتكم القانونيه اللي نستقبلها على رقم 78 227 700. هذا هو الرقم اللي تكلمون عليه، ومن بعدها ما ناخذوا اكيد دفعة من تليفوناتكم واستشاراتكم القانونية. بقية التوقيت نخصوه إن شاء الله للإجابة على كل استفساراتكم. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع الموجود راديو الكيف.

0: مرحبا من جديد، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. إذا ننطلق معكم في لقاءنا من الاستشارات القانونية، ونستقبل معايا على الخط مباشرة الأستاذ فيصل النقاتي اللي أثث معنا اليوم هذا الموعد من الاستشارات. عسلامة، مرحبا أستاذ، أهلا وسهلا بك.
1: على عسلامة مدام خيرة، مرحبا بك، مرحبا جميعا المستمعين.
0: شكرا لك، شكرا لك أستاذ، بارك الله فيك على حضورك معنا. تليفوناتكم نستقبلها على 78 227 700، نمشي مع المكالمات الهاتفية، نبدأ في استقبالها مباشرة. ألو، مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكون معنا؟
2: هو محسن صلوخي من نجد.
0: مرحبا بك سي محسن، تفضل.
2: شكرا مواليك. يا مدام خير الأستاذ، بالله خدمت من 98 في وكالة التدخل والوقيت في نجد.
0: هاي
2: فهمتي، حسبونا من 2011.
0: هاي
2: و 13 سنة مع بن علي ما حسبوناش ما حط نهار. وطاو نخلص، عندي طفل يقرا ومشاكلي، ونخلص بين 260 اقل من هيك العود. فهمتي، نحب نسال الاستاذ هاك اللي يسات ماشي نشكي عليه. هما يقولوا الواد
0: اي
3: خدمت سماحه.
0: اي
3: انا شكون خدمت؟ وين خدمت؟
2: في الفوية فوكالة التدخل الوقي.
0: اي
2: تابع القمر بنتاع الدخان في تونس.
3: وتوا متقاعد انت؟
2: متقاعد وعملت مطب زعما بثلاث سنين السياد. ودار قولي الدوسي، فهمت؟ قانوني نزلوا عندي 10 شهور نخدم. دار قولي الدوسي مدير العام ومدير الفلاحة صححوا لي بثلاث سنين وانا دفعت الأوراق.
0: انت يعني تتحدث على التمديد سي محسن، حبيت تمدد في ال
2: ايه مددت ودرجوني الدوسي لما دخلتي درجوني الدوسي قطعوا ما صورت حوش ميه.
0: ما نعرفش استاذ، انت توا سي محسن هذا كلامك بطبيعه الحال ويلزمك كان انت، اما انت توا تحب تسال على 13 سنه اللي ما تمش احتسابهم.
2: عندك الصحه
0: هي هذوما كيفاش ما
3: نتعرفوش.
0: واضح استاذ؟
3: واضح
0: سي محسن. تو ان شاء الله الاستاذ يجاوبك بطبيعه الحال شنو الاجراءات القانونيه اللي تقوم بها في علاقه بالاستشاره نتاعك. شكرا لك، خليك في الاستماع ومن بعد ان شاء الله تسمع الاجابه. نواصل. الو مرحبا.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. شكون معنا؟
4: ماما بنتي، انا عندي سؤال للاستاذ.
0: مرحبا بك، شكون معنا؟
4: مولدي مكياف.
0: مرحبا بك سي مولدي. اي مرحبا، تفضل.
4: ماما بنتي، عندي ارض
0: وهي
4: ارض كيف. عندي ولاد عمي شركه فيها شركه. عندي حكم من 53 7 جانفي 53 ما حبوش ما حب صادر قسمة وتسجيل. الحكم موجود وهو ما يحبوش القسمة. عندي عمي ميت من 95 إلى حد الساعة، قالوا قاعد أبوه ممنوع قسمة. أنا ده مهدد 3 سنين وأنا بلا بو. تردوا فيه، ما عندك حق. علاش؟ الكيزال مسح. عندي في كيزال مسح. عندي عمي قام بتزيل الأرض نتاعي، لكنه حط فيها وفيها حجتها وفيها لم تتحط فوق الأرض، لم تتحط. لا أبو يعرف هو، لا أولاد، ولا حد ما يعرف حد. بعد القطعة هذه نتاع الحكم اللي كلمتك عليها، عملوا لها بلان وحدها بصيرة، عملوا لها بلان وهي خات، عملوا لها بلان وهي ما هيش داخلة للمسح. عملوا لها بلان وزوزوها في الحكم مع المسح، وباش وقت خرجت في المسح، وقت انت تمشي باش تطلع الأوراق باش تخدم أوراقك، يقولوا لك نحي هذه الشفمة هاتيك القطعة هذه هاتيك.
0: به أستاذ نحن. أستاذ عندك ما تستوضح من عنده سي المولدي في المعلومات هذه اللي قاعد يقدم؟ تفضل.
1: شكرا مدام خير. سي المولدي، وقتاش ضر الحكم المسحي هذايا؟
4: تاع 2006. 2006
3: وانت ما لم يقع ادراجك بالحكم ذاك كم مستحق المعاقة.
4: حقي حقي حقي هذا باسمي هو
3: عمود عمي نسأل فيك الحكم ذا فيه اسمك انت كمستحق ولا لا؟
4: اي لكن لكن من مستحق فيه حر معناها مقلوبة العبيه الاسنان الثاني ما داخله بعدها ما هيش حكم حقي الوفالي حتى ما هوش هو عندي
3: لا لا لا اختانا من نديك اختانا من نديك
0: بيتفضل استاذي
3: الحكم المسحي هذاك يتبرر في 2006 فيه انت تستحق لي قطعة معينة ولا لا؟
4: لا قطعة انا وارث بابا انا وارث الكل في كل
3: فيه منطوق الحكم اللي انت تستحق ولا لا؟
4: موجود اي موجود
3: اسمك موجود
4: هاي بتبيع
3: اسمك موجود كمستحق ودام شركة ملكية وقع اقامتها وعندك منها نص
4: لا هي قامت على شهادة الملكية ما حبوش يعني ما قلت لك أرض اللي هي مزوجينها في هي ما هي داخلة في في في, في المسح وهم حطوا جابوا قطعة أخرى وحطوها في في في, في, في الحكم ما حطوها في الحكم خاتي قطع خارج الحكم انا عندي خمس بايع
0: تفضل استاذي تفضل خلي
3: الاستاذ مشكلتك في شنو عندك قطعه ارض وقع هل اشتمل عليها حكم المسح هذايا ولا لم يشتمل عليه ولا ماكش فاهم حط شيء من العملي
4: افهمني سامح
0: نحاوصلو ياسين مولدي على خاطر راهو فما ناس قاعده تستنى بربي اعطينا شنو سؤالك شنو سؤالك سين مولدي
4: سؤالي انا عندي حق باش نستخرج منادي مناب بابا اللي هو منادي اللي انا وحدي عندي الحق باش نستخرج منابي ما بين اولاد عمي والا لا
0: استاذ
3: حاول
0: جاوبوه باهي تبعنا سي المولدي ان شاء الله الاستاذ يجاوبك على
4: انا المحامي اللي مشي لي يقول يجيب للناس الكل وفيات نتاع الناس الكل
0: باهي تبعنا سي المولدي ان شاء الله الاستاذ يجاوبك تبعنا شكرا ليك نواصل ديما نقول حاولوا بربي تكون الفكرة منظمة واضحة لخاطر يقدم برشا تفاصيل وماهيش ماهيش ماهيش واضحة
3: مش مستوعب أبسط الأمور من ناحية
0: القانونية على كل حال تو إن شاء الله أستاذ تجيوب بطبيعة الحال حسب المعطيات
3: إن شاء الله يقدم إن شاء الله وإن شاء الله يفهم
0: إن شاء الله به نواصل فما تليفون ألو مرحبا
5: وبيك الله خير
0: مرحبا مساء الخير مرحبا بيك
5: تار نحيم دي من عند العمل
0: مرحبا بيك
5: تحيي بيك لله وتحيي للأستاذ تحيي للفرق التقني تحيي للمستمعات والمستمعين
0: شكرا لك مرحبا بيك
5: الحقيقة أنا عندي سؤال في الزوزات هلا السؤال هو يقول أحد السائلين سألني قال يا ربي سألني السؤال هذايا أنه أمه ماتت قبل يعني جد وجدته في الخمسينات يسأل قال أخوالي قالوا لي ما عندهاش الحق إلا في الأرض هنا نفسي ينطبق زاد على الآن مؤنث ومذكر زاد فما آخر أخ آخر زاد يسأل يقول أن زاد أخوالي يعني أمي ماتت وقالوا لي ما عندكش الحق في الأرض عاد نسأل في الأستاذ هنا إذا كان سؤالي واضح ولا أستاذ واضح ولا
3: واضح
5: يعني وماتوا في الخمسينات وماتوا قبل أمهم وبوهم يعني هذوم الأولاد الاثنين يعني المؤنث والمذكر يسهل وقول له يعني أخوالنا ما كناش من الأرض هل هو قانونيا صحيح إيه ولا لا وبارك الله فيك
0: بيه واضح أستاذ بيه تبعنا سي تاهر إن شاء الله توصل الإجابة إن شاء الله بعد ما زلنا معاكم ما زلنا مع استشاراتكم الهاتفية ألو مرحبا
6: ألو عسلامة
0: عسلامة مرحبا شكون معنا
6: وبيك يعيشك محمد صالح بالطيرف
0: مرحبا بيك سي محمد صالح تفضل
6: يعيشك بارك الله فيك بالله عندي سؤال للأستاذ
0: تفضل أي
6: جاءت اللي كنت يمواجه سؤالي
0: تفضل
6: عندي الخصم بتاعي قام بأي شكاية جاني حكم من السلطة بعثوا لي قال لي راه عندك حكم مشيت الحكم هذا عرضت فيه
7: نعم
8: قدرت القاضي وعرض فيه قدرت الاعتراف شكلا محكوم عليه بالسجن 3 أشهر ليه؟ كمشي معناه تعينت فيه جلس وصل حتى المفاضلة وتصلح بالحكم معناه تثالي جلس دعيت هو معناه الحكم السجن زي تمشيت فيه نفس التو فهمت والمرة الأولى حكموا عليه ب6 أشهر و3 ملايين غرامة بعد الحكم هذا معناتها بعد شهر فهمت لكن الحكم هذا الأستاذ معناتها هذا ما قاعدين يكرروا فيه علمت عليه الإذاعة وقاعدين معناتها يعدوا فيه للتو علمتوا عليه أنت من الإذاعة اللي هو حكم هذا جزائي فساد معناتها قاعدين معناتها يكرروا فيه شنو نعمل بالضبط تو معناتها شنو الحل نعمل فيه معناتها نعمل
9: القضية ونوصل تقول
7: الباهي اي تفضل أستاذ
8: بالطبيعة سينف التو سينفت أنا وقت نستنى عندي جلسة نهار 16/9 سبتمبر
9: 16/9
8: وهذه يعني سينفتها بطبيعتي يعني التلاميذ سينفتها فهمتني يعني شنو الحل بالضبط نعمل هنا مانيش فاهم حد شيء معناتها لحد الآن
9: وعلى الشك بيك بالله
8: والله عامل لي تعطيل حرية العمل والورد تتري الأرض متيترة باسم ورثة باسم بابا وعموماتي ومن عهد فرنسا متيترة الأرض
9: أي
8: لكن ما نتجاوزوش
7: الحكم
9: هذا حاولوا نجاوبوا قبيل به
8: لكن سامحني الأستاذ نحب نسأل الأخت خيرة الأحكام أظن علموا عليهم الإذاعة والتلفزيون اللي هم الأحكام أظن راهو أحكام فساد جزائية لكن ما حبوش يتنقذوا ما حبوش ينقذوهم قاعدين معناتها فاهم السجن قاعدين معناتها بالسجن تعطي الفريق العمل
7: شوف سي محمد صالح انا ما عنديش المعلومه الحقيقه انه تم الاعلان عليهم في الاذاعه ولا في التلفزه ما عنديش المعلومه تبقى انت ما قدمت استشارتك اتو الاستاذ ان شاء الله يجاوبك سي محمد صالح فقط تبعنا تو يعطيك شنو بطبيعه الحال الاجراءات القانونيه فيما يتعلق بالسؤال نتاعك خليك في الاستماع سي محمد صالح شكرا
8: سامحني بالله سامحني
7: بسرعه
8: كيفاش معناتها الارض فيها شهاده ملكيه ومتيتره من عام 56 ويجي ضدي للحكم عليه هاي متيترة الأرض فيها رسم عقار مع التراث سجلة في الإدارة الملكية
7: بيه واضح أستاذ نقاط
8: الأرض
7: تابعنا سي محمد صالح تو الأستاذ يجاوبك بطبيعة الحال حسب المعطيات اللي قدمتها خليك في الاستماع سي محمد صالح شكرا ليك نمشي مع تليفون موالي ألو مرحبا
10: عسلامة
7: عسلامة شكون معانا
10: عرفاوي عبد الرحمن من جندو
7: مرحبا بيك سي عبد الرحمن تفضل
10: بالله درمس السؤال
7: اي
10: انا خديت تراكتور عام 87 زوز ملايين ونص منافرة وصلحته قاعد باسمي عمل حادث وتفرمة في 2011 باتوا في راي قاعد باسمي كشريته انا مقيد وعنده كارت جريز وباسمي
7: به
10: كيف باتوا في راي ما خيطوش ما لا العمر توا 86 سنة والمرأة 98 سنة ما نتمتعوش قاعد للتراكتور باسمي التو عملت حكم في المحكمة وهزيته للسيرفيس ديمين عملوا لي ورقة قالوا لي هذايا التراكتور هذايا ما عادش يدور في الأرض اللي هنا ومعنا سقطوه كما نقوله نحن ولا حاجة كما هكاية ما فهمناش الشواب الأبيض والملحة ما يعطوهاش ليا وانا قاعد نعاني لهنا في شوابك الأصفر نمشي لبنتي في مستير رقدت في الشهر 20 يوم والمرأة هاي التوى راقدة في سوس وانا توى عازب كما يقولوا فيها لهنا وحدي بالدار ما عندي شيء كان 3 نعاش وحيمة لا أكثر ولا أقل قابلت السيد الوالي قابلت المندوب قابلت ما خليتش حتى بلاد الحل نتاعي
7: يعني تفضل استاذ على جواب البطاقة العلاج المجاني ذيك باهي
9: نحاولوا نجاوبوك
7: تبعنا سي عبد الرحمن شكرا ليك
10: قابلت السيد الوالي مرتين
7: واضح سي عبد الرحمن خليك في الاستماع سي عبد الرحمن شكرا ليك ولو انه هي يعني حالة اجتماعية اكثر منها
9: اجتماعية
7: قانونية اكثر منها قانونية
10: قلت لهم انزوا شوفوا على غرادة اشتاقوا
7: باهي سي عبد الرحمن، خليك في الاستماع. اما فقط قبل ما تغادرنا راه فما زميلتنا عواطف اليعقوبي عندها برنامج بين المواطن والاداره اللي هي تعنى بالامور الاجتماعيه هذه، تعدى نهار الخميس يظهر البرنامج نتاعها، تنجم زاده تتواصل معاه. اما الاستاذ هذا ما يمنعش انه الاستاذ تو يجاوبك تو سي عبد الرحمن. تبعنا، شكرا ليك. نواصل. الو مرحبا. شكرا ليك، مرحبا بيك. شكون معانا؟
11: جلول الصغير من برويز. مدام خير،
7: مرحبا بيك، تفضل سي جلول.
11: اسمع توا، المشكله نتاعي انا واللي تعدى قبلي هذايا الاشتراكيه مع العباد، عندي 17 سنه ونين خاصهم. تعرف قداش فيها الاشتراكيه هي؟ نمشي نجيبهم 2000 ولا 3000 واحد هذوما.
7: ناي
11: ما نجمتش نعمل حتى شيء. اسمي خارج في شات ملكيه وشات واحد، عملت محامين ما قعدش، يعني فلوس ما عادش عندي، عملت اعانه عدليه، شافوا لي الاوراق قال لك لا جيب لي هذوما كلهم. منين بيجي يجيبهم 3000 ولا 4000 واحد؟
7: تفضل استاذ. تفضل استاذ.
11: مشكلة اشتراكية مع الدولة ومع العباد، كنت 3000 ولا 4000 واحد.
12: اشتراكية
11: اشتراكية في الملكية،
12: عندك معناها عقار مسجل وانت مشترك.
11: اي استاذ. اي
12: وثم شهادة ملكية
11: موجودة، شهادة ملكية اي
12: بالاشتراك مع الدولة.
11: مع الدولة، الدولة قال لك 3 مليارات وما نجموش يصفوها.
12: كيفاش الحل؟ تستغل في قطعة الأرض هذه هي ولا مش تستغلش؟
11: لا نستغل فيها، نستغل فيها، مش ما نستغلش فيها.
12: هي ما تحب قسمة ولا تحب
11: بابا؟ قسمة ما ثماش، قال لك قسمة أنت جوا ما ثماش قسمة.
12: ليش تحب مالين؟
11: لا قلت لك استشير فيك كيفاش نعمل؟
12: نعمل على شنو؟ بهدف شنو؟
7: يعني أنت تحب تخرج منابك، تقصد سي جلول تحب تخرج منابك من كيفاش تعمل؟ وهما طالبوك أنك تجيب الشركاء هذوما الكل، لازمك تجيب
11: الكل هذه منين نجيبها؟
7: شنو كيفاش تجيبها؟ ما فهمتش كيفاش تجيبها، معناه شنو تجيب وثائق ولا
12: شنو؟
7: تفضل أستاذ. تفضل أستاذ.
12: أشاروا علي بالكون يعمل مطلب اقتطاع في المحكمة العقارية، في المطلب هذا يقع السماع بقية الشركاء معناها موافقين وموافقين. نحاول نجاوبك.
7: تابعنا سي جلول ميلا تو ان شاء الله الاستاذ يجاوبك. شكرا ليك، بارك الله فيك. نواصل. فما تليفون ناخذ معنا المكالمة. الو مرحبا.
13: الو مدام خير.
7: عسلامة، شكون معنا؟
13: الشابي محمود معنا من بوشاد.
7: شادلي هكا؟
13: شابي شابي.
7: شابي مرحبا بك، تفضل.
13: ايه هو دام يرحم بيك وربي يطول عمرك ويرضى عليك الصحة.
7: مرحبا بيك.
13: وسلم على الأستاذ مليح.
7: يسمع فيك الأستاذ.
13: عندي ملحقات على الشركة نتاع الفجر قبل كنت نخدم فيها.
7: كيفاش سي شي سي شابي؟
13: مستحقات.
7: أنت كنت تخدم في شركة هكا؟
13: أي كنت نخدم
7: في
13: شركة.
7: قداش خدمت فيها الشركة هذي؟
13: 10 سنين قاعد نخدم فيها، الجماعة اللي معايا كله خذوا مستحقاتهم ولا أنا أعطيتها المحامي. محامي صب علي توكيل. أنت.
7: ني
13: بس هذه مدامة
7: نسمع فيك يا سي شيبي.
13: ايه اتا تبع لي توكيل اتا تبع توكيل
7: هاي
13: من 2011 صوت بريك على كل شيء
7: استاذ. تفضل نتصور. اي اكيد نتصور عندك ما تسألوا استاذ نقاتي، تفضل. اي
12: جزاي تم حكم في قسم
13: في توكيل. اي موجود اشكيت اشكيت اشكيت استاذ، ما حتى واحد بسناني. وصلت هذايا للرئيس بدي بلغ، وصلت للرئيس بعث
12: الزفاكس
7: بعث الزفاكس. تفضل استاذ. تفضل خلي الاستاذ يسألك يا سي شيبي.
12: خدمت انت مع شركة، والشركة ذي وقعت تصفيتها إلى غير ذلك، والتصفية ذي وقعت توزيع عن الذي كان عندها ديون إلى غير ذلك، وتم قائمة دعاء دائنين إلى غير ذلك.
13: اسمع استاذ سامحني يا رحمي، جماعة اللي معايا كلها كلهم استقالوا.
12: هاني فاهمك، هاني فاهمك.
13: قاعد نستنى من 2011 تو.
12: خلينا
7: خلي يسألك الأستاذ يا سي شيبي، خلي الأستاذ يسألك، خلي الأستاذ يسألك، تفضل أستاذ تفضل.
12: أنت أعطيته توكيل على أساس خرجت الفلوس نتاعك. أي رجعت له.
13: من لا شيء هو بحذايا. يوم بحذايا كل يوم
12: نشوف. رجع له تشوف وش عمل وش ما عمل.
13: لا شيء شيء يا أستاذ، ما حدش يكلمني خلاص. يكلمني سمعني كلام مش باهي. انت
12: هذه حاجه بيناتكم
13: خلاص. فلوس فلوس اخذها وما عمل لي حتى شيء. يا ولدي يهديك ربي، عندي مرة مريضة مفيش عندها 3 سنين، يعني بيك ربي بكوشات مليء.
7: يعني توا تسأل سؤالك، حدد لنا سؤال سي شاب بربي.
13: نعم
7: سؤالك يعني كيفاش تعمل باش تحصل على
13: المستشفى؟
7: تفضل استاذ.
13: خذاها زوز، خذاها 10 ملايين خذاها.
12: لا انت متاكد؟ قلت لك عندك اعداد القضيه، اعداد الكذا،
13: كل شيء عندي. مش حتى اول شيء ما حتى بلاصه خليفه، وصلت شيء لحتى الرئيس، وصلت للعدليه وكل الجمهوريه وكل عام عميد المحامين تاع الشغل، شيء حتى واحد ما سمعني.
12: ربما ما عندك شيء معناها ما يفيد الكلام.
13: لا عندي كل شيء، عندي عندي كل شيء، الاوراق كل عندي.
7: به واضح
12: استاذ، نحاول نجاوبوك
7: تو نجاوبك ان شاء الله الاستاذ سي شابي. اي
13: يرحم والديك استاذ، يرحم والديك، بارك الله فيك يا مدام خير.
7: شكرا ليك، يعيشك سي شابي، عايشك ربي يخليك. شكرا ليك، بارك الله فيك. نواصل كان فما مكالمه اخرى ناخذوها معنا. الو مرحبا.
14: الو
7: عسلامه، شكون معنا؟
14: علي السياري من موساد.
7: شكون بالله عاود لي الاسم؟
14: علي السياري من موساد.
7: مرحبا بك سي علي، تفضل. اي
14: لا انا كنت نخدم معلم.
7: كنت تخدم شنو سي علي؟
14: معلم. معلم
7: معلم باهي. اي
14: المهم خرجت تو عندي قرابة 3 سنين، عطت مرض. يبقى لي عام مع روتريت. ما نعرفش كيفاش نعمل، معناها نرجع نخدم عمل اداري والا مثلا نواصل بنصف شهريه، والا نخرج مثلا تقاعد مبكر. انا ما نجمش تعطيني حل
7: في الوضعيه نتاعك، شنو الممكن معناتها؟ واضح استاذ. اي تفضل استاذ.
12: لا مش سامي، وين خدمت انت؟
7: هو معلم استاذ.
12: معلم.
7: اي يقول لك خرج عطله مرضيه.
14: نقول لك على العطله.
7: تفضل.
14: رجلي زوز معناها مبتورين.
7: كيفاش سي علي؟
14: ساقين اثنين مبتورين.
7: باهي ان شاء الله ربي يشفيك وان شاء الله ربي يعاونك سي علي. اي باهي. يعني انت
12: مازالك عامين على التقاعد؟
7: مازاليه عام استاذ، عام هكاك سي علي.
14: اي عام.
7: يعني تسال شنو الوضعيه نتاعك، تنجم ترجع تخدم عمل اداري والا معناتها نص شهريه نقولوا احنا، والا تنجم تخرج تقاعد مبكر؟
14: أيه.
7: شنو الامكانيه معناتها في الوضعيه؟ تفضل استاذ.
12: عليك بامور انسانيه او الحلين موجودين، لكن هي دارين شنو اللي ناس كانت حاله جاوبوا ان شاء الله ربي يعطيك ياخذ بيديك.
7: واضح سي علي. باهي واضح، خليك في الاستماع سي علي، ان شاء الله الاستاذ يجيبك. شكرا ليك سي علي، ان شاء الله ربي معاك ان شاء الله. نختم مع اخر تليفون معانا. الو مرحبا.
15: مرحبا اخت خيره.
7: مرحبا بيك، شكون معانا؟
15: وبيك لطفي جبالي.
7: شكون بالله؟ شكون؟
15: لطفي جبالي.
7: منين تكلم فينا سي لطفي؟
15: من نزه.
7: مرحبا بيك يا سي لطفي، تفضل. اي
15: وبيك يا عايش.
7: اي تفضل.
15: معني أختي
7: نسمع فيك.
15: أنا نحب نفسر للأستاذ باش يفسر لي عجلنا آخر حل، ما عادش عندي حتى ثقة في قال الآخر في حتى بشر.
7: باهي تفضل، شنو الاستشارة؟
15: باهي نخدم نقل الريفي في الطرقة. مع واحد من فز 4 نروح 9-8:30 كل يوم بالطريقة اللي نخدم فيها. إيش كبينا عمي الحصير، ونحن عندنا أرض في البراج، عندنا 25 هكتار في البراج. براج سيد البراق. هاتوا البراس سيد البراق، نحن في المثال قعدنا قلعوا الجر، قلعوا كل شيء، ما خذناش حقنا. عمي كي جي عاود جر، عاود غرس 6 زيتونات، الحصيل وصارت مشاكل هو اخواتي. شكي بيني ماما لقينا 6 زيتونات ولا شنو، لقاها مقلعين. لكن ايه والله العظيم الا ما سيد الفجره وفهمت الحصيل في 2023 2023 كي يجي باش يموت، هو يجي للدار، هو يسكن بحكم بعيد علينا شوي.
7: اي
15: امشي زدنا مشينا لهنا، جاني للدار قال لي انا نحب نعطيك توكي. قلت له لا لا لا لا لا لا راني ما نعمل به شيء. الحصيل في الشهر الخامس ضرب شاكي اللي احنا ذهبنا له على املاك الغير حاط، وهي لا شركه فيها نحن، لا عندها او املاك غير، لا نحن شركه فيها. علاش الحصيل الارض شركه نتاع الشايب نتاع بابا نتاع هو نتاع الحصيل وعمي الاخر، وماتوا كلهم مرة هو الاول مات في 23/1/23
7: الحصيل ربي يرحم.
15: جيت نلقى راحي جيت يلقى راحي خويا ريشيرشي الحصيل ومشي عدى شهرين حكم علينا باربع شهور عدى شهرين مشيت عديت ناحيه في تونس كي جاني حبسني المرور في البرقه جيتنا عديت روحي انا جيت نلقى راحي ريشيرشي فهمت مشيت ناحيه روحي ريشيرشي في تسمع في درا معطوله مشيت من الكورس هذه مرتين الحصيل ونحن سبعه كاملين ولد خويا ومرت ومرت خويا ومرت خويا الحصيل وخويا والحصيل والخويا نقول خويا في العسكر
7: به شنو المشكل توا سي لطفي
15: اي حتى لك اختي خير انا عطت لك لا توا سيدي تحكمت بالحبس في مثال ما بري ما لقيت ما نعمل عملت محامي عملت من من راس العمل تو قاعد نمشي نخدم فهمت ولادي يقروا لي حرف الدرس ما لقيت ما نعمل فهمتي يقولك الحكم ايد الحكم ايد ما عملتش اي وين نمشي ما عندي شهود حتى 40,000
7: قديش مدة الحكم سي لطفي؟
15: الحكم يقولك بعد الحكم
7: لا قديش المدة قديش المدة؟
15: أربع شهور جلست عندي من شهرين تسمع في الأخير يعني تعبت شيء غريب من لقيت ما نعمل آخر حل المحامي البارح قالت لي نعمل لك كم واحد تاع الصراحة الشرطي ولا شنو شوية ناخذ ما يتعداش الصراحة الشرطي فهمت؟
7: بيت استاذ نقاتشي تفضل استاذ
16: اي عديت شهرين
15: ما عديت شنو يعني هو خويا عدوني ما عديتش نحن نحونا الخمسه الحصير والخمسه المعا محمد خويا تسمع فيه نحوهم وتسمع فيه وقعدنا حطونا انا وياه فهمت مشيت ناحيه الماري شارف في تونس عاودونا ضرب الحكم على البلاصه على البلاصه في 23/9 في الشهر الخامس الحصير اكو ملي جيتنا ما لقيت ما نعمل تو حاولت مشيت للإدارة كل مشيت منه يودي راني ما عملتش راني نجيب لك حتى 40,000 واحد اللي معتمديه زوج ناخذوا في البركه نجيب لك زوج معتمديات نجيب ولاده خاص من ولاده
16: به ركز شوي ركز شوي
15: ولاده في بالهم
7: اللي لي خلي الاستاذ يا سي لطفي يسمع الاستاذ خلي الاستاذ ما عادش عندي برشا وقت راه يلزمنا تفضل الاستاذ تفضل
16: ركز شوي
7: اي تفضل
16: مزايا الابتدائي صادر عن شكون انا
15: محكمة باجة
16: الابتدائي
15: اي محكمة باجة
16: بس ولا الحكم هذا الابتدائي وفي الاستئناف وسمى حكم الاستئناف
15: ما تعرفش ما لا نعرفش الحصيل ونحن ما جاتنا لا تدعوات ما جانا شيء
16: ما تعرفش اهم حاجه
15: اقسم بالله سي الاستاذ النقاتي اقسم بالله لا جاتنا حتى شيء الى جانا حتى شيء هم
16: اللي يجيك اسمك سما قضيه متبعها خويا الباهي شوف خويا
15: الباهي
7: ما عادش عندي وقت ما عادش عندي وقت استاذ
15: النقاتي ما عادش
16: اسمعنا
15: اللي بحثنا فيه
16: اللي
15: عملنا شيء
16: نحن جاتنا ديراكت لا اختاني من الحكايات كلها تو ما تزيدك لحد شيء اللي تزيدك وما تزيدك عليه جاوبني تم حكم استئنافي ولا لا سنفت الحكم ولا لا
15: ما
16: سنفتش
15: هو قال لك فات كل شيء ما سنفناش نحن
16: ما متاكد انت
15: اي ما سينفناش هو تو قال لك مليون ما دفعت فلوس ملايين غرامة
16: للولاده انا مش غرامة انا على السجن مهم حصيل وتنحاول نجاوبك في لطفي وحاول تركز وتسمع وتتبعك
7: خليك في الاستماع سي لطفي شكرا ليك باش نكتفي بهذا القدر ما عادش عندي برشا وقت استراحه صغيره بالكل ونرجع معاك استاذ فيصل نقاتي اكيد نتلاقى معاك في تقديم الاجابه على هذه الاستشارات

0: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معكم في الاستشارات القانونية. نمشي مع الجزء المخصص أكيد باش يجاوبكم الأستاذ فيصل النقاتي على الاستشارات اللي قبلناها اليوم في لقانا. مرحبا من جديد أستاذ، أهلا وسهلا بك. نبدأ معاك أستاذ محسن من نبذة، هذه أولى الاستشارات اللي كانت وصلتنا.
1: محسن من نبذة بيكون اختصار، يعني عنده مشكلة في التقاعد والجراية بالنسبة لبعض السنوات الدخول اللي هو خدم فيها. الحل هو أنه ينشر قضية لدى السيد قاضي الضمان الاجتماعي بالمكان، يعني هو نبذة معنا في المحكمة الابتدائية بباجة، ويطرح عليه الأمر وسيقع إيجاد حل بحول الله.
0: نعم.
1: في خصوص إذا كان عنده استحقاق لهذه المدة، يعني خدم فيها فعليا وعنده ما يثبت إلى غير ذلك، ويعني المشكلة يقوم بعريضة لدى سيد قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بباجة.
0: واضح. مولدي من كيف أستاذ؟
1: مولدي من كيف هو أمران، معنا بش حاولوا نجاوبوا على الفرضيتين. أما يعني القضية ذي ولا قطعة الأرض ذي تكون فهمت مشمولة بالحكم المسحي، وهو من بين المستحقين بذلك الحكم المسحي. يعني إذا كان يشاغبوا يشكون يشاغبوا يقوم بقضية في كبش غرب على على الخصم نتاعو. إذا كان يعني قطعة الأرض دي اللي يعني موقعش اشتماله معناه بالحكم المسحي دي، ولأنه فهمت لله هنالك شكون يشاغب فيه بخصوصها، فما علي إلا أني باش يقدم قضية استحقاقية لدى المحكمة الابتدائية بالمكان، هو في الكاف يعني بالمحكمة الابتدائية بالكاف. يعني أما هو باش يحاول ينفذ مقتضيات الحكم المسحي إذا كان مشمولة القطعة هذه بالحكم المسحي، واللي إذا كان هو الخصام نتاعه يتعلق بقطعة أرض لم يقع إدراجها بالحكم المسحي دي، يعني قطعة غير مسجلة، قطعة غير مسجلة رسومة فيها الأليق أن يقوم بقضية استحقاقية بخصوص لدى المحكمة الابتدائية بالكامل.
0: واضح أستاذ. أي طاهر من عند راهم توا.
1: طاهر من عند راهم دي مسؤولات قانونية. لا هو السؤال يتمحور على الوصية الواجبة دي في صورة مثلا ابن ولا بنت تتوفى قبل مؤرثها، مثلا أمه قبل ما يموت ماتت يعني قبل جده لجداته إلى غير ذلك. يعني نقولوا اللي عنده الحق يعني في الأرض أنت ذاك بتاع والدها ولا والدتها، وذلك بحكم أنا ما نعبر عنه بالوصية الواجبة. الجواب واضح وصريح ولا غبار عليه،
0: يعني عندها الحق في الإرث. واضح
1: الحق في الإرث.
0: محمد صالح متويرف أستاذ.
1: محمد صالح متويرف يعني هو عنده تم شكاية، تم حكم، تم اعتراض، تم استئناف، والاستئناف ما ينتلو جلسة، هو ما مشتكى به ومحكوم به، يعني عنده جلسة 16/9/2023. يعني معناه النصيحة الوحيدة اللي يمكن باش يقدمها له أي مستشار قانوني هو كونه يتابع قضية يحضر فيه ويقوم معناه ويستعين بلسان دفاع فجل الله يقدم له.

0: جميع الوثائق اللي تثبت براءته من العملية دي إلى غير ذلك، يعني يواصل متابعة رغم تماش حتى حل يحضر ويكلف محامي بأي طريقة كان، ما عندوش يعمل إعانة عليه إلى غير ذلك، وإذا كان عنده باش يخلص المحامي معناه ما يستهينش بالأمر. تابع جلسك تحضر فيها وقبل الجلسة تمشي تعمل محامي وتعطيه الأوراق كلها حتى يرتب لك جميع مناهو أوجه الدفاع نتاعك حتى معناها وترتاح من الإشكال هذا بحول الله.
1: واضح أستاذ بي. نواصل مع عبد الرحمن من جندوبة توا.
0: عبد الرحمن من جندوبة كما أشرت أخت خيرة، يعني دائما مشكلة إداري حول البطاقة هذه، بطاقة العلاج، ويعني معناها نأكد عليها على أساس كونه يحاول مع الإدارات المختصة لأنه ما تم حل كان في الاتجاه ذاية، وحاول من يوضح أكثر وضعيته الاجتماعية ونقول له إن شاء الله ربي يسهل. أنا ما تم حل كان يواصل اللي هو اتصالاته بالإدارات المختصة وإن شاء الله يتفهموا وضعه ويتفهموا ويكون وضعه معنا حقيقة معنا يستاهل باش يقع معنا يعطوها البطاقة هذه، إن شاء الله ربي يسهل.
1: إن شاء الله إن شاء الله. هذا هو سي عبد الرحمن، وين نعود مرة أخرى نقولك سي عبد الرحمن تنجم تتواصل مع زميلتنا عواطف اليعقوبي برنامج بين المواطن والإدارة نهار الخميس يظهر لي يتعادى البرنامج، ولأنه تهتم فيه بالوضعيات هذه الاجتماعية، وإن شاء الله يتم التجاوب مع الوضعية متاعك وتتحصل على يعني هذه البطاقة، لأنه أكيد فيها راي برشا شروط الانتفاع بها وقاعدة تصير فيها الحقيقة يعني مراجعات وعمليات تثبت قبل يعني منحة. إن شاء الله سي عبد الرحمن أكيد تاخذ حقك إذا كانت بيت الحال ثبت أنه وضعيتك تستحق الحقيقة، فهذا يبقى حقك في نهاية الأمر. به جلول من برويس أستاذ.
0: جلول من برويس يعني رغم كونه مش هو مستوعب حل حيثية العملية اللي هي إذا كان عنده اشتراك الملكية مع الدولة وهي في عقار مسجل، وهذه معناها أغلبية العقارات عند الوضعية دي، يعني هو حب يستخرج منابه في قطعة واحدة حتى يتمكن من معناها استغلالها بطريقة الأفضل. يعني هو الحل هذا هو كون يقدم مطلب اقتطاع، يسموه مطلب اقتطاع للمحكمة العقارية الفرع اللي موجود فيها برويس تابعة شكون هي
1: برويس تبع سلينا تبع سلينا سلي برويس تبع سلينا
0: فرع المحكمة العقارية بسلينا، مطلب اقتطاع وبطبيعة الحال بشاقة إجرافية أبحاث واختبارات وحضور يعني للأطراف الأخرى المالكة فلت لله وروا مش إجباري مش بشيبهم بالسيف إلى غير ذلك، لكن هي رغم أن واجبها المحكمة العقارية بطبيعة الحال تشوف فلاش أعطينا ذات مثلا من الدولة ولا من غيره بقية الشركاء ويكون اعتراضهم على الاقتطاع ذاية يكون عنده معناه سبب وجيه ووجيه جدا، فتأخذ بعين الاعتبار المحكمة ديك وترفض الاقتطاع، لكن حسب ما فهمت منه معناه مثلاش سبب وجيه باش يتفضل هذا الاقتطاع، ما عليه كان باش يقدم مطلب اقتطاع في المحكمة في فرع السليانة المحكمة العقارية بسليان.
1: واضح أستاذ بي. شابي من بوسالم.
0: شابي من بوسالم أنا نصيحتي ليه إذا كان عنده أوراق، وإذا كان معناه أوراق خطر هو متشنج ويبدو أنه معناه حتى اللي كلفه فلتي لله ما عادش تم اتصالات يزدوراقه ويتصل لمن يستفيقه من أهل الذكر من محامين قدم له أوراقه كله، فيتبين الأمر هل أنه صحيح عنده مستحقات والمستحقات هذيك وقع سحبها إلى غير ذلك، ومن ذلك من ثم يقوم له بالإجراءات اللي هي بحول الله إذا كان الأمر كما
1: ثبت يعني
0: اللي كان يثبت راه الحلول يقوم له بها كان المحامي باش يستشيره ومتماش روى حلها يتصل المحامي مع جميع الأوراق فهمتي إذا كان تم أحكام توزيع إلى غير ذلك إذا كان تم معنا سحب للمبالغ إلى غير ذلك وبطبيعة الحال هكذا معناه المستشار سيقدم له معناه
1: أكيد فما طرق هي للتثبت من سحب المبلغ هذية ولا ليه باش يكون باش يصير التثبت بطبيعة الحال
0: يصير التثبت واللسان الدفاع باش يكلفه هو باش بحول الله باش يوجهه للاتجاه الصحيح حتى يصل إلى حقه إذا كان عنده حق وثابت
1: واضح حسيث نواصل مع علي من بوسالم توا
0: علي من بوسالم هو وضعية إنسانية اجتماعية معلمة إن شاء الله ربي يشفيه ويخفي والمهنة تاعو مرهقة محسبة إلى غير ذلك أنا حسب رأيي راهو وضعية نصيحة إنسانية يعمل تقاعد مبكر على خاطر وضعيته كاين إنسانية تحتاج معناها في الدين لله الراحة أكثر منها معناها إذا كان باش يخدم الأمور إدارية إلى غير ذلك باش تكون عنده برشا صعوبات إلى غير أنا ننصحه يقدم مطلب التقاعد المبكر
1: نقول يعني حتى وضعيته راهو ما فماش علاش باش ما يوافقولوش أستاذ نتصور معناتها
0: باش يوافقوله بحول الله معناها ما يوافقوله في التليلة وضعيته معناها
1: صحيح
0: ذلك وهو محتاج إلى ذلك وذلك أيسر له معناها في تسيير حياته وربي يشفيه وربي يخفيه
1: إن شاء الله يا رب إن شاء الله نختم مع لطفي من نفزة أستاذ
0: لطفي من نفزة متشنج إلى غير ذلك وهو لا محالة إلى الأمور والتعديد أعطيت خارج خانة دي الموجودة إلا أنه يلزم راو لابد من التثبت من وضعيته القانوني هل أنه معناه عنده حكم أو الحكم ذاي الحكم ابتدائي إذا كان ابتدائي رأي قاع استناف هل أنه قاع استناف إذا كان استناف رأي ثم ذلك ذلك أوجه للطعن والتعقيب أو غير ذلك أو فهمتني مدام خيرة وعليه يعني هو تو مش هم متأكد من عمليتها لأنه اصدر حكم استنافي بخصوصه ولا لا راهو ما هوش راهو هذا باش تلقاه ولا تعمله ولا الاجراء راهو يتقام به لدى المحكمه اللي صدرت الحكم نمشي نقدموا مطلب استئناف ثم تتعين الجلسه الاستئنافيه نحضروا فيها وندافعوا على ارواحنا الى غير ذلك اذا كان صدر حكم استئنافي حتى في الحاله هذه راهو يمكن التعقيب وتقديم مطلب ايقاف تنفيذ اذا كان عقوبه بدنيه يعني سجنيه معنا مطلب إيقاف تنفيذ تقدم للسيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف اللي هو من نفذه معنا في باجة إلى غير ذلك مع مطلب في التعقيد يعني النصيحة اللي كان نعطيها له يلزم أوراقه ويمشي المحامي حتى يتبين له أين وصل معنا الحكم اللي هو موجود فيه وإذا كان ابتدائي سينف كان استنافي والحكم الاستنافي هذا يعني ما يكونش غيابي كان خاطر حكم استنافي يكون غيابي قدم له اعتراض فهمتيني مدام خير وإذا كان معنا حكم استنافي معنا نهائي يعني معتبر حضوري ولا حضوري يعني يبقى له كان تعقيب والتعقيب ذايا إذا كان عقوبة سجنية خطر التعقيب لا يوقف التنفيذ إلا بتقديم مطلب للسيد الوكيل العام اللي يقدم له المطلب ذاك يكون محيط ومعلل إلى غير ذلك وبحول الله يأذن له بإيقاف تنفيذ الحكم ذاك
1: يعني طول الحل بالنسبة لي هو التعقيب يعني أستاذ هذا هو
0: إذا كان ثم استئناف حكم استئنافي قابل للاعتراض يعني ما هو
1: واضح هاي
0: وعليه مدام خير
1: أي
0: يمشي للمحامي الأوراق يعدد بركة تو إلى وجهي يشوف له المآلات كلها وين وصلت القضية ويقوم له بالأجراء اللي هو يناسب التطور اللي وصل له معناها يا استئنافي اعتراضي يا تعقيبي يا ابتدائي إلى غير ذلك هذا ما انا التشنج هذا هو يعني الاحساس بكوني يعني مظلوم الى غير ذلك. هو ما ينفع في حد شيء. اللي ينفع اللي هو الامور علميه منهجيه قانونيه التي لا وذا تمشي لها الذكر ياخذ لك الكوردوني ياخذ لك اش عندك بالضبط ويقوم لك بالاجراء اللي هو يساعد حالك.
1: واضح هذا هو بالنسبة للسي لطفي. هذه كانت استشارتنا لليوم. شكرا لك أستاذ فيصل النقاتي بارك الله فيك أكيد على تأمينك معنا هذا الموعد من الاستشارات القانونية لليوم. تحياتي لك أستاذ فيصل النقاتي مرة أخرى وإلى اللقاء. شكرا لكم أنتم زيدا الناس بارك الله فيك أستاذ. شكرا لكم زيدا أنتم الناس الكل اللي توصلتوا معنا تفعلتوا معنا في لقاءنا من الاستشارات القانونية. أكيد نعتذر للناس ما نجمناش نكملوا مع بقية التليفونات لأنه نعرف زيدا الوقت هو اللي يحكم فينا. شكرا لكم الناس الكل على ثقتكم في البرنامج. شكرا زميلنا خير الدين القرفي في التنفيذ التقني سعاد عباس في التنسيق نجح في الغرفة الرقمية المركزية وزملائنا في الغرفة الهاتفية تحية لهم. تحياتي لكم الناس الكل دمتم في أمان الله وحفظوا وإلى اللقاء.

0: إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي، الصوت الأقرب لك.
1: إذاعة الكيف،
2: صوت الشمال الغربي، في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.

أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكاف. إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصباء، 96.2 ميجا هرتز. قلعة السنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديما، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب تبرسق تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أحدثكم اليوم أحبتي في الله عن التسامح في الإسلام. التسامح من المبادئ والأخلاق الإسلامية، ويراد به الرفق بالمعاملة ومقابلة السيئة بالحسنة لتحقيق التواصل مع الآخرين دون التساهل أو التنازل عن الثوابت والقيم. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فقد أمر الله تعالى بالتسامح والإعراض عن الجاهلين وغض الطرف عن الإساءة. وينبغي للمسلم أن يكون منطلقه وباعثه في التحلي والاتصاف بالتسامح هو طاعة الله تعالى ونيل مرضاته، وذلك لقوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والتسامح دليل رفعة لصاحبه وعز لأهله، كما جاء في الحديث النبوي: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وفي حديث نبوي آخر: ما زاد الله رجلا بعفو إلا عزا. وها هو يعقوب عليه السلام عندما طلب منه أبناؤه أن يسامحهم ويستغفر لهم، ما دعا عليهم ولا علنفهم ولا زجرهم، ولكن عاملهم بخلق العفو والصفح الجميل. وينال المتسامح بخلقه من الأجر ما لا يناله العابد المكثر من عبادته، لأن الله تعالى يعطي على الخلق أكثر مما يعطي على الاجتهاد في العبادة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بخلقه درجة الصائم القائم. ويترك التسامح في نفوس الآخرين إقبالا على المتسامح ومحبة له، كما تطيب نفسه بتسامحه وعفوه، ولا يثقل نفسه بالهم ولا بالكدر، فتصيبه طمأنينة وراحة بال.

من جميل التسامح حين سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، على الرغم من أنه أشد يوم مر عليه صلى الله عليه وسلم، ولكنه يدعو لهم بالرحمة والمغفرة. والتسامح في العبادات من أجمل مظاهر التسامح، فقد شرع الله تعالى على المسلمين واجبات أوجبها عليهم لزاما ليتقربوا بها إليه ويجزيهم عليها ويرحمهم بها ويطهر بها نفوسهم، فيجب عليهم أن يقوموا بها، ورتب على ترك هذه الواجبات عقوبة كما رتب لمن يقوم بها أجرا عظيما. ولكن الإسلام استثنى من العقوبة كل من ترك هذه الواجبات خارج نطاق المقدرة كالناس، فهو خارج نطاق العلم، ومن كان لا يقدر على القيام بالعبادة لمرض أو لعرض عرض يشغله عن هذه العبادة، فإن الإسلام عفى عن أمثال هؤلاء ولم يكلفهم فوق الطاقة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.

خاتم للأنبياء، حاملا نور الهدى، عزه رب عظيم، بايعته الأتقياء.

لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله العدل اليقين، لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت. اللهم نور السماوات والأرض، عماد السماوات والأرض، جبار السماوات والأرض،

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. أسعد الله صباحكم وأضاء لكم قلوبكم وألبسكم من حلل السعادة والعافية. صبحكم الله براحة البال وقبول الأعمال وصلاح الحال.

0: إشراقات.
1: سواك يا خالق الدنيا
0: مع ضحى البكيري.
1: النفس تشكو
2: وميدي. السادسة صباحا.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أسعد الله صباحكم مستمعين، أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم. أكد رئيس ديوان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هيكل حشلف أن حماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية تمثل أولوية وطنية، مشددا على ضرورة مواصلة اعتماد مقاربة استباقية ترتكز على الوقاية وتعزيز التنسيق بين جميع المتداخلين وتطوير منظومة الرصد والإنذار المبكر، إلى جانب تكثيف حملات التوعية والتحسيس لفائدة الفلاحين والمتسكنين ورواد الفضاءات الغابية للحد من مسببات الحرائق. صادقت لجنة إسناد الامتيازات التابعة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية خلال جلستها السابعة بعنوان سنة 2026، صادقت على 3 عمليات استثمار في القطاع الفلاحي وقطاع الصيد البحرية بقيمة جملية تقدر ب 6.7 مليون دينار، حيث شملت عمليات الاستثمار المصادق عليها مشاريع إحداث وتوسعة وتجديد بولايات باجة ومنوبة وجابس. كما صادقت اللجنة على إسناد 3 قروض عقارية لفائدة باعثين شبان لاقتناء أراضٍ فلاحية تمتد على مساحة جملية تبلغ 27.3 هكتار بولايات الكاف والقصرين وتطاوين. أكد عضو المجلس المحلي بجندوبة الجنوبية فوز الترخانية أن عمادة التطور بمدينة جندوبة من أكثر العمادات التي تشهد توسعا عمرانيا ملحوظا خاصة بحي المروج، وهو ما يتطلب تدخلات خاصة على مستوى تهيئة الطرقات وقنوات التطهير. قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح أن استمرار الجيش الاحتلال الصهيوني في قصف الأحياء السكنية وخيام النازحين وإجبار عشرة الأسر على النزوح القسري في قطاع غزة يمثل تصعيدا خطيرا في حرب الإبادة الجماعية وسياسة التهجير القسرية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاق وقف إطلاق النار. قال الرئيس الأمريكي إن مجلس السلام قد توصل إلى اتفاق لنزع كامل لسلاح حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس وجميع الفصائل المسلحة الأخرى في قطاع غزة، وهي عملية ستنفذ على مراحل وتؤدي في النهاية إلى انسحاب القوات الصهيونية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
4: صباح الخير.

0: صباح الخير.
1: نهاركم أسعد الأيام وأحلاها. صباح النور، صباح الخير، مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. بتبيعة تنورونا أكيد، وإن شاء الله صبحية ممتعة رائقة للجميع. بالتوفيق للناس اللي تسمع فينا، اللي قصد ربي بتبيعة لقضاء شؤونها، اللي قصد ربي للخدمة، اللي شدت بلايسها ديجا وتخدم وتسمع في الإذاعة الصباح مع نسيمة شوية بي على الأقل

خير من بلاش. الناس اللي قصد ربي على الطريق تحية كبيرة ليكم، إن شاء الله ربي يوفقكم. فقط ديما أكل جمل المملة اللي ما تحبوهاش، لكن نحن نحبوها ديما ونوصوكم عليها. عدم استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة، المجاوزة الممنوعة، والسرعة خاصة في غير بلاصتها، وخاصة أشبع بالنوم وسوق. إذا تلزيت نجم تجي شوية على الطريق ترتاح شوية وبعد تكمل، وإن شاء الله طريق السلامة للجميع. ناس اللي بيتها تخدم تحية كبيرة ليكم، توركم تحضروا في رواحكم باش ناس باش تبدأ نهار جديد وانتم باش تروحوا وترتاحوا. لكن فما ناس اللي ما عندهاش حكاية النوم، الخدمة تمشي تعمل قهوة، تعمل دورة دوليشة، تتفرد تشوف الحياة الصباح وبعد تقول لك النوم هاو جاي ما عنده وين هارب. تحية للناس هذوما الكل، كل واحد يعيش حياته بالطريقة اللي يحبها، وإحنا نقدموكم المنيو بتاعنا بالطريقة اللي نتمنوا أنها تنال إعجابكم. فريقي أمن لكم المنوعة الصباحية المباشرة من توا حتى للتسعة كل نهار جمعة كالعادة، استثنائيا موعدنا يكون للتسعة. إذن معنا سليم في الإخراج الفني، سلاح الشيرني في قاعة الاستماع، ومن أمام الميكروفون سندس مسعاوي تحييكم جميعا.

عليه أفضل الصلاة والسلام. مستمعينا الكرام تحية لكم طيبة. طبعا أكيد فقرتنا القارة كما عودناكم في هذا التوقيت مع أحوال الطقس في الشمال الغربي، نختار مدينة من المدن الجميلة للشمال الغربي. اليوم اخترنا مدينة سرس من ولاية الكيف. تحية لكل مستمعينا في سرس اللي يسمعوا فينا بالطبيعة. هذه المدينة التاريخية الفلاحية، كل المعطيات تقريبا الجميلة موجودة في هذه المدينة. نعرف مدينة الكيف اللي مدينة السرس اللي فيها طبعا معتمدية الليس التاريخية والمقابر الجلمودية، نعرف الأربس زيدا نسبة إلى أبو جعفر الأربسي. نعرف أن منطقة فلاحية جميلة يشقها واد، فيها مناطق سقوية تعتمد على الفلاحة بالأساس. مدينة صغيرة لكنها جميلة في العمارة متاحة. إذن تحية لكل مستمعينا واللي ما يسمعوا فينا بالطبيعة في السرس طبعا من ولاية الكيف. درجة الحرارة تقريبا في هذا التوقيت ما بين 20 و 23 درجة وتوصل أقصى إلى 36 درجة، لكن نحسوها أكثر من 36، تكون سخونة شوي. درجة الحرارة باش ترتفع تدريجيا، نحلموا به من نارات هذوكم اللي يتعدوا أنسوهما، باش نرجع بشوي بشوي تدريجيا. هذا هو فصل الصيف أو الصورة وما يتمنش، راهو مرة سخون ومرة بارد، في نهارات شيلي وفي نهارات عجيج وفي نهارات نسمة باردة جبالي كما نقولوها نحنا. إذا ما تعملوش ياسر، أما نستغلوا البرودة وقت اللي جينا أكثر ما يمكن. في العشية تقريبا توصل درجات الحرارة إلى 29، نحسوها أقل شوي، تنخفض في الليل إلى 23 درجة، لكن تبقى سخونة شوية مش كما الليل اللي فاتت. نشوفوا شميسة تقريبا اليوم كانت 5:29 دقيقة شروقة، وغروبها يكون 7:31 دقيقة. الأيامات الجاية ترتفع تدريجيا درجات الحرارة، توصل حتى 40 درجة نهار الاثنين، يعني الويكاند يكون سخون حتى نهار الاثنين، ودرجات الحرارة الدنيا ترتفع شوي مش برشا لكن ترتفع. سرعة الريح موجودة، وناخذ أكثر تفاصيل أكيد من معهد الوطني لرصد الجوي، فقط نعطوكم فكرة عامة على طقس اليوم مش كان في السرس. نشوفوا اليوم الجمعة 31 جويليا 2026 درجة الحرارة تكون بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية، والمرتفعات ما بين 35 و39 درجة، وببقية الجهات توصل إلى 41 درجة تقريبا بأقصى الجنوب الغربي. السحب تكون قليلة على كامل البلاد، أحيانا كثيفة بالمناطق الشرقية للجنوب، والريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب معتدلة قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. نحكوا على البحر للناس اللي تصيف وللناس اللي كونجي، يكون البحر متموج بيخلي جبابس قليلة الاضطراب ببقية السواحل. أما هنا شفنا سرعة الريح تتقوى شوية تدريجيا، معناها السباحة تكون حذرة. حتى نزيدوا ناخذوا أكثر تفاصيل بعد شوية أكيد 7:15 مع المعهد الوطني لرصد الجوي. أكيد ما زلنا مواصلين، وأكيد طبعا اخترنا لكم أنغام نقولوا إن شاء الله تنال إعجابكم. أكيد هي القصيدة لنزار قباني، كل حد كيفاش غناها، لكن أول من غناها هو توفيق الناصر بتبيعها إذا مر يوم ولم أتذكر.

0: عظمت ولا تحسبي أن شيئا تغير.
1: طبعا أغنية جميلة برشا بالحق، أغنية مزيانة بأداة توفيق الناصر. بتبيعة نتحدث على كيفاش تبدأ نهارك بطاقة إيجابية. احنا كل مرة نعطوكم نصيحة، كل مرة نتوجه لفئة معينة، كل مرة تقريبا نمشوا المجال نتحدث فيه. ديما ساعة أول حاجة أحمد ربي أنك مازلت على قيد الحياة والامتنان، والحمد لله أن وقت اللي نحلوا عينينا نلقوا روحنا مازلنا حيين ونوقفوا على ساقينا خاصة ونتنفسوا خاصة. طبعا باش نتحدثوا على حاجة اليوم جديدة، حاجة بتعطي طاقة إيجابية للشخص وقت اللي يفيق من نوم الصباح. نحكوا على الضوء الطبيعي، ضوء الصباح، ضوء النهار نقولوا احنا. إذن في دراسة حديثة قاموا بها مجموعة من الباحثين في اليابان تبين أنه فتح الستائر قبل الاستيقاظ تقريبا بعشرين دقيقة والسماح بدخول الضوء الطبيعي لغرف النوم تدريجيا يساهم بشكل ملحوظ في تقليل الشعور بالنعاس وزيادة مستويات اليقظة والانتباه مقارنة بالاستيقاظ في الظلام أو باستخدام منبهات ضوئية صناعية. احنا ما ننفقوا على الفيقة متاع التليفون، كانت الفيقة الأخرى اللي بالحق هذيك كيف تفيق لا نوم بعد اليوم. وإحنا تو الحمد لله شبابكنا وبيبنا محلولة، معناها مانيش مستحقين باش نحلوا شبابك الصباح باش نفيقوا عليها. الضوء النهار يفيقنا على بكري مع زقزقة العصافير، هذيك الحاجة اللي تفيق بكري على الأخر، دوبة ما تتحرك الدنيا والحياة تبدأ العصافر تزقزق، نحسوا الضوء تدريجيا يتسلل لبيوتنا وبالتالي نفيقوا من غير ما نستحقوا للمنبه نتاع التليفون. إذن هذه حاجة باية برشا اليوم، الضوء الطبيعي يعني الحاجة إلى الطبيعة، ماهيش الأضواء الألغال فشتي لازمنا نسكره ونفيقوا على الضوء الكهربائي، لكن يلزمنا نعتمدوا الضوء الطبيعي أكثر ما يمكن مدام عنا المجال في الربيع وفي الصيف أنه نتنفسوا هواء نظيف خاصة ويعطينا طاقة كبيرة للبدن. الضوء الطبيعي هو منبه بيولوجي طبيعي يجبر الجسم ويخبره أن وقت الاستيقاظ صار، أنه راو سيء يزمك تفيق، ويحفز الساعة البيولوجية وينظم إفراز هرمون المسؤول عن النوم وهرمون السعادة. وفريق طبعا الدراسة يقول أنه تأثير الضوء الطبيعي لا يتوقف عند حد تنشيط الجسم، بل يمتد ليشمل تحسين المزاج وزيادة التركيز واليقظة على مدار اليوم. وعاد باحثين يابانيين معناها يفركسوا أكثر ما يمكن على الانضباط والجدية وأنك تفيق في وقتك وأنك ما تضيعش الوقت في النوم. دونك دراسة صحيحة 100%. تو بعد نحكو على الضوء ونحكو على الكهرباء بتبيع في 60 ثانية المعلومات. نحب ديما سنكرونيز بالفقرة هذه والفقرة اللي بعدها. اش باش نسمعوا بعد ما سمعنا توفيق الناصر؟ باش نسمعوا معناه من جيلين وما يغنوا نفس التوجه تقريبا في نفس المدرسة في الغناية تذوم، لكن يختلفوا على بعضهم في المشوار الفني. توني حنا وائل جسار.

طبعا على الإيقاعات الصباحية هذه نواصل معكم نوعتنا صباحية المباشرة، تحية للجميع، الكل مستمع يلتحق بينا في كل دقيقة من عمر هذه المنوعة. إن شاء الله جمعة مباركة للجميع. كما قلت لكم بعض المعطيات ديما الفقرة الأولى في التناسق مع الفقرة الثانية، حكينا على الضوء ونستغلوا الفرصة باش نحكوا على الكهرباء. احنا نعرف وقتش ولا فما كهرباء في العالم، وحتى وقتش وصل لتونس الكهرباء. إذا نتحدث على اختراعات واكتشافات كبيرة في هذا المجال، ونعرف أنه الكهرباء ما اخترعهاش شخص بعينه، بل تم اكتشافها وتطويرها عبر القرون. لكن الاستخدام التجاري والإنارة العامة للكهرباء بدت رسميا في العالم عام 1882. إذن الاكتشافات العلمية الأولى بدت 600 قبل الميلاد، وقت اللي الفيلسوف اليوناني تاليس اكتشف الكهرباء الساكنة عن طريق فرك مادة الكهرمان اللي هو العنبر بالقماش. عام 1752 العالم الأمريكي بنجامين فرانكلين يقول أن البرق عبارة عن طاقة كهربائية عبر تجربة الطائرة الورقية الشهيرة. عام 1800 الفيزيائي الإيطالي أليساندرو فولتا اخترع أول بطارية كهربائية في التاريخ. وعام 1831 وقع اكتشاف مبدأ الحث الكهرومغناطيسي، هو الأساس اللي تبنى عليه توليد الكهرباء الحديث. ولادة عصر الكهرباء والإنارة كانت في أواخر القرن 19، 1878-1879 توماس أديسون في أمريكا وجوزيف سوان في بريطانيا اخترعوا المصباح الكهربائي المتوهج، طبعا الصالح للاستخدام التجاري الطويل. في 82 افتتحت بريطانيا أول محطة توليد كهرباء بخارية عامة في العالم لتوفير الإنارة العامة للشارع. في 82 تم تشغيل محطة بيرل ستريت في نيويورك، وهي أول محطة تجارية في أمريكا لتزويد مئات المصابيح بالكهرباء. في أواخر الثمانينيات القرن 19 طور العالم نيكولا تسيلا نظام التيار المتردد، ونظام اللي يسمح بنقل الكهرباء لمسافات طويلة جدا وتوزيعها عالميا. انتشار المنزلي بداية القرن العشرين 1900 و1920 بدأت الكهرباء تدخل المنازل تدريجيا في الدول المتقدمة لتشغيل الأجهزة الكهربائية الأولى كما الغسالات وكما الحديد بطبيعة. نرجع للدول العربية وقتاش بدت الإنارة في الدول العربية. تقريبا أول بلد دخلت له الكهرباء 1889 مصر والجزائر، 95 مصر والمغرب عفوا في 89، الجزائر عام 95، سوريا 1907، السودان 1908، العراق 1917. خنشوفوا تونس وقتاش دخلت الكهرباء لبلادنا لأول مرة، كانت في أواخر القرن 19 وتحديدا ما بين 1988 و 1892 تقريبا خلال فترة الاستعمار، وتم تشغيل المولدات الأولى لإنارة بعض الشوارع والمرافق الحيوية في تونس. 1902 شهدت العاصمة تونس إضاءة وتوسع منظمة للإنارة الكهربائية في الشوارع والمرافق العامة. فترة ما قبل الاستقلال تقريبا كان قطاع الطاقة مدار بالكامل عبر 7 شركات أجنبية خاصة تتقاسم تزويد كبرى مدن تونس بالكهرباء. 3 أبريل 1962 الحكومة التونسية قامت بتأميم القطاع وتأسيس الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتوحيد إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة.

غسان صليبة، يا وجه السعدية، يا وجه السعدية اللي تسمع فينا، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام وأحلاها، إن شاء الله نهارك مبروك، إن شاء الله ربي يوفق الجميع اللي يسمع فينا، إن شاء الله ربي يستجيب لدعائكم، يحقق أمانيكم وبالطبيعة تطلعاتكم ليوم جديد ونهاية أسبوع، إن شاء الله موفقة للجميع بالطبيعة. نتحدث إذن في فقرتنا في هذا التوقيت فقط على البال، اختاروكم غنية من الغنيات الجميلة اللي تسمعوها وتتعدوا عليها، لكن هي تكون مميزة ورسمت في ذكرتنا وفي ذكرة طفولتنا احنا زيدة، وقت اللي كنا نسمع في عدنان الشاويشي وسونيا مبارك، احكي لي عليها يا بابا.

حلوة برشا بتبيع، أحكي لي عليها يا بابا. كانت سونيا مبارك صحبة عدنان الشواشي ودي فيرسيون تقريبا تعملوا، هو حتى عدنان الشواشي عاودها مع صوت آخر مش مع سونيا مبارك، يمكن بعد الأزمة اللي صارت بيناتهم وبعد بتبيع متولد سونيا مبارك وزارة الثقافة، وكان احتج وقتها عدنان الشواشي واخذ في خاطره أنها انطلاقتها كانت مع عدنان الشواشي لكنها ما كرمتوش كأستاذها وأيضا كشخص كان عنده فضل في وجودها في المشهد الموسيقي. فيها وعليها الحكاية من حقه، لكن موش حق مكتسب الحقيقة أنه ينجم، هو الإنسان ما يطلبش زيادة. رو احنا الحاجات الخيبة اللي فينا أنا نطلبه، والحاجات الخيبة في مجتمعنا أنه ما نعطوش حق الناس ونخلو الشخص هذيك يطلب وقت ويظهر في موقف معناها تقليل من شأنه. كان حبينا برشا ديوات صغار، نذكر لطفي بوشنيق في مي مي محلاها مع الكورال، غنى مع الكورال غنيات حلوين. نذكر زدا أنيس الصيادي اللي غنى زيدا وغنية حلوة كانت مزيانة برش، زيدا غنى مع عدنان شويشي، كانوا أصوات منينة أنها تكون واعدة أنها تعطي للمشهد الموسيقي التونسي. سونيا مبارك واصلت، سونيا مبارك مثقفة موسيقيا محترمة جدا في أدائها، في حضورها، في نوعية الأغاني اللي غنتها، مش معنى ذلك أنه الأغاني الأخرى غير محترمة، لكن هي أخذت نهج للروحة ملتزم في مجال الفن، ومعناها كل حد بتبيعه هو إثراء، هو الاختلاف رحمة والاختلاف فيه إثراء للتجربة الموسيقية. حبينا الأصوات الصغيرة هذه اللي ظهرت في فترة ما أنها تطلع وتكون موجودة على الساحة، كما شفنا مع بلطي وقت اللي يا ليلي اللي الوليد هذيك اللي غنى مع بلطي، والغنية اللي لاقت نجاح عالمي بالحق، معناه اكتساح ارتفاع كبير وقياسي في نسب المشاهدة، وأعيدت الأغنية إلى عدة لغات كما الإسبانية، تغنت باللهجة اللبنانية، بالتركية يظهر لي كان معناها نتذكر

0: أحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: السابعة صباحا،
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أكد رئيس ديوان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هيكل حشلاف أن حماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية تمثل أولوية وطنية، مشددا على ضرورة مواصلة اعتماد مقاربة استباقية ترتكز على الوقاية وتعزيز التنسيق بين جميع المتداخلين وتطوير منظومة الرصد والإنذار المبكر، إلى جانب تكثيف حملات التوعية والتحسيس لفائدة الفلاحين والمتسكنين ورواد الفضاءات الغابية للحد من مسببات الحرائق. صدقت لجنة إسناد الامتيازات التابعة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية خلال جلستها السابعة بعنوان سنة 2026 على 3 عمليات استثمار في القطاع الفلاحي وقطاع الصيد البحري بقيمة جملية تقدر ب 6.7 ملايين دينار، شملت عمليات الاستثمار المصادق عليها مشاريع إحداث وتوسعة وتجديد بولايات باجة ومنوبة وجابس، كما صدقت اللجنة على إسناد 3 قروض عقارية فائدة باعثين شبان لاقتناء أراض فلاحية بولايات الكاف والقصرين وتطاوين. أكد عضو المجلس المحلي بجندوبة الجنوبية فوزي الترخاني أن عمادة التطور بمدينة جندوبة من أكثر العمادات التي تشهد توسعا عمرانيا ملحوظا، خاصة بحي المروج، وهو ما يتطلب تدخلات خاصة على مستوى تهيئة الطرقات وقنوات التطهير. قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني إن استمرار جيش الاحتلال الصهيوني في قصف الأحياء السكنية وخيام النازحين وإجبار عشرات الأسر على النزوح القسري في قطاع غزة يمثل تصعيدا خطيرا في حرب الإبادة الجماعية وسياسة التهجير القسري وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاق وقف إطلاق النار. قال الرئيس الأمريكي إن مجلس السلام قد توصل إلى اتفاق لنزع كامل لسلاح حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس وجميع الفصائل المسلحة الأخرى في قطاع غزة، وهي عملية ستنفذ على مراحل وتؤدي في النهاية إلى انسحاب القوات الصهيونية المحتلة. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: صباح الخير.

0: على إيقاع فيروز نمشوا لفقرتنا القارة في هذا التوقيت مع المعهد الوطني لرصد الجوي، نتعرفوا على أحوال الطقس اليوم مع صديقنا سرحان الرحالي. سرحان، صباح النور، مرحبا بك.
1: نهارك زين، أهلا وسهلا، مرحبا.
0: إذن سرحان، شوفوا أحوال الطقس تقريبا، حسينا نسيمة لنهارات اللي فاتت نقصت شوية في الليل خاصة، وكأنه الطقس ماشي إلى العودة إلى ارتفاع درجات الحرارة.
1: نعم، التداول ما بين الارتفاع والانخفاض هذيك يعني الحالة الطبيعية للطقس، خاصة عندما نتحدث على الحرارة. نودع اليوم شهر جويلية، ونعرف اللي كونه مانيش باش ننساو ايامات صعيبة عشناها فيه
0: جمعة.
1: اكيد يعني وقتها كي نقول جويلية نتذكر خريطة اليقظة اسند اليها تقريبا لكل الولايات اللون البرتقالي ما عدا القصرين على ما نتذكر. وبالتالي بعد الارتفاع يأتي الفرج وتعود درجات الحرارة إلى المعدلات العادية المستأنسين سجلوها في فصل الصيف في شهر جويلية، سيما دخول أيضا شهر أوسو. يعني الفترة أوسو معروفة لكونه تنخفض فيها درجات الحرارة في الصباح وأثناء الليل، طبيعي كونه تعود درجات الحرارة للارتفاع، ولكن نطمن الجميع لكونه ما هوش ارتفاع بما يفسر أو يعبر عن موجة حر. هذا يعني ارتفاع طفيف ما ويش كبير برشا. الأرقام تكون ما بين اليوم 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و 41 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محلي. ولكن مهم جدا كونه نفهم في هذه الفترة والأيامات ذوما اللي باش ترتفع فيهم درجات الحرارة كاينه هي التعبئة أو التهيئة ما قبل يعني تشكل وظهور الخلايا الرعدية في الأفق. يعني مهم جدا عنصر من عناصر اللي
0: تميز
1: تكون موجودة وتميز تشكل الخلايا الرعدية هي الحرارة. وبالتالي هذه الفترة تعتبر يعني فترة أولية لتشكل وظهور الخلايا الرعدية اللي تعرفوا لكونه في وقت وجيز نجم نتحصل على كمية طيبة، يرتفع منسوب المياه في بعض الأودية، حالات يعني بحالات يعني تنبأ بأمطار يعني كبيرة. إن شاء الله السلامة للناس الكل.
0: نسموها غسلة النوادر، هذه ما في توقيت هكيك؟
1: لا، مازال بكري،
0: مازال بكري عليها في
1: بكري شوية
0: في بداية الخريف.
1: نعم نعم، في بداية الخريف، ولكن حتى في الصيف ممكن
0: موجودة موجودة
1: في النصف الثاني،
0: أي في
1: النصف الثاني من شهر أوت تبدأ الخلايا الرعدية والسحب الرعدية النشطة اللي في الحقيقة أحيانا يصعب التنبؤ بتشكلها.
0: صحيح،
1: ذلك علاش يعني ديما أمامنا صور
0: الحذر
1: الاصطناعي، التوقعات الحينية هذه اللي هي تسمى توقعات آنية نتبعوها من خلال صور القمر الاصطناعي. يعني إن شاء الله بيفوتنا شيء، إن شاء الله ديما
0: احنا ديما محينين معاكم، ديما حاضرين. أكيد
1: المعلومة عندكم ديما باش تتخذوا القرار. نطمن الناس الكل اللي الأرقام باش تكون مقبولة، حتى وإن ارتفعت ما نيش باش نسجلوا أرقام كبيرة أو أرقام قياسية.
0: معناها مش باش نرجعوا للسخانة اللي عشناها في جويلية.
1: لا، مانيش باش نرجعوا للسخانة اللي عشناها.
0: واضح،
1: هذيك سخانة في موجة حر سجلنا فيها أرقام كبيرة، أرقام قياسية، يمكن حتى حطمت ما قد سجلناه يعني في باجة، جندوبة، زغوان، القروان،
0: راي 50 عادية كي تشوفها معناها في السيارة في قباء يمكن ما نفيقوش بها في
1: صحيح. على خاطر
0: 50 عادية ولينا نشوفوها
1: معمول بيه اللي كونوا نسجلوا درجات حرارة في الظل المحسوسة دوما أكثر، يعني نزيدوا 5 أحيانا حتى 6 درجات حتى حسب الخصوصية الجغرافية لبعض الولايات.
0: أي
1: تخول باش نزيدوا ارقام اكثر كيما القروان، كيما توزر، كيما قبلي،
0: جندوبه،
1: ولكن الحمد لله جندوبه ان شاء الله سلامه للناس الكل. ان شاء الله نعديو الصيف في ارقام طيبه ونستعد كما يجب. مهم جدا كونه نستعد للانتقال الى الخريف.
0: نعم،
1: وما سينجر
0: شفت الصيف المنامه بالحق، منامه الصيف مش ربيع.
1: نعم
0: تخلي الخرجره بالحق ضيف
1: ضيف، ولكن ضيف اكيد
0: رزين شوي
1: ثقيل
0: اي
1: من حيث
0: فعلا
1: الحراره، وهذا اللي قلق برشا ناس. هذيك علاش يحكيوا على الشتاء في الصيف وفي شتين نطلبوا الصيف.
0: هذا هو، احنا ديما معاكم نحينوا معلوماتنا ديما، والمصدر الرسمي المعهد الوطني لرصد الجو.
1: شكرا.
0: السباحة ممكنة اليوم في
1: السباحة؟ نعم، ستكون ملائمة جدا بعد ما عدينا يامات فيها موجة في بحورات الشمال السواحل الشرقية. يعود البحر إلى الهدوء ليمات ذوما ملائم
0: يسكن.
1: ولكن ديما نوصيه للحذر والانتباه يبقى ضرورة قصوى.
0: شكرا لك سرحان الرحالي، تحية لك وكل العاملين معك هذا الصباح بالمعهد الوطني للرصد الجوي. كوكتيل تونسي مزيان برشا من الزمن الجميل للأغنية التونسية، اخترنا لكم زوز أصوات، وي وي أحمد حمزة وصفية شمية تجاوبوا. سمعني شوي.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: السياقة في حال تتعب تمثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إشهار كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكند هذا 100 جرام فرماج غرويير مازدام 5750 في 8200.
4: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: إشهار
5: السابعة والنصف.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
5: عناوين النشرة. تحية طيبة مستمعينا في عناوين نشرة الثامنة تتابعون. رئيس ديوان وزارة الفلاح يؤكد أن حماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية يمثلان أولوية وطنية. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق على جملة من الاستثمارات بعدد من الولايات منها باجة والكيف. مطالبة بضرورة تهيئة وصيانة محطات الحافلات بعدد من مناطق ولاية سليانة. كانت هذه أبرز العناوين وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة تمام الثامنة. إلى اللقاء.
0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.

0: طبعا في خبر وتعليق، اخترنا خبر مع بعضنا بتبيعا نعلقوا عليه. احنا نعطوكم كل المعطيات تقريبا ولكم حرية التعليق. نحكو على تصريح الرئيس الجزائري الأخير عبد المجيد تبون عندما تحدث في وسائل الإعلام المحلية وخلال لقاء ودوري مع وسائل الإعلام اللي تقريبا وقع بثه نهار الاثنين باللهجة الجزائرية. يقول أنه طبعا من يهدد تونس كما قال هو معناه حشيكم نخلوله خيمة والدي. هذه كانت طبعا التصريح باللهجة الجزائرية اللي تحدث بها الرئيس الجزائري. يقول أنه من يقوم بجلب الإرهاب إلى تونس أو بجوار تونس نخلوله خيمة والدي، في إشارة إلى أن الجزائر ستتعاقب كل من يخطط لاستهداف تونس بالإرهاب. ويقول أنه المساس بأمن تونس يعد بمثابة المساس بأمن الجزائر، والمصطلح هذا الحقيقة وقع استعماله كثيرا على لسان الرئيس الجزائري وقت اللي تحدث زيادة مرة قبل في تصريحات سابقة. يقول أمن تونس من أمن الجزائر واستقرار تونس من استقرار الجزائر. وقتها وقع الترحيب كثيرا بالجملة هذه، لكن الجملة الأخيرة والتصريح الأخير أثار جدل كبير برشا في وسائل الإعلام التونسية وأيضا السياسيين التوانسة سواء كان المعارضة أو غيرها، إضافة إلى تباين أيضا عدد من المواقف في التحليل في عدد من المحطات طبعا وسائل الإعلام العالمية منها البي بي سي، الجزيرة وغيرها، سكاي نيوز. تقريبا حبيت ناخذ من برشا مناطق. إذن الرئيس الجزائري عبد العزيز تبون في حديثه عن العلاقات طبعا كان باش نعطيكم شويه ملخص للقاء ككل، معناه ممكن احنا خذينا اللي يعنينا. تحدث عن العلاقات مع مالي والنيجر ويقول انه الجزائر لا تلحق الضرر باي دوله افريقيه وان بلاده ترفض التدخل في شؤونها الداخليه، ومن هذا المنطلق لا تقبل ايضا بالتدخل في شؤون الدول الاخرى. ويقول انه الجزائر تتعاون مع مالي في ملف الهجره وأن العلاقات بين البلدين إيجابية. تبون يتحدث على ملف الغاز ويقول أنه لم يكن يوما محل إشكال بين الجزائر ودول الجوار، ويقول أنه المشككين يلزمهم يوعوا بإدراك طبيعة العلاقات الإيجابية التي تربط الجزائر بدول الجوار. يقول أنه الجزائر تحرص على تعزيز التعاون وحسن الجوار في علاقاته بفرنسا وموقفه فيما يتعلق بالتأشيرة وغيرها. إذن يتحدث الرئيس الجزائري ويقول أنه لم يطلب يوما حصة من التأشيرات أو عدد معين من التأشيرات، ولم أطلب يوما اعتذارا ولا تعويضات، والجزائر لن تمد يدها أبدا. ويقول أنه الجزائريين طبعا قبل أصدقائنا الفرنسيين أنه لم يسبق لي إطلاقا أن طلبت نسبة أو عدد تأشيرات أو تحدثت عن مسألة التأشيرات مع الرئيس الفرنسي. طبعا نعرف أنه حديث تبون جاء بعد إعلان ماكرون أنه فرنسا لم تحدد أي هدف بخصوص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين ولا تظهر أي تهاون. نعرف أنه فما تصريح سابق لسفير الفرنسي في الجزائر واللي حكي على زيادة عدد التأشيرات اللي أثارت بالطبيعة جدل واسع. نرجع لموضوع تصريحه بخصوص طبعا العلاقات التونسية والأمن التونسي الجزائري. نعرف أنه احنا مناطق حدودية تقريبا، تونس منطقة حدودية بأكملها من الجانب الغربي مع الشقيقة الجزائر ومن الجانب طبعا الليبي في الجنوب الشرقي. نحكو إذن على المقولة اللي وقع تفسيرها بطرق مختلفة، ووقع تداول الجملة هذه هو يمكن اليوم يتحدث على أنه المساس بأمن تونس يعد بمثابة المساس بأمن الجزائر، والتصريح هذا قالوا تقريبا سابقا. إذن تحدثوا على يحكي على رفض الوصاية. اليوم عدد من الوجوه والنشطاء السياسيين اللي اعتبروا أنه هذا التصريح مساس بالسيادة الوطنية التونسية وتدخل في الشؤون الداخلية، وأن الجيش والأجهزة الأمنية التونسية قادرة على حماية البلاد دون الحاجة إلى وصاية خارجية، هكا تحدثت المعارضة وعدد من الناشطين. فما تيار يربطها بالاحتجاجات الداخلية ويقول تزامنا مع هذا الخطاب مع موجة احتجاجات متفرقة شهدتها تونس بسبب تردي الخدمات وانقطاع الكهرباء والمياه، ينتقد هذا التيار استغل بطبيعة هذا الوضع في احتجاجات ووصف طبعا المحتجين بالإرهابيين والإيحاء بأن التحركات الشعبية مدفوعة بأجندات إرهابية خارجية. نعطيكم تيار آخر، تحدث مدافع ومثمن الموقف، يدافع كما وزير الخارجية الأسبق أحمد دونيس، وشخصيات نقابية وثقافية تحدثت على هذه التصريحات واعتبروا أنها لا تخالف الأعراف الدبلوماسية، وأنه طبعا العبارات تعكس عمق الروابط التاريخية والاستراتيجية وكرسالة دعم قوية والتضامن لحماية الجوار في ظل بيئة إقليمية مضطربة، خاصة بالساحل وإفريقيا. طبعا الموقف الرسمي ما هبط حتى بيان بعد التصريحات هذه، ويبدو أنه ما هوش مطالب زيادة باش يهبط بيان على تصريح رئيس في بلاد وحكي على علاقات اليوم ثنائية، يقول أنه أمن تونس من أمن الجزائر، المصطلح هذا سمعناه برشا مرات بطرق مختلفة يتحدث الرئيس الجزائري. هذه طبعا الخبر، لكم حرية التعليق على هذا الخبر بتبيع على الباج متاعنا، مرحبا بكم ديما. طبعا باش نمشوا مباشرة لفقرتنا القارة في هذا التوقيت مع أخبار الرياضة، حنين بن وصفة حضرة معنا أكيد في تقديم أخبار الرياضة، ونرجع لكم أكيد بعد شوية.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: إشهار في إم جي، جمعة سبت حد سومنا مع عند حد، جلدوش سفخيش 500 ملليلتر ب3990 في عوض 5590. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم. إشهار
3: برقية الرياضة على موجات إذاعة الكيف. أولى المواعيد الرياضية على موجات إذاعة الكيف، تحية لكل مستمعين، يوم سعيد وموفق للجميع. أخبار الرياضة، البداية بأخبار أولمبيك الكيف، وين البارح على صفحته الرسمية يعلن رئيس جمعية أولمبيك الكيف سيد مختار الثليجان استقالة هيئته المديرة اللي أشرفت على فريق أولمبيك الكيف، وكان النتيجة الرجوع بالفريق إلى الرابطة الثانية بعد غياب دائم لتسعة سنة والصعوبات المالية. من النقاط اللي خلت الهيئة تقدم استقالتها البارح واستحالة مواصلة المشوار في الإشراف على فريق أولمبيك الكيف، فريق آخر أعلن البارح رسميا انسحابه من بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم، هو فريق القوافل الرياضية بقفصة، ووجه رسالة لرئيس الجمهورية وزير الشباب والرياضة ولي قفصة والمندوب الجهوي للشباب والرياضة. كالعادة الأسباب مادية بالأساس خلت وضعية واحد من أعرق الفرق التونسية القوافل الرياضية بقفصة يتخذ هذه الخطوة وينسحب من بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم في انتظار تطورات لهذا الموضوع. ودية الأندية التونسية البارح السياسيس في زمام اتحاد كارتاج 3-0، وفوز شبيبة العمران أمام فريق النادي الرياضي البنزرتي 3-0 بالهدف. هذا بالنسبة لمقابلة البارح. اليوم ملحمة ممسوسة، ترجي جرجيس، ترجي رياضي تونس، اتحاد كارتاج، والنادي الافريقي يلعب مع فريق النجم الخميري بعندره. أما ترجي لوصل تحضيرات وعادل بالطيب التحق البارح بالمجموعة وتدرب مع المجموعة. وملف يوسف البليلي، مرة أخرى الجزائري نجح في الاختبارات الطبية في انتظار اجتماع يجمعه بإدارة فريق الترجي الرياضي التونسي، بعدها بشي قرار يوسف يوسف البليلي الباقة في الترجي، ولو أنه اتحاد طرابلس اللي بيدخل على الخط في مفاوضات مع الجزائري يوسف البليلي. كما ذكرت النادي الإفريقي موجود في عين دراهم. تاتيوس هداف الملعب المالي اللي نذكره في رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم. تاتيوس هو من أصول كامرونية، ممكن يصير يكون نهاية الأسبوع في تونس وبداية الأسبوع مذا عقد مع فريق النادي الإفريقي، وهكي يكون المعوض لفراس شوات. ذاك النادي الإفريقي يلعب لقاء ودي اليوم مع فريق النجم الخميري بعين دراهم. البارح الهيئة التسييرية الجديدة للاتحاد المونستيري كانت موجودة في مدينة حمام بورقيبة وقامت بزيارة لفريق الاتحاد المونستيري، الاتحاد اللي فاز أمام مستقبل نفزة 7-0 في لقاء ودي كما ذكرت تجي في إطار تحضيرات الاتحاد المونستيري لانطلاق بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم، بطولة بتبدأ بين 22 و23 أوت القدم، وجولتها الافتتاحية فيها تقدم سقيط الدير شبيبة العمران الملعب التونسي النادي الصفاقسي ملحمة سوسة الاتحاد المونستيري ترجي النجم الرياضي الساحلي نجم المتلوي النادي الإفريقي النادي البنزرتي مستقبل مرسى وترجي جرجيس الأولمبي اللابيجية. نرجع لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم، جملة من الانتدابات يقوم بها فريق الشبيبة القيروانية. حبيب اللزيز قادم من فريق سيك الحديد الصفاقسي، معتز بالقاسم كذلك، كنيس خضر قادم من التورسين الليبي. من جهته فريق الملعب الجيبسي انتدب أشرف كرير لمدة موسمين، 7 انتدابات حاصلة إلى حد الآن بالنسبة لفريق الملعب الجيبسي. ووليد الجربي رسميا يتعاقد مع فريق الجرش السعودي اللي ينشط في الرابطة الثانية السعودية الأولمبية اللابيجي. محمد أبين بن عمار لمدة 2 مواسم في فريق الأولمبي البيجي قادم من الدوري الليبي لكرة القدم. نذكر أنه سليمان وطارة كذلك بصفة رسمية مع فريق الأولمبي البيجي، معها مسامة الصيار اللي أمضى عقد مع فريق الأولمبي البيجي مدته 5 مواسم. هيئة مستقبل القاسين هيئة تسييرية جديدة يرأسها الرئيس السابق محمد الزعبي، وفريق مستقبل القاسرين يغادروا شوقي الزيتوني. و شوقي زيتوني كان أمضى عقد لفريق سبورتينج بن عروس. هذا بالنسبة للرابطة الثانية، ونجم المتلوي اللي بدأ البارح تربصه في مدينة عين دراهم مع مقابلات ودية برمجها الفريق. نذكر كذلك أن ونيس بوجلبين استدعى قائمة من اللاعبين للمشاركة في تربص المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. المنتخب الأولمبي اللي بيكون حاضر في الألعاب المتوسطية من 21 أوت إلى 3 سبتمبر القادم في إيطاليا. نذكر المنتخب الوطني التونسي موجود في مجموعة فيها تركيا مقدونيا والمنتخب المغربي. هذه برقية الرياضة على موجات إذاعة الكيف. يوم سعيد وموفق للجميع.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: حزام الأمان، سلامة وضمان،
2: رفيق الطريق. من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.com

0: الثامنة صباحا.
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
0: أسعد الله صباحكم مستمعين، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. وفي أبرز عناوينها، رئيس ديوان وزارة الفلاح يؤكد أن حماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية يمثلان أولوية وطنية. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق على جملة من الاستثمار بعدد من الولايات منها باجة والكاف. مطالبة بضرورة تهيئة وصيانة محطات الحافلات بمناطق مختلفة في ولاية سليانة. أكد رئيس ديوان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هيكل خشلف أن حماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية تمثل أولوية وطنية، مشددا على ضرورة مواصلة اعتماد مقاربة استباقية ترتكز على الوقاية وتعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين وتطوير منظومة الرصد والإنذار المبكر، إلى جانب تكثيف حملات التوعية والتحسيس لفائدة الفلاحين والمتساكنين ورواد الفضاءات الغابية للحد من مسببات الحرائق. ودعا ذات المصدر إلى مزيد دعم الإمكانيات البشرية واللوجستية للهياكل المتدخلة مع الاستفادة من التقنية الحديثة في مراقبة الحرائق وتقييم الأضرار، بما يعزز نجاعة التدخل ويحافظ على الثروة الغابية والإنتاج الفلاحي وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة. صادقت لجنة إسناد الامتيازات التابعة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية خلال جلستها السابعة بعنوان سنة 2026، صادقت على ثلاث عمليات استثمار في القطاع الفلاحي وقطاع الصيد البحري بقيمة جملية تقدر ب 6.7 ملايين دينار، حيث شملت عمليات الاستثمار المصادق عليها مشاريع إحداث وتوسعة وتجديد بولايات باجة ومنوبة وجابس. كما صادقت اللجنة على إسناد ثلاثة قروض عقارية لفائدة باعثين الشبان لاقتناء أراض فلاحية تمتد على مساحة جملية تبلغ 27.3 هكتار بولايات الكاف والقصرين وتطاوين بقيمة جملية في حدود 410 ألف دينار، وذلك بهدف إنجاز مشاريع فلاحية على هذه الأراضي. وتندرج هذه القرارات في إطار أعمال لجنة إسناد الامتيازات بعنوان سنة 2026 والرمية إلى دعم الاستثمار في القطاع الفلاحي وتعزيز بعث المشاريع الفلاحية لفائدة المستثمرين لا سيما الباعثين الشبان. في متابعة للشأن الجهوي، أكد عضو المجلس المحلي بجندوبة الجنوبية فوزي الترخانية أن عمادة التطور بمدينة جندوبة من أكثر العمادات التي تشهد توسعا عمرانيا ملحوظا خاصة بحي المروج، وهو ما يتطلب تدخلات خاصة على مستوى تهيئة الطرقات وقنوات التطهير التي تعد من أبرز مشاغل متساكني الجهة.
2: أي مادة تطور كانت فيها 6 لفات أو تضم 10200 حد بالأحلائية الإسرانية تاع 24. بالإمكانيات اللي عندنا عملنا برنامج باهي في مخطط التنمية قدمناه، إنجازات البلدية قاعدة تقوم بها، عندنا مدخل مستوى شارع البيئة، إلى وقت لاحق عملوا دراسة في 200 متر ومدخل مروج، إن شاء الله في ديسمبر وفروا الميزانية اللازمة باش يقع إنجازه. حتى في حي لو فوق زادة اقترحناه على البلدية باش اقترحوا على وكالة التهذيب العمراني باش يدرجوه في برنامج نتاعها طرقات وناس، خاطر اي شعب كبر ياسر الشارع البيئة باش تقسم عندنا من رومبوا غردي ما حتى الحمامه، حكم يشمل عماد التطور قال تاهي الشارع البيئة. عندنا معضله كبيره ياسر على مستوى الشارع البيئة، اما عاملين كانال تاع حمايه جندول على مستوى الشارع البيئة، قانون مشكلته انه لازم يتغطى، اتصلنا بالسلطات المعنيه.
0: أفاد عدد من المواطنين بولاية سليانة أن عديد المناطق تفتقر إلى محطات انتظار للحافلات خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، مطالبين بضرورة توفيرها وضبط مختلف أماكنها. ماهر الهماسي والنقل التالي.
3: محطات الحافلات تحول الانتظار إلى معاناة يومية بسبب نقص التجهيزات وغياب المأوي والمقاعد في ظل حرارة الصيف أو برودة الشتاء.
4: يكون فما أريد تكون مغطية ينجم يبقى فيها، اللي احنا ضيف سلينا ما عاد نجم ما تدريش عليه وين يقف، ما فماش بلاصة معينة، واللي يجيب من بلاصة بعيدة يبدأ يسأل على الريم تاع الكار.
5: فما الناس مرضى بالسكر وفما الناس مرضى اللي يجي

0: تقريبا كنت عليه
1: الطقس يا يكون بارد ولا سخون، التلامذة ما ينجموش يبقوا يستنوا الكار يعني في ظروف آمنة، يترسم يبقوا تحت شجرة ولا يبقوا تحت حيطة كي يستنوا في الكار من بعيد. تدور في سليانة ما تلقى حتى موقف، خاصة في الأرياف زادة يكونوا تحت شجرة قاعدين على حجرة يستنوا في ترونسبور، يعني لازم تكون ثم حتى توقف يكون فيها مثلا الضوء، تكون بلاصة آمنة على الشمس وعلى الأمطار، يكون فيها كراسي وخاصة للعباد الكبار في العمر.
0: الشوفر نتاع الكار ما عندوش بلاصة معينة يقف فيها، كل مرة في بلاصة، وفي الأرياف كيف تقع كل زوز دقائق يقف في بلاصة.
2: بين محطات تفتقر إلى أبسط مقومات الراحة ومسافرين لا يطالبون إلا بفضاءات تحفظ كرامتهم أثناء الانتظار، يبقى تحسين محطات الحافلات أكثر من مجرد مشروع تهيئة، بل هو استثمار في جودة النقل العمومي واحترام حق المواطن في التنقل في ظروف لائقة.
3: بولاية سليانة دائما طالب عدد من متسكني منطقة العييدة من حمام بيضة معتمدية الكريبة بضرورة إعادة تزويدهم بمياه الشرب المنقطع عنهم منذ 6 سنوات وفق تصريحات البعض منهم.
4: لو عدنا 6 سنوات وإحنا مقطوع علينا الماء والمشروع مخدوم وتابع السونيت والمناقل راكبة وإحنا توا والمنطقة هذه جاي منطقة جبلية تعبنا، يعني 6 سنوات برشا راهم مش شوي. أنا وعدونا قالوا راهي ثم أشغال بتصير في منطقة مسميتنا، جو كملوا الاشغال هذا ونحن خلونا التو.
5: احنا رانا من حمام بياض من دوار العيايد تو 6 سنين والمناقل راكبه والاشغال قايمه وكل شيء معناها موجود، الماء قاعدين لاطش ماهوش، قال لك حكايه 200 متر مسكره تو نجوا نخدموا هاك ما طلبوا فينا تو 6 سنين.
4: ربي رانا تعبنا، رانا حبسنا، رانا ساعينا مشي ورانا 6 سنين والماء قاس علينا جرينا شكينا.
3: في متابعة لمستجدات العالم قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن استمرار جيش الاحتلال الصهيوني في قصف الأحياء السكنية وخيام النازحين وإجبار عشرات الأسر على النزوح القسري في قطاع غزة يمثل تصعيدا خطيرا في حرب الإبادة الجماعية وسياسة التهجير القسري وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاق وقف إطلاق النار. من جهته قال الرئيس الأمريكي إن مجلس السلام قد توصل إلى اتفاق لنزع كامل لسلاح حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس وجميع الفصائل المسلحة الأخرى في قطاع غزة، وهي عملية ستنفذ على مراحل وتؤدي في النهاية إلى انسحاب القوات الصهيونية المحتلة. إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. رئيس ديوان وزارة الفلاحة يؤكد أن حماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية يمثلان أولوية وطنية. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق على جملة من الاستثمارات بعدد من الولايات منها باجا والكافة. مطالبة بضرورة تهيئة وصيانة محطات الحافلات بعدد من مناطق ولاية سليانة. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
6: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجانبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: صباح الخير.

0: إشهار
1: ام جي جمع سبت حد سوم نمان تحد فنتيلاتور سور بيي بريستيجيا افيك انتي موستيك انتيغري ب 129 دينار و 990 في عوض 229 دينار
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
0: إشهار

0: فيسبوك
1: إذاعة الكيف، الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
2: إشهار
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
4: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو، طور عالمك.
2: اشهار
5: هاي تك.
6: مرحبا بكم في فقرتنا القارة في هذا التوقيت مع الهاي تيك وآخر أخبار التكنولوجيا. نحكو على القيمة السوقية لشركة أبل اللي تجاوزت حاجز 5 تريليونات دولار لأول مرة في تاريخها، وتولي ثاني شركة مدرجة في العالم توصل إلى هذا المستوى القياسي، ومستفيدة من صعود أسهمها في وقت تشهد فيه أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات موجة بيع وانخفاضات حادة. ارتفاع سهم أبل يتجاوز مستوى 340 دولار، هذا دفع القيمة السوقية للشركة مؤقتا إلى أكثر من 5 تريليونات، وقبل ما يقلص السهم المكاسب متاعه يتجاوز طبعا مرتفع بنحو 0.4% لتراجع القيمة السوقية إلى ما دون الحاجز التاريخي. على الذكاء الاصطناعي تقريبا موضوع ناخذه كل يوم في الهايتيك، ونحكو على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات اللي تسارع بوتيرة كبيرة مع استمرار المخاوف المتعلقة بالمخاطر الأمنية المصاحبة، واللي أعربت تقريبا شركة كاسبيرسكي أنه 82% من المؤسسات عالميا و 80% من المؤسسات في السعودية مثلا أعربت عن قلقها من مخاطر الذكاء الاصطناعي على أعمالها. الشركة كشفت خلال المؤتمر السنوي سيبر سيكوريتي ويكاند لمنصة شرق الأوسط وتركيا وإفريقيا ميتا على نتائج دراسة اللي وقع إجراءها وأجراها مركز أبحاثها الداخلي، وشمل تقريبا 1800 من صناع القرار والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والأمن السبراني من مؤسسات وقطاعات مختلفة في 18 دولة. نتائج أوضحت أن المؤسسات ولت تخضر للذكاء الاصطناعي كعنصر أساسي لتعزيز الانتاجية والكفاءة على المستوى العالمي. تقريبا 68% من المشاركين يقولوا أنهم يلزم نستخدموا حلول تتضمن مزايا الذكاء الاصطناعي مدمجة، وتقريبا 5% تحثوا على تجنب الأدوات المعتمدة على هذه التقنيات للخوف بالطبيعة من الذكاء الاصطناعي، لأنه كان تذكروا حكينا في الأيامات اللي فاتت على خروج واحد من البرمجيات الخاضعة للذكاء الاصطناعي عن السيطرة، كما تشوفوها في الأفلام إنسان آلي وخرج على السيطرة ولا مدمر تفرجنا فيها في الأفلام، راي بشتير في الحقيقة لا قدر الله. إذن 57% أبدوا استعدادهم للتوصية بهذه الحلول، و 3% فقط يقولوا أنهم يفضلوا تجنبها. نختموا بالخبر هذا ونتحدث ديما على الذكاء الاصطناعي. إذن الاتحاد الأوروبي يدعو الشركات إلى التقدم بطلبات لبناء ما يوصل إلى 7 مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في أوروبا بدعم من أموال عامة، في خطوة تدعم خطة التكتل لتقليص اعتماده على التكنولوجيا القادمة من الخارج واللي تحظى بمتابعة واسعة. المنشآت هذه تعرف باسم مصانع الذكاء الاصطناعي العملاقة، وتحصل على 10 مليارات أورو من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى جانب استثمارات خاصة تقدر بنحو ضعف هذا المبلغ. هذا ما أعلنته المفوضية الأوروبية أمس، وتقول أنه لا يتوفر حاليا سوى 2 ملياري أورو من التمويل العام، وهذا يتطلب طبعا المبلغ المتبقي موافقة ضمن الميزانية المقبلة للاتحاد الأوروبي. وصلنا إلى نهاية فقرتنا اليوم.
5: هاي تك.
2: إشهار
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
4: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
5: اوريدو طور عالمك
2: اشهار

في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.

0: إشهار
1: في إم جي جمعة سبت أحد سومنا مع تحد جل دوش سيف خيش 500 ملليلتر ب 3990 في عوض 5590
2: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
0: إشهار
3: إذاعة الكاف
4: صوت الشمال الغربي في إمجاز الباب على الذبذبة 102.2
5: مرحبا بكم. إذن فقرتنا القارة في هذا التوقيت مع أسعار السوق وموعدنا كل نهار جمعة مع ولاية بيجا. نيجي الخلولي حاضر معنا من مدينة بيجا باش نتعرفوا بتبيع معاك نيجي على أسعار السوق اليوم. صباح النور نيجي، مرحبا بك.
6: بخير سندس، بخير كيف مستمعي إذاعة الكاف.
5: شكرا ليك يا ناجي. أحوال الطقس قبل كل شيء، ديما عطينا الميتيو قبل ما نمشوا لل
6: الطقس
5: باش تشوف فيها معناها سخنت شوية على الأيامات اللي فاتت.
6: سخنت الحقيقة سندس، أنا نسمع فيك السباحة مع الممثل مع الوطني لبس الجوي.
5: قلت الممثل تو في بيجا
6: في بيجا سخونة الحقيقة تو سندس برزت شوية الحقيقة برزت شوية والمدة اللي فاتت ما طولتش الحقيقة
5: ما طولتش
6: صحيح معناها أما الحمد لله معناها نقص معناها سخانة الصندوس البارح سخونة النهار معناها للأمانة خاصة في بيج المدينة
5: وفي نفزة حكينا في نفزة نفزة عدى شوي بحر شوي غيب
6: أقل شوي بحكم قربها للبحر معناها أقل شوية نفزة على كل صندوس إن شاء الله ما نشهدوش كما السخانة اللي جاتنا المرة اللي فاتت.
5: هو يبدو الحمد لله أن هالموجة ما هيش هي بيدة أنه صيفنا العادي تبدو قوت صيفنا العادي شوي زوابع رعدية إن شاء الله يجينا المطر
6: عندما الشمس زيادة راي وقت صيف وعندما نفحة
5: بالطبيعة شوي شمس وشوية برودة وهكي كي يتعدى معنا
6: وتو تخل قوت صندوق حتى في الليل
5: أو السورانة أو السوذة هو معنا المفروض أنه ترافو برد به. نشوفوا الحركية في الأسواق خطر الصيف مش كيما الشتاء وكل نهار قسمه اليوم شنو قسمنا في الجوفة.
6: بالنسبة لليوم عملنا جولتنا في سوق نهج خير الدين باشا المعروفة بزنيز الحركة مش كبيرة برشا الحقيقة صندوق سوقين نكونوا واضحين مع بعضنا وموجة الحرارة أثرت على المنتوجات المدة اللي فاتت وتامت باش طلعت الخضرة طلعت شوية مش برشا الحقيقة فيها وعليها معناها اللحوم إجمالي معناها اللحوم البيضاء فما نقص وما عادش التزويد مثلا يصير كل يوم للمعتمديات والبيجا معناها ولا بالتناوب وأثر على الأسعار. بالنسبة للغلال نعرفه تو خاصة قرعيات البطيخ والدلاع الأسعار هم معناها ارتفعت شوية لكن موجودة بكثرة سمس. نعرفه تويك الأشقاء من ليبيا معناها ينزل المنتوج تويك برشا يفتر التسويق سمس وهذا ما سهل في ارتفاع الأسعار الحقيقة لمنتوجنا نفحه احنا منتوجنا راهو عنده جودة باهية في المناطق التقوية العمومية نتاعنا صندوق واكيد لأنه قريب لهنا وحتى الأسعار نتاعه في المدة اللي فاتت كانت في المتناول لكن إن شاء الله تبقى ما تزيدش ترتفع أكثر. نعرف الدلاع ممكن في الأخر البطيخ مازال كي تحت أو سواء في نبزة وإلا في بوسيلم وإلا في المجلس الباب برشا أنواع الحقيقة باهية صندوق والناس تلاقي إقبال كبير باقي الأصناف نتاع الغلال الحقيقة قاعدة مرتفعة. نعطيكم فكرة بالتفصيل نبداو بالخضر الفلفل اليوم من 2000 ل 2700 حتى ل 3400 الحلو. بالنسبة للبطاطا من 2200 حتى ل 2400 الطماطم هي الوحيدة اللي لحلت كونها طايح السوم نتاعها من 700 ل 800 اليوم. البصل من 800 ل 1200 السفناريا من 1600 ل 2500 القرع الأحمر البرص دينار القرع الأخضر من 14% حتى ل 16% البرودو 3500 والمصواب من 12% حتى ل 16% الخضره الورقيه مش موجوده برشا الحقيقه صندوق اليوم ما لاحظتنيش كونه فما موجوده برشا عليها
5: ما فماش تو اسبوعين تقريبا اسبوعين ما فماش الخضره الورقيه تقريبا
6: صندوق هي موجود تعرف الشمس اثرت عليها وحتى الاسعار في بيجا كانت وصلت حتى ل 300 مليم اليوم 500 بالنسبه للمعدنوس كرابس بناخذ كل السلايت الخس من 2000 ل 2500 اللي تي 2000 بالنسبة للغلال كما قلت لك بالنسبة للبطيخ اليوم يخدم ب 18% الكيلو بالنسبة للفاميا بالنسبة للبطيخ الاناناس اللي هو الأصفر معروف يعني السلعة من 14% حتى 16% دلع طلع سومه كيف كيف بالكيلو ب 12% التفاح لوقت اللي وصل 600 مليم راهو الدلع سنة في بيجا وفما بالكعبة الحقيقة بالأسواق الأسبوعية بالكعبة الكعبة من 3000 حتى 5000 يتباع في باجة دلاع بالكيلو لاحظناه ودلاع ماس معناها ب 12% للكيلو. الخوخ بتبقى من 3000 حتى 5800. التفاح فما ب 2000 جويد وفما ب 3000 وفما ب 4500. بالنسبه للدقله فما ب 5000 7000 حتى ب 10000. العنب اللي هو توا نجم نقولوا الفيل معناها وغالي السوم تاعو ب 500 حتى 8800. العوينه الحمراء من 5000 حتى 5800 تقريبا. هذوما هم الانواع الموجودين سندس اليوم. بالنسبه للغله اللحوم البيضاء وكيما تصحوا في البدايه وقلت الاسعار نتاعها طلعت خاصه في الاسبوع هذايا سندس فما وفما نقص عبر معناها تدمر منه اصحاب المحلات. الدجاج اليوم من 9400 كيلو حتى 12 دينار. بالنسبه للكبده 15 دينار. الاسكالوف 22 دينار. الكويزان 10000. كركا 2500. الجوانح 6000 والعظم دينار. الحوت كيف كيف سمس الحقيقه نستغرب رغم تحسن العوامل المناخيه لكن مش موجود برشا الحوت في الفتره هذيا. سردينه 6800. لاتشا 6800 كثيف. نزل لي فما 9800 وفما 16 دينار و500. البوري 16 دينار 16 دينار و800. الدورات فما 19 دينار و500 وفما 28 دينار و800 الخشين. بالنسبه للقاروص 23 دينار و500 والبوقة 5800. اللحوم الحمراء العلوش 60 دينار. البرشني 55 دينار. بالنسبه للهبره بقري 48. كرش علوش 10000. كرش بقري 8000. راس علوش ولا برشني من 20 ل 25. كبده علوش 60 دينار. كبده بقري 45 دينار. المرقيز من 30 ل 35 والهركمه 15 دينار. لا تغيير في اسعار اللحوم الحمراء.
5: لا تغيير غاليه
6: كما ذكرت سندس الحقيقه. ملاحظ اليوم كوننا نحن لازم نخرج من خلال نقطتنا الخارجيه للاسعار. هي ابرز حاجه الملاحظه كونها بالنسبه للجمعيه هذيا الدجاج ناقص. التزويد نتاعو اثر على الاسعار طلع. بالنسبه لل بالنسبه للخضار الزياده كيف سندس اثرت موجه الحر ثم ضرر فعلا. بالنسبه للفلفل اللي هو طلع ضرر كونه الموجه نتاع الحر اثرت عليه وتضرب معناها برشا الفلاحه تعيشوا معناها. بالنسبه حتى بعض المناطق التقويه عندها صعوبات ثم الصعوبات باش تمثل كونه الحصه للفلاح اليوم ينجم يزقي ما يخلص. اذا كان ما يخلصش راه ما يعطوش الماء رغم انه سندس نحكي لك مثلا المنطقه السخويه العموميه في نبزه اللي هي تقريبا فيها 4000 هكتار سندس وقادره انها تزود معناها نجم نقولوا حتى للولايه الكل. لانه السنه الاشكاليه اللي وقعوا فيها لانه اليوم الجمعيات المائيه عندها ديون لابد تخلص المديونيه نتاعها. السنه شنو اللي صار سندس كونه يتم فتح الماء بصفه متاخره معناها وصلوا حتى للجويليه.
5: اي صحيح
6: صحيح سندس معناها هذا معناها واقع
5: وقت الماء وقت حشتهم بالماء ما عطوش الماء
6: ما عطوهمش الماء سندس واكثر. واليوم معناها مثلا نحكي في المنطقه التخويه العموميه بوشات اللي انا زرتها ومشيت وقابلت فلاحه كونه يتم معناها لانهم هم يحتاجوا الماء في الليل باش يصبوا لانه النهار سخون برشا الفتره اللي فاتت
5: صحيح.
6: معناها وشفنا حتى الفيديو على الصفحه نتاع البوابه نتاع اذاعه الكاف شفنا كيفاش الفلفل معناها يبس والفلاح مسكين كبت خسائر
5: فعلا
6: رغم انهم يخلصوا راهم سندس الماء ما يدومش ساعتين معناها كي يعطوهم الماء راهم يتجاوزوا ساعتين اللي هم ما ينجموش يسقوا معناها
5: ما يكملوش يسقوا الكل
6: ما ينجموش. وهذا ما اثر سندس عليه اني حبيت
5: بعد يطالبوا بالانتاج وينه الانتاج ونخسروا فلوس وبعد الفلاح يتكبد خسيره كبيره والدوله كيف كيف ترسيلها تستورد.
6: واليوم المواطن علاش وصلت المواطن سندس مثلا الفلفل اليوم وصل 3400
5: رجع بعد ما رخص رجع صحيح
6: فكرة نتاع الذروه نتاع انتاج سندس من المفروض انه الفلفل اليوم ما يتجاوزش
5: دينار 1200
6: ما يتجاوزش 1500 مليم على اقصى تقدير
5: وصل للدينار
6: لان وصل للدينار
5: وصل للدينار
6: الفتره اللي فاتت وصل للدينار ونوعيه باهيه جوده من
5: اي الكبير الفلفل القرن كبير وباهي
6: يا راهو الفلاح سندس اليوم باش ينتج وراهو باش يكون الانتاج المتناول اللي يشوفه المستهلك معناها كيفاش يوصل هو معناها فما تعب هو وفما زاد راهو الدوله يلزم الدوله تشجع وتبدا تستعد من اول العام
5: لازم فما استراتيجيه واضحه وقتاش الفلاح يستحق وقديش يستحق لازمنا نعرفوه ونوفروا له
6: نتاعو. انت كيف كفلاح مثلا معناها اليوم ما تعطي ما فماش حصه كامله وقت نشوفوا السدود نتاعنا معبيه بالماء راهو الى حد الفتره هذه سد سيد البراق معناها ما نقصش قاعده معناها فيه كميات كبيره
5: والحمد لله
6: ما عنديش الرقم بالضبط سندس لكن معناها شيء الحمد لله معناها ربي نعمها علينا حتى في الصيف ثبت المطر الوادي معناها حاجة نشكر كان ربي عليها معناها كون أعطانا الماء موجود العيون صحيح. اليوم سندس اليوم العيون المنابع العيون
5: رجعت برشا عيون رجعت للحياة
6: راه وسندس أنا في السنوات الفارطة راه كي شوفي التجمعات السكانية في الأرياف ونحن ديجا خدمنا برشا على
5: أكيد في الصورة كما هي خدمنا برشا
6: خدمنا برشا سندس اليوم أنا معناها كيف نتعدى ونشوف المنابع العيون الطبيعية كيفاش تبارك الله راح يقوم معبي بالماء وكيفاش معناها
5: نعم معناها رب
6: وقت تشوف إذا ما بعض التجمعات السكانية معناها الأخرى كيف عندهم مشكل في الماء سواء معناها سواء
5: سوء التصرف وسوء التقدير وسوء التخطيط وسوء البرمجة وسوء السوق ويا رب يعطينا الخير ويعطينا بالحق والله العظيم شكرا لك يعطيك الصحة على الملاحظات طبعا رشيقة من حين إلى آخر في فقرتنا نطوعوها بالطبيعة في أقواس مفيدة إن شاء الله صوتنا يوصل شكرا لك نجي الخلولي تحية لك وكل مستمعينا في بيجا تحية لكم مستمعينا نرحب بوليدنا وعروسنا اللي رجع العريس اللي رجع مرحبا بيك علي إن شاء الله ربي يهنيك وإن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى أو النهار بعد إجازة العرس رحبوا بي أسمع سليم يزمنا نفرحوا بي يزمنا نفرحوا بي إذا واصلين معاكم أكيد

0: إشهار. كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكند هذا 100 جرام فرماج غرويير مازدام ب 5750 في 8200.
1: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار.
2: يمكن آخر خبر في مساحتنا نتحدث على ما يحدث في المغرب وموجة طبعا الهجرة الغير نظامية، موجة من تقريبا 1500 مهاجر مغربي إلى سبتة انطلاقا من المغرب. تصاور وفيديوهات تقريبا غزت كل مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه تزامن مع عيد العرش المغربي. ماذا تعني هذه الرسالة في يوم عيد العرش المغربي، وبماذا يحتفل المغاربة في لحظة يهرب منها المغاربة أو جزء منهم إلى سبتة طبعا الإسبانية؟ رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني البارح طالبت بتعليق عضوية إسبانيا في منطقة شنغن بعد دخول مئات المهاجرين غير النظاميين إلى سبتة، بتبيع كما قلنا انطلاقا من المغرب. هذا كان في منشور عبر منصة إكس، تقول أنه إيطاليا تعقد اجتماعات مع الجهات المختصة، وتقول أنه بمجرد انتهاء الاجتماعات سنكون مستعدين للتحرك بها، في ذلك اتخاذ تدابير استثنائية مثل تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا. رئيسة الوزراء الإيطالية اللي تنتمي لليمين المتطرف، وتوصف مشاهد وصول المهاجرين المغاربة إلى سبتة بأنها صادمة بعد ما اضطر معظمهم وبينهم أطفال إلى السباحة للوصول إلى الجيب الإسباني، وتقول أنه إيطاليا لن تقف مكتوفة الأيدي. موقف ميلوني بتبيعة جاء بعد ساعات من تصريح مماثل لوزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، واللي يقول أنه مستعد ويد يدعو إلى استبعاد إسبانيا من منطقة شنغن، ويعتبروا أن الهجرة غير النظامية وغير المنضبطة تشكل خطر على الأمن القومي. وزير الخارجية الإيطالي يقول أنه قرار حكومة مدريد منح الجنسية الإسبانية وبالتالي الأوروبية لأكثر من 500 ألف مهاجر غير نظامي كان خطأ فادح. تذكروا القرار هذا في الفترة الأخرى وقتها أحكينا عليه، تقريبا بعد المواقف الإسبانية من القضية الفلسطينية وبعد حديث في فرنسا عن منع تأشيرات، وتقريبا كانت موجة من الهجوم على المهاجرين الأفارقة في فرنسا، وتحدثت وقتها إسبانيا على منح أكثر من 500 ألف مهاجر غير نظامي الجنسية، واعتبروا أنه أسهم في تشجيع الاتجار بالبشر. نائب رئيس الوزراء الإيطالية وزعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف يدعو إلى تعليق العمل باتفاقية شنغن ويطالبوا بالدفاع عن حدود أوروبا. السلطات الإسبانية تقريبا أعلنت انتشال جثث لتسعة أشخاص طبعا لقوا حتفهم أثناء محاولتهم بلوغ سبتة سباحة. الوضع الحقيقة شديد الخطورة، الحقيقة نسبة كبيرة من الهجرة غير النظامية العلنية اليوم اللي شفناها على الحدود الإسبانية المغربية. ماذا يحدث في المغرب اليوم؟ نحكو إذن على وضع اجتماعي أم وضع سياسي أم وضع أمني أم ماذا؟ بتبيع ما نشوش ندخلوا برشا في الموضوع هذايا، ناخذوه بأكثر تفاصيله في المواضيع في المساحات المختصة، لكن تبقى الظاهرة اجتماعية مؤلمة جدا والمشهد مؤلم جدا. تقريبا هذا الخبر اللي نختم به مساحتنا اليوم، ولكم حرية التعليق بالطبيعة على الباج بتاعنا. مرحبا بكم مستمعينا ديما. أكيد باش نختموا مع نغم جميل لي بالطبيعة اللي كيما عودناكم كل نهار جمعة تقريبا نختموا مع كوكب الشرق أم كلثوم. يسأل روحك بالطبيعة باش ناخذوا مقطع من الأغنية هذه. نذكركم اللي بعد شوية أكيد الموعد يجدد مع الثنائي والأستاذين رضا الوسليتي وكامل الزيري في برنامج الدين القيم، وكان تتذكروا يمكن ناخذ منهم استشارة صغيرة مواضيع خطب الجمعة، وكان تتذكروا اللي صار مع خطيب الإمام الخطيب في جامع صفاقس، ومن المواضيع اللي طرق لها واللي كانت طبعا سبب في أنه يقع إفاء، ثم بعد تدخل رئاسي يرجع الإمام الخطيب فتحي أرباعي إلى إمامته وخطب الجمعة. يمكن شوفوه اليوم في خطبة الجمعة، أي نوع من المواضيع تطرح اليوم في خطبة الجمعة، وإلى أي مدى يمكن أنه يوصل الخطيب إلى المساس بالمواضيع الاجتماعية، وهل رأي الشخصي أم الرأي العلمي والموضوعي هو الذي يقدم، لأنه هو في نهاية المطاف صانع رأي في مجموعة ولو في فئة محددة، لكنه يبقى صانع رأي ومؤثر في الناس اللي تجي للجامع وتحب تسمع الخطبة وتستمد بتبيعة ثقافتها ورأيها من الإمام الخطيب اللي يعتبروه هو أستاذ ومؤثر وموجه بتبيعة وصانع للرأي. موضوع للنقاش الحقيقة، نخلوه بلك شي يتبنوه. على كل حال، إذن نختمه بهذا الصوت الجميل والرائع لطبعا سيدة الغناء العربي أم كلثوم، اسأل روحك.

0: صباح الخير.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: إشهار PMG جمعة سبت حد سومنا مع انت حد. Ventilateur sur pied Prestigia avec anti-moustique intégré ب 129 دينار و 9

رعاية تمثل أولوية وطنية، مشددا على ضرورة مواصلة اعتماد مقاربة استباقية ترتكز على الوقاية وتعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين وتطوير منظومة الرصد والإنذار المبكر، إلى جانب تكثيف حملات توعوية والتحسيس لفائدة الفلاحين والمتساكنين ورواد الفضاءات الغابية للحد من مسببات الحرائق. صادقت لجنة إسناد الامتيازات التابعة لوكالة النهوض والاستثمارات الفلاحية خلال جلستها السابعة بعنوان سنة 26 و2000 على 3 عمليات استثمار في القطاع الفلاحي وقطاع الصيد البحري بقيمة جملية تقدر ب 6.7 ملايين دينار، حيث شملت عمليات الاستثمار المصادقة عليها مشاريع أحداث وتوسيع وتجديد ولاية باجة ومنوبة وقابس. كما صادقت اللجنة على إسناد 3 قروض عقارية لفائدة بعيد شبان لاقتناء أراضي فلاحية تمتد على مساحة جملية تبلغ 27.3 هكتار بولاية الكاف والقصرين وتطاوين بقيمة جملية في حدود 410 ألف دينار، وذلك بهدف إنجاز مشاريع فلاحية على هذه الأراضي. أكد عضو المجلس المحلي بجندوبة الجنوبية فوزي طرخاني أن عمادة التطور بمدينة جندوبة من أكثر العمادات التي تشهد توسعا عمرانيا ملحوظا، خاصة بحي المروج، وهو ما يتطلب تدخلات خاصة على مستوى تهيئة الطرقات وقنوات التطهير التي تعد من أبرز مشاغل متساكني الجهة. قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روح فتوح أن استمرار جيش الاحتلال الصهيوني في قصف الأحياء السكنية وخيام النازحين وإجبار عشرات الأسر على النزوح القسري في قطاع غزة يمثل تصعيدا خطيرا في حرب الإبادة الجماعية وسياسة التهجير القسري وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاق وقف إطلاق النار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مجلس السلام توصل اتفاق لنزع كامل لسلاح حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس وجميع الفصائل المسلحة الأخرى في قطاع غزة، وهي عملية ستنفذ على مراحل وتؤدي في النهاية إلى انسحاب القوات الصهيونية. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة، إلى اللقاء.

0: برنامج من إعداد وتقديم رضا الوسلاتي وكمال السديري. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مستمعين الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم معنا إلى هذا العدد الجديد وهذا الموعد المتجدد من برنامج الدين القيم في هذا اليوم الذي نرجوه أن يكون سعيد على الجميع بإذن الله تعالى. في هذا اليوم الذي فيه ساعة هي مظنة استجابة الدعاء، وقد أخفاها المولى عز وجل هذه الساعة حتى نجتهد أمرنا فيها بالدعاء والاستغفار والخشوع والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، وراجينا بذلك أن نصيب من هذه الساعة ما قدره الله لنا من الخير والبركة والخير العميم للجميع بإذن الله تعالى. وهذا ما نسأله لنا ولجميع المسلمين وللناس كافة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعث، بعث للناس كافة هاديا ومبشرا ونذيرا. كالعادة يرافقنا في مشوارنا الأستاذ رضا الوسلاتي، فأهلا وسهلا ومرحبا بك يا أستاذ رضا.
1: مرحبا أستاذ كمال، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.

0: المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السادة المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطاب يومكم ومرحبا بكم في لقاء جديد في إطار برنامج الدين القيم. ونسأل الله العلي القدير أن يرحمنا وأن يوفقنا إلى ما فيه صلاح ديننا ودنيانا وما فيه نجاتنا في الآخرة، كما نسأله أيضا أن يرحم إخواننا في غزة وفي كل مكان يعتدى فيه عليهم، وأن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، إنه سميع قريب مجيب الدعاء.
1: أمين رب العالمين. إذن أستاذ رضا كالعادة في مشوارنا نذكر السادة المستمعين أنه في جزء البرنامج الأول في ركنه الأول يكون الموعد مع موضوع الحصة، في الركن الموالي في قواعد التلاوة، وفي جزء البرنامج الثاني انطلاقا من الساعة 10 بإذن الله تعالى موعدنا مع السادة المستمعين مع أسئلتهم واستفساراتهم اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78-227-700. في بداية المشوار وحيي كامل فريق العمل معنا هذا الصباح، تحية للجميع. ننطلق بإذن الله تعالى مع الدعاء والابتهال ولنا عودة إن شاء الله.

0: في الليل إذا أدبر، ولك الحمد في الليل إذا أسفر، ولك الحمد حمداً يبلغ أوله شكرك وعاقبته رضوانك، ولك الحمد في السماوات محموداً وفي عبادك معبوداً.
1: اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك، ولك الحمد على صفحك بعد إعذارك، ولك الحمد على ما تأخذ وعلى ما تعطي.

0: بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء
1: وبدا محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وحياء
0: وعليه من نور النبوة رونق ومن الخليل وهديه سيماء
1: أثنى المسيح عليه خلف سمائه وتهللت واهتزت العذراء
0: يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء
1: الحق عالي الركن فيه مظفر في الملك لا يعلو عليه لواء.

0: إشهار. كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكند هذا 100 غرام فرماج غرويير مازدام ب 5750 في 8200. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم. إشهار.
1: نواصل مستمعينا الكرام في لقائنا وأعود معك إذن أستاذ رضا في هذا المشوار. إذن كثيرا ما تطرح علينا إذن جملة من الأسئلة من السيدات من الأمهات إنه معناها فهم اللي تقولنا ادعوا لولادي بالهداية، ادعوا لولدي راو هكا وكا، هم ولادي معناها صغار، راني ساعات كنت غشش مثلا ندعي على واحد منهم ولا كذا. هذا معناها من نحن نحب معناها نوجه موضوع حصتنا اليوم استاذ رضا، لانه في علاقة الأسرة بالأبناء معناها، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما الأسوة الحسنة، ولنا في الأمثلة كثيرة منها سواء في من الصحابة أو من غيرهم، إذن مما نستطيع أن ينشئوا الأبناء بطريقة سليمة وبأسلوب سليم، حتى وإن كان معناها مش بالضرورة معناها يكون الأبوين معناها يكونوا أنهم على مستوى عالي من العلم والمعرفة والثقافة وغيره، فهناك أمور داخل الأسرة وداخل العائلة قد تكون موجهة للأبناء حتى أنهم يستغلوا الفترة هذه معناها ما تبقى لهم من الفترة الصيفية، وهي ما زالت طويلة في الحقيقة، معناها إذا نشوفوا أنه تقريبا شهر ونص باش يعاودوا يلتحقوا بمقاعد الدراسة في مستوياتها الكل. أستاذ رضا،
2: نعم، هو دعنا أستاذ كمال لنطلق من حديث أو من توجيه من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يقول له أو فيما معناه: يا علي، رحم الله والدا أعان ابنه على بره، والعياذ بالله في مقابل ذلك لعن الله والدا دفع بابنه إلى العقوق أو ما شابه ذلك. يعني أن بر الوالدين أو لا قدر الله عقوق الوالدين ليس بالضرورة أن يكون مرتبطا بسلوك الابن وب يعني تصرفاته وما إلى ذلك. هو يرتبط إلى حد كبير بالوالدين، لأن الوالدين هما اللذان ينشئان هذا الابن ويساعدانه إما على أن يكون بارا بوالديه أو العياذ بالله أن يكون عاقا به. وإذا تحدثنا على البر، بر الوالدين، وتوسعنا، فمن بر الوالدين أن يكون عنصرا صالحا أولا في أسرته وفي محيطه وفي مجتمعه وفي كل مكان يحل به ويكون موجود فيه. إذا كان لأنه الأب عندما يعني يصله ثناء المحيط والمجتمع
1: فعلا
2: على ابنه فهو يفتخر بذلك،
1: أكيد
2: يفتخر بذلك، وكذلك الأم. فإذا
1: نحن يعني نقول رحمة الوالدين،
2: نعم،
1: معناها يعني في النهج ولا في الشارع ولا في المقهى ولا في أي مكان، معناها رحمة على الوالدين، أنه واحد يقول الواحد يرحم والديه وإلا يذكره بالخير في معناها في غيابه، يقول هذاك معناها والديه صالحين يرحم والديهم معناها.
2: نعم،
1: وهذه مهم جدا معناها أستاذ رضا، الملاحظة هذه.
2: نعم، من يعني صلاح الابن في الأسرة وفي المجتمع وفي المحيط وحسن تصرفاته الحسنة وسلوكه الجيد السليم، هذا أيضا من بر الوالدين. من بر الوالدين لماذا؟ لأنه كما قلت يعني فما ترابط قوي وتشابك وتلازم بين أفراد المجتمع قطع النظر عن العلاقات الدموية أو الاجتماعية أو جيران وما إلى ذلك.
1: نعم.
2: فيعني هذه العلاقات تجعل الناس يعني يحتكون ببعضهم البعض، وإما أن يستفيدوا من حسن سلوك الأفراد.
1: نعم.
2: أو بالعكس أن يتضرروا من يعني سلوكهم السيء ومن انحرافاتهم ومن اعتداءاتهم وعدم احترامهم للجار أو للكبير أو لأي للناس عموما. فبالتالي يعني هنا تظهر مهمة العائلة، مهمة الوالدين، مهمة الأب، مهمة الأم في احتضان الأبناء وتربيتهم والإحاطة بهم والاهتمام بهم، ويعني يسخروا وقت يعني أكثر من كافي، وقت
1: نعم.
2: مهم جدا
1: نعم.
2: جزء مهم جدا من وقتهم إلى هذه المسألة، ولا
1: نعم.
2: يعتبرونها
1: نعم.
2: مسألة ثانوية
1: فعلا. نعم,
2: نعم. بطبيعة الحال إلى جانب الوالدين المفروض أن هنالك أيضا مؤسسات موجودة في المجتمع في المحيط، خاصة المؤسسات الثقافية والترفيهية، فهذه أيضا على اختلاف
1: نعم.
2: يعني أنواعها
1: نعم.
2: عفوا، فهذه أيضا تساهم في الإحاطة بفئة الشباب والأطفال
1: نعم.
2: ورعايتهم وتنشئتهم تنشئة
1: نعم.
2: سوية وسليمة وصالحة، وخاصة في عطلة الصيف
1: نعم. بالضبط.
2: لأنه خلال السنة الدراسية هناك جانب كبير من وقت الناشئة يعني هو مجعول للدراسة
1: نعم.
2: فقد لا يجد حتى الوقت لكي ينحرف، في حين أنه عندما تأتي العطلة الصيفية فجأة يجد نفسه ليس
1: حرا طليقا
2: وليس له
1: نعم.
2: مشاغل ولا ما لا يلهيه
1: نعم.
2: يجب إذن هنا يعني يبرز دور المؤسسات المدنية والاجتماعية في أن يعني تجمع بين الفائدة والمتعة
1: نعم.
2: لأنه في الأخير هو في عطلة
1: أيه.
2: هو في عطلة صيفية
1: نعم. نعم.
2: عفوا، فيجب أن توفر أنشطة، هذه الأنشطة تجمع كما قلت بين يعني الفائدة
1: والترفيه
2: نعم. والمتعة نعم. وما إلى ذلك
1: نعم.
2: ومن ناحية أخرى والأهمية
1: نعم.
2: الفائقة لهذا التأطير ولهذه الرعاية ولهذه
1: نعم.
2: الإحاطة
1: نعم.
2: هو أنه لا نعطي للشباب ولا للأطفال حتى أقل فرصة كي لا قدر الله ينحرفوا أو ينساقوا في طيارات وما أكثر
1: نعم.
2: للأسف
1: نعم. مخاطر الشارع كبيرة
2: نعم.
1: أستاذ رضا،
2: كبيرة وكثيرة نعم.
1: وكثيرة ومعناها المنزلقات فيها عديدة وخطيرة جدا، وبالتالي وجب على الآباء معناها الأولياء الانتباه إلى هذه المسألة بالرعاية مثل ما ذكرت أستاذ رضا، بالتوجيه، بالحوار داخل الأسرة، وهذا مهم جدا معناها،
2: والمصاحبة والمرافقة
1: فعلا، وهو كذلك معناها الحوار داخل الأسرة والمصاحبة والمرافقة خارج البيت، معناها المسألة لا تنحصر فقط أنه المتابعة والمرافقة تكون في فترة الدراسة، لا، معناها فترة الدراسة صحيح، معناها مهم جدا أنهم الأولياء أنهم يراقبوا أبنائهم بالمتابعة والمراقبة المستمرة في المدرسة وفي المعهد وفي الكلية، حتى في الكلية
2: نعم.
1: ولكن خلال الفترة الصيفية هذه نوع من التراخي، يعني يصير نوع من التراخي سواء بالنسبة للأبناء وكذلك للأباء، ويجد الطفل نفسه أكثر حرية، أكثر خروج للشارع، أكثر احتكاك بأصناف مختلفة من الفئات العمرية والثقافية وغيرها، وبالتالي هنا دور الأسرة مهم جدا في التوجيه. ولنا في الأسر القديمة أمثلة عديدة أستاذ رضا، معناها في حسن التوجيه وفي حسن التربية وفي حسن المتابعة، وبالتالي خلق أو إيجاد نشأ يتحمل مسؤولية ونشأ معناها مثقف وواعي وقادر أنه يميز معناها بين الخير والشر وبين ما فيه صلاح وما فيه فساد.
2: نعم، شكرا أستاذ كمال. وكي لا نبقى في نعم. مستوى التنظير نعم. والتجريد نعم. والمصطلحات نعم. الفضفاضة كما يقول النقاد، يعني دعنا نكون أو نقترح يعني جانب عملي من المسألة يمكن أن يستفيد منه الأولياء. المفروض أنه في آخر السنة الدراسية أستاذ
1: نعم.
2: كمال
1: نعم.
2: يعني بمجرد انتهاء السنة الدراسية وبداية العطلة، ونعرف جيدا والمفروض أن الأولياء يدركون ذلك والأسر يعلمون ذلك جيدا
1: نعم.
2: أنه كان يعني أغلب وقته يقضيه في المؤسسة التربوية، سواء في الابتدائي أو التحضيري أو الإعدادي أو الثانوي وحتى التعليم العالي، وفجأة يجد نفسه دون يعني شغل بين
1: نعم.
2: ظفرين
1: نعم.
2: فالمفروض أنه في آخر سنة دراسية أو في بداية العطلة يعني العائلة تجتمع وتقوم بإعداد برنامج
1: نعم.
2: يعني متنوع وثري، وإذا أدى الأمر إذا اقتضى الأمر أن تستدعي أهل الاختصاص، لما لا مثل ما أننا نستدعي الطبيب
1: نعم.
2: يعني إذا كان فيه إشكال نعم. يعني صحي وما ذلك
1: نعم.
2: وهذا إشكال أيضا صحي لكن من نوع من نعم. نوع ربما أخطر وربما أكثر خطورة. يعني نجلس ونعد برنامج للعطلة. طبعا هذا البرنامج لا نسقطه إسقاطا على الأطفال وعلى المراهقين، وإنما نشركهم في ذلك ونأخذ آراءهم ونحاول أن نخرج ببرنامج ما يكونش فيه ضغط كبير، ما يكونش يعني بالمعنى النظامي الضيق
1: نعم.
2: كما هو الحال مثلا بالنسبة للمؤسسة التربوية نعم. لأن المؤسسة التربوية فما مواد، فما جدول الأوقات، يزمك تجي في الوقت كذا، تروح كذا، تجلس بشكل كذا، يعني فيه نوع كثير من المرونة ربما، لكن نشرك الأطفال يعني الأبناء، وتشريكهم فيه فائدة كبيرة. أثبتت الدراسات العلمية أستاذ كمال في مجال العلوم الإنسانية وخاصة في مجال مثلا علم النفس
1: نعم.
2: الاجتماعي
1: نعم.
2: أو علم النفس المراهق وما
1: نعم.
2: إلى ذلك
1: نعم.
2: أنك لما تشرك الطفل والابن تشركه في إعداد يعني برنامج معين
1: نعم.
2: أو في أخذ قرار معين
1: نعم. نعم.
2: فهو أدعى إلى أن يلتزم بذلك نعم. القرار وبذلك نعم. لأنه هو نعم. نفسه نعم. شارك في صياغة ذلك البرنامج أو في ذلك
1: كذلك.
2: القرار،
1: وهذا مهم جدا
2: نعم.
1: يعني. ولا حدثنا على الحوار داخل نعم. الأسرة، وهذا من باب معناه باب من أبواب الحوار داخل
2: نعم.
1: الأسرة نعم. هذا مهم جدا أستاذ رضا. ما كنت تذكر بطبيعة الحال أنا تحدثت على معناها أطراف قادرة أنها تستوعب تلك الطاقة لدى الطفل ولدى الشباب. تحدثوا عن المنظمات خاصة الكشافة، المصائف، دور الشباب، دور الثقافة أنشطتها، وهي في الحقيقة كثيرة معناها هذه الأنشطة وكثيرة هذه المؤسسات اللي بإمكانها استقطاب الأطفال هذوما معناها والشباب، كذلك الجمعيات الرياضية، الجمعيات الثقافية، الجمعيات القرآنية وغيرها معناها اللي بالإمكان التوجه لها، كل حسب اختياره بطبيعة الحال، حسب اهتمام العائلة، حسب اهتمام الأولياء، وحسب رغبة كذلك الطفل. ساعات الطفل ما يحبش يمشي كرة القدم، يحب يمشي نادي سينما مثلا، ولا يحب يمشي جمعية قرآنية، ولا يحب يمشي أي نشاط.
2: ولذلك أنا ركزت على التشريك
1: في الأخذ القرار
2: نعم.
1: به نرجع بعد هذا الفاصل أستاذ رضا.
0: إشهار في إم جي جمعة سبت حد سومنا مع حد جلدوش سفخيش 500 مليليتر ب3990 في عوض 5590. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم. إشهار
3: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي في القلعة الخصبة على الذبذبة 96.2.
1: نعود إذن أستاذ رضا، عود ما كنا بصدده منذ قليل، وهذا مهم جدا أنه معناها تشريك الطفل داخل الأسرة في الحوار وفي أخذ القرار وفي البرمجة. معناها أحيانا كنا نشاهد في التلفاز ونسمع في الإذاعات وغيره بعض الومضات التحسيسية اللي فيها نوع من تشريك كل أطراف العائلة في أخذ القرار حول البرمجة، برمجة معناها للصائفة وبرمجة معناها للعامل الجديد أو برمجة حسب ميزانية العائلة، وهذا مهم جدا يجعل معناها من الطفل متوازن في فكره، متوازن كذلك في رؤيته، ويبعد عن كل ما من شأنه أنه يشتت ذهنه ويشتت تفكيره. وهذا دور معناها الأسرة المسلمة حتى تتعود على التنشئة السليمة والتنشئة الصحيحة، باعتبار أنه مجتمعات أخرى أستاذ رضا قدرت أنها توصل إلى هذه المستويات الراقية من الحوار ومن الفكر حتى تجعل من الطفل معناها رجل المستقبل بالفعل معناها.
2: نعم، وتجعله قادرا نعم. أن تكون نعم. له نعم. رؤية نقدية دون الوقوع في التشدد وفي التطرف وما إلى ذلك، يعني هو ينقد ويبني النقد نتاعه على ما يلاحظه من نقاط ضعف ومن نقاط قوة، لكن يعرف أن لموقفه أو لاختياره هناك حد، يعني هو لا يملك الحقيقة المطلقة، يعني رأيه كما قال الإمام أبو حنيفة وكما قال أيضا الإمام الشافعي وغيرهما من الأئمة، قالوا يعني معروف القول رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ لكنه يحتمل أيضا الصواب، يعني لو نعلمه هذه المرونة وهذه النظرة أو الطريقة للنظر إلى الأشياء والتعامل والتعاطي مع الأشياء وخاصة الأمور الفكرية، فبإذن الله نجنبه يعني هك التطرف أو التشدد أو الرفض القاطع أو اعتبار أن رأيه هو الرأي الصحيح الذي لا يقبل الخطأ وغيره على يعني على خطأ دائما. فهذا وثم أحيانا أستاذ كمال نحن نعرف أن شبابنا سواء في آخر الابتدائي أو في خاصة في الإعدادي وكذلك في الثانوي حتى يعني تتواصل الأمور حتى في التعليم العالي، يعني هو في قلب المراهقة وفي مرحلة ما، يعني هذه المرحلة تتسم بحب الاكتشاف وكثرة الأسئلة، يسأل في كل شيء ويشكك في كل شيء، وكل تلك المقولات وكل ما أخذه عن العائلة وعن المجتمع وحتى في المدرسة فهو يشكك فيه ويطرح أسئلة. هناك كثير من الآباء يتساءلون كيف يواجه أحيانا، يعني ابني أو ابنتي يسألني سؤال لا أستطيع أن أجيب عنه، وأولا نقبل كل الأسئلة
1: أي. مهما كانت فعلا،
2: وحتى وإن كان السؤال يعني يعني بعيد عن الذوق وعن المنطق وعن نقبله لكن نؤطره
1: أي فعلا
2: نؤطره. فيسألني يعني كثير حتى من المربين التلامذة يسألون ولا أستطيع أن أجيب، فأنا أقول لهم أنتم لستم مطالبين أن تجيبوا دائما، فأنتم أيضا في حاجة أحيانا يعني نحن نطرح أسئلة وما نقولش لها أجوبة، لكن قل له لا أعرف الإجابة لكن أنت توجهه وتنصحه يعني أدرس وابحث
1: فعلا.
2: ويعني سيأتي يوم ما يعني تنكشف لك الحقيقة. وهناك برنامج يعني ممتاز جدا أستاذ كمال، هو قديم جدا، هو برنامج في بعض القنوات الفرنسية كان ينشطه زوجان وكلاهما متخصص في علم النفس، بيير دوكادو هذايا ومعه زوجته كانوا ينشطوا في برنامج يتعلق بكل ما له صلة بعلم النفس، وكان الناس يسألون وهو يجيب ثم زبدت الإجابات نتاعه تلك وضعها في في كتب منها منها كتاب يعني الانتصارات الفائقة لعلم النفس لبروديجوز فيكتوار دو لا بسيكولوجي. من جملة المسائل التي طرحها هو قال أحيانا يسأله ولي يقول له أنا أتبنى توجه معين سواء فكري أو سياسي أو اجتماعي أو إلى غير ذلك فماذا أفعل مع ابني؟ هل ألزمه بأن يختار ذلك التوجه أم لا؟ فأجابه كما يلي، قال له أنت مقتنع بفكرة معينة، يعني حاول يعني أنك تنشئ ابنك على ما أنت مقتنع به، لكن مع ترك المجال لابنك حتى يعني ينقض حتى بش يوما ما قد يكتشف خطأ هذه هذا التوجه فيخرج منه بسهولة ولا يشعر بنوع من الذنب وهو يغادر ما رباه عليه والده. وكما يقول كما يقول بعضهم لن أعيش في جلبابي أبي أو في جبة أبي وما إلى ذلك، لكن مع ملازمة يعني الأداب والتربية. يعني أنا لا أقبل هذه الفكرة لكن أحترمك وأحترم فكرتك.
1: وهذا مهم جدا. باش نختم معناها موضوع حصتنا وهو موضوع مترامي الأطراف في الحقيقة وقد يأخذ الكثير من الوقت، ولكن نختم بهذا السؤال أو هذا التساؤل. سيد رضا أحدهم معناها يقول لي أنه أولاده كي كانوا صغار كانوا هو يشوف أنهم معناها يصلوا وهكا ويحفظوا في القرآن ويشوف فيهم باهين برشا هكا معناها بطبيعة الحال حسب رغبته هو حسب نظرته هو حسب تصوره. قال لكن كي كبروا شوي معناها بعدوا على الجو اللي كانوا فيه
2: بدو يفتو من ذي
1: بدو معناها هم ما فلتوش على تربيته وعلى معناها أنه ماسك بزمام الأمور، لكن هك الجو اللي كانوا فيه هما صغار كأنه فقدوا نوعا ما وولد عندهم اهتمامات أخرى ولو هما معناها كأنهم مسقلين نوعا ما بشخصيتهم كي كبروا شوي معناها وصلوا هكا المرحلة الثانوية. وش نجم نقولوا له معناها لهناس
2: هو يعني وهو لما كان مهتما بتربيتهم وهم صغار كان عليه أن يهيئهم يعني أن تكون عنده نظرة استشرافية بطبيعة الحال هذا يتطلب حد أدنى من المعرفة ومن العلم أستاذ كمال لنكون واقعيين يعني كان المفروض أن يهيئهم لفترة لاحقة يعني هي شخصيتهم قاعدة تتبدل وتنمو وتتجدد بعد لاعتبارات عدة منها ما هو اجتماعي منها ما هو ثقافي مدرسي نظامي منها ما هو مرتبط بمطالعاته هو الخاصة منه ما هو مرتبط بما يسمى بالأطراب وبالأنداد مجموعة الأطراب سموهم بالفرنسية لغروب دو بير هذوما عندهم تأثير كبير
1: أكيد
2: وللعلماء علماء النفس وعلماء النفس الاجتماعي عجزوا عن دراسة هذه المجموعات. لماذا؟ لأن باش ندرسوها لازم ندخل في وسطهم، لكن المجموعات ترفض دائما انه انسان كبير وخاصه غريب
1: غريب جسم غريب
2: يدخل في وسطهم فعلاً. ويعني باش يدرسهم ويشوف كيف يفكروا فالعمليه صعبه جدا. لذلك هو يلزم يرافقه ويصاحبه ويخلي ديما ابواب مفتوحه لمسارات فكرية وتربوية أخرى حتى ويتهيئ لها ويهيئ ابنه لها مش بالضرورة أن الابن يسأل عليها يعني هو يهيئه وتكون عنده نظرة استشرافية.
1: شكرا لك يا أستاذ رضا. نختم مع هذا الركن الأول في موضوع حصتنا، بعد هذا الابتهال نعود مع الركن الموالي في قواعد التلاوة بإذن الله.

0: إلى ركن قواعد التلاوة الآن. معك أستاذ رضا، نتعرف على قواعد التلاوة من خلال آيات القرآن الكريم. تفضل أستاذ رضا.
1: نعم، نقترح على سادة المستمعين الآية رقم 6 وربما الآية والآيات التي تليها من سورة التحريم.
0: نعم.
1: حيث يقول الله تعالى وهو يخاطب الآباء ويحدد مسؤوليتهم نحو
0: نعم.
1: أبنائهم وأهلهم.
0: نعم.
1: هو قال أهليكم أنفسكم.
0: نعم.
1: وأهليكم.
0: نعم.
1: يعني يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. طبعا الحاجة اللي ديما نركز عليها أستاذ كمال هي خاصة المدود.
0: نعم.
1: لا سيما المدود الطبيعية. ما معنى المد الطبيعي؟
0: ما معنى
1: المد الطبيعي؟ هو المد الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به.
0: نعم.
1: فما مدود زايدة.
0: أي؟
1: المدود الزايدة هذيك هي من قواعد التلاوة لكن ليست من قواعد اللغة العربية. في اللغة العربية عندنا مد عندنا شمد.
0: أي بالضبط.
1: لكن في التلاوة عندنا المد، لكن هذا المد قد يكون طبيعيا. يعني مقداره ألف أو مقداره حركتان.
0: أي باش من بعد توضح لنا
1: بالتطبيق.
0: بالتطبيق. نعم.
1: وفما المدود الفرعية وهي ما له سبب فيمد بالزيادة، هو مد مع زيادة. والزيادة هذه تختلف حسب نوعية المد وتختلف حسب نوعية القراءات.
0: نعم.
1: هذا ما هوش وقتنا باش
0: بالضبط.
1: لكن اللي زمنا نفهموه أنه فما مدود طبيعية. مثلا
0: كيفاش المد الطبيعي لهنا يا أستاذ؟
1: مثلا يا أيها. يا هذا مد طبيعي ما نجمش نحيه، ما نجمش نقول يا أيها.
0: أي بالضبط.
1: إذا كان نحيه بنية الكلمة يعني
0: تختل.
1: تختل.
0: نعم.
1: يا أيها. نعم. ثم يا أيها الذين آمنوا.
0: نعم.
1: لا أستطيع أن أقول آمنوا ولا أمنوا فقط. ثم بعد قو أنفسكم. لا أستطيع أن أقول قو. قو فهذا المد لابد منه وهو من بنية الكلمة وداخل.
0: نعم.
1: في مسألة الصرف والتصريف الفعلي إلى آخر ذلك وهو في الأمر.
0: نعم.
1: فالمدود ذي يعني يجب أن ننتبه إليها حتى وإن كان ما عندناش فكرة واضحة لها، نعود إلى كتب اللغة المبسطة وكذلك كتب التجويد المبسطة.
0: نعم. والمدود أستاذ رضا تحدث نوع من الإيقاع والانسجام.
1: نعم.
0: معناها في كلمات القرآن الكريم فتحدث ذلك النغم وتلك الموسيقى في الأذن معناها يحسن الاستماع، معناها وخاصة مع من يجيدون القراءة بالقواعد فيتلذذ السامع هذا الكلام الجميل وهو كلام الله سبحانه وتعالى.
1: وهذه هذا الجانب أستاذ كمال والذي كنت تذكره وهو مهم جدا، يعني نجده بصفة واضحة وكبيرة ومهمة.
0: نعم.
1: في بعض الصور
0: مثلا. نعم.
1: في صورة طه.
0: نعم.
1: يعني لا أستطيع أن أقول طه. نحن في الدرجة واحد نسموه طه كما ابننا.
0: نعم.
1: ابننا الكريم.
0: نعم.
1: طه. لكن الها فيها مد. طه. ثم.
0: نعم.
1: ما أنزلنا، مش ما أنزلنا، تولينون النسوة.
0: نعم.
1: يعني وصورة طه كلها يعني تقريبا على الأقل النصف. نعم. الأول ينتهي بهذه المدونة.
0: نعم.
1: كذلك صورة النجم.
0: نعم.
1: والنجم إذا هوى.
0: نعم. فعلا.
1: ما ظل صاحبكم وما غوى.
0: نعم.
1: هكذا يعني كل مد نعطيه حقه ويساهم في دعم الإيقاع الخاص بتلك الصورة أو بتلك.
0: نعم.
1: الآيات.
0: نعم.
1: إذن هنا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم. أنا قو كيف كي لا نقول قو فقط.
0: نعم. وهو الفعل وقاف الأمر لهنا.
1: نعم. وقاف الأمر. نعم.
0: نعم.
1: إذن قو أنفسكم بطبيعة الحال النون جاء بعد حرف الفاء، فالقاعدة هي الإخفاء والإخفاء يكون دائما بغنة والغنة مقدارها مد.
0: كيفاش؟
1: قو أنفسكم. أنفسكم.
0: نعم. ليس أنفسكم.
1: لا. نعم. والغنى ما يجتخل.
0: لا نقول قو أنفسكم.
1: نعم. ولا تخرج من من طرف اللسان.
0: نعم.
1: لأنه هنا مش النون هي الغنى.
0: نعم الغنى.
1: الغنى مقدارها كبير ياسر. وجزء صغير للنون. والغنى كما يقول ابن الجزري مخرجها الخيشوم.
0: نعم.
1: يعني
0: فعلا.
1: تخرج من الخيشوم.
0: نعم.
1: لا نقول أن وإنما أن.
0: نعم.
1: أنفسكم. نعم. ثم عنا كذلك إذا كان باش ندخلوا في المسألة الأوجه عند قالون. قالون إذا كان عنده مد جائز منفصل كما هنا قو أنفسكم. ما معنى جائز منفصل؟ يعني أحد المدود الواو والأف الألف أو الياء ويجي بعده همزة قطع.
0: نعم.
1: يعني في الوجه المقروء به هو مد مقدار ألف مقدار ألي المد الطبيعي العادي اللي نعرفوه، لكن في وجه آخر هو يمد الضعف يعني بمقدار ألفين.
0: نعم.
1: يعني إما أنه يقرأها يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وألي ضعف المد قوا أنفسكم.
0: نعم.
1: وربما هنا يعني الوجه الثاني يتناغم أكثر مع يعني الأمر الموجه أو التوجيه الموجه للمؤمنين قو يعني يطلب منهم أن يحموا أنفسهم وأبنائهم.
0: نعم.
1: وللتأكيد على ذلك نمد فنقول قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها.
0: نعم.
1: بطبعة الحال كيف نحمي أنفسنا وأبنائنا؟ يعني هذا مرتبط بما كنا نقوله أستاذ كمال في الجزء الأول.
0: نعم
1: الموضوع.
0: فعلاً.
1: يعني نحمي أنفسنا وأبناءنا.
0: نعم.
1: من الوقوع على قدر الله
0: المخاطر.
1: في المخاطر وفي الانحرافات، وذلك بالإحاطة بهم ورعايتهم والتربية السليمة، إلى جانب أن مؤسسات المجتمع أيضا كما ذكرت الكشافة
0: نعم.
1: ودور الثقافة
0: نعم.
1: ودور الشباب
0: نعم.
1: وما إلى ذلك يجب أن تساهم في هذا الجهد وفي هذا المشروع وفي هذا البرنامج.
0: نعم.
1: وتكون عضدا للأسر وللعائلات وللأولياء
0: فعلاً.
1: في الإحاطة بالأبناء. نعم.
0: شكرا لك يا أستاذ رضا. نختم مع هذا الركن الموالي في قواعد التلاوة في جزء البرنامج الثاني بإذن الله. موعدنا مع السادة المستمعين مع أسئلتهم واستفساراتهم اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78 227 700. ابقوا معنا مستمعين الكرام.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: العاشرة صباحا.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف،
1: موعد مجاز لأهم الأنباء. مستمعي الكرام، أسعد الله صباحكم. أكد رئيس ديوان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن حماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية تمثل أولوية وطنية، وشدد على ضرورة مواصلة اعتماد مقاربة استباقية ترتكز على الوقاية وتعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين.

الوكالة، حيث شملت عملية الاستثمار المصادق عليها مشاريع أحداث وتوسعة وتجديد بولاية منوبة وبجة وقبس. ما صدقت اللجنة على إسناد 3 قروض عقارية لفائدة باعثين الشبان لاقتناء أراضي فلاحية تمتدها لمساحة جملية تبلغ 27.3 هكتار بولايات القسرين والكف وتطاوين بقيمة جملية في حدود 410 ألف دينار، وذلك بهدف إنجاز مشاريع فلاحية على هذه الأراضي. أكد عضو المجلس المحلي بجندوبة الجنوبية فوزية ترخاني أن عمادة التطور بمدينة جندوبة من أكثر العمادات التي تشهد توسعا عمرانيا ملحوظا خاصة بحي المروج، وهما يتطلب تدخلات خاصة على مستوى تهيئة الطرقات وقنوات التطهير التي تعد من أبرز مشاغل متساكني الجهة. قال قيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس لرويترز اليوم أنه يجب أن يوافق الكيان الصهيوني على اتفاق مرحلي لنزع السلاح مدعو من مجلس السلام الذي أسسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أن تقوم حماس بتنفيذه، مضيفا أنه بمجرد موافقة الطرفين على نص الاتفاق يتعين عليه البدء في تنفيذ المرحلة الأولى منه. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة، إلى اللقاء.

0: نعود مستمعينا الكرام إلى جزء البرنامج الثاني. تحية لكل من التحق بنا الآن في الاستماع. نستقبل مكالمات السادة المستمعين الهاتفية ديما على رقم المباشر 78-227-700 للاتصال بنا ولطرح أسئلتهم واستفساراتهم. كثيرة هي الأسئلة المتعلقة إذن بالزكاة. أستاذ رضا دائما معناها ما نسأل حول الزكاة وأنصبة الزكاة، وكذلك معناها فيما يتعلق خاصة بالقطعان المواشي والإبل والبقر، لو معناها توضيح بسيط معناها أستاذ رضا، معناها نصاب الضأن ونصاب الإبل والبقر وكيفية إخراجها معناها.
1: نعم بعجالة أستاذ جمال.
0: نعم.
1: أولا هناك أعيان، ما معنى أعيان؟ يعني ما يملكه الإنسان يخرجها مرة، يعني بعد ما يحول عليها الحول، بعد ما يدور عليها عام قمري وبلغة أوضح، بعد ما يعني يدور عام هجري.
0: أي.
1: إذا كان هو يخرج في نهاية السنة الهجرية،
0: يحسب بالعام الهجري ولا يحسب بالعام العادي معناه اللي نحسبه به نحن جانفي فيفري مارس؟
1: لا، يحسب بالأشهر القمرية.
0: علاش ما يحسبش مضبوطة أكثر بالأشهر الأخرى أستاذ رضا ولا؟
1: لا، حتى الأخرى مضبوطة. كان هو باش يخرج ديما في محرم، باش يبقى ديما يخرج خمسة محرم مثلا. إذا كان باش يخرج في ثلاثة ربيع الأول، باش يبقى ديما يخرج في ربيع ثلاثة ربيع الأول، ولا يعنيه أنه الأشهر قاعدة يعني يعني
0: تتغير.
1: هذا لا يعنيه، هو يخرج ديما في التاريخ نفسه.
0: وإذا كان باش يخرج مرتبط معناه المسألة بمحاصيل ولا مرتبطة بأموال مثلا، أنه تنجم تتوفر عنده في الربيع ما تتوفرش عنده في الشتاء مثلا ولا في الخريف، كيفاش يعمل معناه لهنا؟
1: لا، هو أستاذ كمال عنده قاعدة باش يعتمدها، يخرج ما يخرجش. القاعدة ذي هو أنه هو مثلا يعني متعود أنه يخرج في 15 شوال.
0: أي.
1: مثلا
0: أي
1: كي يجي 15 شوال
0: يشوفه
1: وعنده رصيد مالي من الأموال ولا من الذهب، ويكون دار عليه الحول، الحول اللي هو السنة القمرية، يخرج. إذا كان ما عندوش أكل النصاب، وش معناتها النصاب؟ هو الحد الأدنى اللي يوصلوا المبلغ المالي اللي يملكه.
0: أي.
1: ويزم ما ينقصش، يدور عليه حول كامل.
0: أي.
1: إذا كان ينقص يبقى يستنى حتى يزيد يعاود يبلغ النصاب ويعاود يحسب من جديد. وهكذا يعني
0: نعطيك معناها فرضية أخرى، أنه قلت أنت مثلا نمشي بالمثال يخرج في 15 شوال. لكن 15 شوال اللي جاء ما بلغش النصاب ولا يبلغ مثلا في محرم، معناها النصاب ولا معناها يتوفر عنده المال هذاك، والنصاب نقوله النصاب ولا يبلغ في محرم، وهكذا دواليك 3-4-5 سنوات في وراء بعضهم، 15 شوال ما يبلغش النصاب في محرم ولا يبلغ النصاب، شنو يعمل معناها في الحالة
1: هذه؟ هو ما عادش يحكي على 15 شوال، لأنه اختل شرط وهو بلوغ النصاب. هو ما بلغ النصاب في محرم
0: يولي يخرج
1: يستنى محرم. لا، يستنى حتى يدور عليه عام
0: لما يجي محرم الاخر،
1: اللي يجي محرم الاخر يستنى حتى يجي محرم الاخر. ولو فرضنا لو فرضنا انه في وسط ما بين محرم تاع السنه ومحرم تاع العام القادم، يعني نقصك المال هذاك على النصاب، يبقى يستنى حتى يزيد يبلغ النصاب، وكي يبلغ النصاب يزيد يعاود يستنى حول
0: عام اخر.
1: إيه يعني، وهذه فيه يعني باش ما يقعش حيف او ظلم للمزكي، وباش يقدر على أنه ينمي الثروة نتاعو، يزم حد أدنى من الاستقرار. أما إذا كان بلغ النصاب ودار عليه الحول فعليه أن يخرج الزكاة. نعم. هذا من ناحية
0: دقيقة شوي المسألة.
1: لا يعني هو إذا كان يفهم معنى النصاب ومعنى حوالين الحول أنه دور سنة قمرية، إذا كان يفهم هذوما تولي العملية بسيطة.
0: بالنسبة للي يقول لك راني نخرج ديما في فيفري، حسبها هكا ديما يقول لك راني مضبوطة أموري مضبوطة كذا، منخرج كان في فيفري.
1: إذا كان هو يحب يخرج بالأشهر الشمسية بالسنة يعني
0: الميلادية
1: السنة الإدارية،
0: أي.
1: فما نسبة مئوية نقصها نسبة ضئيلة. ينقصها علاش ينقصها؟ لأنه السنة
0: الميلادية أكثر من
1: أطول الهجري من السنة فما نسبة مئوية
0: 365 يوم وربع والأخرى 354 يوم وثلث
1: أو تقريبا فهمتاي. فبالتالي العملية واضحة. ثم هناك هذا بالنسبة لزكاة الأموال وزكاة المعادن الزوز المشهورين المعروفين اللي هم الذهب والفضة كيف نفس القاعدة النصاب مع حوالين الحول. واللي ما يعرفش النصاب ينجم يرجع لأي شبكة في الانترنت وتوا يلقى كل شيء مفصل. وفما بالنسبة
0: نذكر السادة المستمعين لو بالإمكان التواصل معنا على رقم المباشر 78-227-700 لطرح أسئلتكم واستفساراتكم. بالنسبة للذهب أستاذ رضا، المرأة اللي مخملة معناها مخبية الذهب متاعها على ما يأتيك نقول معناها دنيا لنوائب الدهر وغيره، وإلا للزينة معناها في كل مرة تلبسه إذا كان فما مناسبة تخرج منه ولا لا.
1: إذا كان لنوائب الدهر يعني قد تحتاجه في ظروف صعبة تولي تبيعه
0: طرهن
1: في هذه، هذا باتفاق الفقهاء يعني ما تخرجش تخرج منه الزكاة. تخرج منه الزكاة.
0: تخرج منه؟
1: أي تخرج منه الزكاة.
0: واللي تبدأ رهنته معناها في القباضة ولا غير معناها القباضة، ذهب مرهون، هل أنه يتسمى ملكه هذاك، ملكها هذاك تخرج عليه ولا لا؟
1: مدامه هو يعتبر ملكه.
0: ولكن حقيقة مش ملكة معناها، لأنه هي رهنته وخذت في بلاستو فلوس تصرفت فيها معناها معناها لأمر من الأمور المهمة لدراسة الأبناء وإلا لإجراء عملية جراحية ولا قدر الله، معناها المسألة مهمة جدا، هل معناها مش متاح هو في الرهنية
1: هذه يزم
0: نراجعه شوي
1: لا نراجعه فهمت الجانب اللي كنت تذكر فيه
0: بالضبط.
1: هل هي هل هو يعتبر متاح
0: ملكة وإلا لا في اللحظة هذيك. أستاذ رضا نستسمحك نأخذ مكالمة هاتفية ومن بعد نواصلوا في الموضوع هذا. ألو،
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم، مرحبا بك.
2: لاباس عليكم.
1: الحمد لله.
2: موديك يعني نعمل أربع ركعات ساعات نافلة ساعات متها نصلح بركعتين من بعد في الزوز ولا
1: تصلح بسجدتين مش بركعتين؟
2: نعم
1: تصلح بسجدتين مش بركعتين.
2: أي يرحم والديك يعطيك الصحة يسامح. وثم سؤال ثاني، نظف الجبان ساعات كاين باش مات نرجع نلقى الفواد الحشيك نتاع الحيوان موجود ساعات تزلق من فمي كلمه ندعي اسمع ليا ولا
0: باهي تو نجاوبوك على الاسئله نتاعك. مرحبا بك خويا، المكالمه المواليه. الو
3: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: جمعة مبارك على كل الأحبة.
0: مرحبا.
3: عندي سؤال. أنا نسمع فيك في السؤال الأولى يعطيكم الصحة. أنا أتلذذ وقت نسمع الإمام خاصة يوم الجمعة في المسجد. وهذا سؤالي ربطته به. أنا كي نمشي للمسجد معناها ثم جامع قريب للدار، أنا أفوته ونمشي للجامع آخر الثاني. عليه خطر ثم معناها هم كلما يعطيهم الصحة، أما خطر أنا نرتاح وملم الإمام وأصغى كما أنتم كنتوا تحكوا أتلذذ كي نسمع كي يبدأ يحكي في الخطبة وكذا بالتفسير نتاعه ونصلي وراه. إيه هل هذا سي كمال وسيرضا تسرنا معناه هل هذا مسموح به لي أنا عادي ولا لا؟
0: هاي تسمع الإجابة إن شاء الله، بقى معنا شوي بارك. شكرا لك، يومك سعيد. مكالمة الموالية. ألو
4: سلامة.
0: مرحبا.
4: حسين عثوري من الطويرة.
0: مرحبا بك سيدي، تفضل.
4: بارك الله فيكم، نحب نشكركم ونشكر إن شاء الله يثبت خطاكم
0: أجمعين.
4: إن شاء الله يعينكم وربي
0: أجمعين
4: يجيبكم بالصواب إن شاء الله.
0: أجمعين يا سيدي، مرحبا تفضل.
4: مشكورين على البرنامج هو.
0: بارك الله فيك، يعطيك الصحة على التحية وشكرا لك خويا، نهارك طيب مبارك. عندنا مكالمة موالية. بس تدري إذا نواصلوا فيما كنا بصدده.
1: نعم قلنا إذن هناك يعني الأموال والذهب والفضة ما يعبر عنه بالنقدين.
0: نعم.
1: يعني مرتبطة بزوز شروط باش تولي يعني يقع إخراج الزكاة منها هي يعني بلوغ النصاب وحوالين الحول. وبالنسبة أكرمك الله وأكرم السادة المستمعين بالنسبة لزكاة الحيوان ما يعرف اصطلاحيا في عند الفقهاء بزكاة الحيوان فكيف كيف مرتبطة بالنصاب وبحوالين الحول. وبالنسبة للحبوب الآية واضحة وآتوا حقه يوم حصاده يعني للحبوب وكذلك الثمار نهار تلجني الثمار ولا يعني يحصد فيولي يخرج الزكاة نتاعه بطبيعة الحال مع مراعاة الطرق الجديدة أنه يهز ويقبل البنك وكذا عندما يتسلم يعني الأموال إذا كان بلغت النصاب كيف كيف فيخرج يعني يكفي أنها تبلغ النصاب إذا كان بلغت النصاب يخرج الزكاة ما عادش مرتبطة بحوالين الحول
0: هذا يوم حصاده
1: نعم يوم حصاده بالنسبة للنصاب نتاع أكرمك الله يعني الحيوان عندنا بالنسبة للإبل خمسة إذا كان بلغت خمسة فيولي يخرج منها
0: شو معنى الإبل خمسة معنى ذكور وإناث ولا مش مهم
1: لا مش مهم يعني المفيد خمسة من الإبل بطبيعة الحال مانيش باش ندخل في التفاصيل لأنه أنا يعني أنا أيضا علي أن أراجعها وخاصة أنني ماهيش متداولة عنا وبالنسبة للبقر أكرمك الله أن تبلغ 30 يولي يخرج
0: البقر 30
1: نعم وبالنسبة للأغنام ويضم المعز إلى الضأن للخروف
0: خروف
1: إذا كان بلغت 40 فيخرج منها ويخرج منها شات وهكذا حتى 120 وقت توصل 121 واللي يخرج اثنين
0: الشات اللي باش يخرجها اش معناها شات هل انه معناها
1: متوسطة إذا كان هو يحب يخرج من الأفضل عنده أجر أكبر أما هو مطالب باش يخرج دائما يعني الإنسان دي متوسط. ما يضرش روحه وما يضرش يعني مستحق الزكاة
0: لا يغضب
1: صاحب.
0: الراعي ولا يجوع
1: نعم وهو كذلك نعم
0: بأستاذ رضا أي جاوبنا تو على الأسئلة الواردة علينا منذ
1: نعم
0: قليل.
1: هو يقول يصلي أربع ركعات نافلة من عشر صلاها مع بعضهم ولا كل زوز كل ركعتين وحدهم ويسلم على كل حال كان سلم ما بيناتهم فله ذلك كان ما سلمش فله ذلك أيضا بالنسبة للنوافل يقول
0: يغلط.
1: إذا كان نغلط هل يعني نصلح بالسجود بطبيعة الحال هناك من يقيس النوافل على الصلوات
0: المفروض
1: إذا كان غلط بالزيادة بعمل زيادة بشي يعمل سجود بعد وإذا كان يعني غلط بأنه نقص فيعمل سجود قبلي لكن هناك من يقول يعني
0: الزيادة والنقصان فيش لهنا أستاذ رضا يعني في الأركان وإلا في السنن الصلاة
1: بالنسبة للنقصان الأركان والسنن فقط لأن الأركان لا يمكن إصلاحها إلا بالإتيان بها ولو أدى الأمر أن يلغيك الركعة هذيك
0: نبقى في الملاحظة هذه نستقبل مكالمة موالية ألو
5: ألو صباحكم الخير أخوي
0: نارك سعيد مرحبا
5: الله جمعة مبارك
0: أخوي مرحبا
5: بربي عندي زوج أسئلة
0: تفضل
5: أنا كنصلي خاصة الظهر والعصر
0: مهي
5: ساعات يا أما ننسى ركعة يا أما نزيد ركعة
0: ديما هكا
5: ما هوش ديما ساعات
0: كيفاش مثلا ساعات مرة في الشهر نقوله كيكا
5: نقوله نحن مرة في 15 يوم
0: باه باه
5: والسؤال الآخر أنا عندي القبض الزايد وعندي السكر هل ترى نجم نقرب الظهر والعصر لبعضهم وإلا لا
0: باه تسمع الإجابة إن شاء الله مرحبا بيك سيدي شكرا
5: وزيد على هذا أنا ما وقت نبدأ نصلي ساعات نوصل للركعتين الثانيين ولا
0: الرابعة والثالثة
5: ساعة واحد
0: ينتقض الوضوء
5: يطلق الهواء جزء الصلاة صحيحة ولا
0: تسمع الإجابة مرحبا بك سيدي شكرا
5: يرحم وديك
0: المكالمة الموالية ألو
6: ألو صباح الخير
0: نهار سعيد مرحبا إن
6: شاء الله جمعة مباركة بكم على جميع المسلمين
0: أجمعين إن شاء الله مرحبا بك
6: عايش شيخ بالله أنا امرأة كبيرة مسنة حبيتنا عندي سؤال محيرني تو عنده مكتوب 13 سنة مشيت العام 2014 مشيت العمرة عملت عمرة إخيا نحن مازلنا في الأوتيل وجوك الجماعة اللي يبيعوا في هاك الحاجات اللي يجيبوهم للزيارة
0: هاك
6: الحاجات
0: هاك
6: هاي خرجت قدام البيت شفت بكيرة بالمفاجر بكيرة ما عنديش فرص ما عنديش فلوس وديه حتى نقل مربط العشية قلت له خذوا قالي تو نجيك قالي خذي تو نجيك جزء من عندك بعدها بنهار قلت له ما تتصل انا مش نروح
0: مروحين اي
6: مروحين مشى ما جاش استنيت ما جاش مشينا لمكة وقتها مزلنا في المدينة انا مشينا لمكة قعدوا هذوك محيريني في الليل نتفكرهم وفي النهار نتفكرهم
1: نجاوبوك ان شاء الله نجاوبوك
0: شكرا لك على الاتصال عندنا مكالمة موالية معلش واضح عندنا مكالمة الو
7: الو
0: مرحبا
7: اهلا بك صباح الخير
0: مرحبا نهارك سعيد
7: فتح من البابوس بالله نحب نسال جوج اسئله
0: نادي تفضل تفضل
7: السؤال الاول واحد يحفر في مقام يعني قبر
0: اي
7: قبر ده يحب يدخل مول الميت قال نحب نخلص واحد اللي يحفر يقول ما نخش هل ترى ينجم ياخذ ولا لا
0: لا فسر هنا شوي ما واضحه السؤال
1: واضح
0: باهي سيدي اي سؤال ثاني مالي
7: السؤال الثاني في الجامع واحد كيشد الصف فصلة
0: اي
7: ثم واحد قدامه في لبس مريول فيه كتيبة ما هيش باهية
0: اي يقول له عليه
7: نعم
0: يقول له عليه يقول له يفسر له شنو الكتيبة هذيك ويقول له عليه ويقول له باش ما عادش يلبس المريول هذاك
7: ما حبش يعني قال لك ملتزم نحب نلبس وشراء عركة تعرف انت يا
0: المسيح باهي هي باهي هو معناها الكتيبه متاكد انها ماهيش باهي معناها ان المعنى نتاعها مش باهي
7: الكتيبه نقولها لك
0: لا لا ما تقوليش لا ما تقولناش لا لا ما تقول دائما ما تقولناش على الكتيبه اما انت متاكد اللي هي ماهيش باهي
7: اسمعني
0: الساح لا تو الشيخ يسمعك في الكواليس اذا كان تحب معناها تقولنا ومن بعد تو نتاكدوا منها معناها الكتيبه المعنى نتاعها باهي ولا ماهوش باهي وربما يظهر للبعض معناها حسب التاويل ربما ندخلوا في التاويل هنا انه كلام باهي ولا ماهوش باهي على كل ملاحظه مهمه فما صحيح بعض معناها معناها الثياب اللي على كتابات معناها نردوا بيننا خاصة
1: مخلة بالأخلاق والذوق العام
0: نردوا بيننا معنا ما نشوش بيه في الشارع فما بالك في الجامعة المكالمة الموالية ألو مرحبا نارك سعيد
8: تحية ليك سيدة تحية لسي كمال وعودة ميمونة أخويا ميكون
0: بارك الله فيك مرحبا بيك
8: عاش تفضل سيدة أنا مخلص للدخل جمعتين التالي كانت تتذكر
0: الحكاية
8: أنت مخلص اللي عندي أدلية وعندي نعمل دياليز ونقص نظر لا انا عاودت دخلت معك ليه مذهبية معناتها اللي باش يعاون متى تفهم مع بيت طالبه مثلا وخسوا المعطيات الكل
0: ايه الحمد لله
8: ومعاونوا لا معاونوش انت فمع بيت يخسوا المعطيات ويسالوا اسئله معناتها انا مانيش متقلق من بعض الاسئله اللي توصل معناتها وما عنديش حتى مانيش مزعوج من السؤالات نتاعهم وهذا حق منهم انه يسالوا اما اذا انت مش في امكانياتك انك باش تعاوني في الادويه اللي هي ادويه مهمه والتو مانيش نستعمل فيها الادويه خاطرني ما نجيبش لم التكاليف نتاعها ولات عندي وجيعه في صدري خاطر مانيش نستعمل فيها الادويه معناتها وما ماذا بك معناتها اذا كان في امكانياتك انك باش تحاول تعاوني في الموضوع هذا فبها ونعمه
0: والا ما تتصلش
8: لا اذا ما تطولش في الاسئله هو يسالك وقتاش كيفاش وقتاش مرض اسئله طويله المدى معناها
0: وصلت الملاحظه نتاعك مخلص شكرا
8: نداء سريده لو تسمح انا مخلص نقص نظر ونعمل دياليز عندي ادويه مانيش ناخذ فيها نقول كل المستمعين ان شاء الله جمعه مباركه على المستمعين
0: شكرا. مخلص المكلم معناها رقمك موجود بحول الله ونحن عدينا النداء نتاعك اكثر من مره وبه هي الملاحظة مهمة جدا معناها انه اللي يحب يعاون فلوجه الله معناها اللي باش يعاون ما يكثرش برشا بالأسئلة وما معناها ما يحرجش المريض واللي باش يتصل معناها سواء معناها بإمكانه انه باش يعاون وكهو معناها ما يتصلش الواحد لمجرد الفضول انه باش يسأل وكهو معناها والله لا يضيع أجر المحسنين المكالمة الموالية ألو
9: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا مرحبا بك تفضلي
9: إن شاء الله جمعة مباركة
0: أجمعين مرحبا تفضلي
9: بالله سي كمال نحب نعمل نداء أنا عندي ولدي مميز بس
10: يعني جاته شوك مال خدام شاته يخدم الخدمة وما سهلش ليه ربي فيها جاته اكتئاب حاد
1: صدمة يعني
0: صدمة
10: اي هزت لطبيب نفساني حبيت نخرجه من الأزمة اللي هو فيها ما حبش وانا ما قدرتش يعني باش نخرجه من اللي هو فيه مثلا ما نجمش هو يخدم يخرج من الأزمة ديك تو 10 شهور وهو نفس الحالة وانا امه من أجمتي في الحالة ذي كتعبتني بارشا نحب كانت من أهل الخير يعاونوني يعني نجم تبيب نفسي مثلا أهل الخير من نحب نخرج ولدي من الحالة ذي
0: إن شاء الله ربي يشفيه إن شاء الله ويبعث يبعث له دواء وشفاء بإذن الله. المكالمة اللي ما عندناش مكالمة باش نكتفي بهذا القدر من المكالمات التي فيها توا أستاذ رضا نجاوب على الأسئلة وإذا يبقى لنا شوي وقت إن شاء الله نستقبل دفعة أخرى من المكالمات الهاتفية. تفضل استاذ رضا.
1: نعم اعود الى اصلاح الصلاة. هو هناك من يشبه النافلة او حكم النافلة هو كما حكم الفريضة اذا كان غلط لازم يصلح، وهناك من قال لا يعني الاصلاح يكون فقط بالنسبة للفريضة. على اي حال كيفاش نصلحوا الصلاة؟ اذا كان هو عمل زيادة سواء زاد ركنا او زاد سنة مؤكدة فهذا يصلحها بالسجود البعدي. أما إذا كان نقص نقص يعني سنة يأتي بسجود القبلي. لكن
0: لهنا أستاذ رضا يلزم معناه المصلي يلزم يعرف السنن والفرائض تاع الصلاة
1: بطبيعة الحال هذا الحد الأدنى.
0: أنا مش ناس كل تنجم تعرف فرائض والسنن تاع الصلاة
1: لازم يسأل فهمت يزم يسأل ويجتهد وبالدربة بالتكرار وكذا
0: طيب معناه مش ناس كل تعرف باللي الصورة بعد الفاتحة سن
1: نعم
0: أي الصورة اللي بعد الفاتحة سنة ما هيش من فرائض الصلاة
1: وإلا يعرف كونه الجهر في بس السر هو زيادة والسر في بس الجهر هو
0: النقص
1: يزم ويسأل يعني رب سبحانه وتعالى يرشدنا واسألوا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: وفما معناها نوع من الخلط في الفهم بين الركعة والسجدة يقول لك راني عملت ركعتين بعد السلام
1: هو يقصد السجود بعد
0: السلام لهنا تحديد كذلك المصطلح مهم جدا معناه في الفهم
1: فإذا كان بالنسبة للزيادة ما فماش إشكال إذا كان زاد ركن يعني زاد سجود عمل ثلاثة سجدات ولا عمل نقول نحن زوز ركوع ولا فهذا يعني يصلحوا ولا عمل زي السنة هذا يصلحوا بالسجود البعدي أما إذا كان نقص ما نجم يصلح النقص بالسجود القبلي إلا إذا كان سنة أما إذا كان ركن فالصلاة تبطل يزمو الركن هذاك يجي به ولو أدى أن يلغي الركعة كلها إذا كان ما نجمش يديركم يلغي الركعة كلها ويزيد ركعة يعني يعود الركعة ديك بركعة أخرى بعد يعني بعد كان يصلي وحده باش يلغيها ويعني واللي من بعدها تولي في بلاصتها وكانوا مع الإمام كانوا مع الإمام مسبوق مثلا فينتظر حتى يرد الإمام السلام ويعني يصلح الصلاة نتاعو.
0: تقول المسبوق استاذ رضا انت ذكرت تفصيلة مهمة لهنا. المسبوق وقت اللي معناه يدخل في الصلاة مع الإمام بطبيعة والإمام يكون باش يصلح الصلاة متاعه في الوقت اللي معناها ما سلمش الإمام ويعمل لك السجود القبلي لأنه الإمام نقص كما نقوله مش يعمل السجود القبلي يعمل معاه المسبوق السجود القبلي ولا
1: لا كانوا سجود قبلي يعملوا مع الإمام
0: يعمل لك السجود القبلي ذاك
1: ولو أنه لم يدرك ولو أنه
0: مع الغلطة
1: ولو أنه لم يدرك الركعة التي
0: فيها
1: وقع فيها السهو للإمام مدام قبل السلام هو ملزم بالإمام إذا كان
0: بعد السلام
1: الإمام عنده سجود بعدي وقت الإمام يرد السلام
0: المسبوق وش يعمل هنا
1: يكمل صلاته ما يعمل سجود بعدي مع الإمام إذا كان يعمل سجود بعدي خرج من الصلاة هو مازال ما خرج من الصلاة لأنه مسبوق هو مازالت نقصاته
0: ركعة ولا ركعتين ما سلمش هو
1: يقوم يأتي بالركعة والركعتين اللي سبقوا اللي سبقوا اللي ما خرجش عليها ثم بعد ما كمل الصلاة ويأتي بسجود بعدي
0: هو كذلك يأتي بالسجود البعدي.
1: يأتي بالسجود البعدي. وقتاش هو ما يأتيش بالسجود البعدي؟ إذا كان لم يدرك حتى ركعة. يعني خلط مثلا لقى الإمام في السجود
0: في التشهد
1: ولا في السجود تاع الركعة الأخرانية. فهمت؟ فهذا ما عادش ملزم بالإمام. هو كان هو يعني كان يحب ما يدخلش حتى أصلا مع الإمام. أما الأفضل يدخل مع الإمام. أما يعني فهذا ليس ملزما.
0: واضح به. سؤال الموالي أستاذ رضا.
1: نعم الأخ الكريم يقول نمشي للمقبرة وساعات يلقى يعني بعض أكرمك الله وأكرم السادة المستمعين من يرمي بعض الأوساخ أو ما ربما أشياء لا تليق
0: ينظفها ويرجع يلقاها تعاود.
1: لا ينظفها ويقول يعني أحيانا نلقى روحي أدعو على من فعل ذلك. لا نحن ندعوك إلى أن تدعو إلى له بالهداية وبالخير وربي يهديه وربي والرسول عليه الصلاة والسلام يعني لم يبعث لا لعانا ولا سبابا ولا وإنما بعث رحمة وبعث يعني كي يدعو بالخير لكل الناس.
0: نعم به
1: السؤال اللي بعد
0: مم تعبوه هو معناها اللي ينظف المقبرة تعبوه هو ينظفه ما يعاودوا نفس الحكاية.
1: تأكد وأنه يعني بقدر ما تتعب بقدر ما يكون لك من الأجر. ربما يعني هما في كل مرة كيمروا رغم ما يلقون به من فضلات وأوساخ وما إلى ذلك ومن بعد يرجعوا يلقوها نظيفة. ربما يأتي يوم يولي
0: يحشم
1: على روحه وما عادش فهمت يلقي بال
0: والله يا أستاذ رضا معناها رو المسألة لهنا ري هل السلوك الحضاري ذا والسلوك المواطني رو معناها تستغرب انه انسان كيفاش تسمح له نفسه انه بعد ما ياكل حاجه في السياره نتاعو يخرج ايده معناها ويلقي بك ما تبقى ساعات من الكاسكروت نتاعو والا كساشي والا هاك الكاغت والا يلوح هاك اعقاب السجائر هذيك. وشفنا واش نجم تعمل معناها اعقاب السجائر هذي في الغابات وفي المزارع وغيره. معناها إنسان بعد ما نشوف فيه معناها أنه يمشي مع بنيته هكا وما يخذلها أكل مثلجات نحت أكل الكاغت متاع المثلج ولوحات وتعدى معاها معناها لا علاقة بك اللي ألقت بيها كيف جاي. معناها لما تبش يتواصل السلوك هذا في مجتمعنا وقص على ذلك سلوكات أخرى معناها
1: أكثر خطورة
0: أكثر خطورة ما أنزل الله بها من سلطان.
1: التربية أستاذ كمال يجب أن تكون بشكل عملي بالمحاكاة. توا اللي كبير
0: شوف جار ويخرج يحط معناها الساشي في الحاوية بالضبط ويد علاش هو يلوحها وين جاء.
1: للأسف ربما هو كما يقول مثل ما بالطبع لا يتخلف أو لا يتغير رغم أنه مش مبرر. لكن نحن توا على الأقل بالنسبة للأجيال السعادة يعني ربوها بشكل عملي. يعني وقت يوصل الأب يحبس السيارة ولو يبدأ يعني مضغوط بالوقت يحبس السيارة أما بجانب الحاوية ويلقي بالفضلات في الحاوية أو يدرب أبناء يقولوا تنزل من السيارة وتلقي ب
0: وحتى في بلاصتها يقولوا
1: وتكبر التربية معها تنمو مع شخصيته مع سلوكه مع تصرفاته. بهذه الطريقة نغرس بشكل عملي وبشكل يعني حقيقي وصادق نغرس فيهم هذا السلوك الحضاري أو المتمدن أو السلوك المبني على الأخلاق وعلى القيم. يعني نعالج المسألة منذ الصغر وبشكل عملي بشكل عملي ونعطي المثال الجيد نعطي القدوة الحسنة. الرسول عليه الصلاة والسلام رب أساسا بالقدوة. ولذلك القرآن يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وأسوة حسنة في قراءة أخرى. فيعني الأسوة الحسنة والمثال الجيد يعني يساهم مساهمة كبيرة إلى جانب يعني وسائل أخرى وأدوات أخرى في يساهم في تربيط النشأ بشكل يعني عملي وصادق وتطبيقي وفعلي.
0: المسألة أحيانا الناس تربطها معناها بالدين وبغيره ما عنديش علاقة بالدين. المسألة ذوقية المسألة التربية وثقافة. نحن شفنا أنه جمهور المنتخب الياباني معناها في كاس العالم أستاذ رضا بعد ما فت المباراة على المنتخب بتاعه نظف بلاسته في المدارج ينظفوا جايبين كله معناها ساشيات معاهم ونظفوا اكل بقايا نتاع الجو وغيره معناها وحطوها في الساشيات والقوا بها في الحاويات وخلوا بلاصتهم نظيفه. معناها هل انهم معناها متدينين؟ هم ماهمش متدينين
1: كمال. كل يجب ان يفهم من لا يريد ان يفهم انه كل سلوك فيه خير فيه عدل فيه نظافه فيه تطهير فيه يعني منفعه للشخص ولمن يحيطون به ويمنع وقوع يمنع الإضرار بالمحيط وبالغير وبالمكان الذي نعيش فيه فهو من الإسلام. يجب أن نستوعب هذه الحقيقة. يعني الإسلام ماهوش يعني جملة من القواعد المحدودة. الإسلام هو الخير، هو الإسلام هو العدل. ولذلك قال بعض العلماء أينما وجد العدل فثم الإسلام. إذا كان ما فهمش عدل وما فهمش خير وما فهمش نظافة وما فهمش احترام وما فهمش أدب وما فهمش قيم وما فهمش أخلاق، وهي الأخلاق يعني عالمية وأزلية. الكذب هو شيء يعني سيء بالنسبة للعالم كل، الصدق هو شيء جميل، مساعدة الغير هي حاجة جميلة ومرغوب فيها، في حين أن الإضرار بالغير والكذب وما إلى ذلك فهو يعني سلوك سيء ومرفوض من قبل كل الناس مهما كانت دياناتهم ومهما كانت توجهاتهم. فبالتالي أينما وجد الخير فوجد الإسلام، وأينما غاب الخير ووجد والعياذ بالله الشر والفساد وأكرمك الله الأوساخ وما إلى ذلك فليس ثمة إسلام. هذه قاعدة يجب أن نفهمها ونستوعبها ونعدل سلوكنا وأفكارنا وتصوراتنا ويعني رؤانا وفق هذا المبدأ وهذه القناعة.
0: نعم. به سؤال الموالي أستاذ رضا.
1: نعم. يقول الأخ هو يعني عندما يذهب إلى المسجد فما مسجد قريب منه ومسجد أبعد. يقول لأنه نمشي للأبعد لأنه الإمام ملم أكثر والخطبة نتاعه أفيد وما إلى ذلك.
0: نعم. نعم.
1: فما حكم ذلك؟ لا بالعكس، يعني أنت أولا أنت حر تذهب حيث تشعر تجد راحتك وحيث ترى أنك ستستفيد. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى يعني أنت قد ما تمشي إلى مسجد أبعد خلينا من السبب ولا من ببر قد ما يكون لك بذلك أجر أكثر، لأن الخطوات التي تخطوها وأنت ذاهب إلى المسجد خطوة يكتب لك بها الله تعالى حسنة وخطوة يمحو بها سيئة. بقدر ما تكون الأخطاء أكثر بيش تكون الحسنة أكثر وبيش تكون السيئات التي تمحى أكثر. فبالتالي لا يعني
0: وكل قاعدة ما لا مش قاعدة ذيك اللي يقول لك أنك تمشي للمسجد الأقرب ليك معناها تصلي فيه وكذا. لا مش فما قاعدة لنا.
1: لا بالعكس
0: نعرفش المعلومة هذه منين جتني.
1: لا بالعكس يعني هو وخاصة إذا كان فما مبرر وجيه يعني أنا أذهب لأني أخشع أكثر أستفيد أكثر أكيد بش يكون الأجر في الصلاة أكثر
0: إن شاء الله.
1: ولا خاصة بالنسبة لخطبة الجمعة فرق بين واحد يحضر الجمعة وحاضر بذهنه لأنه الإمام بحسن الإلقاء نتاعه وبتخير الألفاظ والموضوع ويدغدغ المصلين في عمقهم في مشاعرهم في واقعهم في محيطهم اللي يعيشوا فيه، فبطبيعة الحال هذا باش يكون خاشع أكثر ومركز أكثر ويكون عنده أجر أكبر قطع النظر على كونه المسجد الأبعد أو الأقرب. لكن إذا كان المسجد أبعد وفيه فايدة خير فالفايدة أكبر.
0: الفايدة أكثر صحيح. نعم. صحيح. بس تدري ذا السؤال الموالي
1: يقول وصلي الأخ هذا عنده مشكلة يعني في ضبط الخروج أكرمك الله الريح وما يشدش الوضوء نتاعو فيقول هل بالإمكان أني نقرب الظهر من العصر؟ بطبيعة الحال بإمكاني كذلك، ويعني هو الظهر يتواصل الوقت نتاعو حتى بدون مبرر بدون يعني عذر يتواصل إلى ما قبيل العصر. يعني تنجم أنت تخلي يعني ربع ساعة أربع دراج على دخول وقت العصر وتصلي الظهر وأنت أديت يعني الصلاة أداء في وقتها الحاضر.
0: نعم.
1: وحتى مسألة أن الصلاة في أول الوقت أفضل في من الصلاة في آخر الوقت، بعض الفقهاء قالوا ليس هناك دليل على ذلك. جبريل عليه السلام كي جاء للرسول عليه الصلاة والسلام في النهار الأول وفي النهار الثاني ووريه ها وقتاش يبدأ الظهر ووقتاش شوف الظهر، يعني لم يقل له إن الوقت آخر الوقت أو أول الوقت أفضل من آخر الوقت. يعني وريه ها ومن هنا لهنا توسعة على الأمة. فبعض الفقهاء يقولون ليس هناك يعني دليل على أفضلية آخر الوقت المفيد، ما يخرجهاش عن وقتها الاختياري.
0: وقتها هذا ينسحب على وقت الجمعة أستاذ رضا؟
1: كيفاش
0: معناها وقت الظهر معناها اللي هو نقوله نصف نهار ونص، وهل بالإمكان معناها أنه باعتبار وقت اختياري إلى ما قبل العصر مثلا بنصف ساعة ولا كذا نجم نصلي صلاة الجمعة؟
1: هنا الفقهاء قالوا يمكن أن يؤخر صلاة الجمعة إذا كان في ذلك مصلحة. مثلا بعض الأئمة كان في جامع في منطقة صناعية ويقول في جهة معينة يقول العملاء وأعدادهم كبيرة يخرجون من المعامل والمصانع يخرجون في وقت متأخر لا يدركون الصلاة في وقتها الأول، فيقول نا تعمدت أني نصلي ما كنا نسميه قبل بالجمعة الثانية ما دام ما خرجش الوقت، لأنه وقت الجمعة هو وقت الظهر. لكن ربما العرف أكثر منه الفقه جرى بأنه ديما نصلي صلاة، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يصليها في أول وقتها. لكن لو فرضنا أنه أخرناها إلى يعني آخر وقت الظهر فهي صحيحة إيقاعها، المفيد ما يخرجش الوقت الاختياري نتاعها.
0: فيها
1: صلاح نتاع الظهر، الوقت نتاع الاختياري نتاع الظهر. نعم
0: فيها صلاح، خاصة توا معناها أستاذ رضا أنه نصف نهار ونص صلاة الجمعة والموظفين بالتوقيت الإداري كملوا ماضي ساعة تقريبا، ما يخلطش معناها الموظف لا يخلط يتوضى. وعليش ليه ما تكونش مثلا فما بعض المساجد اللي تصلي في توقيت متأخر شوية نقولوا ماذي ساعة ونص ولا ماذي ساعتين، شنو المشكلة؟
1: نعم لما لا يقع التنسيق بين الشؤون الدينية والأئمة ويقع اختيار جامعة واثنين حسب
0: عدد الناس وعدد
1: نعم حسب ما هو أنسب. ما فيها بس يأخر صلاة الجمعة لهذا السبب. أنا رأيت مثلا في بعض
0: المدن
1: الأوروبية عندهم مشاكل في مسألة الوقت وكذا، وما فماش تلاعب بالوقت. فيعني يصلوا الجمعة مرتين في نفس المسجد. أنا يعني كنت إماما في بعض المساجد هنالك في فترات معينة، يعني كنت أصلي الجمعة الأولى يعني أخطب ثم أصلي الجمعة
0: ثم
1: أنتظر ثم أخطب مرة ثانية، لكن لا أستطيع أن أصلي بهم لأني قد صليت بهم فيصلي شخص آخر. فهذا ممكن نظرا للظروف،
0: ظروف الوقت،
1: بل أكثر من ذلك. وربما الأخوة المستمعين قد يستغربون هذا، يعني في بعض المجامع للجوامع في أوروبا لا يستطيعون أصلا أن يصلوا الجمعة بعد دخول وقت الظهر، يصلونها قبل وقت الظهر، ولهم يعني لهم أصل يستندون عليه. يقال إن وربما اللي يحب يرجع يراجع الفقه، يقال إن الإمام عثمان بن عفان الشهيد رضي الله تعالى عنه وكان يلقب بذي النورين لأنه تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج الأولى وتوفيت وتزوج الثانية فكان يلقب بذي النورين. قيل كان يصلي الجمعة في منتصف النهار وبحضور الصحابة، لكن اللي غلب على العرف وعلى بطبيعة الحال بالاستناد إلى الفقه هو أنه وقت الظهر يدخل من زوال الشمس إلى أن يصبح إلى ما قبيل أن يصبح الظل يعني مثل الشخص أو الجدار أو ما إلى ذلك. فنحن حافظنا على ذلك وليس في ذلك حرج ولا لم نرتكب بذلك خطأ بإذن الله تعالى. فديما نحاول نوسع على الناس حتى ولو كان فما رأي، يعني هكا رأي واحد يعطينا منفذ وإلا ما نش بش نصلوا أصلا الجمعة. فنعتمد ذلك الرأي ولو كان فريدا ولو كان وحيدا، مادام فما يعني رأي يقول بذلك، وذلك من باب إجراء القاعدة الأساسية في الشريعة الإسلامية وهي قاعدة التيسير.
0: نعم.
1: والضرورة يعني تبيح المحظورة. نعم. وما إلى ذلك. نعم.
0: وإن كان ليس من المحظور، معناها أنه الإنسان بش يصلي في وقت الصلاة الاختياري،
1: أي ليس محظورا.
0: ليس محظور.
1: بالإضافة إلى ذلك.
0: نعم. بأستاذ رضا، سؤال اللي بعده.
1: والقاعدة التي كنت أبحث عنها، المشقة تجلب التيسير.
0: نعم بالضبط،
1: المشقة وهي قاعدة أصولية ثابتة. نعم.
0: به سؤالنا الموالي ونسرع. نعم. شوي أستاذ رضا لو أمكن.
1: أي هو يقول أحيانا يتقضى عليه الوضوء. إذا كان كثر عليك ويصبح نوع من السلس، فصلاتك صحيح. المفيد يعني تتوضأ في آخر وقت وتكبر وأنت متوضأ. إذا كان أثناء الصلاة تنقض عليك الوضوء وهذا بشكل يعني متكرر ياسر وما عادش لازم تضبطه وتتحكم فيه، فهذا ما يعرف بالسلس أو العجز عن ضبط خروج أكرمك الله يعني الريح وما شكل ذلك، فيعني صلاتك صحيحة بإذن الله. وهذا خاص بمن له هذا العذر. أما اللي ما عندوش العذر هذايا تقضي الوضوء لا صلاة إلا بطهور، يمشي يعاود يتوضأ يخرج من الصلاة
0: يقول عنده خمسة مرة كل 15 يوم يسهى ولا ينسى ولا كذا.
1: هنا يصلح الصلاة نتاعو،
0: يصلح الصلاة،
1: يصلح الصلاة نتاعو. ماهوش المصطلح الفقهي هو المستنكح، ليس مستنكحا، اكل يكثر عليه الشك والهلواس وكذا، فهذايا نقول له صلاتك صحيح. أما إذا كان هو مرة في الجمعة ولا مرة في حتى في ثلاثة أيام، هذا يصلح
0: صلاة. صلاة تمتين. نعم. السؤال اللي بعده أستاذ رضا،
1: الأخت الكريمة تقول اشتريت حاجة معينة سبحة ولا أي حاجة ولا سجادة وما قلتش سأل المفيد، ما خلصتش للبائع وقال لها تو نرجع لك غدوة
0: وما رجعش.
1: ما رجعش، هذه تو يستحيل عليها باش نجم حتى باش تعرف ولا باش ترجعها، يعني تتصدق
0: بثمنها،
1: بثمن الحاجة اللي شرتها وتنوي الأجر أو الثواب إلى صاحب ذلك المال.
0: نعم. معناه نقوله مثلا 5000 تمشي تتصدق بها وتنويها لصاحب الملسبحة ولا السجادة ولا اللي هو
1: وكذلك. لكن لو فرضا وظهر يوما ما وهو أمر تقريبا مستحيل نظريا،
0: تعطي الخمسة
1: ألف فلوس وتعطيه لأنها ضامنة.
0: هذا هو.
1: يقول السيد يحفر القبر وما يحبش
0: يأخذ الأجر،
1: وال
0: أهل الميت قالوا له تأخذ، يحبوا يخلصوا.
1: إذا كان هو يعني عن طيب قلب وتبرع بذلك الحفر فما يسالش، يعني جائز ذلك، ما عليهم مش حرج، ينجموا يقولوا له ما يسالش ما دام انت تبرعت لينا. اما اذا كان هم ما يحبوش،
0: هم يحبوا يخلصوا،
1: ما اذا كان ما يحبوش يزموا ياخذ المقابل
0: اجرته ويتصدق بها،
1: ولا اما لو فرضنا هو تبرع بها لهم ان يقبلوا بهذا التبرع. نعم. اذا ارادوا.
0: نعم.
1: نعم.
0: سؤال موالي،
1: يشوف في شخص لابس لباس فيه كتابة سواء يعني في المجتمع البرة ومن باب أولى في المسجد، وهذه الكتابة تحمل معنى يعني سيء ومنافي للأخلاق ومنافي حتى للمبادئ العامة لديننا وأصالتنا وثقافتنا، فأنصحوا
0: أنصحوا
1: وهو يتحمل مسؤوليته إذا كان حبش ينتصح. أنا نحن ننصحوه من هذا المكان، ديما الإنسان يعني يجتنب الأمور.
0: ما هو فما الناس اللي معناها أغلبنا معناها من ربا فيك كما نقوله، وهذه كجي فيها برشة كتيبة معناها أسماء بتاع مؤسسات، أسماء أشخاص،
1: يحذر
0: الواحد يرد باله.
1: يحذر.
0: يرد باله ويسأل.
1: يحتاط. نعم.
0: هاي كتيبة بالألمان ما فهمتهاش، هي كتيبة بالألمان. اسأل وعلي عجبك المريول ولا السوري والثمن متاعه وكذا، اسأل عليه والبس وصحي ذيك كان معناه خاطر فيه برشة كلام صحيح معناه.
1: أنا يعني سألني أحدهم وكانت المسألة طريفة جدا، كانت الجوامع تفرش بالحصير
0: بالحصير
1: وكان تاكل الحصير شبه بلاستيك يستورد ومكتوب عليه سيرون نوع الشركة ونوع المؤسسة سيرون وبالفرنسية مكتوبة سيرون هكذا. جاءني أحدهم وقال لي يكتبوا في القرآن في الواحد كيفاش كيطمين القرآن؟ قال لي سيرون. ننتبهت أنا
0: مش يعني كل شيء
1: معناه انتبهوا وادي ما نكونوش اضحوك
0: للغير اولوش برشا معناه لدرجه الابتذال هذا معناه سيرون. بس اذا مازال عندنا سؤال اخر
1: نعم
0: لا نختموا ظهر لي التوقيت وفاي استاذ رضا
1: نعتذر للاخوه المستمعين ان شاء الله في الحصه القادمه نبدو بها ان شاء الله
0: باذن الله. شكرا لكامل الفريق العامل معنا هذا الصباح. شكرا لك يا استاذ رضا. نلتقي باذن الله. الى اللقاء.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليال صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الحادية عشر صباحا هنا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. أكد رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن حماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية تمثل أولوية وطنية، مشددا على ضرورة مواصلة اعتماد مقاربة استباقية ترتكز على الوقاية وتعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين وتطوير منظومة الرصد والإنذار المبكر، إلى جانب تكثيف حملات التوعية والتحسيس لفائدة الفلاحين والمتساكنين ورواد الفضاءات الغابية للحد من مسببات الحرائق. تم أمس بإشراف لجنة جهوية عن المصالح الفلاحية بولاية سليانة إتلاف 1553 شتلة عنب بمنطقة لهميل بعمادة الكريب الجنوبي بعد ثبوت أنها شتلات مجهولة المصدر تم جلبها من دولة أجنبية بطرق غير قانونية وفق

0: وافقت حركة حماس والفصائل الفلسطينية على خطة لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تتضمن تنفيذ عملية حصر وتخزين لسلاحها بصورة تدريجية ومتسلسلة حسب ما أفاد التلفزيون الرسمي المصري في وقت مبكر من صباح اليوم. وأضاف المصدر ذاته أن الاتفاق يربط بدء عملية حصر السلاح بدخول اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة وانتشار قوة الاستقرار الدولية، ويتضمن الاتفاق أيضا دخول اللجنة الوطنية وانتشار القوات الدولية والتعافي المبكر في غزة. أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان أنها رصدت 80 انتهاكا للمجال الجوي اللبناني من قبل طيران الاحتلال الصهيوني خلال الأيام الثلاثة الماضية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الفلاحة دوام
2: والصابع وام
1: مع فتح الرايس.
3: اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في الحدوام. جمله من المواضيع باش نحكوا فيها اليوم. موسم حصاد والتجميع انتهى بشكل عام، انتهى صحيح هذا في كل الحالات. توا اجمالا نحكوا بشكل عام على موسم تعدى في مرحله بين الموسمين، يعني باعتبار الموسم هذا صحيح انتهى، ولكن بداية شهر سبتمبر يبدأ الموسم الفلاحي الجديد 2026-2027، وأكيد ينتهي هذا الموسم في آخر شهر أوت تحديدا. إجمالا في علاقة قلنا بهذا الموسم كانت ذلك باش نحكو فيه اليوم، خاصة على مستوى الشمال الغربي، أكبر الولايات المنتجة ولاية باجة أكيد، ثم بقية الولايات تباعا. هذا الموضوع باش نحكو به في علاقة في تقييم بشكل عام لهذا الموسم، والحديث على الاستعدادات باعتبار على مستوى حتى وزيري تم أو ثم الحديث على الاستعدادات المبكرة للموسم الجديد، ومبدئيا خاصة فيما يتعلق بالأسمدة الكيميائية، مشكل قديم جديد وإن شاء الله السنة ما يكونش مشكل. هذا بالإضافة إلى الحمد لله اللي تجاوزنا، قلنا إجمالا تم السيطرة على الحرائق في ولاية الكيف، إن شاء الله في بقية الولايات ربي بقي الستر، وكان ثم حرائق إن شاء الله ربي جرع الصلاح. ولكن اليوم باش نحكو بشكل خاص، باش نطرقوا لهذه الحرائق بشكل خاص، اللي هو باش نحكو عليها من زاوية مربي النحل. وربو النحل ضروا بشكل مباشر وغير مباشر، نعرف راو اليوم اللي يسمع فينه غيره راو علاش حكيتوا على النحالة برك، راو بطبيعتنا تم لجان باش تخرج وباش تخدم وباش تقوم دورها في علاقة بالتقييم، وهذا اكيد مثل السلطة الجهوية والمركزية والغير، وهذه خدمتهم. ولكن احنا تحديدا كي نحكوا اليوم حتى ناخذوا بعض النحالة مش بشرطه راو نعملوا في تقييم، واللي نجم الفل النحال اللي يحب يطلب ويتدخل معنا مرحبا به، 78 متاح والحوار مفتوح اكيد. ولكن اليوم باش نحكوا على باش ناخذ معنا بعض النحاله اللي ضروا، قلنا الخط محلول للبقيه، بنحاولوا اكيد نحكوا على تربيه النحال والحرائق الأخيرة المسجلة في ولاية الكيف. على مستوى وطني الحديث عن 12,000 هكتار تقييمات أولية، أقول اللي ولاية الكيف هي نصيب الأوفر، هي أكثر ولاية سجلت فيها هذه الحرائق. ولاية الكيف الأولى على مستوى وطني سابقا، إن شاء الله تكون مضرتش كبيرة في نبت الكليل والمساحة، مساحة الكليل والزعتر وغيره. أكيد بعد هذه الحرائق ثم متغيرات كثيرة، ثم تأثير مباشر وغير مباشر على مربي النحل في هذه الولاية خاصة المينقلوش. هذا الموضوع اللي باش نحكو فيه، هذا بالإضافة إلى ركن متفرقات. أهلا وسهلا بكم، نمشي نغم ثم لنا عودة.

0: أهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بنا في الاستماع في الحدوام. اليوم باش نحكوا على قطاع تربية النحل في علاقة بالحرائق الأخيرة خاصة على ولاية الكيف. نحكوا على مستوى وطني، ثم تقييمات أولية، المصدر هو الإدارة العامة للغابات، الحديث عن 12,000 هكتار مساحة غابية تضررت. في الكيف هي أكثر المساحات المتضررة، نعرف حرائق كبيرة شهدتها ساقية سيدي يوسف، الطوير، في نبر، ومؤخرا تجروين، ربي يبقى الستر، إن شاء الله ذاك حد الباس. ولكن مش نحكو اليوم على هذا القطاع الهام، قطاع حيوي. قبل ما نمشو لضيوفنا نحكو على مستوى وطني، القطاع ذايا وإن كان الإحصائيات نعرفوا الدولة تقوم بالإحصائيات لازمها شوية تحيين، يضم القطاع 13,000 مربي، 305,000 خلية نحل، هذه الموجودة على مستوى وطني. تراجع مستوى إنتاج الخلية الواحدة من 20 كيلوغرام إلى 8 كيلوغرام حاليا وحتى أقل. أهم التحديات الموجودة للنحالة: التغيرات المناخية، الاحتباس الحراري، نقص الأمطار، انتشار الأمراض، الطفيليات، استخدام المبيدات، وأكثر أقول ترجع الغطاء النباتي. أكيد من أكثر اليوم التحديات اللي هي الحرائق. الحرائق صحيح نجم داخلة في التغيرات هذه، وبالتالي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على قطاع تربية النحل. كي نحكو على ولاية الكيف نحكو على مساحة غابية في حدود 129,000 هكتار. مساحة الغابات على مستوى وطني خاصة في ما يتعلق بالنباتات العاسلة اللي الكليل والزعتر وغيره، الكيف من الولايات الأولى على مستوى وطني، هذا قبل الحرائق. إن شاء الله نشوفوا التحيين وغيره ونشوفوا المساحات المتضررة على ولاية الكيف، إن شاء الله تحافظ على المرتبة دي. ولكن ما يعنيش الحرائق هذه أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على هذا القطاع. أختنا سعيدة سلمان دي ما تحضر معنا، أكيد نحالة ومكونة في تربية النحل. سي فتحي الميهوب ومن الفتانة السفلى أولاد ميهوب ساقي سيدي يوسف حاضر معنا، باش يزيد يلحق بينا سي طارق بعد شوية. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا بيك يا أخويا فتحي، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة الكاس.
0: مرحبا، أهلا وسهلا. تأثير قلنا هالحرائق هذه باش تأثر بشكل مباشر وغير مباشر على القطاع. سي فتحي زاد حاضر معانا، أهلا وسهلا من الفتان السفلى أولاد ميهوب ساقي سيدي يوسف، مرحبا سي فتحي.
2: وبيك عايشك، بارك الله فيك وحاضرين، وإن شاء الله معناها يكون هذاك حد الباس.
0: ان
2: هذا
0: شاء
2: ما
0: الله
2: نقوله
0: ربي يعوض عليكم، ان شاء الله ذاك حد الباس. اختنا سعيده في وقت سابق 30 ماي زاد حريق، يعني اثر بشكل مباشر وغير مباشر وضرها في النحلات نتاعها، ان شاء الله ربي يعوض عليكم. وكل النحاله اللي يسمعوا فينا راوي نجموا يطلبونا يتفاعلوا معنا، مرحبا بهم، 78 الرقم تعرفوه. نبدأ معك أختي سعيدة وبعد نرجع لأخونا فتحي. أنت سبق في 30 ماي حريق ضريتي في الرزق متاعك، وبالتالي الوجيعة ذي ظهر لي ما يحس بالجمرة اللي يعفس عليها.
1: أكيد هو أخويا فتحي بالحق، الله لا يغير على كل نحال وعلى كل فلاح، لأنه مش النحالة كهو في الحرائق هذه تضر، الفلاحة كلهم تضروا، لأنها
0: صحيح
1: الغابة مصدر رزق
0: أكيد.
1: للنحال، للفلاح، مصدر رزق للناس كلها،
0: أي
1: ثروة نباتية كبيرة بالحق تضرينا فيها. وديجا حسب الإحصائيات الأخيرة ولاية الكيف من أكثر الولايات المتضررة
0: متضرر، صحيح.
1: للأسف الشديد، معناها
0: أي
1: واليوجع إنه ما فماش حتى التفاتة لولاية الكيف.
0: أي هو ثم الحديث على اللجان باش تقوم بالتقييم وغيره، وان شاء الله ثم الاخرى كالتعويض، ولانه راهو نعرف ثم حوايج ما يعوضها شيء.
1: للأسف كي
0: اي
1: نحكيو على
0: نعرف.
1: التعويض للنحال خويا
0: اي اي
1: فتحي،
0: اي
1: انا السوق وحكيت عليها برشا مرات في عديد المواسم، لاسيرونس
0: اي
1: لاسيرونس للنحال ماهيش موجوده، ما
0: اي
1: فماش حتى وحده نتاع تامين للنحال،
0: امن للنحال، صحيح.
1: لي زاسيرونس الكل ما يحبوش يعملوا
0: يدخلوا
1: لاسيرونس
0: تحت
1: نتاع
0: الزقفه دي،
1: النحال،
0: صحيح.
1: يدخلوا تحت القطاع هذا على خاطر يقول لك نسبه التود مورتاليتي، نسبه الموت
0: مرتفع،
1: في النحل كبيره ياسر.
0: الضياع كبير،
1: اقل
0: اي
1: حاجه في الشتاء نسبه كبيره، في خاطر احنا عندنا ما تعرف الشتاء
0: اي
1: كيف على الاخر، في الصيف زاده كيف كيف،
0: اي
1: ما يحبوش يدخلوا تحت القطاع هذا. لذا بالحق نتمنى، وانا حكيتها في عديد المواسم مؤخرا بعد الحريقه اللي صارت عندي، الله لا يوريها لحتى
0: اي
1: نحال يا ربي،
0: اي
1: ديجا الضر فيها انحل وضريت فيها هنا، كنت موجودة وصارت لي أضرار والحمد لله،
0: الحمد
1: معناها أنا
0: لله
1: وبابا وخرجنا منها الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: معايا زاد شاب اللي أنا حاطة بحذاه النحلة اللي تحرقت له البرغاتير والزيتون
0: اي
1: وبالحق نتمنى والله
0: اي
1: حتى حاجة توجع شباب يحب يستثمر في بلاده وفي المقابل ما يلقاش حتى دعم وحتى تشجيع.
0: اي
1: كله كلنا
0: نذكر الحريق هذا وين صار اختي
1: بيحاول
0: سعيدة؟
1: في حاجة. نعم،
0: الحريق اللي صار معاك وين صار بالضبط المكان؟
1: صار في عين دبوش
0: اهي
1: ما بين
0: بابوش
1: الهرمين والكيف،
0: واضح.
1: 30 ماي اليوم الأسود للأسف.
0: اي
1: ومن بعد ديجا تتالت الحرائق، المنحل متاعي في ثاني في القلعة في بجنب سرات كانت قريبت لي النار على الأخر، بالعمل مشيت طايرة في الليل باش نقلت النحل في ليلتها. مؤخرا في الحوض زاد
0: في الحوض
1: كيف كنت
0: التجربة
1: متواجدة ديجا علينا على عين المكان، كنت في النحل وقتها. بالحق يا ربي حني، نتمنى الله لا يوريها حتى نحال، وإن شاء الله كيف ترجع كيف ما كانت. صعيب برشا باش ترجع على حسب اللي ريتو
0: اي
1: انا الحق الساقيه، شفت شويه من الصور
0: اي
1: توجع على الاخر،
0: او سي
1: اما
0: فتحي باش
1: بالنسبه
0: يحكي لنا.
1: للحوض والقلعه كنت موجوده على عين المكان.
0: اي
1: حاجه توجع على الاخر.
0: في الحوث ثم شكون حالة ضروا في اي
1: النحاله
0: الحمد لله
1: والفلاحه ما ضروش
0: الحمد
1: الحقيقه،
0: لله
1: لانها
0: الحمد
1: حدها
0: لله
1: حد الجبل
0: جت في الجبل، ولو انه الجبل
1: والفلاحين
0: زاد خسارة
1: وحاملين
0: خسارة اخرى.
1: التأثيرات
0: اي
1: وكل حدها حد
0: اي
1: الجبل.
0: واضح. سي فتحي مرحبا يا اخوي.
2: مرحبا او بيك يا
0: سي
2: عايشك،
0: فتحي
2: مرحبا
0: ميهوبي الفتان السفلى، اولاد ميهوب ساقي سيدي يوسف
2: بالضبط.
0: من نحالة اللي تضر، وزاد اكيد ثم من معارفك ومن اقاربك نحالة تضر بشكل كبير. تفضل
2: اكيد
0: احكي لنا اخوي.
2: اكيد عايشك. اول حاجه نقول ان شاء الله ربي يعوض
0: امين
2: الحلال على
0: امين
2: المتضررين الكل، سواء كان محل ولا غيره.
0: ربي يعوض عليك.
2: والساقيه هي معناها منطقه منكوبه باتم معنى الكلمه. نقول لك منكوبه لان الارزاق والغابه كيف نحكوا على قطاع النحل، نقول بون القمح والشعير صنع يابس العام الجاي بحوله يتعود ويخضر، اما الجبل ما عادش يخضر. الجبل معناها ياخذ وقت 100 سنه على الاقل، وشوف يرجع كيف ما كان. شوف لا معناها انسان
0: انت
2: كيف يحل
0: والمطر وانت والتشجير. صحيح
2: بالضبط. وعلى بالك اللي معناها نحل عمل ياسع على الجبل، نحن
0: صحيح
2: متعودين معناها كيف هكا نحل يتعب شويه، جوان جويلي اوت جويلي اوت خاصه يتعب بعد طب المطر ينور الكليل، نتفرهد ونحن ويتفرهد نحل ونعملوا ياسر على الكليل. توا واحد يفيق معناها يقل الجبال على مرمى العين، الجبل كله رماد.
0: اي
2: الكليل معناها سنوات باش يتعوض.
0: صحيح.
2: علاش قلت هي كارثه. وتوا معناها النحال قاعد يفكر حتى اللي ماتوا له ان شاء الله ربي يعوض عليه، واللي منع يخمم على المرعى بروشين ما وين باش يهز، وين باش يهز
0: صحيح
2: نحله.
0: صحيح.
2: حتى ثم نباتات اخرى غابيه طرفه في الويدان كلتها
0: طرف.
2: النار.
0: صحيح.
2: يعني نحن نقولوا المرزيطه اللي يعمل عليها النحل باش يلم عوشته الشتويه.
0: صحيح.
2: كيف كيف كلتها النار، معناها تو النحل قالوا كان الماء.
0: أي.
2: قالوا كان الماء بالضبط، على الاقل نحكي على منطقتي.
0: اي.
2: منطقتي المنكوبه.
0: اي.
2: معناها بقاتلوا كان يشرب في الماء ويرجع اكاهو.
0: بالطبيعه.
2: انا منعت نحلاتي الفضل معناها الرب سبحانه، ووقفوا معايا رجال. ونصيحه للاخوه النحال الكل يبعدوا نحلهم على القرط وعلى الحشيش وعلى الزرع
0: صحيح
2: وعلى الحصيده، لانه ذاك هو المصيبه الاولى.
0: صحيح.
2: على الاقل كيف يحط نحلات وينحي عليهم الحشيش.
0: اي
2: نعرف
0: اي
2: نحال
0: ينظف
2: في المنطقه معناها
0: ينظف.
2: ما بقى لهم شيء معناها. ان شاء الله ربي يعوض عليهم.
0: اي برشا بربي اللي يضروا بشكل مباشر في ولاد عمك في اقاربك في المعارف نتاعك.
2: انا نحكي لك من المحيط نتاعي نعرف على الاقل اون ديزين بالضبط، 10 10 نحاله
0: 10 نحاله
2: نعرفهم تضروا، معناها كان عنده حل.
0: كان عنده حل
2: صح؟ لا كان عنده حل. هي كارثه، الله لا يعيدها على حبيب. واللي قلت لك اللي يغيظ اكثر الغابه.
0: اي
2: الغطاء النباتي انت معناها حطيت ايدك في مداخلتك، حطيت اصبع على الداب بالضبط، معناها اللي هو الغطاء النباتي اهم حاجه في الكيف. احنا في شقة ديوس معناها في الغطاء النباتي فقدناه.
0: واضح. بربي على ذكر قلت لي منعت في اخر لحظه، كيفاش كنت تحكينا على الظروف اللي منعت فيها، لانه كي تشوف النار تقرب حاولت كيفاش منعت؟
2: احنا اول حاجه نحن ما حصدناش، بلادنا واعره معناها
0: جبليه
2: تمشي تبع السهل، نحن ديما
0: جي في اخر لحظه. اي
2: يعني به يجونا في اخر لحظه صحيح. مش مشكل
0: ما يهمش فيها اي
2: وقت اللي بدات تاكل في النار ثم تراكتور عنده عمل لنا خط داير بالمحراث برشا خطوط ورغم ذلك النار وصلت كيف ما قلت لك معناها انا جاب ربي حاش عليهم الحشيش من الربيع
0: نحيت عليهم الحشيش
2: اما وصلتهم معناها نقول لك مترو مترو نار معناها نحن واقفين ما بين المنحل والنار ميت ومعناها نحن فروحنا تطهدنا
0: أيوة
2: نحن تطهدنا فهمت
0: أي.
2: ناس قلت يلزمني منع النحليات وباقي ما بقى خليفتنا على ربي
0: أي.
2: ناس معناها مضرورة في هوشة مضرورة في مرحاتها مضرورة قلت نحن ما روحناش حتى بشكارة معناها قمح وشعير ما روحناش حتى بشكارة للدار كلها كلت النار هذاك يتعوض معناها أي. كما قلت
0: لك
2: أثناء يابس العام جاي خضرة
0: أنا
2: الغابة
0: صحيح.
2: غابة الساقة الخضراء الساقة معروفة معناها جبال ورغة
0: أي.
2: معروفة بصدارها وثمنا حالة ينقلوا لنا غاديكا وقت الكلير
0: أي.
2: الكلير راي فيه معناها وهي أختي سعيدة معناها أي. نحالة وتعرف
0: أي.
2: الكلير معناها تبني من وتفرخ عليها وقت ينور الكلير نحن نتفرهد وقت ينور الكلير نحن نتفرهد والنحلة تفرهد توا معناها في الدور جبال ورغة ما تلقاش معناها كليلة خضراء
0: صحيح
2: بالحق
0: كارثة يحضر معنا سي طارق العامري متويرف تحديدا سي طارق قالوا سهلا مرحبا بك
3: هلا عسلامة
0: مرحبا بك أخويا وإن شاء الله ربي يعوض عليكم نعرف اللي صار من شوية كنت تحكي لنا فقط باعتبارك نحال هالحراقة ذي كيفاش أثرت بشكل مباشر وغير مباشر عليك وعلى أرزاق النحالة تحديدا في التويرف
3: والله بالنسبة للشكل المباشر معناها تحرق نحل نقولوا
0: ربي يعوض
3: الله وما شاء فعل
0: الحمد لله
3: يعوض الله
0: الحمد لله
3: معناها هذا الشيء المباشر نقول يعني البيوت نحل معناها مشتري تنتهي ويمكن نكون معناها خير من غيري ثم شكون الضربة يعوض عليه ربي
0: الحمد لله الحمد لله
3: الطريقة هاي المباشرة وأنه الجبل معناها سن عند سر كير تعتبر كيف ريت شيء معناها مثل شيء ما يتوصفش معناها التو مانيش مصدقي
0: اي يعني اي اي يعني من نهاره نحل بقى كما كان يحكي صفتها عنده كان الماء وحتى الماء احتمال اي حتى الماء نقص شوي اي
3: كيف ريت كي تشوف نحل كيفاش معناها يغور على بعضه معناها بلغة النحالة فيا
0: اي
3: يجوع نحل
0: يجوع
3: حتى نحل معناها اللي ما تحرقش باش
0: يموت بالجوع
3: مالو باش يموت مالو باش يموت بالشر وريت قطاع نحل هو بطبيعته الدولة ما نعرفش يمكن ماهوش وقت ويمكن مش نفتحه قوس تحسه معناها قطاع محجور حتى بلغتنا نحن معناها يقول لك ريت انت كي يطلبك معناها واحد صاحب ولا يقول لك تحرق لك غلام تحرق لك ما يسالكش عن حل ولا حتى تقول له نحل يقول لك لا نحل شو قطاع مهمش ومحجور ما
0: هذاك علاش هي فرصة حابين اليوم في المباشرة هاللجان اللي بيشتخدم وتقيم حابين نبدو بنحل كما تحكي خاطر قطاع في المنسيات منسي مش ماخذ حق
3: مشكورين
0: خويا هذا دور هذا
3: خاطر ليت يعتبر معناها قطاع مهمش من جميع النواحي
0: تبقى معنا سي طارق نرجع أختنا سعيد الفضلي عندك مطلع ذي
1: أخويا فتحي يعطيهم الصحة الأولاد على المداخلة هو كما قال كلمة الدولة متاعنا مهم شطر قطاع للأسف الشديد والهياكل متاعنا يعتبروه قطاع مخلينه قطاع مهمش ما همش متلفتين ليه مع أنه مؤخرا كانت صيحة فزعة كبيرة كان لاحظ كان تبعت شوية أخويا فتحي من حالة في كامة وراب الجمهورية
0: صحيح
1: على العسل المستورد وعلى الأعسال اللي دخلت لنا ومشكورين التجارة اللي استجابوا للصيحة متاع النحالة وقاموا بحجز عديد الكميات من عديد الولايات كانت أثمان مهمة اللي حجزوها لكن خويا فتحي احنا قمنا بمراسلات وعديد المراسلات للهياكل الأساسية المتداخلة في قطاع النحل ومن بينهم وزارة الفلاحة لكن ما شفنا حتى
0: نتيجة
1: من الوزارة الأساسية اللي يهمها معناها قطاع النحل واللي تنجم تدخل في القطاع هذا نتمنى بعد اللي صار هذا كله خاصة في ولاية الكاف ربي يجبر ويعوض كل نحال بتاع النحل، راهو ماهوش ماهوش قطاع المفروض ما يكونش مهمش، لانه من اهم القطاعات. النحله مهمه في القطاع النباتي، والنحله مهمه في تلقيح النباتات واعاده احياء النباتات اللي تضررت،
0: اكيد
1: مهمه في تنظيف الهواء، مهمه. النحله قطاع حيوي على الاخر ودورها كبير على الاخر، لازمنا بالحق نحاولوا نحموها، لانه كما قال لك يسالونا يكلموك يسالوك على الغلم يسالوك على مدري شنو، ونسين النحله والدور الكبير نتاعها. ان شاء الله ان شاء الله نلقوا استجابه، وان شاء الله نلقوا حل، وخاصه بالله نداء معناها للسلطات اللي تنجم تتدخل لاستيرونس نتاع النحل، راهي مهمه على الاخر. والكيف راهو عنا عديد وعديد النحال، وعنا فوق ال 200 نحال كي يتلموا كلهم مع بعضهم.
0: واضح. تبقى معي اختي سعيده باش نرجعك للعنصر المسجل، سبق وسجلناه، وكنت حاضر معاكم مع سي عباس ومكون دولي وغيره، وقت اللي يحكي على ولايه الكيف ويحكي على العسل المورد ويحكي على الغابات الكليل والزعتر في الكيف، نسمع العنصر المسجل ثم نعاود.
4: علمكم حاجه برشا كافيه يا جلال، يمكن كان الخيال اللي يخدموا في الغابات. يا اخي نحن في تونس كي نبدو ندوروا يدور اللي بيع في العسل اش يقول؟ يقول عسل كليل وزعتر. احسن عسل هو الكليل وعسل الزعتر. ونبته الكليل المساحه الاولانيه في كيف هي موجوده في ولايه كيف عندكم. حسب الجرد ما جبتوش من راسك. شوفوا الجرد نتاع الغابات الخيالي واحسبوا حسبوا تتلقوا اكبر مساحه نتاع كليل موجوده في كيف. في ولايه كيف. كي تحسبها على الولايات تلقى ولايه كيف الاولى في المساحه نتاع الكليل، حتى الساقل سيدي رابح البرور هذيك كلها كليل. كذلك الزعتر تسمع النحال يقول لك والله هزت زغوان للزعتر، وهي كيف الاولى في المساحه نتاع الزعتر. بالله الجماعه اللي يشروا فك الناشر نتاع اللي يقطروا في الزهر لابد يقصوا قصان ويقلعها كلها باش يربح في الميزان ودرا شنو، هذيك خاطر كلها مضره للبيئه. هو مع التغير المناخي ومع الانسان، انا قدمت مداخله برا في اوروبا، قلت لهم هي على على على اعداء النحل، قلت لهم اللي عنده رقم واحد هو الانسان، هو النحال اللي ما عندوش حشاكل في مخه، هو اكبر عدو للنحل هو الانسان. في بعض المؤشرات الاقتصاديه مثلا من 2011 حتى 2022 كميه العسل اللي كنا ننتجوها في تونس معنا تقريبا معدل في خلال 10 سنين هذوما 1785 طرناطه في تونس. المعدل السنوي نتاع انتاج الشمع هو 126 طرناطه، والمعدل السنوي لتوريد العسل والعسل بين بطرين الله اعلم دي شطره مش شطره مش شطره، على خاطر هي للاسف الشديد عندنا الامكانيات في تونس باش نراقبوا العسل، لكن انا نسال كيفاش تدخل الاف من الاطنان تاع العسل نفس العسل نتاعنا، اول حاجه نفس العسل نتاعنا، ثاني حاجه فيها حتى انواع نتاع العسل ما عندها حتى علاقه بالنحل، تدخل من الهند واحد يشتري العسل من الهند باربع دولارات يا ولاد بثلاثه دولارات، قولوا لي كيفاش يبيعوا كيفاش معناها كيفاش هذا يشتري العسل هذا بثلاثه دولارات، كيفاش انت تحب تنافسه بالعسل نتاعك الحر هذا، ومش معقول يكتب عليه عسل ويبيعه باسم العسل، مش هذا الحق، هذه مسؤوليه الدوله، مسؤوليه المراقبه، مسؤوليه المراقبه الاقتصاديه، وعندنا المخابر، عندنا المخبر ما وطني كبير ياسر في مجال باش يشوفوا هالانواع هذه نتاع العسل.
0: اهلا وسهلا مرحبا، ذاك التعقوا بينا في الاستماع، نحكوا على مربو النحل والحرائق الاخيره في ولايه الكيف. نرجع فقط كتعليق صغير على اللي كنا سمعوا فيه سي عباس مكون دولي في تربيه النحل، في حديث على اكبر عدو للنحل وللطبيعه هو الانسان، باعتبار الحرائق الاخيره قلنا 12000 على مستوى وطني، المساحه كبيره على مستوى ولايه الكيف هي الاولى، اللي الانسان 95% من الحرائق هذه السبب نتاعها هو الانسان، سوى بالاستهتار نتاعو والا متورط بشكل مباشر، وبالتالي ثم حتى اللي تم القبض عليه. نرجع فقط نرجع لك اختي سعيده تعليق، وحضر معنا سي منير هك سي طارق
5: فتحي
0: اي مرحبا.
1: تصديقا لكلامك خويا فتحي، هو الانسان اكثر، هو ديجا احنا اكثر بالحق في الكيف الحاجات اللي ضرونا، وديجا النحاله تشكاو منها برشا، هذه يسبق انهم معناها يحكيو عليها برشا. الناس اللي خاصه يجيونا من بلايص اخرى ومن ولايات اخرى ويعاش يخضروا للغاء
0: الكليل
1: والزعتر
0: وينحوه من جذوره
1: اسباب الحرائق حسب ما سمعت مؤخرا.
0: صارت في ولايه زغوان وتم القبض على البعض وغيره.
1: اي
0: نرجع لك سي
1: هذوكم بالحق اكثر الناس اللي يستند في الثروه النباتيه نتاعنا خاصه في ولايه الكيف. بالحق ندائي الى الجهات المختصه يشوفوا لنا فيها حل. وحاجه اخرى خويا فتحي، سي عباس بكري في المداخله نتاعو حكي على العسل المستورد،
0: مشكل كبير
1: ما عندناش دي لابوراتوار. هو تو العسل المستورد ما تنجمش تقارن ما بينه والعسل الحر، ما تنجمش تفرق الا بتحاليل معمقه،
0: والتحاليل تتكلف واللابوراتوارات
1: بالطبيعه اي صح تحاليل ما نجمش نعمل صحيح. تحاليل
0: مكلف مكلف برشا، مكلف برشا وياخذ وقت وياخذ وقت وما عندناش صح.
1: تعاون النحال باش يقوم صحيح عندنا المركز المريسه نابل، مصاب مركز المريسه في نابل يتعاون مع السير ديام تاعنا، الثقه هما رمس السير ديام تاعنا كي نتوجهوا لهم يسمعونا يقوموا بمبادرات خاصه المراه الريفيه. مصاب نشوفوا لابوراتوار نتعاملوا معاه كيف السير ديال المريسه في نابل، كسوا لابوراتوار سنترال سوا من عرش تابع لابتيار يشوفونا سنتر لابوراتوار نتعاملوا معاه نعم نجم نعملوا تحاليل العسل نتاعنا خاطر المستهلك في فتحي وين نمشي برشا للمعارض ونتحرك برشا ولا يفهم يقول اعطيني تحاليل نتاع العسل نتاعك شنو فيه قداش نسبة السكرات قداش نسبة كذا. المصاب بالحق نشوف ان شاء الله مخبر مثلا في ولاية الكيف
0: موجود موجود في بالي في ولاية جندوبة في ولاية الكيف لا اكيد. تبقى معنا اختي سعيدة. اي خاص اي لا خاص نحكي خاص ما صار ما يخدمش العسل به. شكون شكون يطلب الكلمه سي منير؟
5: الو سي فتحي
6: مرحبا
0: به. قبل ما نمشي لك سي منير نشوف سي طارق ولا سي فتحي يطلب الكلمه تفضل.
5: الو
0: مرحبا فتحي. مرحبا تفضل سي طارق. مرحبا سي منير سي فتحي اهلا وسهلا.
7: انا اسمع فيك
0: واضح سي سي سي به. سي طارق يطلب الكلمه.
7: اي
0: سي طارق خلوا لك الكلمه تفضل. اي
7: بالله بالنسبه للموضوع نقولوا نحن العسل
0: اي
7: معناها نحن نطلبوا مانيش نطلبوا التعويض، نطلبوا من عند ربي سبحانه هو اللي يعوض. هو اللي يعوض. ريت ممكن تمشي للمشروع غلام حاجه نقولوا نحن تسترزق بلغتنا نحن معناها كمشروع فلوس. اما معظم المربين حل تلقاه مغروم مغروم تلقاه
0: غراب
7: تلقاه يخدم بالخساره تلقاه عسل وقاعد معناها
0: اي
7: ويرضى روحه بالخساره بالواحد على حساب عائلته ويتهموني كان النحاله معناها ريت انت تلقاك في الشتاء تعاني وفي الصيف الكومبينيزون تاعنا حل وانت تنقل مثلا كله على حساب عائلتك تلقى العسل. ما عندناش ترويج، نطلبوا من الدوله نطلبوا من الدوله تعمل لنا مراكز تاع تجميع عسل وتعمل هي معناها دير ابوه نبيعوا لها معناها
0: واضح.
7: واضح.
0: المهم نتجاوزوا مشكلة نلقوا محل الترويج. واضح.
7: نلقوا
0: واضح.
7: الترويج.
0: واضح.
7: ومن كتي أخرى معناها نطلبوا من إدارة الغابات.
0: إي.
7: بحكم نحن لهنا معناها عندنا كان الكليل الحمد لله الكليل.
0: إي.
7: الكليل حتى المستهلك. المستهلك معناها ما يقبلش السلسلي.
0: اي
7: ونحن الغطاء النباتي لهنا كان كليل.
0: اي.
7: ما نقولوا قدر الله وما شاء فعل.
0: اي. اي.
7: لما على الأقل الغابات تتحرك وتعاود تعمل إعادة تهجير.
0: واضح.
7: معناها تغرس حوايج اخرى نقولوا نحن توا سي توا
0: اللي صار صار
7: اللي صار صار على الاقل.
0: شكرا
6: على الأقل.
0: شكرا سي طارق، يعطيك الصحة. به
6: الاستفادة.
0: نمشو سي سي سي سي منير. سي منير مرحبا. سي منير هذا حضرت معنا نحالة، أكيد نحكوا على قطاع معين نعرفوا للضرر كبير يتجاوز النحل، ولكن اخترنا اليوم مش نحكوا من الزاوية ذي، نعرفوا نحالة ضرت أرزاقهم بشكل مباشر غير مباشر، في سواء في الجبل اللي تحرق ولا في بعض النحل نتاعهم اللي خسروه جزء منه. عندك متعلق تفضل سي منير.
8: والله شكرا يعطيك الصحة ومرحبا بكل تميزات. كيف ربما نحب في النقطة هذه بالذات خاصة في الأحرانية ونحو على سل، احنا ولاية الكيف يعني ولت أصبحت يعني جهة منجة رغم على يعني، لكن اللي ربما أثر شوية على الجيش وربما حتى على يزم بلاتفورم. أنا حكيت مرة أخرى حتى مع سيد مندوب الفلاحة وسيد نيل الشبري الممثل يعني يعني هي اللي يديها بالمرأة الفلاحة، وقلنا عليش ما نعملوش منصة بلاتفورم
0: يجمع
8: النحالة كل في ولاية كيف، وتكون سمع على الأقل نعرف وقديش عن النحالة وقديش عن الانتاج، وبالتالي نجموا علاش كل واحد يبيع واحد، وخاصة الجدل اللي تو صاير على يعني النحل العسل المورد هذايا. للأمانة هو لازم ندور وزارة التجارة وزارة الفلاحة يلزمها تتحرك باش نحمو القطاع هذايا اللي هو قطاع مهم برشا وقاعدة عايشة منه برشا ناس، وخاصة نحكوا على الناس في المناطق اللي فيها والمرأة الفلاحة، واحنا عندنا الحمد لله يعني عندنا برشا مجامع. كنت نسمع توا في السيدة سعيدة سلماني تحكي اللي هي مربية، وعندنا برشا عندنا برشا فلاحة، عندنا حتى مزودين نتاع نحل في ولاية كيف، وبالتالي نحن القطاع هذا يلزمنا نحموه. نحموه في حاجتين، أول حاجة يلزم نشوفوا هالمصدر هالعسل اللي جاي هذا منين، وخاصة إذا ما نجموش نعرفوه وزارة التجارة تعرفوا اللي احنا قديش عندنا وردنا عسل، وبالتالي تنقارن بالمقارنة
0: شوفوا
8: قديش وقديش الموجود هذا، يعني نعرفوا العسل اللي هو جاي من برا ما نعرفوش مصدر نتاعو. اثنين اللي هو الحقيقة كيف الغطاء النباتي، احنا الحمد لله اللي زار الحمد لله الحمد لله ما نجموش على اعتراض هذا حكم ربي
0: الا حكم ربي سبحانه،
8: لكن الغابات اللي مازالت، وبالتالي انا للامانه حتى كمنظمه انا ضد، وانه خاصه كرا هذه التقطير في نتاع الكليل ولا الزعتر ولا غيره، احنا الغطاء النباتي هذا نستحقوه، بما انه تو قلت لك عندنا قطاع ولا عندنا تربيه النحل ولا قطاع ما يقلش اهميه على على على, على, على الزراعات الكبرى وعلى تربيه الماشي، وهذا عايشه منه عائلات، وبالتالي لازم نحافظوا على القطاع الغطاء النباتي باش نحافظوا على ديمومه النحله.
0: واضح. نرجع كلمه اخيره معك اختي سعيده وسي فتحي تفضل. سي فتحي مرحبا. سي فتحي مهوبي.
9: اي برهم بالضبط على السلامه.
0: تفضل سيموني العبيدي كان يحكي رئيس الاتحاد الجوي الفلاح حاضر معنا تفضل. اي سي فتحي نحال من اولاد من الفتان السفلى اولاد مهوب ساقيت سيليوس تفضل. اي
9: يعيشك. حبيت عندي زوز مواضيع، ما الاشكاليات معناها محسوب الكل تحدثوا فيها الخيان الزملاء سعيده مطيرف. انا حبيت عندي زوز مواضيع نضم كلمتي لزميلي مطيرف اللي قال لك الغطاء النباتي، نحن في ساقيت سيديوس ولايه كيف معناها الكل والصنوبر حلبي اكيد الغابات معناها باش تعمل مبادره نتاع التشجير يا حبذا لو الطعم هالصنوبر هذا بشويه كلاتوس، لانه الكلاتوس معناها زاد فيه ثمره كبيره برشا للنحل والخيان النحاله يعرفوا هذا.
0: واضح.
9: الموضوع الثاني هو انا ريت في معتمديه ساقيت سيديوس في عامين قائمه واللي متضرر يجي معناها يقيد اسمه وشنو ويصرح بك شنو اللي عنده متضرر.
0: واضح.
9: هنا معناها نجم اي واحد معناها ماهوش متضرر نجم يجي ويعمل تصريح باللي يحب هو يا حبذا، وهذا معناها نداء للسلطات المحليه بكل لطف يا حبذا عن الساده العمد يعرفوا الناس الكل.
0: واضح.
9: معناها تعمل لجان تخرج على عين المكان وكل واحد معناها يعاونوا كل شيء واضح قدامه وتكون معناها المساعدات تكون للناس المتضررين فعلا.
0: واضح.
9: مش كل واحد معناها يصرح بتصريح
0: احنا التصريح لا يكفي. واضح معقول.
9: بالضبط.
0: شكرا جزيلا يعطيك الصحة سي فتحي مهوبي.
9: اهلا وسهلا.
0: مرحبا.
9: الله فيكم.
0: مرحبا.
9: مشكور إذاعة الكيف على اللفتة الكريمة.
0: شكرا.
9: معناها الأخوة النحالة.
0: أهلا وسهلا. مرحبا. شكرا جزيلا يعطيك الصحة. مرحبا. أختي سعيدة ناخذ معك كلمة أخيرة ونرجع لسي منير، وتحضر معنا أختنا نسيمة عايفية من أصلها من ساقيس اليوسف باحثة مختصة في المشاريع الصغرى والتنمية المحلية. نرجع معك أختي سعيدة مرحبا. أهلا وسهلا. كلمة أخيرة تفضل.
10: ويا فتحي
1: فتحي، هو انت يعطيك الف صحه، ديما كنت حاضر ومواكب للنحاله ومساند رسمي للنحاله في ولايه الكيف.
0: شكرا على الضوء.
1: وسيمونير صباح النور، صباح الخير سيمونير. سيمونير كان حاضر معايا في مساند ليا او في الواقع نتاعي نهار 30 ماي. الحقيقه اول واحد استنجدت به هو ومدام نايله، كلمتهم وكانوا معايا ومساندين ليا ومتواجدين على عين المكان، يعطيهم الصحه. سيمونير تطرق الموضوع اللي صار رينيوف سير ديا ما بين الاتحاد ومنظمة المرأة
0: رئيس دائرة المرأة الريفية السيدة نيلة الشافعي والمندوب.
1: اتصلت بيا مدام نيلة وحكيت ان نعملوا مجموعة متاع تلم النحالة في ولاية الكيف الكل. ومن هنا بالحق هذا نداء النحالة لكلهم، اذا كل نحال في المنطقة نتاعو كيما الاولاد توا مساقية وطويرت ينجم كل واحد يعمل ليستا النحالة اللي موجودين في المنطقة نتاعو.
0: واضح.
1: وهكاك وليستا يتقدم بها ما نعرفش في سؤال الاتحاد الفلاحين حفلتي منير والا مدام ليلى والا سي ارديا، هكا نجم لمدوا النحاله نتاع الكيف الكل. وينجم يحط كل نحال الاتصال رقم هاتفه والكوردوني نتاعو وعدد الخلايا اللي بينا، معناها عدد الخلايا اللي موجوده عنده. بالطريقه هذه بالحق نجموا نعملوا احصاء على الاقل في ولايه الكيف.
0: واضح. شكرا جزيلا، يعطيك الصحه وان شاء الله ما نسمعوا كل الاخبار الباقيه. ان شاء الله هذه اخر الازمات اللي تصير سوى النحاله والغابه اكيد. شكرا جزيلا، اهلا وسهلا اختنا سعيده سلماني نحاله كانوا في تربيه النحل. سيمونير نرجع لك وبعد نمشوا لاختنا نسيمه. سيمونير اليوم انتم كاتحاد جهوي الفلاحه على مستوى ولايه الكيف قمتوا بمبادره اللي هي باش تحاولوا تعاونوا اللي ضروا بشكل مباشر وغير مباشر. نعرف انتم دوركم تأثير واكيد تمثلوا الفلاح، كنت تحكينا تعطينا فكره على هذه المبادره. تفضل.
6: شكرا. الحقيقه هو ساعه مش نعرض شويه على
0: اللي صار
6: من سقيت سيدي يوسف. هو راهو
0: سي فتحي ميوبي نحال.
6: ثم بيتم لجنه محليه هي باش تكون باحصاء خاصه للناس المضرين، ماهيش هيك عتيبتين. ونتصور ان اللجنه يصاروا سيد المعتمد باش يكون فيها سيد العمد الناس كل مدخل
0: ويتنقلوا على الميدان ويشوفوا
6: باش يتنقلوا على المكان. هما ديجا مبدئيا هما عارفين، هما ديجا وقت اللي بدت الحرائق هما يعرفوا الناس اللي
0: ضر
6: شكون تمثل وشكون ما تمثلش وشكون ضر وشكون ما ضرش. وبالتالي احنا ماذا بينا تكون يعني حتى الناس اللي تمثلوا هذول اللي الحقيقة ثم برشا أنا يعني مشيت وشفت هي الحقيقة شيء يدمي القلب سواء الغابة ولا حتى المتساكنين مغاديك ثم برشا أضرار. وبالتالي إن شاء الله تكون هو الفايدة رو الحقيقة أنا ديما الفايدة مش في القائمة، الفايدة فيما بعد يلزم الأطراف الكل تتدخل. بالتالي ذاك علاش احنا قلنا مبادرة ما نجموش نكون وإحنا كل ما نجموش حتى واحد ما ينجم، أما على الأقل نعزوا مجهود الدولة ونحاولوا نعاونوا باللي نقدروا عليه. وفلاحتنا هي هذه مبادرة الحقيقة من فلاحة، قلنا ليش لا ما تكونش مساعدات ولو حتى تغطي جزء من الناس المتضررين هذول. بالتالي ما نجموش ندخلوا في الناس كلها، ما احنا عملنا مبادرة وبدينا
0: المهم مبادرة المهم بدرتوا
6: بدرنا وإلى حد ما تم تجاوب
0: باهي باش
6: بقينا نستنى. والحقيقة تعرف هو خاصة في الأمور اللي المالية والأمور هذه ما تنجمش وخاصة في الظرف هذه بإذن يكون عندنا يعني غطاء قانوني
0: بالضبط.
6: وبالتالي بالضبط. يعني بالاتفاق مع سلطة الإشراف في دولي مشكور تضمن كيف الإدارة الجهوية مع سيد المدير الجهوي والشؤون الاجتماعية كان ثم تنسيق. وإحنا اليوم بدينا ثم تجاوب الحمد لله. إحنا اليوم بس تكون ثم إن شاء الله عينيه باش تكون ثم اعانه ماديه، وبالتالي نحاولوا هي العينيه تتمثل سواء قرط ولا تبن ولا لكل واحد كيفاش ينجم. وبالتالي هاو دعوه على مواجدات الكيف وكل فلاحتنا كل اللي نجم يعاون. ونشكر كيف اللي كان عندهم الرغبه واتصلوا بينا على اساس يحبوا يعاونوا. ماذا بينا وهذه جائحه طبيعيه، ماذا بينا الناس كل واحد يحط روحه. وانا وقت اللي مشيت والله اللي كلمتهم
0: كيما
6: راهو حطوا رواحهم
0: في مكان بالضبط
6: في مكان وهو
0: المضرور
6: كان عنده كل شيء اصبح ما عنده حتى شيء.
0: بالضبط.
6: بالتالي نحطوا رواحنا نحن في الوضعيه هذيك
10: ونحاول كل واحد وامكانياته ما لاش طالبين اما سواء فلاح ولا ما غير فلاح ماذا بينا الناس كل خارطه سواء معانا ومع الاتحاد الجهوي مع الهلال الاحمر في التضامن المهم اللي كل واحد وين يلقى روحه وماذا بينا نحاول باش نخفوا المعاناة نتاع يعني اهالينا في هالمناطق اللي اجتاحتها هذه موجه تاع الحرائق وان شاء الله كيما هذه تكون اخر جوائح في ولايه كيف
0: ان شاء الله. شكرا جزيلا يعطيك الصحة سي منير العبيدي. والحديث عن مبادرة أكيد قام بها الاتحاد الجهوي للفلاحة على مستوى ولاية الكيف وهي قلنا حملة للتبرع مساعدات وغيره للمضرورين المضرين في ساقي سيدي يوسف وكل أمير. شكرا جزيلا سي منير. نكملوا مواصلين معاكم. أختنا نسيم عايفية باحثة في المختصة في المشاريع الصغرى والتنمية المحلية. أهل وسهلا مرحبا بك على موجة إذاعة الكيف. تحية كبيرة لك.
11: صباح النور عسلامة.
0: مرحبا تحية. حبينا نحكوا اليوم أو نحكوا اليوم مش حبينا على الأضرار المباشرة وغير المباشرة اللي صارت سوى في ساقي سيدي يوسف والأماكن اللي شملتها الحرائق. أكثر منطقة مضرة هي الساقية, هذا ما يخفيش, ولو أن الحرائق كانت موجودة سوى في التويرف ولا في نبر ولا في جزء من تجري الحوض, ولكن الساقية تضر خاصة. نحكوا على التنمية المحلية, هالمشاريع الصغرى اللي عندهم عيجات واللي عندهم حيلات بخلاف الجبل. الجبل اللي نذكر مواطن دخل معنا قال بونا اللي هو بونا وأمنا اللي هو الجبل للأمان هو اللي ضر وذيك أكبر مضر ضر بشكل مباشر وغير مباشر. اليوم هل أنت بنت الساقية وتحديدا المضرة هذية مش سهلة, كيفش تقييمك لها وتأثيرها خاصة على التنمية المحلية في هذه الجهة وهذه المنطقة اللي تقتات وتعيش من الجبل؟
11: إفكتيفمون هو نحن كنشوفه للساقية المنظومة الاقتصادية المحلية
0: أي
11: مبنية على في جزء كبير منها على النشاط الفلاحي فلاحة صغرى أنشطة متاع قمح وشعير وعلى المنظومة الغابية لأن الناس تعيش في الغابة مزقوق للفحم للتشيه التقطير للنحل وللرعي. يعني الغابة ما هيش فقط منظومة بيئية ونتنفسوا فيها هو نظيف كنا نستغلوها في أنشطة متاع سياحة وكامبينغ وغيره وتولي سارسال نجو نشوفوا التوى كما نسمع في الأخوة هما فما برشا محاولات. أنا الفكرة متاعي لكل شنية المبادرات موجودة فقط هي فكرة في التمشي المنهجي يمكن كيفاش ننسقوا هالمجهودات الكل وتتوظف طريقة منهجية على ساعة توا في كل مناطق كل فما عندي ديجنوستيك لازم يتعمل لأن شخص ما نجمش نحدد لك شنو هي الأضرار.
0: أي لا لا هذا دور السلطات الرسمية والدولة.
11: ما يتعمل في كادر نتاع ديجنوستيك بدا يتقيم فلوس من بعد
0: أكيد أي
11: أعداد أنا نحكي لك من عائلتي
0: أي صح
11: خلصتش البيت نحل 800 زيتونة دار هنا هنا هنا هنا الاخر تلقاه عنده كانوا عنده 10 15 راس غنم عايش منهم على الاقل شفت حاجه حتى كان الناس تستقات من عندها تخدم حاجه اخرى. النشاط الفلاحي هو كما نقولوا نحن يجي بشكل ليبر نتاع البيدجي نتاع ميزانيه العائله
0: واضح
11: في عيد في حاجه الناس تعاون خاطر الناس على قدها ظروفها اما عايش مستوره فهمت. أنا اليوم كان عنده بيت نحل معمل عليهم باش يبيعهم يعاون بهم مصروف العام قلاية صغار وغيره كانت الحقيقة الأولوية أنا من راية وبعد إحصاء الأضرار فما التدخل اللي نجم يكون في العاجل وفي المتوسط وفي المدى الطويل يعني هم تنجمش أنت تحل كل شيء
0: تاوي
11: باش نمشوا نركزوا على العاجل العاجل عملية الإحصاء وأنا شفت بعيني المعتمدية بتاع ساقية سيدي يوسف إن كلمة الحق يعني شفت العماد موجودين مع أن وقت للناس كتجي تقيم في أساميهم العمدة موجود معاه العمدة موجود يكتب أنا ريتها هذي ببعين يعني ريت عمدة المدام بالمعتمدية تقيد وموجود بحضر العمدة فهم ودي ما نصدقوا حيث وزارنا احنا ما نصورش إن إنسان تو بشي جي بشي يعني ماذا بينا ساعة ثيقة نرجعوا الثقة ونخموا شوية بأسلوب متاع التعاون يعني هذه ملاحظة عابرة أسوقها فقط فيما عدا ذلك يعني كان أنا ترجع لي شخصين شو نقول نجم نتطور ندخله بعد إحصاء الأضرار نخمو في الموسم الفلاحي جاي
12: آخر.
11: من هنا نحن أنا ومجموعة نتاع شباب أعطينا قمنا بإبداع مطلب في المعتمدية. كنت قبل في الفاقي قبل 2011 كانت عندنا جمعية تنموية تابعة للبنك التضامن. تعطي قروض ميسرة بفائض بسيط على الآخر يعني هما من أحسن الميكانيزمات نتاع التدخل. للأسف في إطارة
12: أختي نسيمة بربي كان ثم إمكانية عن الموجز بعد شوية ونرجعوا لأنه حديث مهم اللي تقول فيه نكملوا هالنقاط هذه اللي تحكي فيها وشكرا جزيلا مرحبا.
13: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.

الفرقة وحبيت يعني أعمل لك كومبية، لأنه البلاد هذيك راني روحي فيها، دمي فيها، عقلي فيها، كل شيء فيها.

0: منير زيتي فرقة أولاد المخلوف.
1: الموعد في برنامج فوق القمة نهار السبت من 9 للـ10 متاع الليل. الإمضاء سندس مسعوي.

0: منتصف النهار.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: موعد موجز لأهم الأنباء. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم. وضعت المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة برنامجا لصيانة المؤسسات التربوية. تهيئتها يستهدف 80 مؤسسة تربوية مبيتا بعدد معتمديات الجهة، إلى جانب ضبط حاجيات هذه المؤسسات من التجهيزات في إطار كامل الاستعداد للعودة المدرسية المقبلة، وفق ما أفاد المندوب الجهوي للتربية بجندوبة فوزي الرحالي. تم أمس بإشراف لجنة جهوية عن المصالح الفلاحية بولاية سليانة إتلاف 1553 شتلة عنب بمنطقة الهمايل بعمادة الكريبة الجنوبي، بعد ثبوت أنها شتلة مجهولة المصدر تم جلبها من دولة أجنبية بطرق غير قانونية وفق بيانات المسجلة المساقط المرافقة لها. تواجه المنطقة السقوية العمومية بوشتات معتمدية نفزة عدة إشكاليات وصعوبات على خلفية تنفيذ قرار الدفع المسبق لتسيير استهلاك مياه الرية ونقص الحصة من المياه والذي تم اعتماده منذ الموسم الفارض، وهو ما أثر سلبا على زراعة القوارص وغيرها من الزراعة

0: الصين سلاحها بصورة تدريجية ومتسلسلة حسب ما أفاد التلفزيون الرسمي المصري اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة، إلى اللقاء.
1: الفلاحة دوام
2: والصابع وام
1: مع فتح الرايس.
3: أهلا وسهلا بكم في الحدوام، نرجع المباشر. قلنا نواصل في الحديث على الأضرار المسجلة جراء الحرائق الأخيرة للغابات ساقية سيدي يوسف بشكل خاص باعتبار أكثر المناطق المضرة. تحضر معنا الباحثة الأكاديمية مختصة في المشاريع الصغرى والتنمية المحلية أختنا نسيمة العيفية. أهلا وسهلا، تحية كبيرة ليك. قلنا التنمية المحلية في ساقية سيدي يوسف مبنية على هذه المشاريع الصغرى، سواء تربية ماشية ولا تربية نحل ولا غيره، وقلنا سكان المناطق الغابية في الكيف بشكل خاص، ساقية سيدي يوسف في الكيف بشكل عام وساقية سيدي يوسف بشكل خاص. للأمانة تعاني هالسكان ثم نزوح كبير وقاعدة تفرغ الدواوير الموجودة في الغابات بهذه المشاريع وجبل لباس، فما بالك بعد هذه الحرائق وبعد تضرر أرزاقهم اللي قلنا هذه الحرائق سوف تؤثر بشكل كبير وكبير جدا على التنمية المحلية في ساقية سيدي يوسف. كنا نتحدث على التقييم اللي من المفترض تقوم به السلطات الرسمية، وكان حديثنا على طرق التقييم، واليوم كيفاش يلزمنا ندخله بعد هذه الحرائق. أهلا وسهلا، الصوت مش واضح، به في انتظار الصوت يتحسن. نذكروا الباحثة الأكاديمية مختصة في المشاريع الصغرى والتنمية المحلية أختنا نسيمة العيفية اللي هي. أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا
4: وسهلا سي فتحي، كما كنت تقول أنت أنه التحدي اليوم ما هوش فقط يعني جبر الأضرار وغيرات الأجار،
3: صحيح،
4: وإنما هو التحدي هو المحافظة على الناس والحد من النزوح. إننا نعود ورجع لهم الثقة في مستقبل المنطقة. علاش من هنا يجبنا نحكو على منظومة متاع تنمية مستدامة، وكي نحكو تنمية مستدامة نحكو على ثلاثة عرس كما نقول بالدين، اللي هي عندك الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي والجانب البيئي. مش ننظروا شوية أما يعني نجموا نعملوا تصور. يبدأ بأنه نخلق لجنة أو هيئة أو اللي يتجمع فيه الأطراف المعنية الكل، السلطات، المجتمع المدني، الخبراء وغيره، باش يسهل التنسيق. يعني خاطر بعد الإحصاء وبعد الواحد أنه نولي ندخله تكون عنا ورقة عمل فيها خطة على الأقل على 6 شهور، من صفر 6 شهور. إحنا في المقترحات متاعي بدينا في الخطوة الأولى مع شبابنا ومساجة وأصدقاء المجتمع المدني. المقترح الأول قلنا سهل ونمشوا في الحلول اللي ما تكلفش بيجي ولازمها وقت وإجراءات وغيره. نحاول باش نحلوا ونخمموا في الحلول اللي عاجلة وما تكلفش. من الحلول اللي طرحناها قلنا إعادة تفعيل الجمعية التنموية اللي كانت بساقية سيدي يوسف، اللي كما قلت لك هي كانت موجودة قبل 2011، وهما جمعية تنموية هذوما منظومة كانت تابعة البنك التضامن، موجودة في العمادية، تعطي قروض صغرى 5000 دينار أقل شوية أكثر شوية وتحسنت فائض 5-7%، يعني فائض أقل من وتوفر راس مال سيل للفلاحة الصغار اللي باش يبدو تطور الموسم الزراعي نتاعهم، باش يشري شوية زريعة، باش يعاود يشري شوية باليا وقرد، باش يستحمل شوية على طرف الغمام اللي عنده، يشري طرف نحل أخرى. هذه حاجة من الحلول اللي نجم نعاودوا نهيكلوا الجمعية القديمة ولا نحلوا فرع. يعني وعنا مثال متاع جمعية سيراس اللي هو مثال ناجح جدا وقامت بعديد التدخلات، أخرى حتى في الساقي أعطت دخلت عمل التكوين، مانيش من جمعية سيراس لكن نذكر الأمثلة الباهية قبل ما نذكروهم.
3: صحيح،
4: هي جمعية تنموية تبع البنك التضامن. يعني تنشط في الكل، وحتى تدخلتها في السابعة تنحل مؤخرا في برشا عمادات.

0: عطات شويه دجاج. هذوك من الانشطه اللي نجموا يعاونوا العائلات باش تعاود تبقى. انشطه كيما تربيه الدجاج الضيعه اللي باش يعاونوا النساء في الارياف، انشطه كيما النحل، الاغنام والكل، هذوما من الحلول. باراليلمون لازمنا نخمو باش نعاودوا نحيوا الغطاء النباتي. وعمليه التشجير لهنا تنجم تتم من خلال يا اما عمليه تطوع، لكن زاد نجموا الناس اللي يسكنوا في الغابات اللي نشاركوهم في التشجير من خلال الحظائر، منظومه الحظائر وغيره. هو بيدو باش يولي مسؤول، انا باش يلقى، عرفت هي الفكره كلها في فتحي اعاده الامل، خاطر ساعات
1: بالضبط.
0: الجانب النفسي
1: هاي
0: مهم برشا.
1: هاي
0: انت تقول له ها توا باش تهضم حلول عاجله على شهر وشهرين وما يتكلفوش امكانيات.
1: هاي صح.
0: الجمعيات نتاع المجتمع المدني وهنا نجموا نكتبوا توا ديما موجوده مقترحات مشاريع تمشي كلها لخلق موارد رزق بسيطه
1: وعاجل.
0: وانيه. مش
1: هاي
0: الفكره ماهيش باش
1: هاي
0: تحل مره واحده الازمه،
1: هاي
0: لكن
1: اما
0: في التفكير في الاثار نتاعها.
1: بالضبط، أضعف الإيمان يبقوا ساكنين ويبقوا يخدموا، ترجع الدورة
0: في أمل،
1: الاقتصادية.
0: في
1: أي
0: أمل،
1: أعطيه
0: في
1: أمل
0: حاجة يبدأ
1: بالضبط.
0: به.
1: أي أي
0: ما في من الصفر ولا من تحت الصفر.
1: أي
0: الناس اللي ضر لها الزيتون، أنا أحكي لي مثلا في عائلتي
1: أي
0: أكثر من 600 ولا 700، بين 700 و 800 زيتونة. باش أنت تستناها باش تعاود تنتج لك.
1: واضح.
0: ما يصيرش نعاودوا نهيكلوا الفلاحه في
1: أي
0: باش نعطوا حتى في التاجير، ما نعرفش انا ماهوش
1: أي
0: اختصاصي، لكن
1: أي
0: اما حاجات تنتج اسرع.
1: أي أي
0: يعني
1: أي
0: الفكره كلها هو انه الناس زاده محاطه، شفت مثلا دورات تكوين ولا نحن نعمل فيهم في المهارات الحياتيه ولا في بعض المشاريع، برشا ناس ماهيش عارفه قيمتها. هو انت كي تعطيه ولا في سكونابيل ليدوكاسيون فيونسيير، الثقافه الماليه،
1: الثقافة المالية. اي
0: هذوما زوتي مبسطين كي تعطيهم انت الفلاح صغير
1: اي
0: تعلموا كيفاش يتصرف في راس مال صغير 500. نعرف نحكي راني نظر تو
1: اي
0: الناس شايفه كذا
1: اي
0: تنظيف،
1: اي
0: لكن
1: اي
0: في الاخر انت تلوج على امل باش تحل بيه.
1: واضح.
0: نقولوا نحن بلغتنا دارجه في فتحي باش واحد يحل خناق وشوي.
1: اي بالضبط. اي
0: نتصور ان تو كان نعاودوا نفعلوا هالجمعيه هذه مع
1: اي
0: التدخل نتاعها، السلطه والتدخل نتاعها والكل، انا ما نحكيش فيها على خاطر هذيك عندهم هم
1: اكيد. اي
0: المنهجين. احنا نحكوا لهنا
1: على
0: كيفاش
1: اي اي كيف
0: بعد خويا النحاله واللي
1: اي
0: نسمع في الاخرين تو،
1: اي
0: علاش ما نهيكلوهمش في اس ام اس في جي دي يا خويا؟ عندك انت النحاله تعمل لابيل نتاع فيجيا، خاطر حاجه بيولوجيه، التقطير، الانشطه نتاع التقطير والتثمين والكل زاد تو، خاصه باش نخففوا شويه من الاستغلال، نحكي هذا على عام وعامين
1: اي
0: يعني. والمشكله نتاع المياه زاد مطروحه، يعني زاد ما نعرفش انا الى اي مدى انه نخموا في تغيير ولا النشاط الفلاحي باش يكون اقل استهلاك يعني ولا اقل ديبوندونس بالكلمه.
1: واضح. نمشوا في الاتجاه،
0: نعم
1: خاصة ثم تغييرات كبيرة سواء مناخية وغيره، وبالتالي نقصوا من التبعية الكبيرة برشا هذه اي
0: ما نعرفش كيفاش
1: اي
0: تكنيك سباس سي فتحي، الحقيقة
1: اي
0: ماهيش اختصاصي، لكن نحكوا
1: اي
0: في
1: بشكل
0: دورة المشاريع.
1: عام. اي دورة المشاريع.
0: يعني انت باش تشوف شوف هو انا نقترح حاجة بسيطة خلاص، هي ورشة
1: اي
0: نجم تتعمل،
1: اي
0: ورشة تفاعلية
1: اي
0: فقط باش نجموا مثلا بالبرين ستورمينغ ولا بغيره، يعني كالعصف الذهني والكل، خويا شنو الافكار نتاع المشاريع الصغرى اللي تنجم تتعمل في منطقه كيما ساقية سيدي يوسف وما تكلفش برشا فلوس.
1: واضح.
0: انا كنا نلم الناس في ورشه نتاع ساعتين ثلاثه،
1: تو نطلعوا نستخرجوا اي
0: تنظيم
1: تفكير جماعي.
0: افكار
1: اي
0: باز دي دوني،
1: اي واضح
0: من بعد كل شنو هي التكلفه والكل، فما الدراسات يلزمنا
1: اكيد.
0: خاطر
1: وثم
0: هي
1: الواقع حوايج واقعية ممكنة وثم حوايج غير ممكنة اكيد.
0: اي نحكي في
1: اي
0: الممكن، انا
1: في
0: تو
1: الممكن.
0: كل
1: اي
0: نحكي في الممكن،
1: صح.
0: قلت لك افكار مشاريع حتى
1: افكار.
0: نجم نحط لك انا مثلا ما تفوتش 1000 10000 دينار،
1: اي
0: 1000 دينار الفكره راهو في التخفيف. انا مانيش نحكي لهنا في
1: صحيح.
0: هذا العاجل، يعني نجم
1: نعرف.
0: جوني في التسجيل في الحظائر في غيره، عاود شجر، عاود هيئ المسالك الغازيه، عنده نحل، وفما اذا فما منظمات ولا جمعيه تنجم تعطي مثلا تعاود توزع بيوت نحل كان كما كنا قبل في الاطار موارد الرزق اللي هي اغنام ولا الماعز ولا غيره صناعه الاجبال هو صناعه التقليديه اللي تنجم تعاود تنشط من جديد. خاطر عندنا موروث في الجهه راهو خاطر كي نحكي تاني مستدامة راك تفعل شنو عندك لي غيتاج اللي عندك الكل الموروث اللي عندك الكل مادي ولا مادي والطبيعي عندنا نحن في فريق. من قلت لك مثلا الجيش تربيه الدواجن بصفه عامه لازم تحط منظومه كامله نتاع التربيه انت منطقه تنجم تحتها اختصاص نخدموا على تكون ابيل لي شان دو فالور تو ما نجمش نقول لك نمشي لهذي ولا
1: لهذي
0: هو سي ان ترافاي تشاركي يعني هو عمل
1: تشاركي وجميع
0: حتى التشخيص راهو ينجم يتم تشخيصه في ورشات تشاركيه.
1: اي وكي كان يكون افضل.
0: في المنتجات نتاع الواحد انت باش تجي خويا اليوم لي فيليير كون ابيل والا الفيليير
1: الحوايج اللي ضرت والحوايج اللي نجموا نخدموا عليها المكونات اي
0: نخدموا بالابروش نتاع
1: المقاربه واضح مقاربه وسلاسل القيمه اي
0: يعطيك صح انه تولي تتهيكل النشاط تعطي للجهه هوية تختص في النحل تختص في التسمين نتاع الغابه واضح. تختص في زراعه الخضروات اللي هو يعني مش تولي عندك ايدونتيتي باش تنجم في نشاط معين باش تخلق شكون ابيل تعاونيات مختصه. اها. نحكي على المدى المتوسط مش نحكي توا.
1: اكيد.
0: خاطر نحن ماشيين في باش تبني كيفاش تبني منظومه اقتصاديه محليه مستدامه. معناها مستدامه يعني ما ترهقش الغطاء النباتي تستحفظ انا نتصور انه وقت اللي صغير والشاب والبو يشارك التشجير نتاع العائله. في تجير الغابة العائلة الكل شارك من حلول زي اللي جردان بوتاجي
1: اي نجم تكون مورد رزق هام ونعول على الواحد الاكتفاء الذاتي العائلي اضعف الايمان
0: يعني صح انا كي نجي نعمل مثلا جردان بوتاجي حديقه باش نغرس فيها الخضره نتاعي وناكلها صحيح مع شويه تربيه الافقار اللي نجم مع شويه تربيه الاغنام مع شويه نحل مع شويه دجاج ضايعه يعني انت كي تعمل عندك انت عائله عندك اربعه ولا خمسه انشطه شوي شوي شوي من كل حاجه على الاقل عندك الاكتفاء الذاتي وصغارك ياكلوا حاجه
1: تربيه الاراضي وحاجه
0: واضح هذوما كلهم حاجات ينجموا يمشوا في الكليما نتاع الساقيه يعني انت باش تبدا مشروع تربيه ارانب ولا تربيه نحل ولا تربيه دجاج الضيع ما يكلفش برشا فلوس وما يستحقش برشا تكوين ماهوش صعبوش على الناس خاطر المشكله راهو حتى في منظومه القروض الصغرى انت مثلا هذه من الحاجات للاشكاليات اللي نلقاها مع الباعثين خصوصا مع النساء يقول لك انا مثلا باش نعمل حتى غير اجار مؤتمره ولا اللي هو مانيش ننقد اما انت كي تجي تقول له مثلا باش يعمل نحل قول له انت بدك تعمل تكوين ست شهور في المركز القطاعي الفلاحي بالكاف
1: مثلا اي
0: هو انت راك جاي تحكي مع انسان ما ينجمش يتفرغ ستة شهور شابقه يمشي يعمل التكوين ويجي على الكيف
1: واضح
0: اذا نقربوا لهم حتى التكوين خويا انت تحب تكون ناس تحب تموت نقربوا التكوين نسهلوا في التمويلات كما قلت لك من الجمعيات هذوما نتاع الحدود الصغرى وغيرهم نجموا نخلقوا صندوق نتاع تنميه محليه ومن بعد تجيب سيرتها البرامج نتاع التنميه الريفيه كانت موجوده ومطروحه والمثال الشهير هو اللي عمل في تاكرونا
1: اي
0: وقتها الفونداسيون تاكرونا اللي هو كان مشروع نتاع تعاون دولي بين تونس وهولندا وخلق توا مازال يعني الاثر نتاعو فهمت صار يعني نجم يبني هما افكار مفرقين مش نحكي فيهم اما ينجموا يتبلوروا على شكل ورقه عمل ويتنظموا
1: صحيح شكرا جزيلا يعطيك الصحة إن شاء الله أكيد هذه المهم نفكر صحيح وهذه كما تحكي أفكار باش نعاودوا اليوم ننقذوا ما يمكن إنقاذه وخاصة هالتنمية المحلية تتواصل ومتساكنين يبقوا في أماكنهم
0: نشاركهم لازمنا نشاركهم يا تشاركية التنمية
1: مقاربة تشاركية
0: على منهجية تشاركية يعني صح
1: شكرا جزيلا يعطيك الصحة أختنا نسيمة العيفية باحثة أكاديمية مختصة في المشاريع الصغرى والتنمية المحلية. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا، يعطيك الصحة. ذاك التعقبين في الاستماع، موصين معكم هذا الحديث عن الحرائق اللي شهدتها ولاية الكيف بشكل عام، سيقيا بشكل خاص باعتبار أكثر الأماكن المضرة الأضرار، وكيف نعاودوا تنمية محلية ونخلقوا تنمية محلية ونعاودوا نخرجوا من هذه الأضرار بأخف الأضرار. موصين معكم، نمشوا نغم ثم نعاودوا موصين معكم في العدوية. أهلا وسهلا.

0: عند حبيب يهدي الأغلى ما فما.
1: هيدي هيا يا حبيبي تالي
0: وينو حبيبي
1: هو
0: وينو غزالي
1: هو
0: وينو حبيبي.

0: أهلا وسهلا بكم، إذا كنت تعقوا بينا في الاستماع قبل ما نمشوا لركن متفرقات هت نرجعوا سي فتحي ميهوبي من الفتان السفلى أولاد ميهوب ساقيت سيدي يوسف. فقط في تعليق على المداخلة الأخيرة وفي ما يتعلق بالحرائق وكيف يعني نخرج بأخف الأضرار وكيفاش ننقذوا المنظومة هذه والتنمية المحلية في السيق وغيرها. نرجع لك سي فتحي، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: مرحبا، يعيشك سي فتحي. حبيت نعقب على كلام الأستاذ
0: نسيم
1: يعطيها الصحة. يعطيها الصحة، هي حاولت باش تعمل مراوحة بين ما هو نظري أكاديمي في بحوثها وما هو ميداني معيشي حياتي في السيق. يعطيها الصحة، مشكورة برشا، وركزت على الجانب العملي وعطت بعض الحلول. حبيت بركة إضافة، وأنه في السنوات الأخيرة معناها عشنا موجة كبيرة متاع نزوح من الرياف للمدن.
0: صحيح.
1: بدليل وأن بعض المدارس معناها ثرغت سكرت، وثم مدارس اللي كانت تقري في 190 تلميذ ولوا فيها 10 و15 تلميذ. ثم عزوف كبير على العمل الفلاحي، وثم هجرة داخلية كبيرة برشا للمدن. هنا باستثناء بعض من الشباب، ونعرف الكثير منهم معناها في الساقة ونقعد معاهم ونحكي معاهم، باقي متشبثين بأراضيهم ومتشبثين بالعمل الفلاحي، ويخرج للساقة يعمل قهوة ويرجع لهوته. هي حكيت على الصدمة، صحيح هذوما توا صبحوا في صدمة نفسية كبيرة برشا. وإذا كان يحل الصباح معناها يلقى مراح ومحروق ومغسيل ولا تحرقوا ولا والغابة اللي كنا نحكوا عليها معناها بالحق هو مصدوم. هنا راهو معناها من خلال ما نعيشوه في أريافنا، راهو توفر له طريق وماء وضوء اللي كنا نحكوا عليه في الثمانينات وفي التسعينات، خلوه نزحوا.
0: أي. فما بالك ما عندوش مورد رزق.
1: فوالا، اللي شد هو مورد الرزق. اللي شدوا في الريف هما متحملين للرياف، ما فيها من أتعاب وما فيها من مشقة، ورغم ذلك متحملين لأنهم عندهم على الأقل مورد رزق. هنا وقت اللي يتنسوا في مورد رزقهم،
0: أي.
1: معناها هما توف يعني حكيتنا مع العديد منهم، الكل يفكر باش يبيع ويمشي للمدينة.
0: اللي بقى يتباع، أي، هذا ثم حوايج تضرت ما عادش تبيع.
1: الأغلبية هما توا في حالة صدمة وفي يعيش مشاكل نفسية، يقول أي باش نزيد نصرف عليها، معناها إذا كان عنده 20 نعجة باش يهز 10 يبيعهم باش يمنع بهم العشرة الأخرين.
0: صحيح.
1: يقول لك نبيع أنا نتخلص منهم وهالمشكلة باش تبقى في راسي، وزيد يمشي للمدينة ويبقى يعاني. وين هنا إذا كان ما لفت من الناس الكل، من السلطات، من الجمعيات، احنا نوقفوا مع بعضنا، إذا كان ماهيش باش نخرجوهم من الأزمة النفسية هذه، وماهوش بالكلام معناها تكون معناها مساعدات ونقفوا في جنبهم ومعناها ونساعدوهم بأي
0: حتى نفسية وغيره، مهم جدا. أي صح،
1: باش هما يحافظوا على الاقل التشبث بالارياف. راهو الريف ما ينجمش يعيش فيه كان اللي خلق فيه وكبر فيه ويعرفه. اما تجيب انت واحد من المدينه وترجع للريف نتاعو، ما يباتش فيه ليله. اللي خلق فيه ويعرف هذاك هو المتشبث به. احنا تو يلزمنا نساعدوهم باش يبقوا متشبثين، سينو راهي الارياف باش تبقى خاليه باتم معنى الكلمه.
0: واضح. وانا كنت حاضر في جراد وفي نصيبي وفي بعض الدواوير والقل وغيره، على 10 ديار تلقى زوز ديار مسكونه وزوز ديار فيها رجل كبير ومراه كبيره.
1: بالضبط. المدرسه هذيك نتاع جراد وكانت فيها اكثر من 200 تلميذ،
0: اي
1: تو فيها معناها يتعدوا في قسم واحد،
0: ايش 20 ظهر لي، والمدارس المهدده باش تسكر وظهر لي.
1: هذا النزوح من الرياف للمدن.
0: صحيح. شكرا، يعطيك الصحة. شكرا جزيلا، يعطيك الصحة. أهلا وسهلا سي فتحي الميهوبي، الفتان السفلى، ولد ميهوب ساقي سيدي يوسف نحال، والحديث عن التنمية المحلية والنحال اللي ضر والتنمية المحلية اللي ضرت جراء الحرائق الغابية الأخيرة في الساقي بشكل خاص كبشكل عام على مستوى وطني. أهلا وسهلا، نذكر تعقبينا في الاستماع، مواصلين معكم، نمشوا إلى ركن متفرقات.
2: متفرقات،
0: ركن متفرقات، الحديث تحديدا الانطلاقه باش تكون من الحصاد. الحصاد احنا وصلنا نحكوا على انتهى موسم الحصاد اجمالا بشكل عام، انتهى. نحكوا على مستوى وطني اللي تم تجميعها خاصه فيما يتعلق بالكميات في حدود 10.8 مليون يعني قنطار نسمع عنصر مسجل إدارة العامة للإنتاج الفلاحي لوزارة الفلاح ثم نعود.
2: الموسم توا في حدود أكثر شوية من 98%، جمعنا 10,752، قاعدين نجليو في الكميات من عند المجمعين. الفلاحة كل قبلت منتوجاتها وقاعدة تخلص، ما عندناش إشكاليات. تذكر الإجلاء أجلينا أكثر شوية من 5 مليون قنطار إلى غاية 27 جويلية. الحبوب قلصنا في التوريد بشكل هام، كميات اللي سنة جمعناهم مش تأمن لنا حاجياتنا إلى بداية جونفي 2027، وهذا يسمى كميات هامة. قمح اللين عملنا تقريبا 600 ألف قنطار، السنة في حدود توا 1,100,000، ارتفعت كمية أنه قلصنا التوريد بالنسبة للحاجيات. بالنسبة للقمح اللي تقعد تقريبا، جمعنا شهر على 12 شهر حاجيات، احنا ناكلوا 100 ألف طن في الشهر، احنا جمعنا توا 110,000. كما سنة مثلا احنا توا أمننا إلى حدود تاريخ 27 جويلية حوالي 8 أشهر من حاجيات، خاطر احنا بدينا من جوان ناكلوا في المنتوج المحلي، وهذا يراه مهم جدا. منا 5 شهور في العام وردنا و7 شهور في العام، هذا يراه رقم مهم واللي زوز مواسم متتالية.
0: ذاك التقوا بينا في الاستماع، هذا في علاقة وتقييم الموسم الفلاحي، موسم حصاد وتجميع الحبوب على مستوى وطني. هيت نحكوا على مستوى ولاية بيجة، الولاية الأولى المنجعة على مستوى وطني، وأهمية هذه الولاية. سي شكري تجبي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بيجة، نسمع عنصر مسجل ثم نعود.
3: نحن في أواخر شهر جويلية، موسم الحصاد شارف على النهاية. كجل الوطن بيجة جزت 97%، ما زالت بعض المرتفعات وفي بعض المناطق الوارة فقط. مبدئياً التجميع إلى حدود 26 جويلية، حدود 2,410,000 قنطار بمعدل 21% على اعتبار النسبة الوطنية 10,640. فما تأخر يعني مقارنة بالسنة الفارتة حدود 30%. تعرف ان احنا العام فات السنة الفارتة جمعنا 2,800,000، فما نقص، والنقص هذا هو كان في بيجة وتغيير بيجة. هنا موسم انتهى بإيجابياته وبسلبياته، واللي نحن كمنظمة تحطون في الفلاحة الصيد البحري دعينا وزارة الفلاحة وكل المتداخلين إلى أن نستفيدوا من اللي صار ويكونوا استعداد. الاستعداد مش فقط في توفير مستلزمات، يلزم التقييم نبدأ نقيمه ومن ننطلق في السنة القادمة على وضوح وعلى بالحق خارج طريق جديدة. هذا مطلبنا على الأقل في الاتحاد استعداد للموسم القادم في علاقة بالأمونيتر. فما توجه في اتجاه نكون فما أبيل دوفر نتاع 130,000 طرناتا. نحن الموسم تمويل، الموسم مستلزمات إنتاج، موسم بي أو بي، الموسم بالحق الموسم بضبط جدا أن يكون عندنا نفس الرقم نتاع العام فات.
0: أهلا وسهلا بكم، هذا كان شكري الجبي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بيجة، والحديث عن ولاية بيجة في علاقة كتقييم يعني في ما يتعلق بالموسم اللي تعدى والموسم هذا، خاصة نحن نحكي على إجمالا نقول نهاية الموسم الفلاحي للحصاد والتجميع. ولاية بيجة أكيد هي الأولى، من بعد نحكي على ولاية بنزارة سليانة الكيف، وولاية جندوب، ولاية الشام الغربي أكيد هي الأولى على مستوى وطني، بس يعني أكيد موجودة هي ولاية بنزارة. ربي يوصل بالسالم، والحمد لله إجمالا يمكن اعتبار موسم الحصاد ما والتجميع مع هذه المفاجآت اللي صارت على مستوى المردودية، خاصة فيما يتعلق بالقمح. مفاجأة كونه في المردودية كانت بالدنيا ضعيفة عكس التوقعات، مع ذلك يعتبر موسم عادي إجمالا، وإن كان الحديث في بداية هذا الموسم كونه بش يكون موسم صعب. نكمل ركن المتفرقات، الحديث عن صيد اليمامة، باعتبار صيد اليمامة في وإن كان الصيد اليمامة وخاصة في هذا التوقيت مع الحرائق وما غيره يتطلب توصية خاصة للصيادة بداية من منتصف شهر جويلية وهذا التاريخ وانطلاق الموسم أول وقاية الانصرف في اليمامة. سيري ضال بوبكري نطق رسمي باسم جمعية الصيادين سليانة، سمع عصر مساجد ثم نعود.
4: موسم طيب لأمام انطلق. وبالمناسبة هذه ندعو الأطراف الكل وخاصة الأخوة الصيادين إلى ضرورة الالتزام بالحذر، إلى ضرورة التقيد بالسلامة، هذا بيت نحافظوا على البيئة قدر الإمكان وقدر المستطاع، ما نخلوش زاد الظروف نتاع الخراطيش نتاعنا مرمية في الطبيعة، ماذا بيتنا ذخيرة اللي نضربوها نلموها، نتجنبوا باش نخلوا بالله ملوح في الطبيعة، نحافظوا قد ما نقدروا خاصة على النظافة، نحترموا زاد مسافة الأمان، ونتقيدوا زاد بالسلامة، نلتزموا بالعدد المصيد المحدد ب40 من يمامة ومن حمام أزرق، نحاولوا زاد ما نطلقوش النار يعني على حيوانات محمية ولا على طيور أخرى محمية ولا غير مرخص في صيدها تو.
0: ذاك التعقبين في الاستماع ذي كان سيري ضرب بكري أنا تقرزم باسم الجمعية الجهوية الصيادين سليانا، والحديث عن صيد اليمامة التوصيات للصيادين خاصة في هذا التوقيت من العام وهذا الظرف. أهلا وسهلا بكم، ذاك التعقبين في الاستماع ذي كان ركن متفرقات. نمشي نغم ثم نعود رجعين.

أهلا وسهلا بكم، إذا التحق بنا في الاستماع وصلنا إلى ختام حصة اليوم من الفلاح دوام. شكرا جزيلا لكل من تابعنا، لكل من تفاعل معنا، شكرا لكل من ساهم في هذا المباشر. نلتقي في مواعيد إذاعية قادمة بإذن الله. في الأمان.

تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا، أخبار الرياضة على موجاتنا وثاني موعدنا الرياضية لهذا اليوم. والرابطة الوطنية لكرة القدم تقرر إعادة عملية القرعة الخاصة بسحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2026-2027 إثر اكتشاف خطأ مادي رافق عملية سحب القرعة يوم الأربعاء الفارط، بالرغم من هذا الخطأ لم يكن له أي تأثير على نتائج القرعة أو على تركيبة الرزنامة. هو الخطأ صار يعني أثر يعني في العملية القرعة، ثم شكون تفضل لها ثم شكون ليه، كما ذكر البلاغ أنه ما تأثرش على العملية، والرابطة تشوف الحل أنه إعادة سحب رزنامة الرابطة الأولى لكرة القدم. في الرابطة الثانية كما ذكرت في الموعد الصباحي استقالة جماعية للهيئة المديرة لفريق أولمبيك لكيف، هذا ما أعلن رئيس الجمعية على صفحته الرسمية فيسبوك، ومؤكد أن الأسباب مادية بالأساس. نذكر أولمبيك لكيف الراجع للرابطة الثانية لكرة القدم، هيئة أخرى تقرر الانسحاب رسميا من بطولة الرابطة الثانية. نحكي على فريق القوافل الرياضية بقفصة والأسباب مالية كذلك، في غياب الدعم من شركة فوسفات قفصة ومراسلة رسمية لرئيس الجمهورية ووزير الشباب والرياضة ويلي قفصة والمندوب الجهوي للشباب والرياضة. أخبار الأندية التونسية، البداية بالمنتخب الأولمبي، أنيس بوجلبان كان أعلن القائمة الرسمية للمنتخب الوطني التونسي اللي مش تكون حاضرة في الألعاب المتوسطية من 21 أوت 3 سبتمبر. المنتخب الوطني التونسي موجود في مجموعة فيها تركيا، مقدونيا الشمالية والمنتخب المغربي. أخبار الأندية، الانتدابات، ياسين بوخريس في فريق مستقبل المرسى معاه معشة لغادر فريق الترجي الرياضي التونسي. يوسف البليلي كما ذكرنا نجح في الاختبار الطبي في انتظار لقاء يجمعه بإدارة الترجي لحسم موضوع التحاقه بتمارين، وبالتالي هكا يرجع لفريق الترجي الرياضي التونسي. في فريق النادي الافريقي تعطلت صفقة وملف نعيم السليتي نظرا للشروط المالية الكبيرة اللي اشترتها نعيم السليتي، 250 ألف أورو في العام، هذا ما طلبه وكيل أعمال نعيم السليتي وصرف النظر على هذا الاسم الافريقي. في مفاوضات متقدمة، إمكانية كبيرة أنه إمضاء العقد مش يكون في الساعات القليلة القادمة، و معوض شوات هو هداف الملعب المالي في رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم تدوس، سجل 5 أهداف وإمكانية كبيرة أنه يكون هو معوض في رأس شوات في فريق النادي الإفريقي، يلعب اليوم لقاء ودي من فريق النجم الخميري بعين دراهم. هذا بالنسبة لأخبار النادي الإفريقي. نرجع للترجي لأنه ريبيرو كذلك عنده رغبة في الالتحاق بفريق الترجي بعد فضل إشكال مع فريق الليبي اللي كان موجود وينشط فيه هذا اللاعب. محمد اللموحلي اللي رسميا غادر الترجي والوجهة شارلوروا البلجيكي، هذا بالنسبة لفريق الترجي الرياضي التونسي. بالنسبة للمقابلات الودية المبرمجة اليوم أمام حمام سوسة في حمام بورقيبة، يلعب مع فريق ترجي جرجيس التحكيم لفرج عبد اللاوي. الترجي الرياضي التونسي واجه اتحاد كرتاج، التحكيم مش يكون لحسين بن ساسي وخليل الجري. اليوم يزفر لقاء النادي الافريقي والنجم الخميري بعين دراهم. نذكر الاولمبي البيجي انتدب محمد امين بن عمار واسامه السياري، شلغومي يرجع مع المجموعه وسليمان وطرا كذلك يتدرب مع الفريق الاولمبي البيجي. الاولمبي البيجي يبدا تربصه الاعدادي نهايه هذا الاسبوع في مدينه عين دراهم، والموجود كذلك نجم المتلوي اللي دخل البارح في تربص أعداد الأولمبي البيجي اللي برمج جملة من المقابلات الودية تبعا باش يتلعبوا في عين دراهم خلال هذا التربص الأول. الأولمبي البيجي يشرف على تدريبه والمدرب لسعد معمر. هذه أخبار الرياضة وجديدها على موجات إذاعة الكيف. شهية طيبة للجميع.

0: الواحدة ظهرا على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: أهلا بكم إلى ثاني نشرتنا الإخبارية، وفي عناوينها تتابعون: تضرر أكثر من 12 ألف هكتار من الغطاء الغابي ومزارع الحبوب نتيجة الحرائق، وتوصية بتطوير منظومة الوقاية والتدخل وتعزيز الجاهزية الميدانية. نقص مياه الري وتأثيره على أغلب الزراعات أبرز إشكاليات المنطقة السقوية العمومية بوشتاتة من معتمدية نفسا. برمجة أكثر من 80 تدخلاً لصيانة مؤسسات تربوية ومبيتات بعدد من معتمديات ولاية جندوبة استعداداً للعودة المدرسية المقبلة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أكد رئيس ديوان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هيكل حشلاف أن حماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية تمثل أولوية وطنية، مشددا على ضرورة مواصلة اعتماد مقاربة استباقية ترتكز على الوقاية وتعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين وتطوير منظومة الرصد والإنذار المبكر، إلى جانب تكثيف حملات التوعية والتحسيس لفائدة الفلاحين والمتساكنين ورواد الفضاءات الغابية للحد من مسببات الحرائق. ودعا خلال جلسة عمل خصصت لتقييم التدخلات المتعلقة بحرائق المحاصيل الزراعية والمساحات الغابية خلال صيف 26 والفين إلى مزيد دعم الإمكانيات البشرية واللوجستية للهياكل المتدخلة والاستفادة من التقنيات الحديثة في مراقبة الحرائق وتقييم الأضرار، بما يعزز نجاعة التدخل ويحافظ على الثروة الغابية والإنتاج الفلاحي. هذا وأفادت المعطيات التي تم تقديمها خلال الاجتماع بأن مصالح الغابات سجلت إلى حد الآن التدخل في 1000 حريق تعلقت نسبة 90% منها

0: منظومة الوقاية والتدخل وتعزيز الجاهزية الميدانية ومواصلة تقييم التدخلات وإحكام التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة، بما يدعم منظومة حماية الغابات والمزارع الفلاحية ويعزز التصرف الاستباقي في مجابهة الحرائق الغابات والمحاصيل الزراعية. تواجه المنطقة السقوية العمومية بوشتاتة من معتمدية نفزة عدة إشكاليات وصعوبات على خلفية تنفيذ قرار الدفع المسبق لتسعيرة استهلاك مياه الري ونقص الحصة من المياه والذي يتم اعتماده منذ الموسم الفارط، وهو ما أثر سلباً على زراعة القوارص وغيرها من الزراعات وسط تطلعات الفلاحين إلى التعجيل بحل هذه الإشكاليات. المتابعة لنجي الخلولي.
1: على امتداد المنطقة السقوية العمومية بوشتاتة يواصل الفلاح عمله رغم تزايد الإشكاليات، خاصة منها المتعلقة بالإجراءات الجديدة لمياه الري وهو ما أثر سلبا على الأشجار المثمرة وباقي الزراعات. مدير مجمع التنمية بوشتاتة محمد علي الدلاعي:
2: المنطقة السقوية العمومية بوشتاتة تقريبا زود، كان في منطقة وشتاتة فقط تقريبا 99% هي كلها أشجار مثمرة، قوارص وكريمة وأشجار مختلفة. الكميات ما ناش ناخذ في كميات كبيرة، ماهيش بصفة مسترسلة، يعني ناخذ نهارين ونرتاحوا نهارين، بالتالي فما الحقيقة صعوبات خاصة في المناطق العالية اللي نعملوا مجهود كبير باش نجموا نوصلوا لهم، خاطر نحن ما ناش ناخذوا في الكميات اللي معنا نحبوا ناخذوها، خاطر كل كمية باش ناخذوها كميات المياه مرتبطة بدفع مسبق. الإجراءات هذه الدفع المسبق هو شرط أساسي للتزود بمياه الري في المنطقة السقوية باعتمادها في هذا الموسم والموسم الفارط. احنا ساعتين تقريبا ثلاثة سوايع ويقص الماء معناتها في ذل الكميات هذه، مع ارتفاع درجة الحرارة أثرت خاصة على أشجار القوارص، مشتات كلها أغلبيتها هي أراضي رملية معناتها تحتاج كمية كبيرة متاع ماء.
1: وفي ظل هذه الصعوبات التي تعترض الفلاح المنتج مزيد تبسيط الإجراءات والرفع في حصة التزود بمياه الري، خاصة بعد تضرر المحاصيل المروية والأشجار المثمرة هذا الموسم.
0: نبقى في باجة، إن طلب عدد من المستثمرين التونسيين المقيمين بالخارج خلال الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج التي انتظمت أمس بتغيير عدد من القوانين التي اعتبروها تعيق الاستثمار لا سيما في القطاعين السياحي والفلاحي. كما طرحوا خلال هذه الندوة التي جاءت تحت شعار الأسر المتبقية شريك في التنمية جملة من الإشكاليات العقارية خاصة بالمناطق الساحلية بكاب نيجرو وشواطئ نفزة. وقال المندوب الجهوي لديوان التونسيين بالخارج نجم الدين الشواشي أنه تم خلال الندوة رصد الإشكاليات التي يواجهها عدد من أبناء ولاية باجة المقيمين بإيطاليا والسنغال، إلى جانب صعوبات التي تعترض مستثمرين بمعتمديتي نفزة وتستور بهدف تشخيص القوانين المعيقة للاستثمار واقتراح التعديلات اللازمة على منظومة الاستثمار. تم أمس بإشراف لجنة جهوية عن المصالح الفلاحية بولاية سليانات لافو 1553 شتلة عنب بمنطقة لهمايل بعمادة الكريبة الجنوبي بعد ثبوت أنها شتلات مجهولة المصدر تم جلبها من دولة أجنبية بطرق غير قانونية وفق البيانات المسجلة على الملصقات المرافقة لها. المندوب الجهوي للفلاحة بسليانة جمال الفرشيشي يوضح:
3: قبل ما نتم بعملية الزفة فما إجراءات قمنا بها، عينا مع الفلاح المنطقة فسائل هذم هزيناهم للتحليل، ومن بعد الإدارة العامة في وزارة الفلاحة للنباتات شكت فما بعض فيروسات ولا شكت في فيروسات مش معروفة في وسط النباتات هذه، بما أنها مجهولة المصدر وما نجموش نطلقوا المصدر باش يفسر لنا وطريقة القضاء على الحاجات، بما أن خوفنا كبير على تونس كاملة من الأمراض اللي جينا، لذلك فما قانون صريح وواضح أنه ما نستوردوش حاجات من غير ما نحللوها ونثبتوها، وخاصة أنها ما تظهرش فيها الأمراض من الأول، فمن بعد كي تكبر ونتعبوا على كبرانها ومداوتها تمرض الدنيا كله ونخسروا برشا هكاك. احنا عنا عنب مراقب وعنب هايل وعنب ينجم هو يشري ونجم ونعاونوه في الشكل هذا ونعطوه بلايس اللي يشري منها كنترولي، هو مقتنع جدا بالكلام هذا متفهم، هو يحب يعمل مشروع وينجح وما يساعدوش انه يخسروا، دونك ياخذ في نصايح وزارة الفلاحة وديفونس دو كولتور، واتفقنا وجاتنا ديفونس دو كولتور من تونس وعملنا الإتلاف هذا.
0: يواصل مجمع التنمية الفلاحية بمعتمدية الكريب نور اعتماد حلول مبتكرة لترشيد استهلاك المياه عبر اعتماد نظام لإعادة استخدام المياه ضمن دورة مغلقة، بما يحد من هدر المياه ويعزز حسن

0: استغلال هذه الموارد المائية في مختلف مراحل الإنتاج وفق ما تضيف رئيسة المجمع كلثوم الميموني في متابعة للزميل ماهر الهمصي.
1: المجمع تاعنا يخدم على تقطير الزيوت الطبية والعطرية وتثمين المنتوجات المحلية، فاحنا في التقطير تاعنا نستهلكوا برشا ماك، خاطرنا نعمل في عملية التبريد، كل تقطيرة تستهلك لنا تقريبا في حوالي 60 متر ماء. نحن في إطار خص ترشيد استهلاك الماء والمحافظة عليه، حاولنا نخدموا سيستم مغلق، الماء اللي نستعملوه في التبريد يعاود يرجع منه لجديد باش نعاودوا نستغلوه في التبريد مرة ثانية، خاصة نحن في ظل هالتغيرات المناخية اللي هذا تصير على العالم الكل هي وحتى على البلاد التونسية، دونك حاولنا نستغلوا قدر الإمكان الماء هذاك باش ما نضيعوه ونعاود نستعملوه في حاجات ونحافظوا عليه.
0: مثل تقدم إنجاز عدد من المشاريع الخاصة بقطاع الصناعة التقليدية بجندوبة محور زيارة العمل التي أدتها مؤخرا المديرة العامة للديوان الوطني للصناعة التقليدية إلى الجهة. هذا وأفاد المندوب الجهوي للصناعة التقليدية بجندوبة كمال العوادي أن الزيارة مكنت من الوقوف على نسب إنجاز مشاريع في قطاع الصناعة التقليدية بكل من تبرقة وعند راهم، إلى جانب تثمين المدخرات الطبيعية بالجهة ومتابعة مشاغل الحرفيين والعاملين في القطاع.
2: كانت لها زيارة ميدانية على عين المكان بمقر المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية، واطلاع على ظروف العمل واطلاع على إنجاز مشروع قاعة العرض الذي لطور الإنجاز والذي بلغت نسبة تقدمه حوالي 82%، ثم جلسة فنية تعلقت بتقدم إنجاز القرية الحرفية بعندرام والتي بلغت نسبة الإنجاز حوالي 80%، ثم تطرقوا إلى المسائل التي تهم قطاع الصناعة التقليدية من مشاغل الحرفيين وسبل وآليات النهوض بالقطاع وتطوير الحرف اليدوية والنهوض بها وتثمين الموروث الثقافي والحضاري وحسن استغلال المدخرات الطبيعية المتواجدة بالجهة. وبعد هذه الجلسة زيارت أشغال إنجاز القرية الحرفية بعندرام التي تقدمت أشغال الإنجاز تبلغ حوالي 80%. مشروع مكون من 26 محل حرفة ومحل بيع وعرض مجلس الصناعة التقليدية، وكذلك قاعة متعددة الاختصاصات تنجز فيها عديد الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع ولفائدة العاملين والناشطين في مجال الصناعة التقليدية.
0: وضعت المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة برنامجا يتضمن تدخلا 80 تدخلا لصيانة المؤسسات التربوية والمبيتات وتهيئتها بعدد من المعتمديات، إلى جانب ضبط حاجيات هذه المؤسسات التربوية من التجهيزات في إطار إحكام الاستعداد للعودة المدرسية المقبلة، وفق ما يضيف المندوب الجهوي للتربية بجندوبة فوزي الرحالي.
3: 81 مشروع ميداني مفتوح في هذه المؤسسات سيكون جاهزا تماما مع مفتتح السنة الدراسية إن شاء الله. 81 مشروع، ثلثين منهم تعلق بالمدارس الابتدائية وتحديدا 56 مشروع، فيهم 13 مشروعا بالمدارس الإعدادية و11 مشروع بناء وصيانة بمعاهد الثانوي. هذه المشاريع موجودة بمختلف المعتمديات ولاية جندوبة وعددها 9. من نصف هذه المشاريع يتعلق بالمجال الصيانة، خاصة الوحدات الصحية في المدارس الابتدائية، وهناك مشاريع أوشكت على النهاية على غرار صيانة الوحدات الصحية بالمدرسة الابتدائية التخيلية بواد مليز، وكذلك المدرسة الابتدائية سيدي بلقاسم غار ديما، وهناك من هو انطلق منذ يومين. هناك أيضا صيانة قاعات تدريس، وهنا نذكر المدرسة الإعدادية سيدي بلقاسم غار ديما والمدرسة الابتدائية عين لقير بجندوبة الشمالية ومدرسة أيضا ابن الجزار الفردوس بجندوبة الشمالية، ونسبة الأشغال متقدمة جدا وبإذن الله ستكون جاهزة لاستقبال التلاميذ في حلة جديدة. وفي هذا الإطار هناك صيانة شاملة للمبيت المدرسي بالمدرسة الإعدادية المرجان بالطبرقة. هناك أيضا محور كبير نعمل عليه وهو بمبادرة من وزارة التربية، صيانة وإعادة تأهيل الأثاث الذي زال الانتفاع به والقابل للإصلاح، وقطعنا أشواط كبيرة من حيث الصيانة.
0: أكدت وزارة التربية أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008 في إطار تنفيذ أحكام الفصل السابع بعد المئة من قانون المالية لسنة 26 و2000. وجاء توضيح الوزارة ردا على سؤال كتابي تقدم به النائب بمجلس نواب الشعب فتحي المجرقي حول أسباب تأخر تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المعنيين بهذا الفصل من قانون المالية والذي ينص على تسوية وضعيتهم وإدماجهم. وأوضحت الوزارة أن هذه الفئة لم تكن مدرجة ضمن قاعدة بياناتها مما حال دون إدماجها، وأفادت بأنها تواصل حالياً إجراءات إدماج الدفعة الثانية، كما أشارت إلى أنها بصدد دراسة الاعتراضات المقدمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. في أخبار العالم، وافقت حركة حماس والفصائل الفلسطينية على خطة لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تتضمن تنفيذ عملية حصر وتخزين لسلاحها بصورة تدريجية ومتسلسلة حسب ما أفاد به التلفزيون الرسمي المصري اليوم. وأفاد وقال التقرير نقلا عن مصدر مصري أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستتولى إدارة عملية حصر وتخزين السلاح وتنفيذها بصورة تدريجية، كما ضفنا الاتفاق يربط بدء عملية حصر السلاح بدخول اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة وانتشار قوة الاستقرار الدولية. ويتضمن الاتفاق أيضا دخول اللجنة الوطنية وانتشار القوة الدولية والتعافي المبكر في غزة بحسب المصدر. أضاف تقرير التلفزيون المصري أن حماس والفصائل الفلسطينية أبلغت الوسطاء موافقتها على خطة لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وأن اجتماعا سيعقد في القاهرة قريبا يضم الوسطاء للتأكيد على التزام كافة الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق. في غضون ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان نشره على منصة تروث سوشيال إن هذه الخطوة تعتبر إنجازا بارزا في تنفيذ خطته المكونة من 20 نقطة لإحلال السلام في غزة حسب تصريحاته. أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف حظائر الطائرات المقاتلة وأنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ومخازن ومعدات في قاعدة أحمر الجابر الكويتية حسب ما ذكرت قناة إيرانية رسمية اليوم. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم تضرر أكثر من 12 ألف هكتار من الغطاء الغابي ومزارع الحبوب نتيجة الحرائق، وتوصيات بتطوير منظومة الوقاية والتدخل وتعزيز الجاهزية الميدانية. نقص مياه الري وتأثيره على أغلب الزراعات أبرز إشكاليات المنطقة السقوية العمومية بوشتاتة من معتمدية نفسا. برمجة أكثر من 80 تدخلا لصيانة مؤسسات تربوية ومبيتات بعدد من معتمديات ولاية جندوبة استعدادا للعودة المدرسية المقبلة. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها وإلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة الجمعة من جامع السلام بجندوبة بإمامة الشيخ فتحي الخليلي.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا كون يحصره، ولا عين تبصره، ولا عون ينصره، ولا فكر يحويه، لا دهر يخلقه، ولا نقص يلحقه، ولا شيء يسبقه، ولا عقل يدريه، لا شيء يجمعه، ولا ضد يمنعه، ولا حد يقطعه، ولا ظهير يساويه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، وعلى آل بيته الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، اتقوا الله واعلموا أن الله ولي المتقين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. واعلموا أيها الإخوة الكرام أن فساد الرأي إنما بالحكم بالهوى، وأن كثرة العتاب لا تولد إلا الضغائن، وأنه من طلب صديقاً بلا عيوب عز عليه الصديق وظل وحيداً بلا رفيق. وانظروا أيها الإخوة إلى واقعنا اليوم المعاصر بكل أزماته، بانشغالاته، بهذه الضغوطات التي لا تكاد تنتهي، وما تولده من منغصات كثيراً ما توجه أفعالنا وأقوالنا وسلوكنا وأمزجتنا، حتى أصبحت عبارات مثل التوتر النفسي والقلق النفسي أصبحت شائعة بين الناس، بل إن الأمر وصل إلى حد العنف قولاً وفعلاً، عنفاً مادياً ومعنوياً، أكان أسرياً أو في شوارعنا أو في أسواقنا أو حتى في مدارسنا. وهذا بالتأكيد يحوجنا إلى وقفة تأمل، حتى نعيد ترتيب أوراقنا، حتى نعيد توجيه بوصلتنا، حتى نرسم سبيلاً جديداً ننجو معه من هذا التيار الجارف. وإن الدواء القريب الكافي، وإن العلاج الشافي بين أيدينا لو ندري أيها الإخوة، ولكننا نحن عنه غافلون. إنه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن في غفلتنا أشبه ما نكون بقولهم كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. فإسلامنا العظيم أيها الإخوة هو دين يسر ودين رحمة ودين لين ورفق، وربنا هو رؤوف رحيم، كما جاء ذلك مبثوثا في آيات كثيرة، منها قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله أيضا الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. رسولنا صلى الله عليه وسلم عنوان اللين وعنوان الرحمة وعنوان للرفق، ويكفي قوله تعالى فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن يكفي بنا فقط أن نتصالح مع ديننا حتى تنصلح أحوالنا، حتى تعمر قلوبنا الرحمة في زمن القسوة، وحتى نتزين بخلق الرفق في زمن الشدة، وحتى نتحلى بطباع اللين في هذا الزمن، زمن العنف والغلظة. وهذا ما رغبنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وأخي الكريم، ينبغي أن تكون سمحاً متسامحاً عفواً ليناً طيب المعاشرة. ما الذي يمنعك من أن تكون رفيقاً؟ أولاً رفيقاً بنفسك. كيف تكون رفيقاً بنفسك حين لا تحملها ما لا طاقة لها به، حينما لا تثقلها بأمانيك الدنيوية وأحلامك التي لا تكاد تنتهي، فهي بمثابة السراب، كلما شعرت أنك ظفرت به وأدركته ازداد عنك ابتعاداً. وكما قيل: والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. وكذلك ينبغي أن تكون رفيقاً ليناً سمحاً مع أهلك، زوجك، أبنائك وبناتك، آباء وأمهات، إخوة أخوات. ينبغي أن تكون ليناً طيب المعاشرة حتى يستأنس بك ويرتاح إليك. ولا تنسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ولهذا فإن هذه الأخلاق من شأنها أن تجعلك أيها المؤمن، أن تجعلك قريباً من قلوب الناس. عندما تكون رفيقاً بأقربائك وجيرانك وزملائك ومعارفك وأحبائك، فإنك لا شك ستثلج صدورهم، وستدخل علي قلوبهم الراحة، وستكون مودوداً بينهم. والمودود بين الناس كالورد الذي يتخذ للإناث. ولا ننسى قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أحبتي في الله، نسعى جميعاً ويسعى الواحد منا أن يكون ناصحاً ليس فاضحاً. أنت كن قادراً على النصح، ولا تجعل النصيحة فضيحة. كن معيناً ولا تكن مهيناً. كن مداوياً ولا تكن سبباً في الجراح. تخير من كلماتك ما به يرتاح غيرك، تخير من ألفاظك ما تدخل به السرور على إخوانك. ولا تسعى إلى أذية الناس، ولا تسعى أنت عند رحيلك، لن تترك. وأعظم ما تترك هو أثرك الطيب وحسن ذكرك. ولهذا فاحرص كل الحرص على أن يكون لك، على أن يكون لك من كل خير نصيب ومن كل مكرمة نصيب. ولا تكن سبباً لإيذاء إخوانك، لأن المؤمن كما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. أيها المسلمون، إن سرعة الانفعال وردود الفعل العصبية وهذا الاندفاع اعتماداً على مقولة أرد الصاع صاعين، وهذا المنطق الصدامي المتوثب عند كل خلاف، ليس من أخلاق المسلم أبداً، ولا يليق بك كمؤمن، وليس إشارة على أنك تسير على سنة الحبيب المصطفى. فأنت مهما أنست في نفسك الخبرة والحكمة ورأيت صواب رأيك، فينبغي أن يكون ذلك بالتي هي أحسن، كما قيل: يؤخذ باللين ما لا يؤخذ بالشدة. فأنت في آخر الأمر لست وصياً على الناس، ولست معلماً بالضرورة للناس، وليس دورك أن تكون مرصداً أو مجهراً تترصد حركات زوجتك وتتلقف أخطاءها، تترصد حركات أبنائك بناتك وتتلقف أخطاءهم، وأنت وهم يحسون بعينيك التي تراقبهم في كل صغيرة وكبيرة، فيشعرون بالانزعاج، بالاختناق، بالنفور، بالسخط، بالتذمر، وهذا ينبغي ألا تكون عليه. يقول سفيان الثوري رحمه الله، يقول: الكيس العاقل هو الفطن المتغافل. ليس غافلا، متغافل، ترى الخطأ وتحسب نفسك أنك لم تره إلى حين أن تجد الفرصة إن شئت لإصلاحه، أو تتخير الفرصة لإصلاحه، ويكون ذلك باللين بدل الشدة. عندما هو أصلا ربنا خالق السماوات والأرض، عندما دعا موسى إلى مخاطبة فرعون قال: قول له قولا لينا، هذا اللين حتى مع الأعداء، فكيف إذا كان بيننا إخوة متحابين مسلمين؟ ولهذا فانظروا إلى ما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل عليه وفد من اليهود في حضور عائشة رضي الله عنها، فقالوا حيوه على طريقتهم الخبيثة قائلين: السام عليكم، بمعنى الموت عليكم، عافانا وعافاكم الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليكم. فاندفعت عائشة قائلة: والسام عليكم، ولعنكم الله وغضب عليكم. فقال الحبيب المصطفى، قال: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والفحش والعنف. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجابوا لي فيهم ولا يستجابوا لهم فيا. بوركت يا رسول الله، بوركت يا خير من دفنت في القاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لنا قبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته، عند الصراط إذا ما زلت القدم. بارك لي الله لي ولكم في القرآن العظيم، وجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد القهار، العزيز الجبار، مقلب الليل والنهار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. أيها المسلمون، إن قطعا لا نرضى الأذية لأنفسنا، فينبغي ألا نطوع لأنفسنا أن نكون سببا لإيذاء أو إيلام إخواننا، أو الاستنقاص من أحوالهم، أو السخرية منهم. ولنترفع أيها الإخوة على سفاسف الأمور، فإنها تهوي بنا إلى مستنقعات تصيبنا أدرانها وتلوثنا أوساخها. فالمطلوب منا هو أن نروض هذه النفس اللجوج، وأن نحملها على الإحسان وعلى العرفان، بدل الإساءة وبدل الجحود وبدل النكران، أن نروضها على أن تتعاطى أو نتعاطى مع ما يحدث معنا، أن نتعاطى معه من زاوية الحلم، ومن زاوية الصبر، ومن زاوية حسن الظن، لأن ما يفسد العلاقات هو فساد النيات، وهذا ينبغي أن نبرأ بأنفسنا عنه، وأن نكون بلسماً شافياً، لأن زينة الوجه في الابتسامة، والابتسامة صدقة، وزينة العقل في حسن التدبر، وزينة القلب في النقاء وفي أن يكون عامراً بالخير. اللهم نسألك قلباً خاشعاً، وعلماً نافعاً، ولساناً ذاكراً، وعملاً متقبلاً. اللهم نسألك الخير عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر عاجله وآجله. اللهم آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، واغفر ذنوبنا يا رب. واستر عيوبنا وفرج همومنا ونفس كروبنا واقضي ديوننا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ضم جراحهم وسكن آلامهم وارجعهم إلى أهاليهم سالمين غانمين معافين شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. اللهم نحمدك على الغيث النافع. اللهم اجعله غيثا نافعا. اللهم اجعله سقيا رحمة لا تجعله سقيا عذاب. اللهم اصرف عنا السيول والفيضانات والأعاصير والعواصف يا رب العالمين. حوالينا لا علينا، على رؤوس الجبال ورؤوس الأشجار يا رب العالمين، على الآكام والآجام. اللهم اصرف عنا كل شر يا رب العالمين، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم إن شاء الله خاشعين.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله. استووا واعتدلوا يرحمنا ويرحمكم الله، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.

0: أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزم

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: تقبل الله صلاة الجميع. مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة الجمعة من جامع السلام بجندوبة بإمامة الشيخ فتحي الخليلي.
2: تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: تحية لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تم أمس بإشراف لجنة جهوية عن المصالح الفلاحية بولاية سليانة إتلاف 1553 شتلة عنب بمنطقة لهمايل بعمادة الكريبة الجنوبي بعد ثبوت أنها شتلات مجهولة المصدر تم جلبها من دولة أجنبية بطرق غير قانونية وفق البيانات المسجلة على الملاصقات المرافقة له. انطلقت مع بداية الأسبوع الجاري أشغال تجهيز وربط البئر الارتوازية ببعرادة من ولاية سليانة، والتي تنجزها جمعية العون المباشر الكويتية بالاشتراك مع مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. هذا المشروع يهدف إلى تدعيم الموارد المائية بمعتمديتي بعرادة والعروسة بتمويل كويتي. تواجه المنطقة السقوية العمومية بوشتات من معتمدية نفزة عدة إشكاليات وصعوبات على خلفية تنفيذ قرار الدفع المسبق لتسعيرة استهلاك مياه الري ونقص الحصة من المياه، والذي يتم اعتماده منذ الموسم الفارط، وهو ما أثر سلبا على زراعة القوارص وغيرها من الزراعات وسط تطلعات الفلاحين للتعجيل بحل هذه الإشكاليات. طالب عدد من المستثمرين التونسيين المقيمين بالخارج خلال الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج التي انتظمت أمس بباجة، طالبوا بتغيير عدد من القوانين التي اعتبروها معيقة للاستثمار، لا سيما في القطاعين السياحي والفلاحي. مثل تقدم إنجاز عدد من المشاريع الخاصة بقطاع الصناعات التقليدية بجندوبة محور زيارة العمل التي أدتها مؤخرا المدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية إلى الجهة. وقد أفاد المندوب الجهوي للصناعة التقليدية كمال العوادي بأن الزيارة مكنت من الوقوف على نسب إنجاز مشاريع في قطاع الصناعات التقليدية بعين درهم وطبرقة، إلى جانب تثمين المدخرات الطبيعية بالولاية ومتابعة مشاغل الحرفيين والعاملين في القطاع. أكدت وزارة التربية أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين

0: حصري في وقت مبكر من صباح اليوم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج إعادة.
2: استشارات قانونية، إعداد وتقديم.

مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. موعد جديد من الاستشارات القانونية كالعادة. تسمعونا وتابعونا على موجات راديو الكيف. كيف ما تعرفوا اكيد في طبيعة البرنامج تقريبا نص ساعة الأولى ناخذ فيها استشاراتكم الهاتفية، وبقية التوقيت ان شاء الله يجاوبكم الأستاذ. اليوم أستاذ حبيب الشعابي معنا، فنستقبلوا تليفوناتكم على 78 227 700. وكما قلت أستاذ حبيب الشعابي ان شاء الله يكون حاضر معنا باش يجاوبكم على مجمل استفسارات واستشاراتكم القانونية اللي باش ناخذها معايا اليوم في المباشر. نمشي معنا غم كالعادة البداية، في انتظار أنه توصلنا إن شاء الله مكالماتكم الهاتفية، ويكون حاضر معنا مباشرة من جندوبة الأستاذ حبيب الشعابي على الخط مباشرة. تابعونا.

0: مرحبا من جديد، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا نستقبل معايا على الخط الاستاذ حبيب الشعابي اللي يحضر معايا اليوم. مرحبا استاذ، اهلا وسهلا بك.
1: مرحبا اخت كيرا، مرحبا بجميع مستمعي ذات الكيف.
0: مرحبا بك استاذ. تليفونات حاضره معنا، زيد نبدا في استقبالها مباشره. نبدا مع التليفون الاول. الو، مساء الخير. الو،
2: الو،
0: مع السلامه. مرحبا، شكون معنا؟ مرحبا بك. شكون معنا؟
2: محمد علي مشكيف.
0: محمد علي مشكيف، مرحبا بك سي محمد علي، تفضل. اي
2: بالله، هنا عندي محل متصور، موعد كاتب عمومي، ومنذ 2018 اتفقت مع المالك 200 دينار مع إضافة 10% سنويا.
0: به
2: ومرور سنين، توا 2016 8 سنين، اطلع معناها تفاقم المبلغ ولا 330 ألف ولا شرط مجحف معناها. تمش معناها مع الأستاذ الفاضل معناها باش نعملوا مراجعة للعقد هذا.
0: اي واضح استاذ؟
3: والله واضح جدا، واضح جدا. سؤال سي محمد علي، اللي انت سياده كاتب عموم.
2: اي
3: باش محمد، ابقى معنا دقيقه شويه المساله سي محمد. اي ابقى معنا، ما عنديش ما نستوضح منك سوى ذكر البركة، وانه اكد نسبه نتاع 10% راهي تهم اصل العقد، اصل 200 دينار فقط. كل ما تزيد 10% تزيد 20 دينار، مش معناها تقول 300 دينار تزيد 30 دينار.
2: ديما تزيد على المبلغ الحالي يحل.
3: لا لا لا لا، مش هذاك، هذاك فكرني فيه، تو نجاوبك كما ينبغي سي محمد علي.
0: خليك في الاستماع سي محمد علي، ان شاء الله الاستاذ يجاوبك. شكرا لك على التواصل معنا، بارك الله فيك. نمشي مع مكالمه اخرى. الو مرحبا.
4: الو،
0: عسلامه. مرحبا، شكون معنا؟
4: عسلامه، عسلامه اختي.
0: مرحبا بيك.
4: معك صالح من زندوف.
0: مرحبا بيك، تفضل سي صالح.
4: تشرفوا بالاستاذ المحامي.
0: مرحبا، شكرا.
3: مرحبا سي صالح.
4: عايش عايش. بالله عندي سؤال، سؤال يخص معناتها الجيش، الجيش الوطني.
0: معناتها
4: عسكري مجند. قضى 6 سنوات في العمل، وبعد وقت مشاكل تحكم عليه من أجل الجناية. جناية معناتها لمدة 10 سنوات، وعنده 6 سنوات.
0: أي.
4: في القرار يقولوا يفقد معناتها رتبته في الأول
0: يطبع
4: على اسمه.
0: كيفاش يفقد رتبته؟ شنو الآخر سي صالح؟
4: في القرار بتاع العزل.
0: أي.
4: كما كلمة عبارة يفقد رتبته في الجيش. وبعد يشطب من دفاتر الجيش الوطني. شيء معناتها الحقوق اللي ينزل، خاطر هو عنده 6 سنوات أقدمية. ومعناتها مشترك في التعاونية ويدفع السي ان ار بي بتاعه، أمور واضحة. هو تو معناتها عاطل على العمل، يعني فماش مثلا حقوق يعني نتاع التقاعد ولا نتاع معناتها شنو هي معناتها كيما نقولوها، ولا شكون يتوجه القاضي الضمان الاجتماعي.
3: سي صالح، انت السؤال اللي كنت باش نساله لك انت جاوبت عليه، معناتها حبيت نقول لك فقط قداش عمره الاخ هذا اللي قاعد.
4: اي والله ما وصلش ل 40، هو تو عد معناتها 5 سنين.
3: مازال ما وصلش ل 40، المهم تو عمري واش هو 30 سنه.
0: يظهر لي قطعت المكالمة، ما نعرفش ما تبقى لنا، يظهر لي واضحة واضح السؤال معناتها أستاذ. به طبعا بعد إن شاء الله تسمع الإجابة سي صالح، خليك معنا في الاستماع كما بقيت. أكيد اللي باش إن شاء الله باش يتواصلوا معنا مرحبا بكم. 78 227 700، مازلنا مع استقبال مكالماتكم الهاتفية واستشاراتكم القانونية في لقانا لليوم. كالعادة نحاول نأمن دفعة من تليفوناتكم، بعد إن شاء الله مع الأستاذ الشعابي يجاوبكم عليه الاستفسارات والاستشارات القانونية اللي نستقبلوها معنا في لقانا. 78 227 700، هذا هو رقم التليفون اللي تكلمونا عليه باش ناخذوا استشاراتكم الهاتفية. كي توصلنا تليفونات نستقبلوها مباشرة. نمشي معنا غم مسليم، خليك معنا استاذ شعبي، خليك معنا في انتظار ان شاء الله ناخذوا التليفونات. فصل.

0: نعطي الأولوية بطبيعة الحال للتليفونات، فما مكالمة أخرى معنا. ألو مرحبا.
1: بالأستاذ نرحب بيك وبالأستاذ.
0: مرحبا بيك معنا، شكون معنا؟
1: محمد عبيدي من سوق سبت.
0: مرحبا بيك سي محمد، شنو أحوالك؟
1: نحب نشكرك ونحب نشكر الأستاذ.
0: بارك الله فيك.
1: نقدم لكم أقوى تحية لا يعادل واحد.
0: بارك الله فيك يا سي محمد، شكرا ليك.
1: لكن عندي حاجة.
0: تفضل.
1: هو لا شك المنازعة بين الجيران على العقارات وحدودها أمر معروف من القديم.
0: ماي؟
1: شوفي، ولكن قبل كانوا في عهد مروان بن المأمون رجل تاجر غني معناها أجروا على بيع دارة.
0: ماي؟
1: فاشتكاه إلى والي بغداد. لكن توانايا عندي نهب نسأل على عقوبة معناها إنسان يعمل في حشاك للدواء لجلال صغارة كاين تاع كلاب وقتات في العبادة.
0: عقوبة تسميم حيوانات، هذي شنو تحب تسأل سي محمد؟ هذي شنو العقوبة متاحة؟
1: تسميم حيوانات.
0: أي بيه أي فيها عقوبة، فيها عقوبة قانونية وإلا لا؟ شنو يقول القانون به؟ واضح أستاذ شعبي.
1: ربي بارك فيك.
0: بارك الله فيك يا سي محمد، شكرا لك. واضح أستاذ.
2: واضح خير.
0: أي
2: من في القانون عقوبة قتل حيوان أقل من عقوبة تعذيب حيوان. أو بش عم محمد يبقى يستنى في الوحدة
0: تبعنا. أي
2: القتل أخف من التعذيب
0: بيه؟
2: اللي معناها بالنسبة للإنسان القتل أشد والتعذيب أقل من حيوان. تعذيب الحيوان عقوبته أشد من قتله.
0: بيه تبعنا سي محمد، توكيد تاخذ الإجابة القانونية معاك أستاذ ونأخذ شنو الفرق زيادة بين هذا وهذيك، شنو يقول القانون بالتفصيل؟ خاطر فما ناس معناتها تقوم بعملية تسميم وقتل الحيوانات على أساس ما فماش عقوبة، لا تنجم تكون فما عقوبة معناتها وفما أكيد
2: عقوبة.
0: أي بالقانون به. تبعنا سي محمد، نمشي مع تليفوننا مويلي معنا. ألو مرحبا. ألو عسلامة. مرحبا بيك، شكون معنا؟
3: عايشك يرحم والديك، وتحياتي للأستاذ عبد العزيز العويش من بوسالة.
0: مرحبا بيك سي عبد العزيز، تفضل.
3: عايشك بالله أستاذ، نحن عوين مناولة وعندنا شركة في التصفية. الشركة دي عمل لنا عطانا 65% ومن بعد عمل إعلان في الجريدة حب يسكر الملف. عملنا اعتراض المرة الأولى وقال باش نكمل لكم 35% وخلانا هكاك، وأنا عملت لهم حل مخابرة قلت لهم من هكا تعمل إشهار ولا باش تسكر الملف تعلمنا عن طريق البريد ولا تعلمنا على العنوان غير باش تعاود سكر الإشهار الثاني مثلا. هو مشي عمل في الجريدة وسكر الملف من غير لا أعلمني وما خذت باقي مستحقات. أنا كيفاش ما عارفش كيفاش نعمل الشرائط متاعي، يعني عندي الوثائق وعندي كل شيء. ما كان زدت دقيقة جاوب وحدك في عبد العزيز اسرحت السؤال بكدا، أبقى معنا ونجاوبك في كل سرعة وسهولة إن شاء الله.
0: يا رحمة والديك معايش خليك في الاستماع.
2: أنا سكر الوزينة معايش خدمة
0: سكرت المعمل، تسكر سي عبد العزيز الأستاذ يسألك.
3: أي شركة سكرت وهو في التصفية متاحة في العقارات يبيع وكل شيء ويخلص.
2: أي لا
0: واضح.
2: حتى نقول سكر الملف ودخلنا نستورح منه مرة واحدة
0: به. خليك في الاستماع سي عبد العزيز، ده إن شاء الله الأستاذ يجاوبك. شكرا لك، خليك تبعنا، بارك الله فيك. بطبيعة الحال ما زلنا باش ناخذ التليفونات، مش هذه ما زلنا ما كملناش الدفعة من مكالماتكم الهاتفية، ونذكر مرة أخرى 78 227 700 هذا هو رقم التليفون اللي تكلمون عليه بطبيعة الحال باش ناخذ استشاراتكم الهاتفية. برشا من نوعية الأسئلة هذية أستاذ كنت تجينا الحقيقة في علاقة بالناس اللي تخدم، للأسف الحقيقة راهو في انتظار أن إن شاء الله توصلنا المكالمات أستاذ، ميسيرش خلينا نحكوا شوية في الموضوع هذية قبل ما تجاوب عليهم بعد. أي برشا الناس اللي تخدم تلقى روحها بعديك يعني محالة على البطالة خلينا نقوله، ومساكن تقضي سنوات باش تلوج على حقوقها، مشاكل في معناتها التصفية هذية والتفاصيل هذية الكل اللي تعب الحقيقة، وفما برشا ناس في النهاية ما خذتش الحقوق متاعها للأسف الشديد. أستاذ شعبي،
2: ما وانا اخذتها في الحقيقة مش ما يقولوش معناها الشعبوية وما زال الحقيقة نشكر سيادة الدولة اللي تدخل وبصفة فجعية وسريعة لتحسين أوضاع العمال هذوما اللي يتلاعبون بهم، يتلاعبوا بهم ويتاجروا بهم. ألغيت المناولة وأصبح العامل منذ انتدابه هو عامل مرسم، مرسم يتمتع بجميع حقوقه. زال ذلك الخوف من العمال مساكن يقول لك هذا ابنهم ضبطوا نخدم نجيب قهوة العرفي ونجي صباح بكري كذا. لا، راي عقد العمل الحقيقة من الناحية الفلسفية عقد العمل راهو العقد اللي ما راعيش كرامة الإنسان وما راعيش حق الإنسان، ما يسمىش عقد عمل. عقد عمل انظر أنا مع هذا، أنا نقول وأنه أنا نخدم عن زي من الناس أسيدي احترمني واعطيني حقوقي، سواء أنا أعطيك أكثر ما يكون من الإنتاج. خلينا نحوك العامل الخوف موجودة بي أختيرة ومش فراغ، نحو الخوف إنسان يخدم عند إنسان، رأي طبيعة الأشياء يذم واحد يخدم والآخر عرف هذيك بطلعتها منذ بداية الدنيا، ولكن ماذا بينا نحترم كما إنسان سيكنات اليزان شاحنات من الخلف وكذا. أنا ساعات أنا بسيارة الحق نشوفهم يبدو يخبيه وجوه مساكن وكذا، لا ثم احترام ثم حقوق ثم إنسانية وتولم الأمور تمشي كما ينبغي إن شاء الله.
0: إن شاء الله به نمشي مع التليفون. أستاذ ألو، مرحبا.
4: عسلامة مدام خيرة.
0: مرحبا بك، عسلامة، شكون معنا؟
4: نشيك بالهنا أنت
0: عايشك بارك الله فيك.
4: والأستاذ
0: أستاذ حبيب شعار
4: شعبي تشرفوا بي، أنا أول مرة أشارك معك.
0: مرحبا بك يا سيدي، مرحبا.
4: عماد مكاس معك.
0: مرحبا بك عماد، تفضل.
4: عندي سؤال تعميم الإفادة إذا كان
0: تفضلي.
4: تفضلي. في حالة بيع السيارة مدام، إنسان باش يبيع سيارة ولكن ما يعرفش أن هذه مرهونة ولا عندها إشكال، إشكال قانوني مثلا أنه إنسان محدودة قانونيا يعني فيها إشكال يعني.
0: أي.
4: تعرف أنت البيع والشراء يجب تكون أخ عنا سوق، نحن رو متاع بيع وشراء يجب إنسان الشراء في النهار السوق هذاك وكتب في نفس البلاصة هذه كما فما حتى واحد، ويمشي للسيرفيس دو ميل باش يطلع سيرفيس واحدة كارت غريز ما يمنعوش ولا خاطر ما عندهم عليه حتى شيء، لكن من الناحية القانونية تبدأ محجوزة على السيارة موجودة كيف في الأمن تبدأ الشرسية ولا تبدأ بها السبة. هنا السيد اللي شراء موقع عمله عقد هنا بصفة قانونية ولا لا؟
0: أي
4: طبق الإجراء عمله ولا لا سي الحبيب؟ هنا سؤال، هل يمكن هنا باش نطبقوا عليه الفصل 291 أنه جريمة التحيز والفصل 292 باع ما لا يملك، ولا يمكن باش يعتمد نعتبره هنا على حسنية هنا وهنا؟ وشنية الحل بالنسبة للوضعية ذي؟ خطر برشا آلاف سي الحبيب عنا راهي حالات من نوع هذايا، يجي إنسان يمشي يشري كهرباء عنده فلوس عملت عقد أخويا باش يمشي نسجل هنا ونعمل كاسكي ونصبح عندي كهرباء، نلقى روحي الكهرباء تلقاها محجوزة وتلقاها عندها إشكال قانوني.
2: نعم والله في عماد تحب أنا نشكرك أولا والله نشكرك أولا لأنك طرحت سؤال باهي يستفاد منه جميع الناس، وثم أنك عندك معرفة ومعرفة بالجوانب القانونية اتبقينا رأو الشاري ما عندوش حتى مسؤولية، رأو البايع هو اللي عنده مسؤولية.
4: إذا كان سي الحبيب رأو عندنا البايع والشاري رغم طرفين هنا في عملية البايع
0: به نحاول نلخصه بربي خاطر فما تليفونات في الانتظار.
2: تعيمات أنا عاونا نقترح عليك أني أنا فاهم الموضوع، ثم عدد قضايا منشورة جزائية في الموضوع هذا اللي بيع سيارة وهي معقولة أو متعلق بها دين أو عندها بريبيليج لفات كذا. أنا ندعوك إلى الاستماع كما احنا أخذنا عليك سؤال استماع جيدا إن شاء الله.
4: بارك الله
2: إن شاء الله
4: حبيب
2: ومستمعين إن شاء الله.
4: شكرا
0: شكرا ليك، خليك في الاستماع سي عماد. نواصل نمشي مع مكالمة أخرى معانا. ألو مرحبا. ألو
5: ألو
0: عسلامة، مرحبا، شكون معانا؟
5: عبد المجيد العجيلي من سليان.
0: مرحبا بك، تفضل سي عبد المجيد.
5: اي عشرتي مساله سي الحبيب،
0: تفضل.
5: ثم جماعه عطيني وطار شركه ثلاثة خيوه، هم ثم كل حد وحده، ثم الكبير فيه متوفي ياخذ المراه ما تضناش توفت، قاعدوا جماعه عندها عامين تواضعين، العام الثاني الشركه نتاعها الباي نتاعها ياخذ فيها ولد رجلها، انا خيوتها ما هي خلت كان خيوتها واخواتها فهمتي، ما نعرفش اذا امبراطورك هي ما تورثش، ما نعرفش ولد رجل ولد رجلها العام اللي فات خذاها
2: مرتبوه، هي
5: مرتبوه هاي ما تضناش
2: هي زوجها مات،
5: كيفاش قلت لي في الحبيب
2: زوجها
5: هاي
2: نقول انا مات بعدها، ما مات وخلاها وهو علاقة زوجية قائمة
5: هاي
2: انت تحب تسأل في عبد المجيد المرأة هذه اللي شريت لك اللي أبرمت معك عقد شركة، هل هي عندها حق أن تبرم ولا باعتبارها مالكة ولا لا؟
5: العقد مع رجلها، هي توفت الله يرحمه،
2: توفت هي
5: توفت هاي الأندراج خيوتها ما تصل بي حتى واحد، لا خواتها لا خيوتها
2: هاي
5: فهمت، ما نعرفش كيفاش نعمل، نعطيهم هم بالك شهود ويصبحوا هم يطالبوا فيه بحق، ما
2: لا بالله خلينا مع احترام سي عبد المجيد، المرأة هذه كانت متزوجة وورثت مناب من زوجها توفيت،
5: قاعدة تخفي حق باي رجلها اللي يخفي الحق، كانت هي حية تخفي بيتها في الثمن نتاعها، ماتت ما
2: مات كي تخفي الثمن سي عبد المجيد
5: يا باب.
0: اي تفضل استاذ،
2: تفضل. من معناها زوجها متوفي،
5: اي تو متوفي رجلها، توفى رجلها
0: اي شنو المشكل، ما كي توفى زوجها طبيعي انها باش تاخذ منيبها، اي تورثه بالطبيعه عندها جزء من
5: لمن نعطيه الباي نتاعها، لمن نعطيه،
0: هي توفت ولا مازالت على قيد الحياه؟
2: هذا هو السؤال،
0: هي توفت، هي توفت استاذ،
2: طلبوك اخوتها ولا
5: ما جاني حتى حد، كان
2: ما جات حد، ابقى معنا
0: كيفاش عبد المجيد اخوه زوجها شنو هما اللي تصرفوا؟
5: اي اخوه زوجها هما اللي تصرفوا،
2: اي انت توا تتصرف بقى تحب تعرف شكون تعرف ياك المنات من الشركه اللي مع المراه اللي
5: تصرف، هذاك نعرفني
2: لمن نعرف معنا او لا واضح يا ابقى معنا
0: بيه. خليك في الاستماع سي عبد المجيد وان شاء الله تسمع الاجابه، شكرا ليك. نمشي مع مكالمه اخرى، الو مرحبا.
6: يلا عسلامة.
0: عسلامة، شكون معنا؟
6: توفيق من حمام بيضا.
0: مرحبا بيك، تفضل سي توفيق. قرب لك التليفون يا سي توفيق، قرب لك التليفون.
6: عندي الشاي بتوفى
0: اي ولدك
6: وخلى ميراث
0: اي
6: انا احنا قسمنا يعني قسم اخويا فهمتي مع بعضنا، قسمنا كل حد وما نابه، هذا هذه خذ منه خذ منه خذ منه
0: قسمه، يعني قسمه بالتراضي شفويه، لا كتب لا ما فهميش معناتها
6: لا كتب لا كتب لا بعد شيء، قسمنا قسم علينا انسان يا يخاف ربي، كل حد مشى يتصرف في قطعته، وخويا باع ما نابه اللي هو بيع قطعة فيها 21 شجرة زيتون، كان الشايب هو المستثمر منها، نعوله منها وكذا وكذا، أنا فقت روطار شوية مخ، هل أندرى يا أخوي لي القانون باش نتملك بأرضي وإلا تبقى عند السيد اللي يخليها من عنده؟
2: باهي وخوك يبيع ما هو بموجب عقد كتابي ولا
6: لا؟ إيه خويا بموجب عقد يكتب مع السيد، ولكن أنا ما معلمنيش تحت الخيط هذه كي كتبوا معلمنيش.
2: بس وقتاش كتب سي توفيق؟
6: اي فات 6 شهور تو عنده عام بلاشك عام باش وقنا بالحكايه، بعد عام
2: سجلها في القباض وسعيد
6: ما طليتش، باش نكذب استاذ ما طليتش مع في القباض ما طليتش، انا كي سمعت
2: من عين لك اللي هو بيع، شفت العقد في يدك انت ولا
6: لا؟ ما شفتش، ما نتصور وكتبه بعد عام، مش بعد عام ما نصورش.
2: اي هاتي توفيق، والله سؤالك باهي ونحب الحقيقة كما يقولوا الناس بارك الله فيهم، معناها ما نسيبك لما تفهم.
0: يذوري انقطعت المكالمة بتاع توفيق، علق التليفون، تبقى نتصور يعني عموما واضحة استاذ
2: لا واضحة لأنه خيرة، حبيت نعرف منه بارك هل هو عقار مسجل أم لا، وحبيت نقول لهم انا حاله الشيوع بين وبين الشقاء وما زالت قائمه، وانه حبيت نعرف منه برك هل يحب يمارس حق الشفع ام لا.
0: هو المفروض هذا تقريبا التوجه نتاعو، معناتها يمارس حق الشفع
2: او يجاوبوش تفريق معناها يحكم معنا ما يعلقش او يسمع الاذاعه او يسمع الجواب. ان شاء الله
0: واضح استاذ. تقريبا باش نكمل زوج تليفونات واكتفيها، ما عادش عندي برشا وقت. الو مرحبا. الو
7: فيك اكثر اخت خيره.
0: عسلامة. مرحبا عايشك
7: اخت خير.
0: عايشك. شكون معانا مدام؟
7: انا لطيفه من مجاز الباب.
0: مرحبا بك مدام لطيفه، تفضلي.
7: عايشك بلي. انا اخت خيره عندي زوجي توفى 30 ماي وهو عنده مقسم فلاحي.
0: اي
7: وانا معناها ما سهلش ربي ومعناها جبنا صغار. عنده اخوه وحيد، فهمت كيفاش حاصيله، يحب يدخل في المقسم هذا وهو مقسم تاع الدوله، والمقسم مازال فيه 5 سنين ثري مفعول، فهمت، مسجل في القبضة ومسجل في دفتر خان، والمقسم في غار ديمي من ولاد جندوبة. انا بصراحة اخت خيرة ما نحبوش معناها يدخل معي في المقسم، كيفاش النجم نعمل.
0: ناي تفضل استاذ. ما نعرفش كين
2: باهي اختنا نطيف انت هكي تحكي بحذات دار محسوب في غار ديماو. المقسم هذا ما يمكوش زوجك، وانما اعطاته له الدولة بصفته فني، تقني فني معناها مهندس
7: فلاح شاب عطيت له هو
2: فلاح شاب
7: كان يخدم تبعك المتعاضين كي سكر
2: متعاضد
7: برشا عوضوا لهم مقاسم فلاحيه غاديك في ضيعه محمد بركات غاديك
2: بركات.
7: يا الحبيب سي الحبيب انه خو زوجي عنده باتين في بيع الاحذيه ويبيع ويتاجر معناها في ويصلح في الأحذية ويبيع، معناها عنده باتين ده عنده معرف جيبه.
2: أي
7: حبيت نعرف وانا سي
2: انت سؤالك تعرف هل ترى زوجك ينجم معناها ياخو منابه من المقسم الفلاحي هذا ولا
7: نحب نعرف معناها بحكم انه هو معناها عنده باتين ده معناه هو راجلي معناها يدخل في المقسم ولا لا امور
2: لا ما عنديش مدام لطيفه ما عنديش علاقه بالمقسم من عدمه الباتين ما تتاثرش، وانما انت تو تتصرف انت تو وضع ايدك على المقسم.
7: انا معناها نتصرف
2: اي وشنو الاشكال اللي جاك؟ جاك خو قال لك خو زوجي قال لك ندخل معاك.
7: يحكي معايا في الحاسيل ولهنا في المجازة حسامحني في الكلام سي الحبيب افضحني هاكي ما عندكش المقسم شوالي متاعي وانا عندي الحق في 3/4 وانت ايش عندك معايا ولا بحكم معناها تغلي اني ما عنديش صغار وانه معناها اخوه توفى خاطر اخوه كان متسوق العقار من الدولة. انت
2: اولا نبشرك اللي هو لا يورث ولا هو لا انت تتصرفي فقط من في زوجك لانه ما الملكية ما هيش واضحة، هي العقار باسم الدولة زوجك الله يرحمه ما أخوه يتصرف فيه فقط، الدولة ما بعتش عطاته له يتصرف فيه بصفته هي فلاح.
7: أنا سي الحبيب نعرف معناها تتصرف في حق الانتفاع، أما أنا ما نحبوش معناها هو يدخل معايا في حق التصرف في حق الانتفاع.
2: ما يدخلش ما هيش ميراث.
0: تبع الأستاذ لطيفة.
2: أنا محسوب جاوبتك أنت يا لطيفة على كل حال.
0: توزيع عودي وضح لك أستاذ لطيفة.
7: أنا حاب نعرف بالله سامحني أخت خيرة،
0: ما عادش وقت
7: يعيشك. نحب نعرف معناها قانون أملاك الدولة على خاطر احنا باش نمشوا بقانون أملاك الدولة أكثر من
2: قانون لطيفة. اسمعني تتصل بالسيد مدير الجولة أملاك الدولة في جندوبة وهو ده يقدم لك يد المساعد ونحلو لك المشكلة بصفة إدارية.
0: واضح
2: واضح
0: لطيفه. واضح يا لطيفه واضح بارك الله فيك. المفروض هكا الاستاذ جاوبك. شكرا لك لطيفه. باش نكتفي ما عادش عندي وقت ما عادش عندي كلمه. نعتذر من البقيه الحقيقه ما عادش الوقت باش يزازينا من بعد باش الاستاذ يجاوبكم. نمشي مع التليفون. الو مرحبا.
8: الو عسلامه.
0: مرحبا بك. شكون معانا؟
8: تحياتي للاستاذ.
0: مرحبا عايش.
2: مرحبا
8: بالقاسم جبال.
0: منين تكلم فينا سي بلقاسم؟ مرحبا بك. تفضلي سي بلقاسم. هاي تفضل.
8: بالله عندي قطعة أرض 4 طراب عملت فيها شاتحاول
0: هي
8: عندي المطعم ذي وهابط وبعثوني الولاية مش ناخذها. قالوا لي استنى شوي بعد سكت. قال لي لا مش اللجنة موافقتش ليك شكيت بيه من المحكمة الإدارية. ربحت الحكم عندي بيت يزمع يعطوني شات عملت لي مكتوب لو تفعيل الحكم تكت تفعيل الحكم فين تكت السيرف جاوبني عن طريق المعتمد كان راو ما لقينا سارسي فمشيت لك الذكاء الاصطناعي قال لي كيفاش نعم قال لي برا اشكي بيه ابعثوا على طريق عاد المنفذ ورف عليه كل نهار تأخير بمئة دينار عملت عاد المنفذ زاد سكت نحب من السكرتير وشي نجم نعمل
0: اي
2: معناها ماذا تفعل في رفض تمكينك من شهاده حوز
8: هذه من نستير نبع فيه هو
2: اي اي اعطوا نجاوبك ان شاء الله
0: خليك في الاستماع بالقاسم تو ان شاء الله الاستاذ يجاوبك شكرا ليك باش نكتفي بهذا القدر نعتذر للبقيه ما نجمش ناخذ التليفونات الكل لانه بالوقت بدا يضغط علينا الحقيقه دقيقتين تقريبا استراحة صغيرة صغيرة سليم
2: مرحبا خير مرحبا
0: نرجع معك أستاذ فقط نعطيك دقيقتين أكيد باش تعاود تراجع معناتها الاستشارات تعاود تطلع عليهم
2: لا لا ونرجع. حتى كيف تحدي مباشرة
0: ما يسيرش ترتيحة صغيرة أستاذ ما يسيرش ترتيحة صغيرة ونرجع مباشرة معك تفضل
2: مرحبا مرحبا بي
0: يعيشك

0: يلا نرجع معكم في لقانا على موجاتنا. مرحبا بكم الناس الكل من جديد. مرحبا من جديد استاذ حبيب شعابي, اهلا وسهلا بك. نبدا معك استاذ اكيد الاجابه على الاستشارات القانونيه محمد علي ملكيف ذي اولى الاستشارات, تفضل استاذ.
1: بالنسبه لمحمد علي ملكيف كاتب عمومي حيوه ومن خلال جواب على سؤال سي محمد علي تعمل الفائده على الجميع باعتبار ان سؤال سي محمد علي يطرح اشكاليه قانونيه وهو الفرق بين العقارات الغير التجارية والعقارات التجارية. محمد علي كما لا يخفى هو كاتب عمومي لا يمارس تجارة وإنما يمارس حرفة خاضعة لقواعد القانون العام مجال التزامات العقود خلاف البقية اللي خاضعة لقانون 25/177. حبيت أن ننبه ونقوله فقط وأن هذه العلاقات تخضع لإرادة الطرفين. أنا متسوق الدار كما كتب عمومي كما دار 200 دينار, يجي الراجل يجي بعد 3 سنين يقول يا أخويا زيدي فضل قديش 10,000 فرنك فضل, أما زيدي 500 يقولوا ياسي يقول سامحني خليني المحي. هذا المتعارف عليه لأنه حتى عنا احنا ديما المالك يتعسف وكما العرف يتعسف على الخدام مروا عقلية عنا صاحب الملك والملك الرب سبحانه وتعالى يتعتب على المتسوق يمطل يقول له اعمل تاكل ده بشوية اعمل كذا. المهم اذا كان ما تفقوش في معين كراء شهري يكون مآلك العلاقة انه كل واحد يمشي على روح. حبيت فقط نقول في محمد علي وهي نقطة هامة اتفقوا على زيادة سنوية قدرها 10%. زيادة هذه 10% في القانون التجاري ما تمشيش باعتبار وان الاخر يتخضع لاراده القاضي اراده المشرع اذا الطرفين لم يختلفوش فيرفع الامر الى المحكمة. هنا لا تبقى بيناتهم. حبيت ننبه فقط وفيها فائده اذا كان انت كاتب 200 دينار الزياده 10% العام الجاي تولي 220 دينار بعد 10 سنوات كل عام نزيدوا من 20 دينار اذا كان يولي الكراء بك الزياده 300 دينار راي الزياده نتاع 10% ما تتأثرش بالزيادة تولي 330 دينار في الشهر وبعد تولي 40 دينار. لا المبدأ هو الزيادة بحسب معين الكرار متفق عليه من لو عندك 200 دينار تبقى تزيد في 20 دينار ولو بلغ معين الكرار 1000 دينار ما 1000 دينار بك الزيادة تولي 100 دينار كل شهر لا تبقى ديما 20 دينار. إن شاء الله يكون فهمني في محمد ومن خلاله بقية المستمعين باعتبار وأنا كما قال أستاذنا الكبير أستاذ البشير فرشيش هذه زي ما أنفذ جيمناستيك للسري شوية جيمناستيك للسري سهلة هي مش زيادة انت 10% بحسابك ولت 250 ولو 25 لا المنطلق البعض الأساس انت الزيادة هو معين الكراء المتفق عليه من لو ونقوله للأسف الشديد ولا الأكرية هذه المدنية ما هي التجارية تخضع ديما لإرادة الطرفين قافي هذه فقط ما عندوش الحق السيد يزيدك كل ما 250 يزيد 25 لا تبقى لك ديما زيادة 20 دينار كل عام ولو طالت المدة ولو تضخم معين الكراء الشهري.
0: واضح استاذ هذا هو يعني ما فهميش امكانيه مراجعه العقد بطبيعه الحال
1: عن طريق المحكمه لا نعم. لانه أيه. يقول لك انت اتفقت أيه. تمشي بالاتفاق هذا زياده فقط من حقك وانا اقتربت بقاسي محمد رو انا نقول لك حاجه رو السيد نجم يوفى العام ينبع عليه يقول لك اعطيني محلي هذا هو أيه. اما امشي بلطف خير.
0: واضح استاذ به. صالح من جندوبه استاذ
1: صالح من جندوبه يقول انه قريب دخل في صفوف الجيش الوطني تعرض القضيه جزائيه جنايه تحكم عليه في المحكمة العسكرية ثم عقوبة تكميلية وأن يجرد من رتبته هو نحو له الرتبة نتاعو كان عارف هو الرقيب جندي لا ويشطبوا من دفاتر الجيش الوطني كل ما هي حقوق يو الرجل ما دعم من تحت خارج من تحت أسبح ما هو شيء الحقوق حقوقه وأنه عندما يبلغ دم مدة ما تتأثر شكل حقوق ما نصوش عليها يحرموا مك التقاعد ولا تمتع بالعلاج ولا تمتع لا يشطبوا من الجيش ما عادش ينتسبوا الى الجيش مطلقا هذه العقوبه وانما عندما يبلغ سن التقاعد مؤكد جدا باعتبار وانه هو لما نعمل عليه مزيه سن التقاعد دفع فلوس، اقتطعوا له فلوس من شهريته عندما كان يتقاضى أجرا، وبذلك فك النسبة ولو كانت بسيطة يأخوها عندما يبلغ سن التقاعد. هذا ما يمكن أو أن نجاوب به في صالح.
0: واضح السيف. سي محمد من سوق السبت.
1: سي محمد من سوق السبت اللي هو في الحقيقة أنا لا أختي وأنا صديقي ويتصل بي ديما يسلم علي وكذا، طرح سؤال أخت خيرة باهي، يقول في علاقة بالناس ما هي عقوبة الذي يسمم حيوانا؟ ما معنى يسمم حيوان؟ معناه يقتل.
0: أي
1: ونقول له وين نضيف لك حاجة، رأي عقوبة تصل إلى السجن عقوبة قتل حيوان، في حين وأن عقوبة اللي أكثر منها شدة هي عقوبة تعذيب حيوان. المشرع أنا نعتقد أنه ذكي حيوان أخت خيرة، لأنه المنطق لا شيء يقول أنك أنت عندما تقتل حيوان كلب قطوس ذيب كذا قتلا هذاك مات انتهى، ما عادش يتألم بعد الموت، كما قال أسلافنا أن الشاة لا يهمها سرقها بعد ذبحها. أما أنك تسلخ الشاة وهي حية فالعقوبة أشد من قتلها. ما ناجي واحد كلب يربطوله قماب قطع حديدية يعلقوه في شجرة يكتفوه يعملوه يجرحوه كل ما هو متعلق بتعذيب حيوان. في الحقيقة الجريمة في ظاهرها أقل شدة من القتل، وأنما المشرع سن عقوبة أشد من عقوبة قتل الحيوان. عاوز تستفيد الناس راو أخلاقيا ودينيا وقانونيا تعذيب الحيوان مش هو من باب الإنسانية، لذلك المشرع سن له عقاب شديد أكثر من قتل.
0: واضح واضح، معناته سؤال قانوني وإنساني في نفس الوقت أكيد. هذا هو به. سي عبد العزيز من بوسالم أستاذ بالنسبة لي
1: نعم.
0: أي
1: عمي سي عبد العزيز من بوسالم اللي هو سؤال واضح، ما قالش فقط وقت تم إيقافه عن العمل، وإنما سي عبد العزيز يسكن في بوسالم ما زال عنده الأجل وأنه يرفع دعوة عرفية أمام المحكمة الجنائية، عنده دعوة أمام سيد قاضي العرف ويطالب بحقوقه باعتباره أن وضعية كما قلنا قبل ما نعود وإيش نقول له الشغالين معناها أصبحوا محترمين بموجب القوانين الجديدة لا مناولة ألغيت، العامل بمجرد التحاق بعمل يعتبر مرسم ما عليه إلا أن يقدم دعوة عرفية ويستجاب لها إن شاء الله.
0: واضح هذا بالنسبة للسي عبد العزيز هكا من بوسالم. عماد من الكيف أستاذ.
1: عماد من الكيف اللي طرح سؤال أخت خيرة يتعرض له الناس كل هكا، أنت تمشي لسوق السيارات تشري كهرباء من عند شخص ما تدفع له ثمن، ثم شكون يعمل تعريف بالأمن تروح به يعرضك عون أمن يحبس يقول لك تراك السيارة يعديها على اللحظة يلقاها معقولة، أو تعلق بصاحبها دين وقع ضرب عقلة بين يد حافظ الملكية شو اسمها التلفيز يمين وكالة الفحص الفني. هنا وهو اطرحها حتى من النص القانوني عملوا الفصل 291 لا يا سيد، السيد اللي بيع عربة أو الناس كلها تسمع اللي بيع كهرباء في السوق وهو يعرف روحه الكهرباء هذيك محل تتبع من أجل دين مدني، يعني ثاني واحد 10,000 دينار صدر ردي حكم مشى بتنفيذ ذلك الحكم ضرب عقله على كهرباء في التلفزيون يمين، وين يعرف السيد اللي هي مضروبة هذه؟ أنا واحد بركة نعرف لم يعلموني ويجي بيعها المواطن يجهل ذلك تمت حيل تالي تمت حيل عليه وفيها عقوبة سجنية خطيرة، عقوبة سجن. الشاري ما عندوش حتى مشكلة، الشاري أنا نمشي نشري كهرباء ونعرفها معقولة نعاقب روحي نشكي بروحي؟ لا، نشكي بالسيد اللي بيع لي كهرباء وهي محل عقلة محل تفتيش من قبل الدائن، ولهذا سهل ياسر كل من يبيع كهرباء وهو يعرف مسبقا وأن الكاتيجوري تاعها فيها امتياز لفات إدارة معينة وأنها غير خالصة ما هو بالكريدي أو مضروب عليها عقلة، فهو يعتبر متحيل وقاضى من أجل جريمة التحيل. ونشكر سي عماد اللي بالحقيقة سهل طرح سؤال قانون ولانا. العبرة عادة بحسن النية أو سوء النية. أنا إذا كان ذكرت مليحة وهي معقولة فأنا نيتي حسنة ويعاقب.
0: واضح أستاذ. بالنسبة لعبد المجيد من سليان توا.
1: عبد المجيد من سليان بغاية العجالة. عبد المجيد أنت عملت شركة مع المرأة دي رحمها الله وكنت أعطيها في حقها فماتت. لم يتقدم لك أحد يطلب مناب. ما جاك حتى واحد. ما جاك أنت شنو تمشي للسوق وتنصب بريحة تقول يا لي يقرب من فلان فليه كم شريك. بيتك طيبة أنت معترف بحق المرأة دي أو حق من قال له حق من خلال وفاتها وفت خلت قوتها يجي كانت قدم لك حد وجابك حج وفات وجابك ما يفيد وأنه يريثها تحاسبه وتعطي حق. وأنت مشكور على طرحك السؤال لأن نيتك حسنة وأنت تحب معناها تخلص روحك اليوم قبل غدو بارك الله فيك. ما تعطي فلوس إلا ما يجيك حد ومعها حجة وفاة السيدة هذه المتوفية ويظهر وأنه وارث. إذا كان تبين وأنه وارث إذا يملك واحد ما عنده حتى صيف وتعطيه. لا إذا كان بين تعطيه ويمضي لك اللي هو أخذ منابه من حق أخته اللي هو عندك أنت.
0: نعم هذه بالنسبة لعبد المجيد. توفيق من حمام بياضة أستاذ.
1: في توفيق من حمام بياضة بغاية العجالة يقول وأنا والدي توفي وترك عقارات قسموها قسمة مهيئة مش قسمة كتابية لا مقارضية. لا أي أنت تصرف الطب الفلانية ورخص الطب الفلانية وحالة الشيوع مازالت قائمة بين الورثة لأن حالة الشيوع تزول بالقسمة والقسمة في العقارات كما هو الأمر بالنسبة لبيعها لا تثبت إلا بكتب كاتب. إذا كانت رضائية يلزم كتب يزيل حالة ينهي حالة الشيوع. وطالما ليس هناك كتب فأن حالة الشيوع مازالت بينهم. قال يمشي التوفيق في سؤال وماذا يقول رأى أخويا باع قطعة أرض يا زيتونات كان بوها من حياهم ويعمل منهم زيت وما أعجاز عليه. أسيدي هاو عندك الحق أنت في حالة تمشي مازال عندك الحق طالما تمشي تسهل في القباضة المالية وين ما يبدو أن حمام بيضة تابع ولاية سليانة. ولاية سليانة
0: أي
1: حمام أنا نعرف الحقيقة بقى نمشي نتجول في العشية تابع ولاية سليانة ربما الكريب مع تمديد الكريب أو ما إلى ذلك.
0: طيب للكريب
1: يمشي يسهل في القاب يقولوا بربي العام هذا جيش فلان بيع لفلان وسجلوا عقد. قال لا مازال ما سجلش. تمشي تسأل عند كاتب المصالح البلدية بل كتبوا عند محامي سجلوا أو دور عند السادة عدو الإشهاد. على كل حال مازال عندك الحق إذا كان تعثر على حجة البيع تقوم بالشفعة تمارس حقك بالشفعة. مازال عندك الحق الشفعة كما سلفنا قلنا قبل معاشك 6 أشهر وشهر أشهر في الإعلام مازال 6 أشهر لا 5 سنة. إذا كان عزيز عليك البليسة وتحب تأخوها أنت عندك الحق تأخوها بموجب ممارسة حق الشفعة تشفع فيها وتسترجعها وتولي منابر زيادة تولي من حقك هذيك باعتبار شفعتها زيادة على حقك بموجب الإرث. ولهذا أنت تحب تعرف شنو ما هي مصلحتك أنت أن أخوك بيع ولا ما باعش وتسأل عليه لأنك أنت تحب تسترجعها. أمشي شوف الثمن وأجرة العدل وأجرة المحامي وقت التعريف بالأمن ولمهم كل وعلموا بواسطة عدل المنفذ مش المحامي. على كل حال قل له أنا راني نحب نشفع فك الطبق اللي خذيتها مع خويا أنا راني وريث معاه ونملك معاه على الأشياء وما قسمناش ما قسمناش القسمة قلت لك بكتب وتاخذ البلايصة بموجب الشفعة.
0: واضح أستاذ. نعم نختم توا مع بالقاسم من كيف أستاذ.
1: هو سي بلقاسم من كيف الحقيقة سؤال إداري أكثر منه وأنا الحقيقة للأمانة ما انتبهتش لسؤاله كما ينبغي وإنما يقول وأنا طالب عنده قطعة أرض 4 قطعات حب ياخذ شهادة حول.
0: أي يقول لك ما مكنوش لكن أخذي حكم المحكمة الإدارية لصالحه الحكم هذه اتبقى ما يعني ما تنفذ الشيء.
1: إيه ولا أنا ثم خسيرة نوع من فقه القضاء الجديد وهو فقه قضاء في الحقيقة جميل ونائب فعال سيد اللي دار له حكم من المحكمة الإدارية والمحكمة المدنية، ورفضت الجهات اللي صدر لها ذلك الحكم بتمكينه. أنا تجي جاي نمشي سيد رئيس محكمة في جندوبة نأخذ إذن عريضة نقول له كبلدية فلان الفلاني أنا عندي إذن، تعطوني الورقة الثانية، يقول لي لا لا ما نستعرفش. لا يا سيد قانون كما الحكام، لو إذا رئيس محكمة ولا الحكم يصدر منه تمشي تقدم شكاية للسيد وكيل الجمهورية من أجل الامتناع على التنفيذ ما أمرت به السلطات.
0: واضح.
1: أنت توا الإدارة الفلانية أو الجهة الفلانية صدرت حكم بإلزام فلان الفلاني بتمكينك وقالك لا، هاو ما لسيدي نشوف وشكون يغلب، نمشي للسيد وكيل الجمهورية بالكيف ونعمل له شكاية ونقول هاو صدر لي الحكم، والسيد الجهة المعنية مشيت لها ورفض رفض
0: واضح. أستاذ هذه الإجابة إذا نختم بها لقانا لليوم في الاستشارات القانونية. بارك الله فيك أستاذ حبيب شعابي، شكرا لك على تأمينك معنا هذا الموعد من لقانا لليوم. بارك الله فيك أستاذ شعابي، وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله. تحياتي لك أستاذ وإلى اللقاء. شكرا لكم أنتم زيد الناس الكل اللي أكيد تواصلتوا معنا وإلا تبعتونا على موجات راديو الكيف. نتقابلوا إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. دمتم في أمان الله وحفظه وإلى اللقاء.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: حبيت الفرقة وحبيت يعني عمل تقوم بيه لأنه البلاد دي كرني عروقي فيه دمي فيه عقلي فيه وجيبي.

0: مير زيتي فرقة أولاد المخلوف.
1: الموعد في برنامج فوق القمة نهار السبت من 9 للـ10 متاع الليل. الإمضاء سندس مسعوي.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي.
2: تمام الثالثة.
3: صوت الشمال إذاعة الكاف.
2: السلام عليكم. انطلقت مع بداية الأسبوع الجاري يشغل تجهيزي وربط البئر الارتوازية ببعردة مع ولاية سلينا والتي تنجزها جمعية العون المباشر الكويتية بالاشتراك مع مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. تواجه المنطقة السقوية العمومية بوشتاتة من معتمدية نفزة عدة إشكاليات وصعوبات على خلفية تنفيذ قرار الدفع المسبق لتسعيرة استهلاك مياه الري ونقص الحصة من المياه والذي يتم اعتماده منذ الموسم الفارط، وهو ما أثر سلبا على زراعة القوارص. طلب عدد من المستثمرين التونسيين المقيمين بالخارج خلال الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج التي انتظمت أمس بباجة بتغيير عدد من القوانين التي اعتبروها معيقة للاستثمار، لا سيما في القطاعين السياحي والفلاحي. وافقت حركة حماس والفصائل الفلسطينية على خطة لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تتضمن تنفيذ عملية حصر وتخزين لسلاحها بصورة تدريجية ومتسلسلة. هذا حسب ما أفاد به التلفزيون الرسمي المصري في وقت مبكر من اليوم. وأضاف المصدر ذاته أن الاتفاق يربط بدء عملية حصر السلاح بدخول اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة وانتشار قوة الاستقرار الدولية، ويتضمن الاتفاق أيضا دخول اللجنة الوطنية وانتشار القوات الدولية والتعافي المبكر في غزة بحسب المصدر.

0: الميعاد.
1: يا اللابسة فرس وخلال الحزام واتا حرام السالف سالف على الخدمال وفي الساق في الساق نين اشبح وشامل
0: مع حمادي الخماسي.

الحاكم عرمشا يفهم ويفهم ثم اللي مساهم لطب السوق تجارة يبعد يتلطم من صغره خير.

مثله هيدا يخفى امرأة في قلبي جمرة في جاشي شعلة كبارة داي من سمرة لكن ما هيشي مزهار.

شباب المنيا مدو مش غنيا لا يدوم الغوالي بسعارة هذه الدنيا دي ملحب

0: انتي مصرار العشاقة منك محتار يا بيا.
1: مستمعي الأوفياء أينما كنتم وحيثما يصلكم صوت إذاعة الكاف، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هالعدد الجديد من الميعاد. الميعاد المساحة الزمنية اللي نرجع بها للمخزون التراثي، للوجدان الشعبي، لعادات وتقاليد الأباء والأجداد. الأيام خلت ومضت لكن تبقى عزيزة وغالية. في ركن مغنى ومعنى اليوم مش نتطرقوا لغرض من الأغراض اللي كان متداول برشا في الأدب الشعبي، سواء في الشعر الملحون أو في المغنات، اللي يحكي على المرأة وصفاتها وجمالها وما تتصف به من حسن. وهنا خص الأديب والجوال والشاعر الشعبي شعر المرأة بحيز كبير ياسر في الموروث والمخزون التراثي، حيث تغزل بشعر المرأة ووصفها بأوصاف تدل على حسنها وجمالها وهويتها وعلامة على الخصوبة، لأن المرأة جزء لا يتجزأ من المجتمع منذ قديم الزمان، أولاها الأدباء والشعراء مكانة خاصة، ونظموا العديد من الأغاني ومن القول ومن الشعر ومن ما كل ما يمت إلى الأدب الشعبي بالمرأة، خصوا لها حيز زمان في أوقاتهم. وشعر المرأة كي تغنى به الأديب والجوال والشاعر هو في باب الغزل، تسمى في الأدب الشعبي وفي الشعر الملحون الشعر الأخضر الغزل الوصفي، هو يوصف شعر المرأة ويتغزل به ويعطيه صفات كما يقول ريش الغربة، نظرا لسواد الشعر الداكن شديد السواد اللي يزيدها حسنا وجمالا، وكذلك يقول ريش النعام نظرا لك النعومة نتاع الشعر نتاعها، يوصف كذلك الأديب بشعر النعام بريش الغربة وما إلى ذلك، لأنه في شعر المرأة هناك رسائل مشفرة وقت يهيم عشقا بأحدى الحاضرات سواء في الميعاد سواء في

زردة في لما في عرس في مناسبة، وقت يهيم عشقا بإحداهن ما كانش يصرح، وكانت الأمور مضبوطة، وكانت ضوابط ونواميس كبيرة ياسر، هانو يتغنى بشعرها والفاهم يفهم. من الأغاني المشهورة ياسر واللي معروفة واللي وصفت شعر المرأة هي أغنية ممشوط غمار، للا غثيثك ممشوط غمار، ريش الغربة خف مطار. هنا وصف المرأة ومثلها في الغمر، الغمر هو يعرفوه الحصادة والهطاية واللي كل من له علاقة بالأرض، الغمر هو هاك الحملة نتاع السبول اللي يحصدوها بالمنجل العربي ويربطوها تتسمى غمر. هنا في وصف شعر المرأة قال ممشوط غمار، لالا غثيثك ممشوط غمار، ريش الغربة خفق مطار، وصفه بك الغمر بك السبولة، وخاصة نتاع جمح الشيلي يعرفوه قدماء الفلاحين نتاعنا، أنه كسفيفة نتاعه شديدة السواد واللمعان. فهنا وصف شعر المرأة بالغمر، يقولها لالا غثيثك ممشوط غمار، ريش الغربة خفق مطار. وصفه بالغمر نتاع السبول، وزاد أكد سواده ولمعانه، ريش الغربة خفق مطار، عبارة على أكرمكم الله غراب لكن لا يستطيع الطيران، وهو ماكت في مكان. هنا صورة شعرية بينها الأديب والجوال الشعبي في الغزل بشعر المرأة وما له من زيادة في جمالها وحسنها ووصفها، معناتها اكتمال الأنوثة هو شعر المرأة وجماله. يقول مشطات وحاف صوب على الرقبة غطى الأكتاف، جمح البيدي جاه الوقاف، جاه اليهودي غلى الأسعار. مشطات وحاف معناتها كي تمشط المرأة شعرها وتسيبه، هنا حاف معناتها استولى على الأكتاف وعلى النهود نتاع المرأة، وهنا من كثر النعومة نتاعه ومن ما يتصف به من جمال، حاف على الأكتاف وعلى النهود معناتها استولى عليهم. مسطات وحاف صوب على الرقبة غطى الأكتاف، هبط على الرقبة وزاد تعدى، ما كفاشو الرقبة زاد غطى الأكتاف، جمح البيدي جاه الوقاف، جاه اليهودي غلى الأسعار. مثلوا هنا بجمح البيدي، وهو من أرقى وأغلى وأسمى أنواع القموح. جاه الوقاف معناتها جاه اللي لاهي اللي قائم على شؤون الضيعة باش يحصدوا، لكن جاه اليهودي أكرمكم الله وحفيظكم من شر بني إسرائيل، جاه اليهودي غلى الأسعار، معناتها الوقاف عمل الجهد وباش يحصدوا باش يحافظ عليه، لكن جاء اليهودي أكرمكم الله وغلى الأسعار. وهنا معناتها في قالب إيحاء، في قالب نتاع حديث نحو، معناتها راه مش جمح ومش وقاف ومش يهودي. ثم شكون يتغزل بالمرأة ويهم بها عشقا ويقول فيها العديد من القصائد والأغاني والمغنات، لكن تشاء الأقدار باش ما تكونش أحلال وما تكونش رفيق الدرب، يجي الغير ويفوز بها وسنة الله في خلقه. هنا لاحظوا أن الجوال والأديب خذا حيز كبير في وصف شعر المرأة، وكي نرجعوا للكتب اللي تكتبت فيها الأغراض نجدوا أن الأديب أولى المرأة اهتماما كبيرا ليبدي حسنها وجمالها ونعومتها. يقول الله واحد على الجمح البيدي صوب ورقد، معناتها وقت تبدا السبوله مليانه والجمح معمر هك السبول يرقد يعطي جنبه للارض. هنا يوسف هك الرخاوه وهك النعومه نتاع شعرها مثله بالجمح، وقت لي تتعبى السبوله وك السفيفه نتاعها الكحله ترزن وتطيح. الله واحد على الجمح البيدي صوب ورقد، جاه اليهودي يحسب ويعد، جاه اليهودي غلى الأسعار. هنا دليل على مكانة الشعر وما أولوه من اهتمام، وعلى
ما تتصف به المرأة من جمال، وما يزيد المرأة جمالا هو شعرها. ثم قول يقولوه بكري، يقولوا زينة المرأة شعرها وزينة الرجل شلاغمو. هنا يتضح ويبان أن الإدبة والقوالة والشعراء عندما يرون شعر المرأة وجماله وخصوبته ونعومته وسواده الداكن، ما يزيدهم إلا إبداع، وما يزيدهم إلا باش يعطونا صورة شعرية راقية جدا لوصف المرأة. هما في الحقيقة العديد من الأغراض في الأدب الشعبي، وخاصة في الشعر الملحون، اللي يتغنوا بالمرأة وبصفاتها، ومن بين ما تغنوا بجمالها وشعرها اللي يزيدها جمال. وإن شاء الله في حصص أخرى نتعرضوا لوصف المرأة في أشياء أخرى، من حلي وملبس وما إلى ذلك. هنا إن شاء الله تكون تحية لكل إنسانة، التونسيات الحرار، الدادة، اللالة، لما الجدة، الكل من عاش هك الفترة اللي كانت المرأة بأبسط الأشياء وبأبسط المكونات تزيد شعرها جمالا ورونقا ويجلب الأنظار.

0: في ركن مثلنا الشعبي الحست اليوم نستعرضوا المثل بكل حكمة ودراية ومعرفة وتوجيه ورسمان خطوط عريضة للحياة. لولين قالوا ثلاثة يقصوا 30 قصان روس الثنايا الكذب وعقوق الوالدين ولكان عروض الولاية. المقصود هنا بثلاثة يقصوا 30 ثم ثلاثة استفاد ذميمة حفظكم الله إذا اتصف بها الإنسان أراو يقصوا 30 في جرتهم، يقصوا البركة ويقصوا الخير ويقصوا كل ما من شأنه أن يوحد ويجمع ويلم، بل تصبح شتات وتصبح تفرقة. ثلاثة يقصوا 30 قصان روس الثنايا، هالثلاثة ضامة إذا كان تجمعوا في إنسان والعياذ بالله راو ما يكون إلا وبالا على المجتمع وعلى المحيطين به. ثلاثة اللي يقصوا 30 هما يقصوهم قصان روس الثنايا عبارة على إنسان جال طريق مؤدي إلى مصلحة وقطعه، معناتها يقول لك سكر عليه الطريق، سكر عليه الثنية. هنا هالثلاثة صفات والعياذ بالله إذا كان يتوجدوا في البشر راو يقص الثنية على التواصل، على اللحمة، على التآزر، على المحبة، على الألفة. بالعكس ما يولد كان النقمة والاحتقان والضغينة، وإن شاء الله ما نلقوهمش هالثلاثة صفات موجودين، لأنهم إذا تجمعوا في واحد راو يكون وبالا على المجتمع. الثلاثة اللي يحكي عليهم هالجوال حفظكم الله الكذب وعقوق الوالدين. الكذب هو سلطان المعاصي، هو إنسان إذا حدث كذبه كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من المنافقين. الكذب من علامة النفاق ومن علامة الفتنة وتشعيل النيران كما نقوله بالعامية، أراه ما يوصل إلا للمهالك. وأنا نشوف الإنسان مش مضطر باش يكذب ولا باش يزور القول، لأنه لا داعي لذلك. ثم حقائق وساعات تبدأ الحقائق موجعة ومؤلمة، لكن لا مفر منها. أش لز الإنسان باش يكذب وباش يفتن وباش يقرن الشواويت ويعقد الشواويت كما يقولوها، أراه ما يخلف كان الكراهية وراو يبدأ منبوذ في المجتمع. ما بيه الإنسان يكون إنسان صادق، إذا حدث يحدث بجوارحه وبصدق ويلطف ويطلب اللطف ويجمع ما يفرقش، لأنه الكذب من الصفات الذميمة. الكذب وكذلك أكرمكم الله وحفظكم وربي يبارينا ويباريكم عقوق الوالدين، أكبر مصيبة إذا ابتلى ربي بها البشر والعياذ بالله راو يكون الدمار في حياته آجلا أو عاجلا، وهو عقوق الوالدين. لأن الكتاب والسنة أوصوا بالإحسان إلى الوالدين وكرمانهم وإكرامهم وخفض جناح الذل لهم، لأن ربي وصى بعد عبادته هو وبعد توحيده وبعد حمده وشكره أول ما وصى على الوالدين. الوالدين رام لهم مكانة خاصة، رام ناس عندهم فضل على على على على الإنسانية، رام مش هين قيمة الوالد ولا الوالدة. ونشوفوا العياذ بالله في هالوقت والعياذ بالله ونسمعوا في أشياء معناتها يقشعروا لها الجلد البشري، يقشعروا وقت يسمعها. لا حفظنا وحفظكم الله من جراء بعض هالموبقات اللي توجد في زماننا والعياذ بالله، تسمع شكون ضربوه وشكون ضرب أمه والعياذ بالله وشكون هددهم وشكون، لا حول ولا قوة إلا بالله. رأي من مصائب الدنيا ومن علامات سوء الخاتمة ومن علامات أنه لا يغفر له وهو مخلد في جهنم هو عايق والديه والعياذ بالله. راو على قد ما تعمل كما يقولوها بالنسبة للوالدة، راي ما تجيش تخبيتها من تخبيتاتك في بطنها. والوالد راو إنسان كرس حياته وحمل القوايل وحمل الشر والعطش وحمل الباهي والدوني باش يوصلك انت ولا باش يوصلك انت، بتولي امرأة وتولي راجل وتولي عنصر صالح في المجتمع. عقوق الوالدين الله يحفظنا راهو من المصائب الكبرى، وربي يهدي وليداتنا وربي يهدي شبابنا ويعرفوا قيمة الوالدين، وراو على قد ما تعمل ما تخرجش معاهم، وراو ما يحس بالوالدين كان اللي فقدهم واللي اتقوا عليه ما عادش يشوفهم، وقتها يقول يا ليتني علاش الواحد ما يكرمهمش في حياتهم ويكون بار بهم. راو بإذن الله تجي ذرية تبروا، وراو بإذن الله يبدأ من الفائزين في الدنيا وفي الآخرة. ثلاثة يقصوا 30 قصان روس ثنايا، الكذب وعقوق الوالدين ولكان عروض الصبايا. لكان عروض الصبايا راه مش سهل بجي تحكي على الولية وتقول راه بيها وعليها، راو من الكبائر باش تجي تحكي على مرأة محصنة وإلا صبية في دربوها وإلا بنت صغيرة تحكي عليها وتصيفها بصفات اللي ما فيهاش. وحتى لا قدر الله إذا كان رأيت شيء ما يسرش أطلب العفو واللطف وطلب الحفظ من الله، لأنه لكان عروض الولاية راو يخلف من كان كوي في الناس يصبر على كي يروح. راو المش يتحدث في الولاية والمش يعظم عليهم والمش يفتن عليهم راو يجي نهار ويكسب الولاية ويعاملوه بالند. نشوفوا هالأربعة أبيات اللي قالهم إنسان ربما أمي وربما مقراش دقيقة في حياته، قال لنا على ما أوصى به الكتاب والسنة، وقال لنا على الكبائر، وقال لنا على الموبقات اللي ما يكون عاقبتها إلا الندامة والخسارة. قال ثلاثة يقصوا 30 قصان روس ثنايا، الكذب وعقوق الوالدين ولكان عروض الولاية، وحديثنا قياس مش حصيرة تقعد عليها الناس.
1: سوى تصلي وتحج وتزكي ملايين بلا رضاية والدين تعدي حياتك خاسرة وخاسر في الدين. تعبدش كان الصوم ولا الحج وتصرف على القليل والمحتاج، وعندك الفعل الخير برشا حجج وتقول فيك الناس دار الحاج، بخصايلك وفعايلك تخرج يوم اللي تكون افواج عقب افواج. اذا تقول ما عنديش حتى عوج مولاك وحدة يدلع ويجاج، كل شي في لزمات يلقى فرج إذا دخلت ملاحة فراج، الوجه ما يبقاش رطبي لش يرطاب بالمسحوق والمكياج، الصدام الصبات كان قدم وتمرج تقدر ترد جديد بالسراج، وسيارتك ميطورها تقرج تقوام بالصلاح والقراج، لكن بنادم حالته فحرج إذا كان عند الله حال عواج. لو كان كل فعايلة تحتج عالقد عد الحوت في الأمواج، بلرضاية الوالدين ما يخرج ويذوق نار سعيرها وهاج، مهما فعل الخير ولا نسج بلرضاية الوالدين دي ما يراجي في جواب البسطاجي ويقعد ناقص تمبري يا طم هراجي، ومش طابع 200 المعنى عندي واضحة، رضاية والدين سوى تصلي وتحج وتزكي ملايين. لو كان تلبس من الحرير أصناف في كل يوم تحط ثوب رهيف وترقد على الياقوت والنشاف، ولا تخاف لا في ربيع لا في صيف وموال بها حال تكتو عراف، وقصور وسط الحاضرة والريف بلرضاية الوالدين ما تعراف، لو كان تكري بلرضاية الوالدين ما تنظاف، لو كان تكري معامل التنظيف في يوم غدوة يحصلك من داف، لا تشابه زراديب لا مناديف وملاك تقرأ كتاب بالأصناف، حسب الأعمال اللي درتها تصنيف ويقول لك مولاك يا عكلاف، شن درت في والديك يا عريف وتشوف شي صعيب ما ينشاف، اطلب الستر وقول يا لطيف، اطلب الستر وقول يا لطيف، اذا كان تبغي تكون من الاشراف محبوب عند الله عبد نظيف، اللي يبغي حمولة سهلة وخفاف برضاية الوالدين يبدأ خفيف، راه الدنيا شورها خطاف غرارة المغرور والمخبول، اللي تعدى موحول وفات ركب الآخرة ملقاش وصول، ويا حليلة مسكين تعدى حزينه في الدنيا وفي الآخرة خاسر الاثنين، سوى تصلي وتحش وتزكي ملايين بالأرضاية والدين، تعدى حياتك خاسرة وخاسر في الدين. أنا ننصحك ما تكون شي شرير، راهو رضا والديك عز فار، ربوك يا إنسان وانت صغير، ضاقوا عليك الهم والدمار، عليك يصرفوا في مال شي كثير، حتى الفنت في ربايتك لعمار، هم يتعبوا وتعيش انت بخير، وفي الماك لا يعطوك ما تختار، وإذا مرضت الوالدة اللي تحير، لا تنام لا في ليل لا في نهار، وتقول يا مولاي واش ندير، احميه من الأدراك ولا اختار، قداش شافت خوف كان عسير، وقتلوا لاد الذوق مرار، للريق هاي ابيض كيف الجير، من اوجاع اوليعاتها تصفار، هي الدابة اذا كان بيك تسير، تشكر فضل الدابة وجهار، كيفاش تنكر تو وانت كبير، برعاية الوالدين يا مكار، هذا يدين عليك في التقارير، ومسجلات املاك في الاسطار، يا تدفع وتكون انت طهير، ويتخلص في الاخرة في النار، في نهار محشر شين فيه تحير، في محكمة رئيسها مولاك، اللي خلقك وانشاك، اعطى قيمة لوالديك اللي عليهم وصاك، بآيات التبيين القرآن المبين اللي فيه وصايا واضحة، البر الوالدين، سوى تصلي وتحج وتزكي ملايين، بالأرضاية والدين، تعدي حياتك خاسرة وخاسر في الدين، تعدي حياتك خاسرة وخاسر في الدين. شكرا.
0: في ركن صلاح بلادي الحست اليوم مش نتطرق ومش نحكوا على ولي من الأولياء الكمل ومن الصالحين اللي عندهم باع وذراع في التاريخ، لا وهو سيدي عمر اللي يقولوا ابن راعي البقر ويقولوا براع البقر. سيدي عمر اللي عنده مكانة خاصة وعنده احترام كبير وعنده محبة من أهالي الكاف، حتى أنه أصبحت، وهذا من باب الدعابة، أصبحت المدحة اللي معروفة بدانا دانا بشبه النشيد الرسمي للكافية، كي تلقى مجمع فيه الكافية وما فيش ودانا دانا ما يتسماش كافي. هنا هالولي الصالح هذا هو من سلالة الأشراف، هو ابن سيدي إبراهيم بن راعي البقر اللي زاد من الأولياء الكمل، واللي هو من رجال الكاف اللي تقالت فيهم العديد من المداح والأذكار، واللي هما كما سموهم مصابيح البلاد. في الباب اللي مش نحكي فيه على سيدي عمر بن راعي البقر مش نتطرق للموروث الغنائي والمخزون التراثي اللي خلوه الجوالة أكثر منه لتاريخ سيدي عمر، لأنه التاريخ ما يكذبش عليكم ما هوش صحيح 100% حسب بحثي وحسب اجتهادي، ومحكوش عليه برشا المؤرخين واللي خلونا مراجع نرجع لها. سيدي عمر المدح نتاعه كان بطريقتين، كانت السهرة اللي يحيوها فرقة أولاد سيدي عمر تكون من نوعين، ثم في البدو قصبة وبنادير وأنا أدركت البعض منهم، وفي الحذر اللي هي تختص به مدينة الكاف بصفة خاصة، لأنه سيت وشعاع سيدي عمر البقراوي حد وحد مدينة الكاف، ولاية الكاف معناتها الكاف وما تابعها، كانت فرقة قائمة الذات في مدينة الكاف تعنى بالمديح الصوفي لسيدي عمر البقراوي، وكان من أعلامها حمد الزين الجزيري، وهما يرجعوا بتبعة لدار برزيق اللي هما من سلالة سيدي عمر. كان حمد زين اللي يلقب ببدة كان هو القائم على شؤون هالفرقة، وكانت تضم عناصر وأكثرها من ولاده المرحوم الشافعي بن حمد زين الجزيري، المرحوم حمدة بن حمد زين الجزيري، المرحوم قدور اللي هما شقة بن حمد زين الجزيري، محمد اللي مازال على قيد الحياة بن حمد زين الجزيري اللي ربي طول في أنفاسه، وكان البعض من رواد القادرية يجوا ويساهموا في السهرات نتاع سيدي عمر بالإضافة إلى أولاد بزين يسموه في الكاف والكفير، يقدم يعرفوهم يقولوا أولاد بزين، كانوا عناصر من القدرية كما محمد بن محمود الله يرحمه، وكما العديد منهم الله يرحمهم. وللأسف هالمجموعة النايرة هذه كل توفيت، متبقى كان على قيد الحياة ربي يطول أنفاسه في محمد بن أحمد الزين الجزيري. كانت السهرة نتاعهم تبدأ أولا بمديح في التوحيد وتوحيد الله وما إلى ذلك، ثم تعشيقات على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن المدائح اللي كانت من الدولة، وهنا نتأسف برشا اللي اندثرت وبقى القليل القليل اللي يحفظها، مثلا مدحة وفاة سيدي عمر وقت قالت لاعج مكبر داية، تحكي لاعج هي أم سيدي عمر، تقول قالت لاعج مكبر داية لمرض لجات الهواية، البارح صاهر بحذايا والليلة في الجبانة. هذه من الأبيات اللي اندثرت وما عادوش يداولوها الفرق الصوفية، اللي هي تحكي على لوعة لاعج وقت اللي كان سيدي عمر صاهر بحذاها قبل بليلة، لكن غدوة صارت الوفاة، تقول قالت لاعج مكبر داية لمرض لجات الهواية، البارح صاهر بحذايا والليلة في الجبانة. كذلك بيت تقول قالت لاعج مكبر حزني، ظنيت رحومة يدفني، وصرني الموت توني، مات رحومة قل هنانا. هذوما من المنسيات اللي في مدح سيدي عمر بن راعي البقر، من المنسيات اللي اندثرت وما عادتش من الدولة للأسف، لكن هذاك هو الزمان وهذاك هو الوقت، ما لقيتش ناس تحافظ عليها، ما لقيتش ناس تورثها وراثة موسيقية وتحفظ، ربي يهدي وليداتنا اللي برشا من تراثنا اندثر بسبب الأهمال وسبب قلة العناية. كذلك ثم مدحة تحكي على وفاة سيدي عمر، تقول يا سياح مغيلة يا رب الكفان، هم قالوا الشيخ توفى عاش في الكفان. تقول يا الماشي للكاف، قول للخيوان، قول ليهم عميرة توفى والدايم السبحان. هنا مدحة تدل على اللوعة وعلى الفراق وعلى مغادرة سيدي عمر للحياة الدنيا، لكن هذيك مشيئة الله.

هنا حبيت نعرج على أبيات منسية في مدح سيدي عمرو، للأسف اندثرت وما عاد يحفظها برسك حتى حد. هنا شفنا الأزمة تولد الإبداع، شفنا موت سيدي عمرو، خلت الجوال يقول السياح مغيلة عرب الكفان، أم قالوا الشيخ توفى عاش في الكفان، وقال دايم سبحان ما دايم إلا وجه الله، ويقول يا لالا حفصة ونصب الديوان، الله باباك توفى وهذاك اللي كان. وهنا زاد من المديح اللي اندثر تم مدح تقول على الصالحين سيادي من الأربعة تركان، ناي النادي برسوم الحضرة، لا نغرى يا بقراوي داويني نبرة. ما عدناش نسمعوهم هالمدحات وهالأبيات هذية، لكن نزالوا حافرين في ذاكرتنا وعندهم مكانة خاصة. نحب نعرج على مدحة أخرى اللي مازالت من الدولة نوعا ما، واللي تقول ناديت على السيادي نادولي شو خلفاء، قولوا للشيخ راني مريض حني عاجل بالدواء. للتصحيح هذه المدحة راي مشي في مدح سيدي عمر، راي مدحة قادرية للقطب والولي وغوث الزمان وسلطان الصالحين سيدي عبد القادر الجيلاني. ناديت على السيادي نادولي فارس الوفاء، قولوا للشيخ راني مريض حني عجل بالدواء. والدليل على كونها لسيدي عبد القادر يقول ناديت على راكب الحمرة، يا ندهت من داي خمرة، يا ندهت من داي خمرة، عيط عيطات الخلاء، قولوا للشيخ عبد القادر سيدي عجل بالدواء. من أبياتها كذلك تقول ناديت على السيد العابر، ناديت على عبد القادر أسيدي ما وصرك ظهر، سيدي يا بحر الوفاء، قولوا للشيخ راني مريض حني عجل بالدواء. هنا اشتبكت الأمور واختلطت، لكن إحقاقا للحق واحتراما لكل من قال كلمة سوى شعرا أو مغنات، راو كل عود دخانه وكل ولي برهانه كما يقولها، راو المدحة هذه في مدح الولي الصالح سيدي عبد القادر الجيلاني، لكن هم ينسبوها ويغنوها ويمدحوها مدح سيدي عمر، لكن راو للتصحيح هي لسيدي عبد القادر الجيلاني. حبيت من خلال هالمساحة نذكر كبارنا بهك اللمة اللي كانت تصير في مقام سيدي عمر، واللي كان المتنفس الأوحد والوحيد للكفية في هك اللمة في هك الميعاد ويقولوا لها زردة، تلتقي العائلات، تتعارف عائلات على عائلات الجد اللي كانوا كان في زمان السابق، يجوا زيار ويقيموا هك العادة هذيك من عديد الولايات، وكانوا يجوه من الشمال ومن الجنوب ومن الوسط ويقيموا هك المأدبة متاع الماكلة لإطعام الفقراء والمساكين، وتتقام هك الليالي متاع المديح والأذكار والقصابة والعيسوية نتاع الكاف والعلوية نتاع الكاف، كانوا يستدعوهم ويحضروا في مقام سيدي عمر. ما كانش عنده زردة معينة في نهار واحد كما بعض الأولياء، كان كل واحد وقت يتفقلوا يقوم بالزردة بعد طبعا بعد الحصاد ولمان القش كما يقولوا، تلتقي العباد، كان متنفس، كان من باب روحوا عن نفسي ساعة بعد ساعة فإن النفوس كالمرآة إذا كانت عميت، كانوا الكفية البحر نتاعهم والمصيف نتاعهم والخلاع نتاعهم كانت في سيدي عمر. وقداش من واحد تعرف على بنية في زردة وأصبحوا أصهار وتناسبت العيالات وتعرفت الناس بعضها، وقداش من تعارف وقضيان شؤون تلمت في هيك اللمة هذيك، وكان كما قلنا المتنفس الوحيد للكفية هو سيدي عمر. وكانت الكشافة، كانت المنظمات الكشفية والمصايف والجولان يعملوا زادة رحلات ويقيموا بالنهارين بالثلاثة في مقام سيدي عمر، وقت كانت عين البيضة تجري وكان المياه موجودة، وكانت هيك اللمة نتاع الألفة والتعارف والتحابب لا لشيء إلا لوجه الله. كان سيدي عمر يجمع بين العائلات، وكانت الرحمة والتعارف وتلاقح الأجيال، ويا ما سهريات تعدت أحيتها القصابة نتاع سيدي عمر، أحيوها فرقة بدة بالزين الله يرحمه، علوية الكاف، عيسوية الكاف، وكان كيما قلنا لمة الكافية في سيدي عمر. إن شاء الله
نكون ذكرت كبارنا ومشايخنا وامهاتنا اللي كبار في السن بهك الايامات العزيزه الغاليه، وان شاء الله نكون عرفت وليداتنا اش كانوا الكافيه وين كانوا يعدوا عقاب الصيف والخريف وقت اللي يكملوا الحصاد ويكملوا لمان القش. الى ان يجمعني بكم لقاء الاسبوع القادم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع تحياتي الخاصه وتحيات هند اليونسي.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 لنصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد التليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام الساعة الرابعة مساءً. تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. انطلقت ببعرادة من ولاية سليانة أشغال تجهيز وربط البئر الارتوازية والتي تنجزها جمعية كويتية بالاشتراك مع مصالح الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه بكلفة جملية تقدر ب 800 ألف دينار، ويهدف المشروع إلى تدعيم الموارد المائية بمعتمديتي بعرادة والعروسة. هذا وشهدت أشغال مشروع إنجاز البئر الارتوازية بصدين بمعتمدية مكثرة نسب إنجاز متقدمة في انتظار مد القنوات، وستمكن من تزويد حوالي 300 عائلة. تواجه المنطقة السقوية العمومية بوشتتة من معتمدية نفزة عدة إشكاليات وصعوبات على خلفية تنفيذ قرار الدفع المسبق لتسعيرة استهلاك مياه الري ونقص الحصة من المياه والذي يتم اعتماده منذ الموسم الفارط، وهو ما أثر سلبا على زراعة القوارص وغيرها من الزراعات وسط تطلعات الفلاحين إلى التعجيل بحل هذه الإشكالية. مثل تقدم إنجاز عدد من المشاريع الخاصة بقطاع الصناعات التقليدية بجندوب محور زيارة العمل التي أدتها مؤخرا المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية إلى الجهة. وأفاد المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بجندوب أن الزيارة مكنت من الوقوف على نسب إنجاز مشاريع في قطاع الصناعات التقليدية بعند راهم وتبرقة، إلى جانب تثمين المدخرات الطبيعية بالولاية. أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن فتح حصة تعريفية لتوريد 16500 طن من بذور البطاطا الموجهة للموسم الفلاحي القادم، وأوضحت الوزارة أن توزيع الحصة سيتم طبقاً لطريقة المبادلات التقليدية، على أن تتولى مصالح المجمع المهني المشترك للخضر تقديم مطالب الانتفاع بالحصص التعريفية. أصفرت حملة وطنية مشتركة لمراقبة أجهزة التكييف الفردية نفذت يوم أمس عن حجز 206 أجهزة تكييف، منها 198 جهازا غير مطابق من حيث التأشيرة وثمانية أجهزة مجهولة المصدر، إلى جانب تسجيل 130 مخالفة اقتصادية وديوانية. في العالم، قال مسعفون في قطاع غزة أفاد مسعفون في قطاع غزة باستشهاد فلسطيني واحد على الأقل في غارة جوية صهيونية على وسط القطاع هذا اليوم. هذا ووافقت حركة حماس والفصائل الفلسطينية على خطة لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تتضمن تنفيذ عملية حصر وتخزين السلاح بصورة تدريجية ومتسلسلة وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي المصري. نهاية هذا المعدل الإخباري، شكرا على المتابعة.
2: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالتعاون مع إذاعة الكاف تقدم

لبنى مجري، وحيدة دريجي، رياض النهجي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخالد. الصوت الخالد مسلسل لتكريم الفنانة صليحة. تأليف علي دب. إخراج عماد الوسلاتي.

0: أما حسب كلامه ما تطولش غادي، عادك بها رجعت.
1: وكيفاش تسلم في بدرية وهي مريضة؟ تحب نمشي الدشرة تنبر ونجيبها؟
0: ما تعبش روحك يا بلقاسم، صليحة سمعت بأمها مريضة مشيت تطل عليها بعدك بها جيت.

0: أمي لصليحة مشت عند أمها.
1: هكا قال علي عباس، أما رو حتى هو ما شافهاش، أما حسبك لي بوخته قال ما تبطاش.
0: هربت خايفة. باهي إن شاء الله لابس. وانت يا بلقاسم ما عادش تخرج من الدار. اللي دق قلو بدرية مشيت لمصر عندها أغاني تحب تسجلهم. هاو كدرة شكون يدق؟ برا حل الباب وقلو لي قتلك هاني في بيت النوم.
1: حاضر الست بدري.

0: خايبة.
1: وخايفة بدرية تشكي بيك.
2: همال راهي فنانة مشهورة وعندها كلمة، تو تلسق ليا تهمة تخليني نترنخ في الحبس.
1: اسمع اسمع، هاو جديد بالقاسم جاي يلوج عليك، قال بدرية سامحتك وتحبك ترجع كيف العاد.
2: تحكي بالمنجد؟
1: اي هذا هو اش قال. انا قلت له راهي مشيت لامها مريض.
2: بدرية ذيك تخدم في مخ، تستخيل في الناس درويش، بعد ما صار لي صار تحبني نرجع كيف ما كنا. لا لا لا لا، هذه مش حكاية.
1: ملا شد الدار وما تخرجش حتى لين نتأكدوا من كل شيء.
2: نقعد مربوطة ليل ونهار؟
1: يلا في الليل النجم طلوا على محرزية نصروا بحذاها ونروحوا لدار. انت يراك توا في حكم راجل.
2: والفن اللي طول عمري نحلم بيه، نعيش هك البيبان مسكر عليا. ملا شكون يعرفني باللي حشتي به؟
1: ها صليح زيد اصبر، هاو عندك الفونوغراف واللصح اللي تحبهم، اتمتع بالفن، وكان تحب غدوة نجيب لك راديو للدار.

0: ما زلتم تستمعون إلى الأخبار من قسم الإذاعة العربية في تونس. بتحذير من الحلفاء أن الطائرات الألمانية وقع تجهيزها بآلات تخرج الدخان الكاذب، حتى يتوهم الطيارون الحلفاء أنهم أصابوا الطائرات الألمانية. إنها حيلة أخرى من الألمان. من جهة أخرى، يبدو أن معركة كبرى يجري الإعداد لها في صحراء طبرق بين الجيش الإنجليزي والجيش الألماني، إذ ما زال حامي الجنرال رومل وهو ثعلب الصحراء كما يلقب هذه الأيام، ما زال يحلم بالوصول إلى قناة السويس.
1: عجب. ومنها يا علي يا جندوبي، هاني هوني
2: يا ودي، شبيه قاعدة الغمة هكا واحد؟
1: نعم، كنت نسمع في الأخبار.
2: هاو العالم كل مشغول بهالحرب المجنونة هذي.
1: هاي العالم الكل مشغول وتساترة ساكتين
2: خايفين من الحبوسات. قالوا هاو منقسمين على بعضهم، جماعة قالوا هذه فرصة يحبوا يثوروا على فرنسا مدامها ضعيفة، وحتى الألمان يشجعوا فيهم.
1: موش من صالحهم، فرنسا تو ضعيفة وتحت حكم ألمانيا، لكن الحرب ما وفتش. واللي عارفين السياسة قالوا كيف دخلت أمريكا الحرب خسروا الألمان، والشعوب اللي تحب تتحرر من الاستعمار كانت تبعت الألمان تخسر، وينعتوها بالفشية وحلت المنزل في القلة.
2: ليش علينا في هالمشاكل؟ قولي، سمعتش حاجة على سيدنا البي؟
1: هي قالوا مريض في حالة ضربته جلطة في الدماغ في قد الوعي، وتوى حركة كبيرة في القصر وبين العين.
2: هودي فك علينا بالسياسة، فك علينا هوي، خليها الملاح. قولي، وحكيت صوت اللي سمعناه في درب درية، نصوا عليه هكاكا سايبوه يتعدى علينا؟
1: هذيك الغريبة، من هاك النهار وانا حاير، صوت عجيب يهز عروش القلب. وين مشى؟ وكان واحد ينشق في روحي، بدلت ثنية وليت نمشي مع ناجي الباشا ونوقف قدام باب دار بدرية. شاي ذاب ما فماش ريحته، وزيد هكا بدرية وبالقاسب ما جابوش الصحيح.
2: ماذا بيك؟ راك عرفت مولات الصوت وصرحت الجرايد، والجرايد تكتب بالبنت العريض

0: الأستاذ حسون بن عمار.
1: يز يز يا لي.
0: يكتشف مطربة جديدة يهز صوتها العذب سماء تونس.
1: أنا ممحون بكل صوت يطربني. أشكون المهبول اللي يخبي الشمس بالغربال؟ بدرية شمس، أنا الغربال اللي نخبيها.
2: إيش خليك مرضت سألت عليا؟ قلت أنا المعجبين والأصحاب والإذاعات لو كان يسمعوا يعملوا شوها؟
1: يا بدرية تحيلت علينا الكلرة، وحتى الجرايد كتبت بدرية تسجل أغانيها في استديوهات القاهرة.
2: شنعمل؟ حتى الراحة تفدد. الليلة عندي نمرو في عرس، والليلة اللي بعدها حفلة داري اللي تعودتوا بيها.
1: لا لا لا، ما فما حتى عرس لين يدفنوا الباي وينصبوا ولي العهد.
2: والله يغاظني حمد بي، كان راجل عافية ربي يرحمه.
1: هي ما مسالم لين ولا صوت المقيم العام أعلى من صوت البي.
2: ايها والبي جديد عاد سيدي المنصف ريشة ووهرة.
1: شوف إذا أراد ربي ناخذ الاستقلال في عاد المنصف بي، راجل وطني غيور شجاع يحب تونس وعلاقته بتساترة جيدة ويكره فرنسا.
2: حقها، جيني في الصباح علي الجندوبي. ياخي شبي قاعد يهز ويصبت؟
1: والله ما تحيرين، أنا وعلي سمعنا صوت خارج من دارك، صوت عجيب غريب، لو كان واحد منا وحده راه وشك. قلنا الخبر الصحيح عند بدرية.
2: معناها حلفت وعاودت وباقي شاكين فيا؟ تحبوني نولد لكم فنانة على قد عقولكم ولا شنو؟ توا باهي علي نعرفو يخلوض، اما انتي المحامي حسون بن عمار وما ادراك اتركز في الدعايات. أرضى بالموجود.
1: راضي بالموجود، ما فما كان بدرية وفتحية وحسيبة رشدي.

0: والله يا علي عباس، بدرية صاحبت عشرة تسأل على صليح ومتشوقة له.
1: لا لا صدقتك.
0: وشني معناه؟
1: تب تعرف الحقيقة يا بالقاسم؟
0: حقيقة شنية الحقيقة؟
1: وتعمل اللي نقول لك عليه.
0: يا ودي انت علي عباس تقول لي طيح في بير نطيح.
1: ثم بيار أخرى محفورة في مخخ العباد أخطر من بيار الأرض.
0: وش هي الأبيار يا ولد عباس؟ تكلم فيا بالفقهي، تراني جال وراسي على قدو.
1: اسمعني اسمعني، نحكي لك الحكاية من أولها، ونحبك تتبع الغرزة وتعرف بدرية إيش تحب، وانت زادة أعرف كيفاش تجبد بدرية وتبربشها.
0: به
2: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صليحة،
3: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، رضا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
2: ضيوف الشرف المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليكة الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
3: تمثيل صلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن بلقاسم، لحبيب بالحارث، وعلي بن سالم.
2: ولأول مرة كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجوري، وياسين بحرية.
3: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية، اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري.
2: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي.
3: الصوت الخالد، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.
4: إذاعة الكاف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكاف تسمعها وتفرح.
5: وثائقيات الإذاعة التونسية.
6: يا مكان،
5: القصبة باجة.
7: باقلوبية، فاجا الرومان، وباجة القمح العربية، تميزت هذه المدينة عبر العصور بثراء منتوجها الفلاحي، فكانت المدينة الحصن ببرجها المعروف بالقصبة. تنتصب هذه القلعة وشما على صدر الزمان فوق ربوة شديدة الانحدار. أستاذ تاريخ الأفكار بالجامعة التونسية الدكتور زهير بن يوسف.
8: أعرق التسمية هي التسمية التي عرف بها في المصادر اللاتينية وهي القلعة، في حين سمته المصادر العربية بالحصن. وانطلاقا من العهد العثماني سيعرف بتسميتين، التسمية الأولى هي الحصار، والتسمية الثانية التي استقرت له لمدة طويلة هي البرج. وهذه التسمية الثانية البرج هي التسمية التي ذكرها له مؤرخ تونسي أصيل هذه المدينة، هو محمد صغير بن يوسف، ولم تكن هذه القلعة سوى البرج المركزي الذي كان يعزز تحصينات مدينة باجة الدفاعية التي كانت مدعمة بما لا يقل عن 22 برجا يتراوح طول الواحد منها بين 7 إلى 10 أمتار مع متوسط طول يعني يتراوح بين 3 و 2 متر ونصف عرضا.
7: موقع استراتيجي تعاقبت عليه عديد الحضارات، فكان شاهداً على العراقة والصمود. محافظ مستشار وممثل المعهد الوطني للتراث بباجة وليد العموري:
6: المعلم يعود تأسيسه إلى الفترة القرطاجانية في القرن الثاني قبل الميلاد، وتم تأسيس هذا الحصن لحماية مدينة باجة من الغزو الخارجي. هذه المدينة هي مدينة فلاحية بالأساس، وعند الفتح الإسلامي أصبحت هذه القلعة تسمى بمصطلح جديد وهو مصطلح القصبة. في عهد أحمد الأول تم بناء هذه القصبة في أي القرن السادس عشر، إعادة بنائها وتجهيزها بحامية عسكرية تتكون من 500 من الخيالة لحماية هذا المعلم. يتميز بموقعه الجغرافي، موقع مرتفع يطل على كل المدينة.
7: بأسواره الشاهقة كان حامي المدينة، وبجدرانه الحجرية كان ذاكرتها ودليلا على صمودها في وجه الطغيان. الدكتور زهير بن يوسف:
8: القصبة هي بالأساس معلم بيزنطي، نلاحظ انطلاقا من خصائصه المعمارية مجموعة من المراحل. المرحلة الأولى هي المرحلة البيزنطية التي تشهد عليها بالأساس القاعة الكبرى المقبوة، وما تزال يعني تقريبا في المستوى المعماري على الحالة التي تركها عليها الكونت باولوس في عهد جوستينيان، إلا أن المعلم في الحقيقة شهد عبر التاريخ.
5: راديو كيف. مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
9: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو كيف اف ام.
1: لأن المعلمة في الحقيقة شهد عبر التاريخ توسعات وتحويرات وإضافات، يمكن أن نلمس فيها البصمة العربية انطلاقا من عهد الغالبة. المصادر العربية تذكر أن السلطان حميد الحفصي على سبيل المثال قد جعل قبالة البرج الرومي، يعني الأصل البيزنطي، قلعة عززها بما لا يقل عن 14 مدفعا. في مستوى ثاني سيعتني الدايات والبيات على حد سواء في العهدين المرادي والحسيني بها ترميما وتجديدا وتوسيعة وتعزيزا لتحسيناتها الدفاعية وكذلك لمواردها البشرية. والمراجع لوثائق الأرشيف يلاحظ أن هذه الترميمات التي ستطول القصبة ستمتد من عهد حمودة باشا على الأقل انطلاقا من سنة 1677 إلى عهد محمد صادق باي.

0: خصائص معمارية فريدة ميزت هذه القلعة.
1: القاعة الكبرى المطبوعة هي كل ما بقي من القلعة البيزنطية وكل ما يرجع من القصبة إلى حوالي 1500 سنة. هذا الفضاء موغل في الارتفاع، يصل ارتفاع السقف فيه إلى ما لا يقل عن 10 أمتار. هذا الفضاء ما زال بطريقة تسقيفه تعتمد على التقبية من ناحية، وعلى الدعامات السندة للجدران، وعلى السواري، وعلى الأقواس. واضح أننا بالأساس إزاء معلم بيزنطي يحافظ على ملامحه المعمارية بالتمام والكمال، لكن يلاحظ بالمقابل وجزئيا عند المدخل أن بعض التحويرات قد أدخلت عليها، وهي تحويرات ترجع إلى فترتين متتاليتين لعلهما من مقتضيات التحويل. إذا هذا الفضاء من برج مركزي للمراقبة إلى سجن عند مدخل القاعة المقبوة لغران سالفوتي، نلاحظ كذلك نقاش واضح أنه أعيد استعمالها لأنها نقاش لاتينية، لكن وضعت في الاتجاه المعاكس.
0: تشرف القلعة على كامل المدينة، برج كبير من الحجارة المسقولة، حجارة شاهدة على العصور نابضة بالحياة، وسور في شكل مسدس غير منتظم مدعم بأبراج مربعة يحمي المكان من الأخطار. محافظ مستشار وممثل المعهد الوطني للتراث بباجة وليد العموري.
2: المدخل الأول وهو يمكن منه الولوج إلى السطح، إلى سقف المعلم، ومشاهدة الأبراج والمدافع العثمانية من فوق. ثم الباب الثاني وهو في الواجهة يمكننا من الدخول إلى القاعة المقبية منه.
0: أسست وهدمت مرات ومرات، وأعيد بناؤها وشيدت على أنقاضها قلعة المنسي. الدكتور زهير بن يوسف.
1: للقاعة المقبوة أو البرج المركزي للقصبة حضوران، حضور مرتبط بالتاريخ وحضور مرتبط بالذاكرة. الحضور المرتبط بالذاكرة يجعل من هذه القاعة التي كانت يعني برج مراقبة المركزي سجنا، يعرف في الوثائق الأرشيفية بالمنسي، باعتبار أن من دخل إذن هذا المكان لا يخرج منه البتة.
0: هي العرين المطل على كامل المدينة، وهي الحصن الشامخ في وجه الأعداء. ولئن تعددت تسمياتها فإن القصبة هي ذاكرة المدينة التي لا تخلو من الحكايات المؤلمة.
1: للقصبة بابين اثنين لا يعرفان اليوم، لكن تذكر المصادر التاريخية أن أحدهما يسمى باب غدر، والباب الثاني يسمى باب سيد يعقوب، وما زالت أطلاله ذن قائمة. ويقال أن هذا الباب يفضي عبر مسلك سري إلى المقر الجديد للباي، أعني بذلك قصر باردو باجا. الموقع الثاني هو باب سيدي يعقوب، وحول الباب روايتان. رواية أولى تقول أن الباب سمي كذلك لوقوعه في الجوار المباشر لإحدى الزوايا المرتبطة بحارس القصبة الرمزي، وهو الولي سيدي يعقوب الطنقي، علما أن للقصبة وليا حاميا ثانيا هو أبو طاعة. التسمية الثانية هي تسمية مرتبطة بذكرى مرور الخليفة الموحدي أبو يعقوب المنصور.
0: تمر الأعوام وتبقى هذه القلعة درة أثرية كانت ولا تزال قبلة الرواد ومقصد كل العباد. هي قلعة الصمود والخلود، قلعة المنسي التي تأبى النسيان.
3: إذاعة الكاف، عمل صحفي فاتن التجاني، الشارة الموسيقية تلحين عادل بركوس، توزيع محسن الماطري، تصور محمود البصلي، الإخراج الإذاعي هند اليونسي.
4: يا مكان.
3: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام الخامسة.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: السلام عليكم. انطلقت ببعرادة من ولاية سليانة أشغال تجهيز وربط البئر الارتوازية والتي تنجزها جمعية كويتية بالاشتراك مع مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بكلفة جملية تقدر ب 800,000 دينار. تواجه المنطقة السقوية العمومية بوشتاتة من معتمدية نفزة عدة إشكاليات وصعوبات على خلفية تنفيذ قرار الدفع المسبق لتسعيرة استهلاك مياه الري ونقص الحصة من المياه والذي يتم اعتماده منذ الموسم الفارط، وهو ما أثر سلبا على زراعة القوارص وغيرها. مثل تقدم إنجاز عدد من المشاريع الخاصة بقطاع الصناعة التقليدية بجندوبة محور زيارة العمل التي أدتها مؤخرا المديرة العامة للديوان الوطني للصناعة التقليدية إلى الجهة. أفاد مسعفون في قطاع غزة باستشهاد فلسطيني واحد على الأقل في غارة جوية صهيونية على وسط القطاع اليوم. وافقت حركة حماس والفصائل الفلسطينية على خطة لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تتضمن تنفيذ عملية حصر وتخزين لسلاحها بصورة تدريجية ومتسلسلة، حسب ما أفاد التلفزيون الرسمي المصري في وقت مبكر من اليوم. نلتقي بإذن الله.

0: عشوية سيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.

مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا في هذا اللقاء المباشر عشوية صيف. عشوية صيف سويتين ثلاثة سوية عم بعضنا إن شاء الله من توا حتى الثمانية. مرحبا بكم الناس الكل على موجات إذاعة الكيف في برمجتنا المسائية. أكيد في منوعاتنا عنا زوز مسابقات تشاركوا معنا ديما مستمعينا. أكيد مرحبا بكم الناس الكل. اليوم في التظاهرة الثقافية إن شاء الله بش تكون وجهتنا ولاية جندوبة. إن شاء الله يكون حاضر معنا سي وليد المسعودي مندوب الشؤون الثقافية بجندوبة للحديث عن أهم التظاهرات الثقافية والمهرجانات، ومن بينها مهرجان طبرقة الدولي وكل ما يهم التظاهرات والبرمجة الثرية والمتنوعة اللي تضفي حركية سياحية أكيد وثقافية واقتصادية على الجهة. مننسيوش زيدا أبرز التظاهرات في ركن جند الثقافة جهويا ووطنيا، نعطيكم عليها أكثر تفاصيل، وركن الانتدابات والبلاغات. معكم أكيد ليكيب تكنيك اليوم خير الدين القرفي في الإخراج الرقمي، هشام بن صحابة في مراقبة البث من الغرفة الرقمية المركزية، مولدي الشعباني في التأمين الهاتفي، وتحييكم عواطف اليعقوبي في إعداد وتقديم هذا اللقاء المباشر عشوية صيف. نمشي لفصل غنائي ورجعين.

0: مرحبا بكم الناس الكل في عشوية صيف. أكيد عشوية صيف أولى مصافحاتنا باش نتحدثوا على أهم التظاهرات الثقافية والمهرجانات الصيفية، وخصوصا نتحدثوا ديما على منطقة جميلة برشا. يعني بالحق كي نتحدثوا على تبرقة نتحدثوا على الجمال والسحر يعني المنظر الطبيعي وطيبة ناسها، نتحدثوا على يعني أبرز التظاهرات اللي هي يعني الدورة 62 لمهرجان تبرقة الدولي. هالدورة هذه اللي تضمن عديد العروض الموسيقية والمسرحية، باش ناخذوا عليها أكثر تفاصيل. حاضر معنا بطبيعة سي وليد المسعودي مندوب الشؤون الثقافية بجندوبة. مرحبا سي وليد، مساء النور.
1: مرحبا بك. مرحبا،
0: اهلا وسهلا. اذا سي وليد، حبينا نتحدثوا على مهرجان تبرقة الدولي، اهم تظاهرة ثقافية، ونتحدثوا زيادة على مهرجان بلاريجيا والتظاهرات زيادة اللي موجودة في ربوع هذه الولاية، اللي تزخر يعني بالحق بالعطاء وتزخر بالثقافة وتضفي حركية على الاقتصاد في هذه الجهة، فبحركية ثقافية سياحية بامتياز. هاتف البداية نحكو على الدورة 62 لمهرجان تبرقة الدولي اللي بدأت يعني فعاليتها من 25 جويلية، هكا ولا لا سي وليد؟ مرحبا، تفضل.
1: مرحبا بك. هو الحقيقة بالنسبة للموسم الصيفي ولاية جندوبة بصفة عامة أنها مميزة بالمهرجانات اللي فيها، لأنه ما تنساش اللي ثلاثة مهرجانات معناها الدولية موجودة في ولاية جندوبة، انطلاقا من مهرجان الزاز، مهرجان تبرقة الدولي، ومهرجان بلاريجيا الدولي،
0: بالضبط،
1: وهي مهرجانات عريقة كذلك. بطبيعة بالنسبة للمهرجان تبرقة الدولي انطلق يوم 25 ومازال اليوم معناها يتواصل إلى حدود 8 أوت. الليلة ثم عرض مرتضى، ومازال ثم كذلك عرض زيارة نهار 1 أوت، عرض أمينة فاخر 3 أوت، ويكون الاختتام مع عروض أخرى، يكون الاختتام بعرض الفنان كازو نهار 8 أوت. هذا هو معناه مهرجان الحقيقة كما كنت تحكي أنت في الوسط لمدينة تبرقة والجمال متاعها، وجمعها بين ما هو معناها بين البحر والغابة وكل تلك معناها المواصفات اللي ربما ما هيش موجودة برشا في معناها سواحلنا.
0: الماء والماء والخضرة والوجه الحسن نقولوا احنا. التظاهرة الحقيقة يعني عروض متميزة نجم نقولوا، يعني لهنا على مستوى التنظيمي، على مستوى يعني العروض الموجودة، فما أمور مدروسة يعني حضرتوا له على بكري سي وليد.
1: هو الحقيقة معناها كان التحضير للموسم معنا المهرجانات الصيفية على من أول الولايات اللي قامت باجتماعات معنا دورية. السيد الوالي معناها قام بجلسة في الاتجاه هذا منذ تقريبا مارس الفارط، وكانت معناها التحضيرات حثيثة حتى معناها نجموا باش ننجحوا كل هذه المواعيد الكبيرة اللي عندنا، بالإضافة بالطبيعة لكل مهرجانات الأخرى العريقة اللي عندها خصوصياتها في كل المعتمديات.
0: نعم نعم. نتحدث على مهرجان بلاريجيا. هذا
1: كان في دورته 50.
0: نعم.
1: معناها دورة
0: عريقة.
1: طبعا طبعا ما ننسوش اللي مهرجان بلاريجيا غنوا فيه من كبار الفنانين، من شيخ إمام للمارشال خليفة، العديد الأسماء معناها المعروفة واللي بقات
0: القامات الغنائية يعني المعروفة الكبيرة برشا.
1: طبعا وحاولنا في معناها في الدورة هذه الخمسينيه تكون دورة معناها فيها مستوى يليق بهذا المهرجان. وهنا نحب نشكر الحقيقة بالنسبة لمهرجان تبرقة الدولي وبالنسبة لمهرجان بلاريجيا الدولي مشرفين، يعني هم جمعيات مشرفة على المهرجان هذايا، سي جمال في تبرقة وسي شكري المديني في بلاريجيا، وأعضاءهم بطبيعة الهيئات اللي معاهم في الجمعيات، معناها مجهود كبير وتنسيق متواصل لضمان نجاح هذه المهرجانات، ومعناها أنه نضمن أنه تكون هذه المهرجانات في قيمة عرقتها وقيمة التاريخ.
0: نعم، أكيد كما ذكرت يعني الجمعيات عندها دور كبير في عملية تنسيقية منذ أشهر، مش كان يعني مندوبيه الثقافه وحدها، شو مندوبيه الشؤون الثقافيه، الجمعيات زاد على مستوى التنظيم على التحضير والكل، والجلسات اللي يقوموا
1: الجهوية
0: والفرق اكيد الجهويه، ونحاولوا ديما كما سمعه المهرجان ديما تحافظوا عليها، وديما فما اضافه تخليه ديما مشع على الجهه بصفه عامه وعنده رونق الخاص. سي وليد
1: أكيد أكيد، ويقع ديما الاشتغال على المستوى الفني وبدون إهمال طبعا، واللي هي حاجة مهمة ياسر، المستوى التنظيمي،
0: أي
1: لأنه المستوى التنظيمي إذا كنا تنظيميا ناجح فالمسألة الفنية تنجم تاخذ حظ، نجم تكون في ظروف طيبة توصل للناس بكل سلاسة. فهذه المعادلة بين ما هو تنظيمي وما هو فني هو اللي يخلق ربما النجاح المطلوب لمثل هذه التظاهرات اللي تشهد معناها إقبال جماهيري كبير.
0: نعم، حكيت على التظاهرات الثقافية في الجهات، يعني في ولاية جندوبة فماشي بعض النقائص الموجودة اللي تحاولوا تتجاوزوها، هل ترى الثقافة توسعت في الجهات في المناطق الريفية في المعتمديات، وإلا فما نقائص تمويلية، وإلا جمعيات ما شاركتش بالبرمجة متاعها الخاصة بالمهرجانات الموجودة في بعض المعتمديات؟ كيفاش كان المشهد الثقافي؟ فما يعني نظرتكم أنتوما للواقع الثقافي في موسم 26 صيف 2026 سي وليد؟
1: هو الحقيقة نحن دائما ما كناش نكون راضين 100% على الوضع،
0: نعم
1: ما نولوش نسعى للتحسين،
0: صحيح.
1: أكيد عندنا نقائص كما عندنا حاجات إيجابية كذلك، عندنا نقائص نحاولوا نشتغلوا على أنه نتكافئوها.
0: نعم،
1: كما كنت تحكي مثلا أنه ربما من الإشكاليات هو غياب الجمعيات المهرجانات، ربما هذا يخلينا أن نحن كمؤسسة ثقافية
0: نعم
1: نتبنوا كوزارة الثقافة نتبنوا هذه المهرجانات اللي قاع تخلي عليها، أو ربما لأنه الجمعيات يقع عندها صعوبات
0: مالية،
1: على
0: صحيح،
1: مستويات
0: الدعم
1: مش مالية برك، حتى على مستوى التنظيمية
0: أي
1: ومستويات أخرى، فبالتالي بطبيعة نحن ما نجموش نحرموا أهالينا في كل مكان من
0: نعم
1: ولاية جندوبة من هذا معناها
0: متنفس يعني
1: المهرجانات
0: أي.
1: وطبعا ومن الأطباق الثقافية اللي تشوف الناس كل هذا في إطار العدالة الثقافية، وفي
0: نعم
1: إطار الناس كل يكون عندها نفاذ للمسألة الثقافية،
0: مهم.
1: وبالتالي كان ربما تعويض لهذه الجمعيات وهذه المهرجانات بأيام
0: ثقافية
1: ثقافية صيفية تقوم عليها بتنظيمها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالطبيعة بمعايير مؤسساتنا من دور الثقافة في الجهات.
0: نعم، هذا طبيعي جدا أنه فما في كل نهاية موسم مراجعة أو تقييم، عملية تقييمية لتجاوز النقائص والصعوبات وتلافيها وتداركها يعني في الموسم الثقافي القادم. سي وليد،
1: هو أكيد هذا طبيعي وهذا اللي يجب يسير عادة، وهو يسير الحقيقة
0: أي.
1: من أجل أنه نحن نتجاوز، لأنه تعرف اللي ثم إشكاليات هيكلية لابد من
0: أي
1: وقت معين ولابد من تصور معناها عام لفضها، وهناك إشكاليات معناها ظرفية وربما تخص بعض الإشكال بعض المناطق اللي نحاولوا معناها نتعاملوا معها بسرعة، ولهذاك علاش احنا ربما عندنا أفكار في مستوى الحلول العاجلة معناها اللي نجم ندخلوا فيها
0: نعم
1: بسرعة، ولهذا كذلك استراتيجية ورؤية على المدى البعيد معناها ربما تلافي بعض النقائص ولتأسيس
0: مشهد ثقافي متميز،
1: أكثر
0: خاصة
1: تنوع
0: تركيزكم
1: وأكثر
0: على الفضاءات اللي تحتضن المهرجانات والتظاهرات الثقافية، يعني ما فماش فضاءات برشا نقولوا احنا اللي تحتضن المهرجانات في برشا معتمديات كيفكم كيف برشا ولايات من الجمهورية. سي وليد،
1: أغلب الولايات تقريبا،
0: نعم،
1: لأنه تعرف اللي بالنسبة خاصة في معناها المهرجانات الصيفية
0: نعم
1: اللي في العادة تتطلب مسارح هواء طلق،
0: بالضبط،
1: والمسارح الهواء الطلق هي في الحقيقة من إنجازات ومن مشمولات البلديات في الجهة،
0: أي
1: وربما نعرف نحن ظروف البلديات ما كانش التركيز على معناها إنشاء هذه المسارح، فبالتالي بقى لنا هذا نوع من الإشكال في مستوى احتضان العروض معناها والمهرجان الصيفي تصير في فضاءات معناها مهيئه
0: نعم
1: للبث الثقافي الصيفي،
0: مه.
1: لكن نتعاملوا مع المساله هذه ونحاولوا انه معناها يقع عمليه انه يكون الفضاءات اللي باش نستعملوها انها تكون صالحه
0: مه.
1: للعرض وتقريبا
0: مؤمنة.
1: ننجحوا في
0: نعم
1: اغلب ومؤمنه اكيد،
0: أي
1: لانه ما تعرف اللي ما تنجمش يصير عرض الا بموافقه معناها الجهات الامنيه والحمايه
0: نعم
1: المدنيه اللي معناها تؤكد على السلامه
0: نعم
1: وتضمن سلامه هذه المهرجانات. في نهايه الامر اشكاليات ممكن تجاوزها، والبناء على انه نفكروا في حلول جذريه
0: نعم
1: تاخذ وقت لكن لابد ان ننطلقوا فيها.
0: هذا هو. جزيل الشكر ليك سي وليد المسعودي مندوب الشؤون الثقافيه بجندوبه. ما نعرفش عندك كلمه نخلو كلمه الختام ولو حتى في دقيقه يعني تفضل.
1: اولا نشكركم على الاستضافه هذه،
0: مرحبا.
1: وهذا مش غريب عليكم الحقيقه اللي متابعوا في الانشطه وفي كل المجالات. بالنسبه للثقافه في جندوبه ان شاء الله تكون من حسن الى احسن،
0: ان شاء الله.
1: ثم حاجات بنينا عليها
0: مه.
1: وقدمنا الحقيقه، وسنا كان اعتقد انه الى حد الان موسم معناه المهرجانات الصيفيه في جندوبه موسم متميز انطلاقا من عوده الروح واستعاده مهرجان الجاز الى
0: نعم
1: مهرجان الطبرق الدولي، مهرجان بلاريج الدولي، وكذلك المهرجانات في المعتمديات الكل اللي هي زاد بالرغم انها هي ربما ما عندهاش نفس الامكانيات ولكن عندها خصوصية تميزها على المهرجانات الأخرى،
0: نعم
1: وهي كذلك عريقة وفيها معناها اشتغال كبير من أجل أنها تلبي على الأقل الحد الأدنى من
0: نصيب
1: متطلعات
0: يعني أي
1: طبعا
0: نصيبهم في الثقافة
1: الأهالي. إن شاء الله القادم أفضل،
0: إن شاء الله.
1: عندنا بوتنسيال كبير للعمل، إمكانيات ممكن أنها تتوفر، ونحن إن شاء الله معناها نشتغل على أنها تكون في مستوى تطلعات أهالي.
0: هذا هو مادام الإرادة موجودة سي وليد. حابين نشكرك بارك الله فيك على مداخلتك وعلى أعطانا فكرة على المشهد الثقافي في ولاية جندوبة. شكرا لك وإلى اللقاء. سلامة. لقانا مازال متواصل معكم في عشوية صيف مستمعينا. فصل غنائي بعد شوية. عنا مسابقة، المسابقة أكيد خاصة بالمهرجانات ومن بينها مهرجان سيدي بومخلوف بالكيف. حبيت قبل النغم نعطيكم نص المسابقة وبعد النغم تدخلوا معنا وتطلبونا على رقم 70-281-726 70-281-726. السؤال سهل برشا، ما هو عدد الدورة الحالية لمهرجان سيدي بومخلوف الدولي؟ العدد الدورة فقط. الجائزة تتمثل في تذاكر لدخول حفل الافتتاح غدوة إن شاء الله، باش يفوزوا معنا ثلاثة فايزين باش ياخذوا أربعة تذاكر، والفايز الرابع باش ياخذ تذكرتين تتسلموها إن شاء الله بداية من العشية يعني مع الساعة 6 مساء، واللي ما خلطش العشية ياخذهم غدوة الصباح إن شاء الله لحضور الحفل الافتتاح للفنان رؤوف ماهر. كما قلنا تطلبون على 70-281-726 ويفوزوا معنا إن شاء الله أربعة فايزين يتحصلوا على تذاكرهم لدخول حفل الافتتاح للفنان رؤوف ماهر غدوة إن شاء الله السبت، الافتتاح لمهرجان سيدي بومخلوف الدولي. نمشي نغم في انتظار تليفوناتكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عشوية صيف. أكيد مستمعينا كما قلنا لكم تاخذوا تليفوناتكم على الرقم 70-281-726 بخصوص المسابقة. تعطونا الإجابة بخصوص عدد الدورة الحالية لمهرجان سيدي بومخلوف الدولي بالكاف. الجائزة تتمثل في تذاكر لدخول حفل الافتتاح للفنان رؤوف ماهر غدوة إن شاء الله الافتتاح. فوزوا معنا أربعة، ثلاثة منهم ياخذوا أربعة تذاكر، فايز الرابع أكيد ياخذ تذكرتين. تتسلموهم إن شاء الله بعد ستة بحول الله مستندار، تاخذوا تذكركم، واللي مخلطش اليوم ياخذهم غدوة إن شاء الله. ناخذوا تليفوناتكم. أهلا وسهلا، مرحبا. حضر معنا سي عماد الدرويزي، مرحبا، مساء النور.
1: مرحبا،
0: شحوالك سي عماد؟ ربي فضلك، الحمد لله. عايش
1: مسائية طيبة ليك وليوسف خفال معاك،
0: يعيشك
1: ضومة ولكل المستمعين الأوفياء.
0: يعيشك يا سي عماد، بارك الله فيك.
1: الله يعطيك الصحة على حسن اختيار هالمسابقة هذه اللي تخص مهرجان متاع الكيف. نعرفوا بيه
0: بالطبيعة،
1: هي راي الدورة 50، هذه 50 سنة من عام 76 تقريبا، وتنطلق غدوة الحي إن شاء الله بالحفل متاع رؤوف ماهر. ومن 1 حتى 19 عندنا تقريب 20 تظاهرة. يعني فيها غناء، فيها مسرح، تراعي الكهول وتراعي الصغار والدنيا كل، وتنتهي بيسرى محنوش، وفيها معناتها اكبر الفنانين عنا زين الكيف. انا
0: مرحبا بك،
1: الناس كلها تجي المهرجان ابو مخلوف.
0: هذا هو هكا عاونتهم يعني في الاجابه سي عماد باش يفوزوا اي تفضل.
1: نحب شكون نعطيهم له بجاه ربي يجيكم عوضا عني. نحب يتفرهد، والله انا مانيش موجود في الكامل، نحب يشارك مع، نحب يتفرهد بالتذاكر.
0: والله سي عماد راه وانت تنجم تجي تتسلمهم،
1: هاي
0: ما نعرفش غدوه الصباح تنجم تتسلمهم وتعطيهم لشكون يعني من تحب تعطيهم له يعني من الفاميلي.
1: نحب يجيش واحد من الاولاد اخواتي ولا حاجه، خلي يتفرهدوا الجماعه وكهو تشجيع عليهم وكهو.
0: على كل سجلنا اجابتك سي عماد، مرحبا، شكرا ليك، يعطيك الصحة وإلى اللقاء. شكرا وإلى اللقاء. عنا تليفون خيري ناخذوه فاصل غنائي أكيد، وناخذو تليفوناتكم مستمعين على 70-281-726، وتطلبونا زاد على 78-227-700.

0: ناخذ تليفوناتكم مستمعين على 70 281 700 26. مرحبا، شكون معنا؟
1: هلا، عسلامة.
0: عسلامة، مرحبا، شكون معنا؟
1: معك سلسبيل عرجوني.
0: سلسبيل عرجوني، منين منين تكلم فينا؟ من الكيف. مرحبا بك يا سلسبيل، اجابتك
1: 50.
0: سجلنا محاولتك، شكرا لك على الاتصال، الى اللقاء. ناخذ تليفون موالي. مرحبا.
2: الو،
0: عسلامة، مرحبا، شكون معنا؟
2: شريفة نواس.
0: شريفة
2: نواس.
0: نواسري، منين تكلم فينا؟
2: من الكيف.
0: مرحبا يا شريفة، اجابتك
2: 50.
0: سجلنا محاولتك، شكرا لك والى اللقاء. ناخذ تليفون ذل الموالي. مرحبا. عسلامة، مرحبا، شكون معنا؟ صاحب والا صاحبة المكالمة. انقطعت المكالمة. اهلا وسهلا بالجميع، اكيد تطلبون على 70 281 700 26.

0: ناخذ بقيه التليفونات. مرحبا، شكون معنا؟
1: محمد علي الشهيد.
0: محمد علي شهيدي؟
1: اي.
0: منين تكلم فينا محمد علي؟
1: من دق.
0: من دقة، مرحبا بيك محمد علي. شنو اجابتك؟
1: 50 تنطلق قدوه نهار 1 أوت.
0: باهي، سجلنا محاولتك، يعطيك الصحه، تحياتنا ليك واللي يسمعوا فينا في دقه الجميله. ناخذ مكالمه المواليه. مرحبا.
2: الو، عسلامه.
0: عسلامه، مرحبا، شكون معانا؟
2: معك حنان الشليحي.
0: حنان الشليحي، منين تكلم فينا حنان؟
2: من الكيف.
0: مرحبا بيك حنان، اجابتك
2: 50 دورة غدوة يبدأ البرنامج.
0: سجلنا محاولتك، شكرا لك على المشاركة.

0: نواصلوا في مع تليفوناتكم. مرحبا، شكون معنا؟
1: الو،
0: عسلامة. مرحبا، شكون معنا؟
1: فريدة كعبي.
0: فريدة كعبي، منين تكلم فينا؟
1: من الكيف.
0: مرحبا يا فريدة، اجابتك
1: 50.
0: سجلنا محاولة. قلت لي لقب كعبي هكا؟
1: كعبي.
0: ايه، مرحبا، شكرا لك على الاتصال والى اللقاء. ناخذ التليفون موالي. مرحبا، شكون معنا؟ عسلامة. مرحبا،
1: معك تسنيم شيرني من الكيف.
0: شكون؟
1: تسنيم شيرني.
0: تسنيم شيرني من الكيف، مرحبا يا تسنيم، اجابتك
1: عايشك. هي دورة 50.
0: دورة 50، سجلنا محاولتك، شكرا لك على الاتصال. مازلنا ناخذ زوز تليفونات، كملوا زوز تليفونات.

0: نكملوا مع تليفوناتكم، ناخذ زوج تليفونات. مرحبا، شكون معنا؟ عسلامة. مرحبا، شكون معنا؟ الو، الصوت ماهوش واضح، نمشوا للتليفون اللي بعده. مرحبا، شكون معنا؟
1: منيرة رواني من الكائف.
0: منيرة رواني من الكائف. مرحبا يا منيرة، وإجابتك؟
1: دورة 50.
0: دورة 50، سجلنا محاولتك، شكرا ليك وإلى اللقاء. ناخذ التليفون آخر مكالمة. مرحبا، شكون معنا؟
2: لبنى حطابي.
0: مرحبا يا لبنى.
2: وبيك يا
0: عايشة. إجابتك لبنى، من نتكلم فينا الساعة؟
2: من الكائف.
0: في إجابتك؟
2: دورة 50.
0: به، نكتفي بالقدر هذه من المكالمات الهاتفية. قوموا بعملية القرعة، شكون يفوز معنا؟ 4 فايزين باش يتحصلوا على تذكرهم، منهم 3 ياخذوا 4، والرابع الفايز الرابع ياخذ تذكرتين.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إمام مرعي في سهرة الجمعة. هزيز وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام السادسة.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: السلام عليكم. تضرر أكثر من 12 ألف هكتار من الغطاء الغابي ومزارع الحبوب بسبب الحرائق وتوصيات بتطوير منظومة الوقاية وتعزيز الجاهزية. بولاية باجا نقص مياه الري أبرز إشكاليات المنطقة السقوية العمومية بوشتاتة من معتمدية نفزة. وزارة التربية تؤكد أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008. تفاصيل الأنباء. أكد رئيس ديوان وزارة الفلاحة هيكل حشلاف أن حماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية تمثل أولوية وطنية، مشددا على ضرورة مواصلة اعتماد مقاربة استباقية ترتكز على الوقاية وتعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين وتطوير منظومة الرصد والإنذار المبكر، إلى جانب تكثيف حملات التوعية والتحسيس لفائدة الفلاحين والمتساكنين ورواد الفضاءات الغابية للحد من مسببات الحرائق. هذا وأفادت المعطيات التي تم تقديمها خلال الاجتماع بأن مصالح الغابات سجلت إلى حد الآن التدخل في 1000 حريق، تعلقت نسبة 90% منها بمزارع الحبوب والحصاد والأعشاب الجافة، وأتت على مساحة جملية تقدر ب 12100 هكتار. وثمن رئيس الديوان مجهودات أعوان الإدارة العامة للغابات والديوان الوطني للحماية المدنية ووحدات الجيش الوطني ومختلف الأسلاك الأمنية والسلطات الجهوية والمحلية وسائر المتدخلين للحد من انتشار الحرائق رغم صعوبة الظروف. تواجه المنطقة السقوية العمومية بوشتاتة من معتمدية نفزة عدة إشكاليات وصعوبات على خلفية تنفيذ قرار الدفع المسبق لتسعيرة استهلاك مياه الري ونقص الحصة من المياه خاصة، والذي يتم اعتماده منذ الموسم الفارط، وهو ما أثر سلبا على زراعة القوارص وغيرها من الزراعات وسط تطلعات الفلاحين إلى التعجيل بهذه الإشكاليات. ناجي الخلولية.
3: على امتداد المنطقة السقوية العمومية بوشتاتة يواصل الفلاح عمله رغم تزايد الإشكاليات، خاصة منها المتعلقة بالإجراءات الجديدة لمياه الري، وهو ما أثر سلبا على الأشجار المثمرة وباقي الزراعات. مدير مجمع التنمية بوشتاتة محمد علي الدلاعي.
4: المنطقة السقوية العمومية بوشتاتة تقريبا زود كان في منطقة وشتاتة فقط تقريبا 90% هي كلها أشجار مثمرة، قوارص وكريمة وأشجار مختلفة. كميات ما ناش ناخذ في كميات كبيرة، ما هيش بصفة مسترسلة، يعني ناخذ نهارين ونرتاح نهارين. بالتالي فما الحقيقة صعوبات خاصة في المناطق العالية اللي نعملوا مجهود كبير باش نجموا نوصلوا لهم، خاطر نحنا ما ناش ناخذ في الكميات اللي معنا نحبوا ناخذوها، خاطر كل كمية باش ناخذوها كميات المياه مرتبطة بدفع مسبق. الإجراءات هذه الدفع المسبق هو شرط أساسي للتزود بمياه الري في المنطقة السقوية اعتمادها في هذا الموسم والموسم الفارط. احنا ساعتين تقريبا 3 سوايع ويقص الماء معناتها في ذل الكمية هذه، مع ارتفاع درجة الحرارة أثرت خاصة على أشجار القوارص. مشتات كلها أغلبيتها هي أراضي رملية معناتها تحتاج كمية كبيرة متاع ماء.
3: وفي ظل هذه الصعوبات التي تعترض الفلاح المنتج مزيد تبسيط الإجراءات والرفع في حصة التزود بمياه الري، خاصة بعد تضرر المحاصيل المروية والأشجار المثمرة هذا الموسم.
1: أشرفت لجنة جهوية عن المصالح الفلاحية بولاية سليانة على إتلاف 1500 و53 شتلات كروم مجهولة المصدر بمنطقة لهمايل بعمادة لوكريبة الجنوبية، تم جلبها من دولة أجنبية بطرق غير قانونية وفق البيانات المسجلة على الملصقات المرافقة لها. المندوب الجهوي للفلاحة بسليانا جمال الفرشيشي:
5: قبل ما نتموا بعملية الزفة فما إجراءات قمنا بها، عينا مع الفلاح المنطقة فسائل هذم هزيناهم للتحليل، ومن بعد الإدارة العامة في وزارة الفلاحة للنباتات شكت فما بعض فيروسات ولا شكت في فيروسات مش معروفة خصوصا النباتات هذه، بما أنها مجهولة المصدر وما نجموش نطلقوا المصدر باش يفسر لنا وطريقة القضاء على الحاجات، بما أن خوفنا كبير على تونس كاملة من الأمراض اللي جينا، لذلك فما قانون صريح وواضح أنه ما نستوردوش حاجات من غير ما نحللوها ونثبتوها، وخاصة أنها ما تظهرش فيها الأمراض من الأول، فمن بعد كي تكبر ونتعبوا على كبرانها ومداوتها تمرض الدنيا الكل ونخسروا برشا هكاك. احنا عنا عنب مراقب وعنب هايل وعنب ينجم.

0: هذا المشروع إلى تدعيم الموارد المائية بمعتمديتي بوعرادة والعروسة. مثل تقدم إنجاز عدد من المشاريع الخاصة بقطاع الصناعة التقليدية بجندوبة محور زيارة العمل التي أدتها مؤخرا المندوبة أو المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية إلى الجهة. هذا وأفاد المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بالمكان كمال العوادي أن الزيارة مكنت من الوقوف على نسب إنجاز مشاريع في قطاع الصناعات التقليدية بعين دراهم وتبرقة، إلى جانب تثمين المدخرات الطبيعية بالولاية ومتابعة مشاغل الحرفيين والعاملين في القطاع.
1: كانت زيارة ميدانية على عين المكان بمقر المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية، واطلاع على ظروف العمل واطلاع على إنجاز مشروع قاعة العرض الذي لطور الإنجاز والذي بلغت نسبة تقدمه حوالي 82%، ثم جلسة فنية تعلقت بتقدم إنجاز القرية الحرفية بعندرام والتي بلغت نسبة إنجاز حوالي 80%، ثم تطرقوا إلى مسائل التي تهم قطاع الصناعة التقليدية من مشاغل حرفيين وسبل وآليات النهوض بالقطاع وتطوير الحرف اليدوية والنهوض بها وتثمين الموروث الثقافي والحضاري وحسن استغلال المدخرات الطبيعية المتواجدة بالجهة. وبعد هذه الجلسة زيارة أشغال إنجاز القرية الحرفية بعندرام التي تقدمت أشغال الإنجاز لتبلغ حوالي 80%. مشروع مكون من 26 محل حرفة ومحل بيع وعرض مجلس الصناعة التقليدية، وكذلك قاعة متعددة الاختصاصات تنجز فيها عديد الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع ولفائدة العاملين والناشطين في مجال الصناعة التقليدية.
0: وضعت المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة برنامجا يتضمن أكثر من 80 تدخلا لصيانة المؤسسات التربوية والمبيتات وتهيئتها بعدد من المعتمديات بالجهة، إلى جانب ضبط حاجيات هذه المؤسسات من التجهيزات في إطار أحكام الاستعداد للعودة المدرسية القادمة، وفق ما يضيف المندوب الجهوي للتربية فوزي الرحالية.
2: 81 مشروع ميداني مفتوح في هذه المؤسسات سيكون جاهزا تماما مع مفتتح السنة الدراسية إن شاء الله. 81 مشروع، ثلثين منهم تعلق بالمدارس الابتدائية وتحديدا 56 مشروع، فيهم 13 مشروعا بالمدارس الإعدادية و11 مشروع بناء وصيانة بمعاهد الثانوي. هذه المشاريع موجودة بمختلف المعتمديات ولاية جندوبة وعددها 9. من نصف هذه المشاريع يتعلق بمجال الصيانة خاصة الوحدات الصحية في المدارس الابتدائية، وهناك مشاريع أوشكت على النهاية على غرار صيانة الوحدات الصحية بالمدرسة الابتدائية التخيلية بوادي مليز وكذلك المدرسة الابتدائية سيدي بلقاسم غار دماء، وهناك من هو انطلق منذ يومين. هناك أيضا صيانة قاعات تدريس، وهنا نذكر المدرسة الإعدادية سيدي بلقاسم غار دماء والمدرسة الابتدائية عين لقير بجندوبة الشمالية ومدرسة أيضا ابن الجزار الفردوس بجندوبة الشمالية، ونسبة الأشغال متقدمة جدا وبإذن الله ستكون جاهزة لاستقبال التلاميذ في حلة جديدة. وفي هذا الإطار هناك صيانة شاملة للمبيت المدرسي بالمدرسة الإعدادية المرجان بالطبرقة. هناك أيضا محور كبير نعمل عليه وهو بمبادرة من وزارة التربية، صيانة وإعادة تأهيل الأثاث الذي زال الانتفاع به والقابل للإصلاح، وقطعنا أشواط كبيرة من حيث الصيانة.
0: أكدت وزارة التربية أنها بصدد إجراء استشارات للنظري في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008 في إطار تنفيذ أحكام الفصل السابع بعد 100 من قانون المالية لعام 2026. هذا وجاء توضيح الوزارة ردا على سؤال كتابي تقدم به النائب بمجلس نواب الشعب فتحي المشرقي حول أسباب تأخر تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المعنيين بهذا الفصل من قانون المالية الذي ينص على تسوية وضعيتهم وإدماجهم. وأفادت بأنها تواصل حالياً إجراءات الإدماج للدفعة الثانية، مشيرة إلى أنها بصدد دراسة الاعتراضات المقدمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الصحة اليوم أن التكوين المهني الأساسي في الاختصاصات شبه الطبية يخضع لشروط

خصوصية، وشددت الوزارتان في هذا السياق على أنه استنادا إلى التراتيب والإجراءات الجاري بها العمل يمنع منعا باتا الإشهار لدورات تكوينية في اختصاصات أو مجالات شبه طبية أو صحية أو تأمينها أو إسناد شهائد في إطارها دون ترخيص أو موافقة مسبقة. هذا ويمنع استحداث اختصاصات أو مجالات بمسميات غير معتمدة وغير معترف بها وفقا للأطر القانونية والترتيبية الجاري بها العمل ذات العلاقة بالتكوين شبه الطبي والصحي والإشهار لها أو التكوين أو منح شهائد فيها. ومن أخبار العالم، قالت حركة حماس اليوم إن الخطوة الأولى في تنفيذ اتفاق نزع السلاح في غزة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو التزام الكيان الصهيوني بوقف قتل الفلسطينيين ونهاية الهجمات. وقالت الحركة إن تسليم الأسلحة الثقيلة مشروط أيضا بإنهاء الكيان الصهيوني للأعمال القتالية والانسحاب من غزة. وعلى صعيد آخر، أفاد مسعفون في قطاع غزة باستشهاد فلسطيني واحد على الأقل في غارة جوية صهيونية على وسط القطاع اليوم. نهاية هذا الموعد الإخباري مستمعينا، وفيما يلي تذكير بالعناوين. تضرر أكثر من 12 ألف هكتار من الغطاء الغابي ومزارع الحبوب بسبب الحرائق، وتوصيات بتطوير منظومة الوقاية وتعزيز الجاهزية الميدانية. بولاية باجا، نقص مياه الري أبرز إشكالية المنطقة السقوية العمومية بوشتاتا من معتمدية نفزا. وزارة التربية تؤكد أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008. نهاية هذا الموعد الإخباري مستمعينا، نلتقي بإذن الله.

0: صوت الشمال الغربي في الدهماني على الذبذبة 88.2.
1: مرحبا بكم مستمعينا في عشوية صيف في الجزء الثاني من لقانا. كنتوا تسمعوا في المطربة صوفيا صادق اللي باش تكون حاضرة إن شاء الله في مهرجان سيدي بومخلوف الدولي بالكيف نهار 14 أوت 2026. بالنسبة لمسابقتنا اللي جاب أكيد بالنسبة للدورة الحالية لمهرجان سيدي بومخلوف الدولي بالكيف هي الدورة 50، الإجابات بريسك كلها صحيحة، وعملية القرعة يفوزوا معنا سلسبيل عرجوني من الكيف، محمد علي شهيدي من دقة، فريدة كعبي من الكيف يفوزوا معنا بأربعة تذاكر، وتفوز معنا زادة منيرة رواني من الكيف بزوز تذاكر. لحضور الحفل بطبيعة الفنان رؤوف ماهر غدوة إن شاء الله الافتتاح، تنجموا تجوا تسلموا التذاكر متاعكم من إذاعة الكيف، مرحبا بيكم. اللي ميوصلش اليوم ينجم غدوة إن شاء الله ياخذهم الصباح التذاكر متاعو ويحضر للافتتاح عرض الفنان رؤوف ماهر دورة 50 لمهرجان سيدي بومخلوف دولي بالكيف. نذكر بالأسامي: سلسبيل عرجوني، محمد علي شهيدي، فريدة كعبي، ومنيرة رواني. مبروك لكم التذاكر. حبينا فقط مستمعينا نذكر الارتفاع يعني بسبب موجات الحر، انه الاطباء يوصوا انه ارتفاع درجات الحراره عندها تداعياتها الصحيه، هذاك علاش يلزم الوقايه ثم الوقايه ثم الوقايه بخصوص عدد من الفئات الهشه وفي مقدمتها كبار السن والاطفال والرضع والنساء الحوامل والرياضيين، وانه الوقايه تبقى الوسيله الانجع لتفادي المضاعفات الخطيره المرتبطة بموجات الحر. وزارة الصحة أكيد تأكد أنه كبار السن يعدوا من أكثر الفئات عرضة للخطر نظرا إلى ضعف إحساسهم بالعطش وتراجع قدرتهم على تحمل الحرارة، ودعات إلى عدم انتظار شعورهم بالحاجة إلى شرب الماء بل الحرص على تزويدهم بكأس من الماء كل ساعة مع توفير التهوئة والجيدة والحفاظ على برودة أماكن إقامتهم. وبخصوص الأطفال والرضع، أجسامهم تفقد الحرارة بمعدل أسرع من البالغين، في حين أنه يستطيع الرضيع التعبير عن شعورهم بالعطش أو الانزعاج، ما يستوجب مراقبتهم باستمرار. أوسط الوزارة بعدم تعريضهم لأشعة الشمس خلال فترات الحر الشديد، وإلباسهم ملابس فاتحة اللون مع غطاء للرأس، وحذرت من ترك أي طفل داخل سيارة حتى لدقائق معدودة لما قد يشكله ذلك من خطر على حياته. كذلك النساء الحوامل اللي هما أكثر عرضة للإصابة بالجفاف أو الانخفاض الحاد في ضغط الدم نتيجة ارتفاع الحرارة، وهذا ما يأثر سلبا على صحة الأم والجنين. ودعات الوزارة إلى تجنب المجهود البدني خلال فترة الذروة الممتدة بين الساعة 11 صباحا والرابعة بعد الظهر، مع الإكثار من شرب الماء والسوائل الصحية الخالية من السكر المضاف. فيما يتعلق بالرياضيين، أنه الممارسة النشاط البدني في الأجواء الحارة قد تؤدي إلى الإصابة بضربة شمس، حتى في حال عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس قد تسبب في مضاعفات خطيرة تصل إلى الفشل الكلوي. ونصحت بممارسة الرياضة خلال الفترات الأكثر اعتدالا مثل ساعات الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس، مع الحرص على تعويض السوائل بشرب كميات كافية من الماء. وشددت الوزارة على الالتزام بإجراءات الوقاية والتوعية بالمخاطر اللي مثل خط الدفاع الأول لحماية الصحة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة. مشوارنا مازال متواصلة معاكم مستمعينا على موجات إذاعة الكاف.

في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.

حبيت الفرقة وحبيت يعني عملنا تكون بيه، لأنه الجدة دي كرني روحي فيها، دمي فيها، عقلي فيها، كل شيء فيها.

0: أمير زيتي فرقة أولاد المخلوف.
1: الموعد في برنامج فوق القمة نهار السبت من 9 للـ10 متاع الليل. الإمضاء سندس مسعوي.

0: تمام، السابعة مساء.
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. أكد رئيس ديوان وزارة الفلاحة أن حماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية تمثل أولوية وطنية، مشددا على ضرورة مواصلة اعتماد مقاربة استباقية ترتكز على الوقاية وتعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين وتطوير منظومة الرصد والإنذار المبكر، إلى جانب تكثيف حملات التوعية والتحسيس لفائدة الفلاحين والمتساكنين ورواد الفضاءات الغابية للحد من مسببات الحرائق. أشرفت لجنة جهوية عن مصالح الفلاحة بولاية سليانة على إتلاف 1553 شتلات كروم مجهولة المصدر بمنطقة الهميل بعمادة الكريبة الجنوبية، تم جلبها من دولة أجنبية بطرق غير قانونية وفق بيانات مسجلة على الملصقات المرافقة لها. انطلقت ببعرادة من ولاية سليانة أشغال تجهيز وربط البئر الارتوازية والتي تنجزها جمعية كويتية بالاشتراك مع مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، ويهدف المشروع إلى تدعيم الموارد المائية بمعتمديتي بعرادة والعروسة. كما شهدت أشغال مشروع إنجاز البئر الارتوازية بصدين بمعتمدية مكثر نسب إنجاز متقدمة، وستمكن من تزويد حوالي 300 عائلة. تواجه المنطقة السقوية العمومية بوشتات من معتمدية نفزة عدة إشكاليات وصعوبات على خلفية تنفيذ قرار الدفع المسبق لتسعيرة استهلاك مياه الري ونقص الحصة من المياه والذي يتم اعتماده منذ الموسم الفارط، وهو ما أثر سلبا على زراعة القوارص وغيرها من الزراعات وسط تطلعات الفلاحين إلى التعجيل بحل الإشكاليات. أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن فتح حصة تعريفية لتوريد 16500 طن من بذور البطاطا الموجهة للموسم الفلاحي القادم، وأوضحت الوزارة أن توزيع الحصة سيتم طبقا لطريقة المبادلات التقليدية، على أن تتولى مصالح المجمع المهني المشترك للخضر تقديم مطالب الانتفاع بالحصص التعريفية. أفاد مسعفون في قطاع غزة باستشهاد فلسطيني واحد على الأقل في غارة جوية صهيونية على وسط القطاع، هذا ووافقت حركة حماس والفصائل الفلسطينية على خطة لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تتضمن تنفيذ عملية حصر وتخزين السلاح بصورة تدريجية ومتسلسلة. هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: عشوية تصيف
1: على موجات
0: إذاعة الكاف.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، واصلين معكم عشوية صيف حتى الثمانية. إن شاء الله تقضوا معنا أحلى وأمتع الأوقات مع الأنغام اللي تحبوا تسمعوها. متابعتكم لينا مع المسافحات سويعة، أكيد السويعة الأولى كانت عنا مسابقة، وبخصوص الدورة 50 لمهرجان سيدي بو مخلوف بالدولي بالكيف، فازوا معنا أكيد 4 باش ياخذوا التذاكر نتاعهم. حبيت نذكركم فايزين معنا تنجموا راه تستظهروا بنسخة بطاقة تعريف وطنية باش تاخذوا التذاكر نتاعكم غدوة الصباح إن شاء الله لحضور افتتاح مهرجان سيدي بو مخلوف الدولي بالكيف للفنان. حضور يعني الافتتاح، سهرة الافتتاح باش تكون

ورجعنا لكم واصلين معكم المشوار في عشوية صيف وقيت والمسابقة. حبيت نعطيكم نص المسابقة، والجائزة تتمثل في 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف. سؤال يقول: ما هو عدد الدورة الحالية لمهرجان تبرق الدولي؟ الدورة 61 وإلا الدورة 62؟ تطلبون عسى رقم 70 281 726 70 281 726. سؤال سهل برشا، اعطيناكم زوز احتمالات. الدورة 61 وإلا الدورة 62 المهرجان تبرقة الدولي. مرحبا بكم الناس الكل، فصل غناء ومن بعد ناخذوا تليفوناتكم.

0: مرحبا بكم في المشاركة أكيد في المسابقة. عدد الدورة الحالية لمهرجان طبرق الدولي 61 وإلا الدورة 62. الجائزة تتمثل في 100 دينار من إهداء إذاعة الكاف. ناخذوا الأولى المكالمات الهاتفية. مرحبا، شكون معنا؟
1: عسلامة. أيمن خالصي من الكاف.
0: أيمن
1: خالصي من الكاف،
0: مرحبا. إجابتك
1: الدورة
0: 62. سجلنا محاولتك يا أيمن، شكرا لك على المسابقة التدخل معنا. ناخذ المكالمة الثانية. مرحبا،
2: احتراماتي مدام عواطف.
0: يعيشك، شكرا معنا.
2: يعطيك الصحة محمد المنظري، يعطيك الصحة على كل اختيارات الموسيقية.
0: يعيشك
2: وبالحق، ودمرت أخلاقك هكا معناتها متميزة على الدوام.
0: يعيشك.
2: مرشين
0: تعطينا لقب محمد؟
2: محمد المنظر من تونس.
0: من تونس، مرحبا.
2: عايش كيف مهرجان طبرق الدولي كان في الدورة 62 بعرض لمحمد علي كمون، عرض 24 عطر، وهي من 25 ل 8 أوت.
0: واضح، شكرا لك على المشاركة محمد. شكرا. المنظر، شكرا لك. ناخذ المكالمة الثالثة. مرحبا، عسلامة. مرحبا، أهلا وسهلا. تطلبون على 70-281-726. أهلا وسهلا بالجميع المشاركة في المسابقة، والجائزة كما قلنا 100 دينار من إهداء إذاعة الكاف.

0: ناخذوا بقيه المكالمات الهاتفيه. مرحبا، اهلا وسهلا، شكون معانا؟
1: اميره شابي من الكيف.
0: اميره شابي من الكيف، مرحبا بك اميره. اجابتك؟
1: الدوره 62.
0: شكرا لك على المشاركه والى اللقاء. ناخذوا اخر مكالمه هاتفيه. مرحبا.
2: الو، عسلامه.
0: عسلامه، مرحبا، شكون معانا؟
2: يعيشك معك هبه مشداوي من الكيف.
0: هبه
2: مشداوي من الكيف.
0: مرحبا، إجابتك يا هبة.
2: الإجابة دورة 62.
0: ماهي، سجلنا محاولتك. شكرا لكم على أكيد المحاولات متاعكم. نمشي نواصلوا مع عبد الحليم.

مرحبا بكم مستمعينا، كنت تسمعوا في العندليب الأسمر عبد الحليم محافظ على موجات إذاعة الكاف. بكري شوية أعطينيكم نص المسابقة عدد الدورة الحالية لمهرجان تبرق الدولي اللي هي الدورة 62. أكيد جاوبتونا بالصحيح وعملية القرعة تفوز معنا هيبة مفداوي من الكاف ب 100 دينار من إهداء إذاعتنا إذاعة الكيف. مبروك لك يا هيبة مفداوي. لقانا مازال متواصلة معاكم مستمعين على موجات إذاعة الكيف.

0: اشكر وش اهديك غير الاغاني وبهديك.
1: مستمعين الكرام، حان الان موعد اذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. مستمعينا، وصلنا معكم نهاية مشوارنا في عشوية صيف. شكرا لمتابعتكم لينا، على تفاعلاتكم، على الكلمات الحلوة في الكومنتر متاعكم. نحيي بطبيعة كامل فريق التقني، خير الدين الجارفي كان معكم ومزيل يعني في الإخراج التقني، أكيد نحييكم هشام بن صحابة في مراقبة البث من الغرفة الرقمية المركزية، مولدي الشعباني في التأمين الهاتفي، وكانت معكم عواطف اليعقوبي في عدد وتقديم هذا اللقاء المباشر عشوية الصيف. متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الكاف. إلى اللقاء.

0: مساء الخير، تمام 8:00 هنا بإذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
0: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. أشرفت لجنة جهوية عن المصالح الفلاحية بولاية سليانة على إتلاف 1553 شتلات كروم مجهولة المصدر بعمادة الكريبة الجنوبية، تم جلبها من دولة أجنبية بطرق غير قانونية وفق البيانات المسجلة على الملصقات المرافقة لها. انطلقت ببعرادة من ولاية سليانة أشغال ربط البئر الارتوازية والتي تنجزها جمعية كويتية بالاشتراك مع مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بكلفة جملية تقدر ب 800 ألف دينار، ويهدف المشروع إلى تدعيم الموارد المائية بمعتمديتي بعرادة والعروسة. وشهدت أشغال مشروع إنجاز البئر الارتوازية بصدين بمعتمدية مكثر نسب إنجاز متقدمة في انتظار مد القنوات. مثل تقدم إنجاز عدد من المشاريع الخاصة بقطاع الصناعة التقليدية بجندوبة محور زيارة أدتها مؤخرا المديرة العامة للديوان الوطني للصناعة التقليدية للجهة. وأفاد المندوب الجهوي للصناعة التقليدية بجندوبة كمال العوادي بأن الزيارة مكنت من الوقوف على نسب إنجاز مشاريع في قطاع الصناعة التقليدية بعين دراهم وتبرقة، إلى جانب تثمين المدخرات الطبيعية بالولاية ومتابعة مشاغل الحرفيين والعاملين في القطاع. وضعت المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة برنامجا يتضمن أكثر من 80 تدخلا لصيانة المؤسسات التربوية والمبيتات وتهيئتها بعدد من المعتمديات بالجهة، إلى جانب ضبط حاجية هذه المؤسسات من التجهيزات في إطار أحكام الاستعداد للعودة المدرسية المقبلة. أكدت وزارة التربية أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008 في إطار تنفيذ أحكام الفصل السابع بعد المئة من قانون المالية لسنة 2026 و2000. أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الصحة اليوم أن التكوين المهني الأساسي في الاختصاصات شبه الطبية يخضع لشروط خصوصية، وشددت الوزارتان على أنه استنادا إلى التراتيب والإجراءات الجاري بها العمل يمنع منعا باتا الإشهار لدورات تكوينية في اختصاصات أو مجالات شبه طبية أو صحية أو تأمينها أو إسناد شهادات في إطارها دون ترخيص أو موافقة مسبقة. دعا المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس في بلاغ أصدره اليوم إلى الالتزام بإجراءات حفظ الأدوية ونقلها خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا أن احترام شروط التخزين يساهم في الحفاظ على جودة الأدوية وفعاليتها وسلامة المرضى. عربيا، قالت حركة حماس اليوم أن الخطوة الأولى في تنفيذ اتفاق نزع السلاح في غزة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو التزام الكيان الصهيوني بوقف قتل الفلسطينيين وإنهاء الهجمات. وقالت الحركة أن تسليم الأسلحة الثقيلة مشروط أيضا بإنهاء الكيان الصهيوني للأعمال القتالية والانسحاب من قطاع غزة. موعد من الخبري القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعين الكرام في تمام 9:00. إلى اللقاء.

كلثوميات.

0: كلثوميات. في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق، ابتداء من 29 جوان 2026، برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام 9 هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. انطلقت بمعتمدية بعرادة أشغال ربط البئر الارتوازية التي تنجزها جمعية كويتية بالاشتراك مع مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بكلفة جملية تقدر ب 800,000 دينار. يهدف المشروع لتدعيم الموارد المائية بمعتمديتي بعرادة والعروسة. وشهدت أشغال مشروع إنجاز البئر الارتوازية بصدين بمعتمدية مكثر نسب إنجاز متقدمة في انتظار مد القنوات، وقدرت القيمة الجملية للإنجاز بحوالي 710,000 دينار، وستمكن من تزويد حوالي 300 عائلة. وضعت المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة برنامجا يتضمن أكثر من 80 تدخلا لصيانة المؤسسات التربوية والمبيتات وتهيئتها بعدد من المعتمديات، إلى جانب ضبط حاجية هذه المؤسسات من التجهيزات في إطار أحكام الاستعداد للعودة المدرسية المقبلة. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم في بلاغ لها أن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا 26,000 في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل إلى غاية يوم الاثنين 3 أوت على 12:00 ظهرا. دعا المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس في بلاغ أصدره اليوم إلى الالتزام بإجراءات حفظ الأدوية ونقلها خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا أن احترام شروط التخزين يساهم في الحفاظ على جودة الأدوية وفعاليتها وسلامة المرضى. جرت عصر اليوم مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ورئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون. وقدم رئيس الدولة خلال هذه المكالمة أحر تعازيه على إثر الحادث الأليم الذي جد صباح اليوم بولاية بومرداس وخلف عددا كبيرا من الضحايا، مبتهلا إلى الله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يتقبلهم في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يعجل بشفاء الجرحى الذين أصيبوا في هذا الحادث وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية. وكانت هذه المكالمة فرصة للتأكيد على متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين في كافة المجالات، وعلى العزم المشترك الثابت والراسخ لمزيد دعمها وتطويرها. مستمعينا الكرام، هذه الأخبار مفصلة وأخبار أخرى تأتيكم في نشرتنا القادمة في تمام 10. إلى اللقاء.
0: رحلة عبر الأوتار. مع ليلى سميدة.
3: حضرات سادة وسيدات، طابت أمسيتكم جميعا. حلقة جديدة من رحلة عبر الأوتار، رحلة عبر زمن الجميل، رحلة عبر الكلمات التي تتميز بكلمات راقية ألحان عذبة قريبة من القلب، رحلة مع أصوات قوية، أصوات صادقة تعبر عن المشاعر، الكلمات المعبرة، النصوص الشعرية والأدبية التي تحمل المعاني الواضحة والجميلة، معها الألحان الأصيلة، معها الأصوات القوية، ومعها الدفء والحنين، واللي ذكرنا دائما بالماضي الجميل والأوقات الهادئة بعيدا عن ضجيج العصر. رحلة هذه الليلة باش ناخذكم في الكلام اللي كنت نحوصل فيه هذايا، باش نهزكم مع فنانين مع أغاني محددة من الزمن الجميل والتي تظل دائما نسمع إليها ونتفكروها مع الأداء الطربي اللي يعتمد كما قلنا على قوة الصوت والتحكم فيه دون صخب. هيد في بداية لقائنا بالنسبة لهذه الأمسية باش نسمعكم مغنية حلوة حلوة برشا باش تعجبكم. تعرفوا علاش؟ لأنه غنيوها برشا فنانين التوينسة، ومنهم فنانتنا الجميلة الرقيقة سونيا مبارك. كنت ديما نعديها الغنية هذية بصوت سونيا مبارك، وين كنت نعتقد وأنه النغم هذية لسونيا مبارك سافر مازال، لكن اكتشفت أنه النغم هذية نغم قديم جدا لفنان ليبي، أصله ليبي، اسمه سلام قدري، غنينا سافر مازال، نسموها مع بعضنا، وبش تكون مربوطة بنغم من الزمن الجميل مع الفنان الأرميني الفرنسي شارل أزنافور. شارل يقول لنا نو جني ريان اوبلي، تمر السنوات، هي قصة جميلة معبرة يربيها لنا شارل أزنافور في 6 دقائق. تمر السنوات ويلتقي بعد سنوات عديدة بمحبوبته، ويقول وأنه كأنه الزمان أحبس فك 20 سنة، شيء ما تغير، حبه لها ما تغيرش. نو جني ريان اوبليي.

0: راديو كيف اف ام. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام، إن شاء الله إلى حد الآن تكون الأنغام اللي قدمتها نالت استحسانكم. أنغام الزمن الجميل، مواصلين في رحلة عبر الأنغام ورحلة عبر الأوتار. أوتارنا باش تحملنا مع فنانة مغربية سافرت لمصر وإلى حد الآن ما زالت عايشة في مصر، وهي تتسمى أصبحت مصرية مغربية. نتحدث عن الفنانة سميرة سعيد، غنيت أغنية تعتبر أغنية تعلمناها الحب، واحدة من أبرز الأغاني العاطفية في مسيرة سميرة سعيد. استطاعت أن تلامس مشاعر جمهورها بكلماتها الصادقة ولحنها الشجي اللي يحمل بصمة الموسيقار بليغ حمدي. صدرت الأغنية هذية لأول مرة سنة 1982 وكتب كلماتها الشاعر الكبير عبد الوهاب محمد لتصبح واحدة من الأعمال الخالدة في تاريخ الأغنية العربية. تعكس القصة أو الأغنية قصة إنسانية مؤلمة يعيشها الكثيرون، فالحبيب الذي تعلم معنى الحب والحنان على يد من أحبه قرر وفي النهاية أن يرحل ويمنح مشاعره لشخص آخر، ومن هنا جاءت الجملة الشهيرة علمناه الحب على يدينا ولما تعلم بصل غيرنا، لتختصر أحساس الخذلان الذي يتركه الرحيل بعد سنوات من العطاء. نسمو مع بعضنا علمناه الحب سميرة سعيد.

باش نختموا مع بعضنا مستمعينا الكرام رحلتنا بالنسبة لهذه الأمسية بنغم ربما ما تسمعوش برشا. هو قلقين يقولك علاش اختفت هالتحفة هذية من الذاكرة، أغنية لشادية ما يعرفها إلا عشاق الطرب الحقيقي. في عالم الأغنية العربية هناك أعمال حظيت بكل الأضواء وأخرى ظلمها الزمن رغم أنها لا تقل جمالا عنها، وبين هذه الكنوز تقف أغنية يا همس الحب لشادية كأنها رسالة رقيقة ضاعت وسط زحام الأغاني ولم يبقى يتداولها إلا أصحاب الذوق الرفيع وعشاق الزمن الجميل. المثير في هذه الأغنية أنها تجمع ثلاثة أسماء من كبار صناع الفن، كلمات الشاعر عصمة الحبروك، ألحان الموسيقار العبقري سيد مكاوي، وصوت شادية الذي كان قادرا على أن يحول أبسط الكلمات إلى مشاعر حقيقية تصل إلى القلب مباشرة. ومنذ اللحظة الأولى تهزك المقدمة الموسيقية إلى عالم مختلف، لا صخب لا استعراض لا محاولة لإبهار المستمع بالقوة، كل شيء يسير بهدوء بثقة، وكأنه سيد مكاوي أراد أن يقول أنه الأحساس وحده يكفي ليصنع الخلود. تتسلل الآلات الوترية برقة ثم تتنفس الموسيقى في انسجام كام قبل أن يطل صوت شادية ليكمل لوحة فنية لا تشبه إلا زمنها. يا همس الحب نختم بها سهرتنا لهذه الليلة مع الفنانة الراحلة شادية.

0: رحلة عبر الأوتار. مع ليلى سميدة.
1: العاشرة ليلا هنا على موجتنا. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي عناوينها: وفي خطوة من شأنها تعزيز الخدمات الصحية والبحث العلمي بالجهة، منح الصبغة الجامعية للمستشفى الجهوي بجندوبة، إتلاف شتلات من الكروم المجهولة المصدر بعمادة الكريب الجنوبية تم جلبها من دولة أجنبية بطرق غير قانونية، ووزارة التعليم العالي التربية تؤكد أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006-2008. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم قرار مشترك عن وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والصحة يقضي بمنح الصبغة الجامعية للمستشفى الجهوي بجندوبة في خطوة من شأنها تعزيز الخدمات الصحية والبحث العلمي بالجهة وجعله أول مستشفى جامعي بولاية الشمال الغربي. هذا أكد المدير الجهوي للصحة بجندوبة خليل الغنجاتي بالمناسبة في تصريح لوكالة تونس إفريق الأنباء أن هذا القرار يمثل مكسبا إضافيا للخارطة الصحية بالولاية باعتباره الأول من نوعه بولاية الشمال الغربي، وسيساهم في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين فضلا عن تعزيز اللامركزية في الحق في الصحة ودعم البحث العلمي بالمستشفى. وأضاف الغنجاتي أن إضفاء الصبغة الجامعية على المستشفى سيمكن من تحويله إلى فضاء لتكوين الطلبة والباحثين والأطباء المباشرين وتنمية مهاراتهم، كما سيساهم في التخفيف من الضغط على المستشفيات الجامعية بتونس الكبرى ويفتح آفاقا جديدة أمام طلبة الطب والتمريض من مختلف الجهات. إلى ولاية باجة، إن تواجه المنطقة السقوية العمومية بوشتاتة من معتمدية نفزة عدة إشكاليات وصعوبات على خلفية تنفيذ قرار الدفع المسبق لتسعيرة استهلاك مياه الري ونقص الحصة من المياه والذي يتم اعتماده منذ الموسم الفارط، وهو ما أثر سلبا على زراعة القوارص وغيرها من الزراعات وسط تطلعات الفلاحين إلى التعجيل بحل هذه الإشكاليات. الزميل ناجي الخلولي ومراسلة في الموضوع.
2: على امتداد المنطقة السقوية العمومية بوشتاتة يواصل الفلاح عمله رغم تزايد الإشكاليات، خاصة منها المتعلقة بالإجراءات الجديدة لمياه الري، وهو ما أثر سلبا على الأشجار المثمرة وباقي الزراعات. مدير مجمع التنمية بوشتاتة محمد علي دلاعي:
3: المنطقة السقوية العمومية بوشتاتة تقريبا زود كان في منطقة وشتاتة فقط تقريبا 99% هي كلها أشجار مثمرة، قوارص وكريمة وأشجار مختلفة، كميات ما ناش ناخذ في كميات كبيرة، ما هيش بصفة مسترسلة يعني ناخذ نهارين ونرتاحوا نهارين، بالتالي فما الحقيقة صعوبات خاصة في المناطق العالية اللي نعملوا مجهود كبير باش نجموا نوصلوا لهم، خاطر نحن ما ناش ناخذوا في الكميات اللي معنا اللي نحبوا ناخذوها، خاطر كل كمية باش ناخذوها كميات المياه مرتبطة بدفع مسبق. الإجراءات هذه الدفع المسبق هو شرط أساسي للتزود بمياه الري في المنطقة السقوية، اعتمادها في هذا الموسم والموسم الفارط، احنا ساعتين تقريبا ثلاثة سوايع ويقص الماء معناتها في ظل الكميات هذه، مع ارتفاع درجة الحرارة أثرت خاصة على أشجار القوارص، مشتات الكل أغلبيتها هي أراضي رملية معناتها تحتاج كمية كبيرة متاع ماء.
2: وفي ظل هذه الصعوبات التي تعترض الفلاح المنتج مزيد تبسيط الإجراءات والرفع في حصة التزود بمياه الري، خاصة بعد تضرر المحاصيل المروية والأشجار المثمرة هذا الموسم.
1: وفي سليانة أشرفت لجنة جهوية عن المصالح الفلاحية هناك على إتلاف أكثر من 1500 شتلة كروم مجهولة المصدر بمنطقة الهمايل بعمادة الكريبة الجنوبية تم جلبها من دولة أجنبية بطرق غير قانونية وفق البيانات المسجلة على الملصقات المرافقة لها. المندوب الجهوي للفلاحة بسريانة جمال الفرشيشي وهذه الإضافة.
4: قبل ما نتم عملية الإتلاف، فما إجراءات قمنا بها، عينا مع الفلاح المنطقة الفشايل هذم هزيناهم للتحليل، ومن بعد الإدارة العامة في وزارة الفلاحة للنباتات شكت فما بعض فيروسات ولا شكت في فيروسات مش معروفة في وسط النباتات هذه، بما أنها مجهولة المصدر وما نجموش نطلبوا المصدر باش يفسر لنا وطريقة القضاء على الحاجات، بما أن خوفنا كبير على تونس كاملة من الأمراض اللي جينا، لذلك فما قانون صريح وواضح أنه ما نستوردوش حاجات من غير ما نحللوها ونثبتوها، وخاصة أنها ما تظهرش فيها الأمراض من الأول، فمن بعد كي تكبر ونتعبوا على كبرانها ومداوتها تمرض الدنيا الكل ونخسروا برشا هيك. احنا عنا عنب مراقب وعنب هايل وعنب ينجم هو يشري ونجم ونعاونوه في الشكل هذا ونعطوه بلايس اللي يشري منها كنترولي، هو مقتنع جدا بالكلام هذا، متفهم هو يحب يعمل مشروع وينجح وما يساعدوش أنه يخسروا، دونك ياخذ في نصايح وزارة الفلاحة وديفونس دو كولتور، واتفقنا وجاتنا ديفونس دو كولتور من تونس وعملنا الإتلاف هذا.
1: نبقى في سليانة إن انطلقت بمعتمدية بعراد أشغال تجهيزي وربط البئر الارتوازية التي تنجزها جمعية كويتية بالاشتراك مع مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بكلفة جملية تقدر ب 800,000 دينار، ويهدف هذا المشروع إلى تدعيم الموارد المائية بمعتمديتي بعراد والعروسة. هذا وشاهد تشغيل مشروع هذه إنجاز هذه البئر بصدين من معتمدية مكثر نسب إنجاز متقدمة في انتظار مد القنوات، وقدرت القيمة الإجمالية للإنجاز بحوالي 710,000 دينار، وستمكن من تزويد حوالي 300 عائلة. عودة إلى ولاية جندوب، أين وضعت المندوبية الجهوية للتربية هناك برنامجا يتضمن أكثر من 80 تدخلا لصيانة المؤسسات التربوية والمبيتات وتهيئتها بعدد من معتمدية الجهة، إلى جانب ضبط حاجية هذه المؤسسات من التجهيزات في إطار إحكام الاستعداد للعودة المدرسية المقبلة، وفق ما يضيف المندوب الجهوي للتربية بجندوب فوزي الرحالي.
5: 81 مشروع ميداني مفتوح في هذه المؤسسات سيكون جاهزا تماما مع مفتتح السنة الدراسية إن شاء الله. 81 مشروع، ثلثين منهم تعلق بالمدارس الابتدائية وتحديدا 56 مشروع، فيهم 13 مشروعا بالمدارس الإعدادية و11 مشروع بناء وصيانة بمعاهد الثانوي. هذه المشاريع موجودة بمختلف المعتمديات ولاية جندوب وعددها 9. من نصف هذه المشاريع يتعلق بالمجال الصيانة، خاصة الوحدات الصحية في المدارس الابتدائية، وهناك مشاريع أوشكت على النهاية على غرار صيانة الوحدات الصحية بالمدرسة الابتدائية الدخيلية بوادي مليز، وكذلك المدرسة الابتدائية سيدي بلقاسم غار ديما، وهناك من هو انطلق منذ يومين، هناك

0: قابل للإصلاح وقطعنا أشواط كبيرة من حيث الصيانة.
1: أكدت وزارة التربية أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006-2008، وذلك في إطار تنفيذ أحكام الفصل السابع بعد المئة من قانون المالية لهذه السنة. جرت عصر اليوم مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ورئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون، وقدم رئيس الدولة خلال هذه المكالمة حر تعزيه على أثر الحادث الأليم الذي جد صباح اليوم بولاية بومرداس وخلف عددا كبيرا من الضحايا، مبتهلا إلى الله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته. وكانت هذه المكالمة فرصة للتأكيد على متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين في كافة المجالات، وعلى العزم المشترك الثابت والراسخ لمزيد دعمها وتطويرها. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، وفيما لي تذكير بأبرز ما جاء فيها. في خطوة من شأنها تعزيز الخدمات الصحية والبحث العلمي بالجهة، منح الصبغة الجامعية للمستشفى الجهوي بجندوبة، إتلاف شتلات كروم مجهولة المصدر بعمادة الكريبة الجنوبية تم جلبها من دولة أجنبية بطرق غير قانونية، ووزارة التربية تؤكد أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006-2008. شكرا على كرم المتابعة، نلتقي تمام 11 ليلا بإذن الله تعالى، اللقاء.
2: ذات صيف، ذات صيف مع إيمان مرعي.

مرحبا بكم، هذا موعد جديد من برنامج ذات صيف، سهريات الزمان اللي نحبوا نتذكروها من خلال سواء المهرجانات، كذلك انه نحكيوا على المجموعات خاصة الغنائية اللي تنجم تكون موجودة او المجموعات الفنية اللي تنجم تكون موجودة معنا. اليوم حبينا نتنوعوا، حبينا نمشيوا ولاية سليالة، نحكيوا شوية على الفن ونحكيوا على مهرجانات في هذه الولاية وهذه الربع. يمكن نحكيه على ولاية سليانة، يمكن نحكيه على مهرجان انتهى او الدورة انتهت الايامات هذية، خاصة كي نحكيه على مهرجان سيدي حمادة. كي نحكيه ونذكره مهرجان سيدي حمادة وهذه المدينة الجميلة، اكيد نذكره من خلالها سلمية سيدي أحمد. على ذيك اليوم حبينا من خلال هذايا نحكيه على هذه الفرقة الصوفية، المجموعة الصوفية اللي غنيت واللي برشا غنايات قاعدة تتعاود توا، خاصة تعتبر من التراث وقاعدة تتعاود بالنسبة لنا احنا. كي نحكيه على المجموعة هذايا اكيد يهمنا انه نحكيه على تاريخ هذه المجموعة، نحكيه على ذكريات هذه المجموعة وحضورها في المهرجانات، خاصة وأنه هذا المهرجان كيف هذه المجموعة الفنية تسمت على هذه المنطقة، كذلك المهرجان تسمى على منطقة سيدي حمادة. على ذيك حبينا نربط اليوم بين هذه المجموعة وكذلك هذا المهرجان، مهرجان سيدي حمادة. اليوم مش نحكيه فن، مش نحكيه تاريخ، مش نحكيه زادة الغناء الصوفي من خلال هذه المجموعة الموسيقية. إضافة إلى ذلك أكيد مش ناخذ في بعض الأغاني اللي تعرفت في فترات خاصة القديمة، فترة التسعينات، مع نجوم هل نشوفوا فيهم توا في المهرجانات التونسية، ولكن زادة ثم غنايات ما زلنا نتذكروهم، ما زلنا إلى حد هذه اللحظة كي نسمعوهم نذكرونا بالزمن الجميل. كذلك

اليوم حفلة من مهرجان مش ناخذه وتكون مسك الختام مع نجاة الصغيرة. هذا الصوت اللي نحبوه برشا، الفنانة المصرية اللي نحبوها برشا خاصة في أعمالها وأغانيها اللي قدمتها. اليوم يرافقني في تأمين الحصة كل من عايد من أمام الكونسولات في الغرفة الفنية المركزية أمين، ومعاكم من أمام الميكروفون إيمان مرعي. خلينا ننطلق مع الإيقاعات وراجعين.

تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي؟

0: ما حكينا منذ البداية هاوكا الانطلاقة كانت مع الزمن الجميل مع نجاة الصغيرة، ولكن توا رانا مش نحكيو على سلمية سيدي حمادة وهذا المهرجان، ارتباط حتى المهرجان بهذه التسمية. اليوم كي نحكيو على السلمية نحكيو على بعض الأغاني اللي لحد هذه اللحظة ثم كتجديد بالنسبة لنا احنا، خاصة كي نقولوا مثلا يا نسمة فيزي اللي تعرفت على سلمية سيدي حمادة وتوا ولا فيها التجديد، تعتبر من التراث خاصة لهذه المدينة مدينة سليانة. اليوم مش نحكيو عن هذه الذكريات خاصة مع الأستاذة الموسيقى والفنانة مريم التازي. مرحبا بك عبر موجات إذاعة الكاف.
1: مرحبا.
0: مرحبا بك. مريم، اليوم نحكيو على التراث، تراث سيدي حمادة اللي يختزل يمكن في سلمية سيدي حمادة. باعتبارك أستاذة موسيقى يعني تنجم أنت اللي تفيدنا أكثر كذلك، أنه خلينا نحكيو شوية خاصة على المنطقة هذه وأنت أصيلة هذه المنطقة الجميلة سيدي حمادة، كذلك أنه الوالد كان مشارك زادة في سلمية سيدي حمادة.
1: اي مهرجان سيدي
0: يعني
1: حمادة
0: منين مش نبداو.
1: اي صحيح، قعدت ننظم في الافكار. مهرجان سيدي حمادة، نقولوا سيدي حمادة طول يجي لبنا مهرجان سيدي حمادة، خاطر نوعية الجمهور اللي يجي لسيدي حمادة والجمهور اللي يتواجد في وقت المهرجان سبيسيال، هو سيدي حمادة بكلها سبيسيال من ناحية الجغرافية ومن ناحية ثقافية وتاريخيا بالطبيعة. نبدأ بالمرحلة. بالنسبة للتراث، تراث نحكي موسيقي أنا.
0: أي.
1: بالنسبة للتراث الموسيقي لسيد حميدة ما كبير برشا وغني برشا، راهو متفرع إلى البرشا أجزاء، ما هوش يمكن سلمية. فما الفرق الشعبية المتمثلة عنا الطبيل وعنا المزود وعنا سلمية، ثلاثة أنواع موجودين. ثلاثة أنواع راك يقولوا مزود في سيدي حميدة، مش هو بيدو المزود التونسي. مختلف تماما، ما عندهم حتى علاقة ببعضهم. كيقولوا الطبيل زادة كيف في سيدي حميدة، مش هو الطبيل الموجود في أي بلاصة أخرى، كيف يختلف برشا، وكيف السلامية. بنجيو احنا نبداو من الناحيه الشعريه ونبداو بالمرحله. هو احنا نعرفوا اللي سيدي حميده معناها لاباز الكل متاتي، خاطر احنا في الاصل الاصيل كنا رجال دين وكلهم متعلقه اصلا بالانشاد الديني من الاول، مازال ما فماش صوفي من الاول. حتى الاناشيد الدينيه بحته تتغنى معناها كان بالرسول، بمدح الرسول او ذكر الله معناها، وحتى الشعراء اللي كانوا موجودين والقصائد اللي فاغ من تاع القصائد، أشكال القصائد عندهم أشكال معينة وعندهم قوانين معينة كيفاش تكون الأبيات مرتبة بالأبجدية من الأليف، معناها كل بيت يبدأ بأ ب أليف ب واحنا ماشيين. حتيكش الاخر بيت الشاعر يذكر اسمه في الاخر، بالكل يذكر اسمه. هذا من ناحيه القصائد الدينيه هوني نحكي. ما كانتش فما السلميه، كانت فما عنا نبيته احنا نقول. نبيته هي تكون نبيته بالبنادره وفي الجامع معناها، ولا وما كان ما اسمهاش سلميه، نحن نعرفوا ايش معناها سلميه. معناها شابيتر اخر، سلميه شابيتر اخر، خلينا نقولوا هي تسميه حديثه نوعا ما. سلمية مع التجديد، أنا في الأصل أصيل هي مبيتة. كيف الطبيل متاعنا يكون ما حتى طريقة عرض الطبيل يكون أكثرية انسترومنتال، معناه موسيقى أكثر منه، فمش برشا غناء في الطبيل، هي ألحان يعملها معازف عازف الذكرى ونسميهم نحن تروك. طرق طرق مش معناه كما طرق الصيد المعروف في في في بلايس في في الجنوب في بلايس اخرين. الطرق عندنا احنا كما نقولوا احنا وصله راقصه، وصله راقصه على نغمه نقولوا احنا مسمينها يا طرق محمد بالحاج اللي هو عازف الذكرى الله يرحمه. هو اللي جايب النغمه هذيك تتسمى لي. وبعد سميت فما طرق اخر اسمه طرق حسين جلال اللي هو تسمى على اسم شخص معين ليس عم حسين ربي يطول في عمره، يا كل ما يعمل ذكر النغمة ذيك يهبط عم حسين ياش تسميت ترجع حسين جلي. وإلى حد هذه اللحظة موجود خذي عازف المجد اللي هو ولد عازف الذكرى خذي التروقة ذوكم النغمة ذوكم وطوحهم على المجد، توحهم على المزود ومعناها بتطور جاي المزود مش من الاول جاي. هذا نحكيك على المراحل الكل وهذا راهو الغشاش نتاع الماجستير نتاعي. يعني نحكي لك انا من ناحيه علميه وكل شيء موثق وكل شيء مكتوب. دونك المزود زاد كيف كيف في في في روح خاصه فيها والكلهم الكلهم النقطة الوصل بينتهم الكل واللي وحدهم الكل هو الإيقاع، الإيقاع الحميدي متاعنا اللي هو ريتم عنا ريتم خاص متاعنا اللي هو اسمه الإيقاع الحميدي. حتى كتبش غاديك للي يمارسوا في اللي يمتهنوا في في التوا في في في السلمية ولا الطبيل ولا غيره يقول لك العربي متاعنا هم يسميوا العربي متاعنا ولا الحميدي يسميوا إيقاع الحميدي متاعنا وكلهم تمام يتمركزوا على علويه. بشوية بشوية تطورت معناها وبتبيع ما ونعرفوا احنا الدنيا تتطور ديما احنا نحن بلاد علم معروفة سيد حميدة وكل موجودين الشعراء كما الهادي عبد الملك ربي يطول في عمره هو اللي كتب يا نسمة فزي والله يرحمه عم فيصل زروق سي فيصل زروق اللي كتب حميدة شيخ الشيوخ ونوبة سيد حميدة هي راهي تعملت على مراحل اللي هي نسمة فزي وبعد هي بابا يا حميدة وبعد حميدة شيخ الشيوخ معناها كلهم تعملت على مراحل ما جيتش من الأول. معناها احنا في الأصل خطر علاقتنا بالولي سيد حميدة هي علاقة أبوية معناها نمشي نزورو كيما نزورو قبر الجد معناها خطر كنا أولاده فهمت معناش الزردة احنا ما نزردوش وما نوعدوش في سيد حميدة مستحيل عنا زردة ومستحيل يكون عنا طقوس متاع الزردة اللي متعارف عليها في برشا مناطق أخرين ما عنيش الزردة هذيك والطقوس هذيك تاع الزردة. دونك نوبة سيد حميدة جيت عبر مراحل اللي هما كلهم لحنهم والدي الله يرحمه محمد صاحب التاجري وتلحنت عبر مراحل ما جيتش يعني اسمها فيزي جيت من بعد معناها ما جيتش من الاول بالعكس بابا يا حميده قبل ومن بعد شيخ الشيوخ ومن بعد جيت يعني اسمها فيزي وبطبيعه نعرفوا احنا كلهم قاعدين يتطور معناها كل شيء يتطور وحتى في شيء وصلت للشكل اللي هي وصلت له تو وقاعده تستهلك بالنمط هذيك وبالطريقه هذيك ونفرح انا يعني كي يقولوا اللي هي تراث منشيرة نفرح ومنشيرة لا نفرح حين يقول انه انا حضرت وكنا حضرنا وشفنا على معناها نقولوا احنا تاريخ بلاد كامل تلخص في حاجه شفتها قاعده تشوف فيها انت قدامك هذه حاجه معناها حاجه ياسر بيا جي نهار باش تولي تراثها بطبيعتها وبيا انها تمثل البلاد وتقدم صوره البلاد وحاجه بيا برشا. بالنسبة للفرق الشعبية اللي موجودة في سيد حميدة مرة بركة في دورة مهرجان واحدة صارت انهم تلموا الكل في ليلة واحدة وما عودتش تعاودت الحكاية ذيك مانيش ثابتة يا اما 2012 يا اما 2013 واحدة منها في دورة 2012 ولا في 2013 في دورة من الدورات في ليلة من الليلة خاطر احنا ديما نعرفوا التوا موجودة الطقوس هذيا في مهرجان سيد حميدة السهرية الأحمدية موجودة خاطر يلزمها تكون موجودة البصمة الأحمدية بما انه هو مهرجان في الأصل هو مهرجان تراثي معناه يتغنى لازم يكون تراثي هو. دونك في دورة واحدة وصلوا تلموا الفرق الشعبية الكل من سلميات من مزود من طبيل في دورة واحدة بركة وفي نفس الدورة هذي نذكرها وقتها خطر الوالد كان الله يرحمه محمد صاحب التاجري كان مدير مهرجان وشد مدير مهرجان 2011 12 13 14 بعد 2015 ولد جمعيه مع عند سي توفيق الطاهري اللي هو كان زاد كيف كيف كانوا يخدموا مع بعضهم هو والوالد مع بعضهم، حتى الدورات السابقه كانوا يخدموا مع بعضهم صحيح الاداره معناها رئيس مدير المهرجان هو والوالد، اما روى معناها رمى بعضهم كل شيء مش واحد بركه هو اللي فهمت. 2015 ولات جمعيه ولات معناها بديت تقدم اكثر واكثر في الدورة هذه 2012 على ما نذكر 2012 وقتها في رمضان نذكرها خذوا حاجة ياسر بيارة خذوا 10 طبل وعطاوهم كونوا معناها كونوا 10 صغيرات وكان قبل بطبيلة ما هو يخرج بيقول أنا في الصيف وهات لو نحن في سيد أحمد النصر ونجم حتى تشوفوا طوى الفيديوهات ما شاء الله في اللي قاعدين يدوروا حتى عروستنا تبقى الآخر وقت معناها الآخر معنيش وقت محدد معناه بطبيلة يفوض ما يمشي فيق العبيد العبيد تبقى تستنى فيه صيف والناس جاية تتفرهد الناس كل تعرف سيد أحمد في الصيف تتعبى ما شاء الله أولادها يروحوا له 10 وليدات كونهم كبوتبيلة هذيك ويبدأوا يدوروا مع أهل البلاد وعملوا بها دخلة متاع السهرية هذه اللي قلت لك عليها اللي قلت لك أنه في النهار في الليلة السهرية هذيك أنه الفرق الشعبية الموجودة في سيد أحمد الكل طلعت على الركح وأسوا سهرية سهرة ياسر مزيانة وياسر حلوة من الوقت هذيك ما عودتش تعاودت للأسف. وإذا حاجة ياسر مهمة وبية في من ناحية التوثيق من ناحية التوثيق وتركيز الهوية زادة حاجة ياسر مهمة ومهمة برشا.
0: هو كي نحكيو على المهرجان وكي نحكيو على القرية قرية سيدي حميدة أكيد عندك الذكريات خاصة هاكا بدينا مع المهرجان كذلك أنه كي نحكيو راه الوالد يرحمه كان مرتبط برشا بهذه القرية كذلك نحكيو على يعني اسمها فزي وشارك في الكلمات كذلك كي نحكيو حتى على التحذير لمهرجان
1: مش كلمات هو ملحنها
0: سامحني ملحنها
1: صاحب اللحن كلها
0: صاحب اللحن سامحني ولكن وكي نحكيه حتى على بالنسبه لنا احنا انه مثلا برمجه حتى السهرات اللي تكون قريبه من متساكنين سيدي حماده وتكون حتى تجلب الجمهور يعني احنا ماناش مش نحكيه كان على متساكنين وهكا كأنها سهرة عائلية بالعكس راهو حتى المناطق المجاورة تكون موجودة في مهرجان سيدي حميدة.
1: هو راهو حتى ما شاء الله الزوار اللي يجيوا لسيدي حميدة يجيوا على خاطر الجمهور ريت أي عرض موسيقي آخر أي عرض نقول لك أنا نعشك أنت تسمح لي نسمي ولا لا أي عرض موسيقي يجي لسيدي حميدة مش كيما نفسه يبدأ نفس العرض نفس الكونسيبت نفس المحتوى مش كيما يعرض في سيدي حميدة مش التجاوب اللي يلقاه في سيدي حميدة مش كيما نفس العرض يعرضه في بلاصة أخرى نجم نعطيك حتى داخل سلينا راه معناها مش كيما سيدي حميدة كيما حتى نقول احنا نفس العرض بين سيدي حميدة وبلاصة أخرى داخل سلينا راهو ما يلقاش كيف على ذيك هما الزوار ونأكد هيك هما بيدهم الزوار يجيو باش يتمتعوا مع تفاعل الجمهور مع العروض اللي تجي للبلاد ونشكر ديما انا لهوني هيئه المهرجان اللي يجيو الكل في حسن اختياراتهم للعروض اللي تجي لسيد حماده وليت سيد حماده رغم انها قريه الا انه عندها مكانه والفنانين الكل يعرفوها وما فماش فنان طلع والا اي اسم اذكره انت ما نجحش ما بديتش من سيد احمد اي فنان وتقعد ديما سهرة سيد احمد تقعد له في البيت
0: وهو بالنسبه لك انت كمريم الترزي اصيله القريه هذه اصيله منطقه سيده حماده وكذلك نحكيو على انك فنانه استاذه موسيقى كيفاش انطباعك خاصه كي نحكيو على مثلا مهرجان سيده حماده نحكيو على ذكريات الطفوله لانه نعرفوا مثلا استقرارك مش في سيده حماده ولكن ديما ترجع لسيده حماده
1: هو راهو انا نقول كي راهو نقراو في تونس راهو معناه شكليا اما المخ والتركيبه ونمط العيش هو معناه سيدي حماده خاطر حتى الويكاند رانا نروحوا احنا ما نقعدوش فهمت؟ دونك علاقتي انا بالبلاد علاقه معناها ما نجمش نقول انا هاني عشت في تونس، ما لا نجم تقول المخ وتركيبه المخ هوني معناها فهمت. بالنسبه للمهرجان سيد حميده كيما كيما كيما كل حميدي انا نقول حتى في بالك حتى الناس الكل معروف الوقت نتاعو من اول الدنيا نفس ديما البريود اللي يخدم فيها المهرجان الناس الكل تبرمج كون جهيتها على الفتره هذيك. معناها راهو كي نقول لك حاجه مقدسه حاجه مقدسه بكل معناه نشاركوه بكله بجميع الانشطه نتاعو قبل دون لو طون كانت الحافلات نتاع المطالعه والاعلاميه قبل هذيك كانوا يجيو توا تطورت قاعدوا ماشيين في نفس النسق ولا عندنا الروبوتيك توا ولات فما الاكلات الشعبيه كيف كيف ليله البحث على الكنز مازالت لتوا كيف كيف عندنا يوم العلم اللي هو راهو يوم العلم ما شاء الله فقرة مهمة ياسر عشوية ذيك عشوية مخطط خصص للناجحين والناجحات في جميع المستويات من بكالوريا للإجازة للهندسة للماجستير للدكاترة للمحامين معناها الشهائد الكل تتكرم الكلها تاخذ جوائزها وإحنا بلاد نقدروا برشا العلم والكل عندها طابع خاص ومكانة خاصة. شنو اخر فما فقرات توا في الدورات اللي فاتوا زاده كيف كيف نعملوا زاده يعملوا زاده خرجه للحاج وعوده الحاج. هي قبل كانت تتعمل فزعه خاصه للحاج اللي باش يمشي ما كانوا يمشيوا على البر قبل الحاج اللي باش يمشي يودعوه وكي يجي ويستقبلوه ويخرجوه من الجامع ويقبلوه من الجامع يستقبلوه كيف كيف عمناه وزاده تعملت خرجه الحاج معناها تعاودت اللي باش يمشيوا للحج تعاودوا استقبلوهم واللي باش يمشيوا في الربيع ودعوهم معناها كل عملوا لهم توديع نتاعهم كيما كنا قبل. دونك فخوره برشا بقريتي فخوره برشا بثقافه اللي ننتمي لها فخوره برشا بانتمائي للرقعه الجغرافيه هذه اللي هي صغيره في مساحتها وكبيره بثقافتها وكبيره بأصالتها وكبيرة بموروثها الثقافي ونتشرف برشا اللي أنا ننتمي للبلاصة هذه.
0: به هو بالنسبة لك أنت رسالة الماجستير متاعك كانت حول التراث الموسيقي ويمكن كعينة التراث الموسيقي بسيدي حمادة
1: منطقة سيدي حمادة
0: كي نرجعوا
1: ممارسات الثقافية
0: أي به هو بحث نادر كذلك أنه كي نحكيه على القيمة اللي تنجم تضيفها مريم الترزي للتراث الموسيقي بهذه المنطقة كي نحكيه مثلا بالنسبة لنا أنه راهو ثم تفاصيل تنجم تحكيها كان أنت باعتبارك أصيلة هذه المنطقة باعتبارك زادة يمكن البحث اللي قمت به مش يحكي في تفاصيل ما يعرفهاش الآخر يعني تعرفها كان مريم الترزي والمحيطين بالمنطقة هذه.
1: هو الرسالة أنا مش نسي كل تنجم تقراها معناها كمبادرة مني أنا عملت عرض موسيقي سميته عرض تراب بلادي اللي هو وثقت فيه وحاولت نخرج أكثر الحاجات اللي نجم تخرج شخصين معناها على الرقع في رسالة الماجستير هذه والعرض لقى استحسان برشا الحقيقة ونجح زادة بالكدي وعرضنا داخل سليانة وخارج سليانة أما ما عرفتش السيدة حميدة راه للأسف
0: ولكن هذه مهم حتى أنه هاو كان عارفه بالثقافة نعرفه بالتراث المخزون مهم. الموسيقي اللي موجود
1: مهم برشا أما أنت تعرف معناها الظروف اللي تمر بها البلاد وعرض كيما هذه الحقيقة استنزفني برشا ماديا ورغم انه العروض اللي عملتهم راهم ناجحين بالكدي ومعناه عرض مختلف عن العروض ما هوش عرض حضره ما هوش عرض هو عرض يشمل الانماط الموسيقيه اللي قلت لك عليهم الكل من انشاد ديني اللي هو فعنا الذكر الشعبي، خاطر ما هو الذكر مش كله لغة عربية فصحى ولا كله، لا معنا الذكر الشعبي، من ذكر شعبي من قصائد شعبية دينية إلى نمشيهم من بعد الإنشاد الصوفي إلى نمشيهم من بعد للشعبي متاعنا. كما قلت لك حاولنا أنه إحنا التروقة ذوما الترقة النغمات ذوما اللي نقولوا إحنا بلغة الموسيقى ماني ميوزيك انسترومنتال، الترقة زي اللي يتأدى بآلة المزود انه يتوثق ويبقى موجود وما يندثرش، فهمتني؟ الى انه نختمه في الاخر في اخر العرض نختمه بيان اسمه فيزي، وسميته عرض تراب بلادي خاطر عنا فما غنيه ملحنها والدي زيدا كيف كيف وكتبها المرحوم فيصل زروق، تقول تراب بلادي والسرج الهادي يميم النادي ودموعي السخيه، بحكم انه قريه سيد حميده تقع تحت جبل السرج.
0: اي
1: واضح؟ اي ناري وجاده منطيق زياده يا بابا حميده داوي اللي بيا، هي اللي نفتتحوا بها، وفيه متدى مروحه مع الشعر مع الشعره احلام المنصوري، تكون فيها فقرات تتغنى بكيف كيف بالمنطقه وكل. هو انا راه عرض يوثق الموروث الموسيقي بجهتي انا سيد حميده، مطعم بشويه من سليانه من هون.
0: به هو الأكيد أنه أستاذة موسيقى فنانة نحب نسمع للسويت
1: عيش بي مدام جبدنا عرض تراب بليدي قلنا تراب بليدي، كل ما نتعدى دي من غنية نسمع في زي خلي مرة يدي نقول تراب بليدي
0: به
1: عيش عيش. نمشي للخلوة نحملها

0: تبركلا. اكيد الصوت وفنانه،
1: شكرا.
0: يعني كي نحكيو على مريم التازي نحكيو على فنانه
1: عايشك الله يخليك، شكرا.
0: اكيد. يعطيك الصحه مريم التازي، استاذه الموسيقى والفنانه اللي بالحق نستحقوا هذه العروض، نستحقوا انه تكون ثم حاجة ذكرنا بتراثنا، خاطر ثم الجيل القادم لازم يبقى متشبث بالتراث أيا كان المادي أو اللامادي. كذلك حتى كي نحكيو على الموروث الموسيقي مهم جدا أنه نطلعوا عليه أنه نفهموه. يمكن الرسالة متاعك خاصة في هذا البحث حول التراث الموسيقي بمنطقة سيدي حمادة ينجم يعاون، ينجم زادة يستفيدوا منه الكثير بالنسبة لكم أنتم في منطقة سيدي حمادة، أو بالنسبة حتى للتراث الموسيقي، لأنه ماهوش بالسهل انه نحكي او نتغنوا بالموروث الغنائي بالنسبه لنا احنا.
1: صحيح، ما شاء الله، ما خليتني ما نقول، مش نزيد. مهم مهم برشا، والعروض اللي من نوع هذايا اللي خاصة كما قلت تكون عندها رسالة واضحة وهدف واضح، مهمة، خاطر تقرب أكثر وتسهل أكثر وتخلي الناس زادة تبحث أكثر، معناها تفتح الباب باش
0: أي.
1: الناس الكل تولي تبحث بالك اللي غاب عليا أنا يكتشفوا إنسان آخر، بالك اللي ما نجمتش أنا نتطرق له ولا ما لقيتلوش الطريق كيفاش أنا نوصل له، شكون آخر ينجم يلقى له طريق. وهذه مهمتنا راهو بالأساس إنه إحنا كمختصين في المجال هذا وكمختصين في الموسيقى، مهم برشا ان نوثقوا الموسيقى نتاعنا اصلنا باش نوصلوا بها. شوف انت ارقى الشعوب باش وصلت، وباش وصلت انها هي ارقى شعوب، انها حاولت تتشبث اكثر بالاصاله نتاعها وبالموروث نتاعها، ماش نحكي كان في تونس، نحكي في خارج تونس، معناها حتى البرة، معناها كل راهو مهم برشا. الميوزيك اتنيك راهي مهمه مهمه برشا، وراهو من خلالها هي نجم نوصلوا لبرشا برشا برشا حاجات. معناها ساعات تلقى من صورة شعرية ومن كلمات نتاع شعر، لو انت تنجم تحدد فك الوقت ذاك ونجم نوصل كما الاثار، كما علم الاثار من منحوتة صغيرة نجم يقول لك راهو كانوا قبل الهوا المواد اللي كانوا يستعملوهم وكذا وكذا وكذا، كيف كيف راهو حتى الموسيقى كيف كيف الانتقالات. انت كي تفهم انت مثلا من صورة شعرية ومن انتقالات صوتية معينة نجم تفهم انت البيئة ذيك كيفاش كانوا يعيشوا، شنو كان فما المواد اللي كانت تستعمل، معناها فما تحاليل وكل شيء ورموز كانوا يتقالوا في الشعر او من خلال الحان معينه وانتقالات كما قلت لك معينه، لازم تفهم بها حاجه برشا حاجات. ساعات من انتقال صوتي تفهم انهم مثلا هذايا بدو معناها راو ريف راو بعيد، كانت المناطق راهي بعيده برشا على خاطر فما انتقال صوتي معناها مسافة كبيرة برشا، على ذلك كانوا يعيطوا برشا، وإلا كان الانتقال المسافة الصوتية ذيك بعيدة برشا، ولا كما قلت لك من صورة شعرية معينة تفهم إنه البلاصة ذيك راهي جبلية وراو كانوا يعيشوا على الماشية وعيشوا، يعني نجموا نحدوا جغرافيا كاملة وحقبة زمنية كاملة من خلال راو أثر موسيقي، راو هذا كله نجمو نرجعوا له من خلال اثر موسيقي، معناها نجمو نحدوا به تفاصيل معينه نتاع حياه كيفاش كانت تتعاش من اثر موسيقي، من ممارسه موسيقيه معينه كانت تستهلك. معناها
0: هو خلينا زادة كي نحكيه على هذا الموروث الموسيقي، نحكيه حتى على التجديد في اللحن بالنسبة لنا احنا، خاصة في إعادات هذا التراث، الأغاني التراثية. شوفوا برشا مثلا انهم يجدوا او انهم حسب نوعية الصوت اللي مش يستخدموه يكون ثم تنوع، يعني ما هوش كيف مثلا ما غنت ينسمة فيزي مريم التازي كيف ما غناها مثلا أي كان من الفنانين، رغم اللي هي تراث، يعني هذا التجديد ينجم يفقد زادة قيمة الأغنية.
1: باش نبدأ واضحين، هو اللي أول إنسان خذي يعني اسمه فيزي شريها معناها تباعت ما عند الملحن ولا ما عند الملحن والشاعر هي الهادي حبوبة اللي هو حاول يطوحها عليه هو معناها بتوزيع يتماشى مع النمط الموسيقي نتاعو اللي أديه الهادي حبوبة خرجها من الريتم نتاعها اللي تتأدى به هوني مع التوزيع الموسيقي بتباع فما تقنية صوتية معناها تقنية وآلية تسجيل هي اللي حاولت تتبدل شوية منها ومن بعد أديتها زهرة لجنف اللي بعد غنيتها بخاتيك ما تشبه شوية لهذه حبوبة أما كتجي تسمعها في الفيرسيون أصلانية لهنا تقول شبه مش كيف كيف ما همشي كيف كيف هذه متطلبات السوق نقولوا احنا ما نجمش مدام وصلت معناها توليت يعني اسمها فيزي بركة مش نوبة كاملة تاع سي احمد يعني اسمها فيزي بركة هذيك متطلبات السوق مثلا هو وقتها معناها هكيك متطلبات
0: يعني ما تفقدهاش قيمتها مثلا انه كي نحكيو على منطقة سيدي حميدة ونحكيو حتى على ارتباطهم بالاغنية هذه بالنوبة هذه ما تفقدهاش مكانتها ما تفقدهاش الأهمية متاحة بالنسبة لمتساكني سيدي حميدة
1: هي راهي سلاح ذو حدين
0: أي
1: هي سلاح ذو حدين من ناحية إنها تنتشر حاجة مهمة ومن ناحية إنها ما تنتشرش زيادة معناها وتبقى محصورة في البلاصة هذيك وتبقى محافظة على طريقة الأداء هذيك بركة زيادة مش به بتبيع هي حاجة كي باش تستهلك مش تفقد معناها كيما كل حاجة تستهلك معناها مش ناس كل معناها مش ناس كل باش تستهلكها بنفس الطريقة ديما يقول لك هي الأغاني إلى حد هذه اللحظة أي إنسان يغني لأم كلثوم يقول لك مش كيما أم كلثوم فهمت كيف نفس معناها هي راهو فما تنجمش تقول تفقد ما تفقدش هذه يبقى رهين الذوق العام وال معناها اذا يبقى راي اما تبقى ديما طريقه الاداء نتاعها في منطقه سيدي حميده من متساكني ومن اللي موسيقيين معناها يقولوا احنا موسيقيين اللي يخدموا اللي يغنيوا فيها معناها من الفرق الشعبيه هذوما اللي يغنيوا فيها تقرب اكثر للاصل البركه باش تخرج ما تنجمش تقول له لازمك تعمل هكا اذا هو يجتهد ويعطي مجهود من عنده انه يحفظها ويحاول يأديها ويحاول يقرب للاصليه نحن نشكره ما نجمش نقول راك غلط ولا ماكش غلط بالعكس نشكره خاطر هو يعاون فينا ان هذيك باش توصلوا كل شيء واكيد كيما كنا نرجعوا كيما كنا نحكيو من خلال البحث اكيد معناها انسان باش يوصلوا للاصلانيه ويقولوا هذه مقارنه بين الاصل والتقليد معناها وتبقى ديما تبقى هذه كمان نقاشات اخرى معناها طرح اخر من نوع اخر
0: به بالنسبه لمريم التافزي وحضورها خاصه في مهرجانات سواء صيفيه او بعد المهرجانات الصيفية
1: بالنسبة لي متواجدة
0: بنفس العرض اللي هو عرض تراب بلادي
1: الحقيقة عرض تراب بلادي عندي مدة ما عرفتش بيه يعني قلت لك لي معناها ظروف مادية بحتة خطر أي مادية بحتة خطر عرض يتكلف برشا وما عادش نجم نصرف عليه الحقيقة معناها وقت اللي نلقاو الإمكانيات نتمنى أنه يرجع بيان سور وحاجة تفرحني برشا أنه يرجع بالنسبة لحضوري أنا كأنا موجودة وين نلقى فرصة باش نقدم إضافة وين أنا نجم نلقى روحي زادة أنه كي مثلا كي تم استدعائي من بلاصة أنه زادة أنا نجم نضيف للمهرجان اللي باش نتواجد فيه والمهرجان زادة في نفس الوقت يضيف لي ما نبخلش أما إذا كنت نحس روحي أنه ما نجمش لا نضيف ولا كيف معناه من شيرتين سواء من شيرتي أنا أو من شيرت المهرجان خير أني أنا معني ما نظهرش على اني نظهر بنفس الصوره بنفس النمط النمط اللي نبين به معناها والكل نخيل ديما اني كل مره نبين في حاجه مختلفه مش ما نكونش محصوره في كادر معين معناها
0: اها به هو بالنسبه ليك انت عندك انتاجاتك الخاصه او انه تعتمد على التراث الموسيقي؟
1: هو راهو من الاول انا ما كنتش ناويه نخرج جمله للعلن الحقيقه،
0: اه
1: اما بعد ما فات والدي وهي وقتها وليت حاجه هكا نقول كيفاش اللي عامله واللي تخدم وزيد من تشجيع من لونكادرور نتاعي يقول لي معناها راهو الرساله هذه زي ما تخرج سيور سين وكل شيء، ما قعدت اعوام صحيح خاطر ما برشا خدمه، وزيد توفى الوالد قلت حاجه تخلي اسمه يتواصل معناها ويكون اسمه موجود وحاجة تستمر معناها. بالنسبة لإنتاج خاص الحقيقة مش نقول راه عندي حاجات كبيرة، ما عنديش، عندي حاجات صغيرة، أما حاجة هكا اللي اللي اللي أنا نقول هذا إنتاجي أنا الخاص مازال ما عنديش، ونحب كي يكون عندي إنتاج خاص يكون مدروس 100%.
0: أها به يعطيك الصحة مريم التافي، أستاذة الموسيقى والفنانة، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق، إن شاء الله نستدعوك في أعمالك الخاصة هكايا
1: شكرا
0: وتكون ضيفتنا في مهرجاناتنا، علاش لا، باعتبارك أنه هاكا تنتقي في وتختار أنه تغني الموروث المنطقة سيدي حمادة، كذلك عندك إنتاجاتك الخاصة. يعطيك الصحة مريم التافي،
1: الله يخليك، شكرا،
0: مرحبا بك، يعطيك الصحة. احنا مازلنا مواصلين اكيد لقائنا في الجزء الثاني من مساحتنا، بعد مش نحكيه شوية فن خاصة وانه مش نسمع شوية بعد من نوبة سيدي حمادة، كذلك انه مش نحكيه شوية فن خاصة في زمن التسعينات وبعض استرجاع بعض الذكريات اللي تم هذه الفترة.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي؟
1: 11 ليلا هنا على موجاتنا. طابت أوقاتكم، أهلا بكم مجددا إلى هذا الموعد الإخباري. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم قرار مشترك عن وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والصحة يقضي بمنح الصبغة الجامعية للمستشفى الجهوي بجندوبة، ذلك في خطوة من شأنها تعزيز الخدمات الصحية والبحث العلمي بالجهة وجعله أول مستشفى جامعي بولاية الشمال الغربي. قال المندوب الجهوي للفلاحة بسليان جمال الفرشيشان لجنة جهوية عن المصالح الفلاحية شرفت على إتلاف أكثر من 1500 شتلة كروم مجهولة المصدر بمنطقة الهمايل بعمادة الكريبة الجنوبية، تم جلبها من دولة أجنبية بطرق غير قانونية وفق البيانات المسجلة على الملصقات المرافقة لها. شهدت تشغيل مشروع إنجاز البئر الارتوازية بصدين من معتمدية مكثر نسبة إنجاز متقدمة في انتظار مد القنوات، وقدرت القيمة الجملية للإنجاز بحوالي 710 ألف دينار، وستمكن هذه البئر من تزويد حوالي 300 عائلة. جرت عصر اليوم مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، وقدم رئيس الدولة خلال هذه المكالمة حر تعزيه على إثر الحادث الأليم الذي جد صباح اليوم بولاية بومرداس وخلف عددا كبيرا من الضحايا. وكانت هذه المكالمة فرصة لتأكيد على متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين بلدينا وشعبين الشقيقين في كافة المجالات، وعلى العزم المشترك الثابت والراسخ لمزيد دعمها وتطويرها. أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة اليوم أن العمل يتواصل بصفة عادية في إطار اتفاقية تعاقدية مع الصندوق الوطني لتأمين على المرض، وذلك أمام التقدم المسجل في مسار العمل المشترك مع الصندوق، وحرصا على المحافظة على الأجواء الإيجابية وتهيئة أفضل الظروف لاستكمال الاتفاق. في أخبار العالم، أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف حظائر الطائرات المقاتلة وأنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ومخازن المعدات في قاعدة أحمد الجابر الجوية في الكويت، بحسب ما ذكرته اليوم وسائل إعلام إيرانية رسمية. وختاما، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة اليوم من تواصل شدة ظاهرة النينو بإطراد، متوقعة أن تهيمن هذه الظاهرة على أنماط المناخ العالمية في الموسم الممتد من شهر أوت وإلى غاية أكتوبر القادمين، مما سيزيد من احتمال ارتفاع درجة الحرارة فوق معدلاتها الطبيعية. شكرا على كرم المتابعة، اللقاء.

ذات صيف. ذات صيف مع إيمان مرعي.

هذه كانت نوبة سيدي حمادة، وخاصة أنه اليوم حكينا على المهرجان سيدي حمادة وكذلك سلمية سيدي حمادة. كانت في ضيافتنا أستاذة الموسيقى مريم التازي والفنانة اللي قدمت عرض تراب بلادي، وكذلك حكيت على ذكرياتها في سيدي حمادة، منطقة سيدي حمادة ومهرجان سيدي حمادة. احنا باعتبار أنه نحكيه على كيف ما حكينا ذكرياتنا، نحكيه على بعض الإصدارات اللي كانت موجودة خاصة في فترة التسعينات، الأغاني اللي كانت موجودة. اليوم مش نسمع مع بعضنا غناية بحب في غرامك للطيفة العرفاوي اللي تم إصدارها سنة 1993، والغناية كانت من ألبوم حبك هادي، كلمات عبد الوهاب محمد وألحان صلاح الشرنوبي. لكن قبلها زادة مش نسمعوا من ألبوم ساكن، نسمعوا ساكن أغنية ديانا حداد اللي كانت في 1996 وبالتحديد في شهر فيفري، وكانت زادة من الأغنيات اللي تعرفت في الفترة هذيك. قبلها زادة خلينا نحكيو على الفنان وائل جسار، نسمعوا معاه أغنية يا تير اللي كانت من بدايات الفنان واللي تعرفت برشا الأغنية هذه في تونس في 1996، كانت من بدايات مسيرته الفنية والحفلات الترابية المبكرة اللي كانت لهذا الفنان. سنة الإصدار كانت 1996. خلينا نذكروا أنه البدايات متاعه كانت في منتصف التسعينات، كانت بدايات وائل جسار. خلينا نستمتعوا بالأغنيات اللي اخترناها لكم الثلاثة اللي تعود لفترة التسعينات اللي استمتعوا بها خاصة هذا الجيل، ونحبوا نجدوها خاصة أنه ثم برشا من الفنانين اللي يحيوا في حفلات في تونس، مختلف المهرجانات اللي موجودة في الجمهورية التونسية.

هذه كانت الوصلة الغنائية اللي اخترناها لكم لليلة في سهريتنا ذات صيف اللي ترجع للتسعينات بالتحديد 96 و93 مع ساكن لديانا حدد. احنا الأكيد انه كي نحكيه على الحفلات وجو المهرجانات نحبوا نعديه بعض الأغاني اللي تنجم تكون موجودة خاصة في مهرجاناتنا بالنسبة لهذه السنة. نحكيه على الفنانة السورية ميادة الحناوي اللي ترجع بعد غياب 21 سنة لمهرجان قرطاج الدولي. اليوم كي نحكيه على المهرجان نحكيه على حضورها نهار 6 أوت في المسرح الروماني بقرطاج. الحفل مش يكون حفل مشترك مع الفنان محمد خيري، هذايا مخصص للاحتفاء بالأغنية الترابية السورية، وكذلك كي نحكيو على المرافقة الموسيقية أو مش يكون مع الفرقة الوطنية بقيادة المايسترو يوسف بالهاني. هذايا بالنسبة لنا احنا، خاصة ميادة الحناوي كيف ما حكينا انه عندها سنوات ما كانتش حاضره في مهرجاناتنا، وهذه السنه مش تكون عندها عوده مع بعض الاغاني اللي نتذكروها. خلينا احنا مسك الختام مش يكون مع مش عوايدك لي ميادة الحناوي من الروائع اللي غنيتها هذه المطربه السوريه. هكا احنا نسلو ختام مساحتنا، موقع كان نقول لكم تصبحون على محبه.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

مساء الخير، 5:04 على موجات إذاعة الكيف سبورت تايم حتى السبعة نتاع العشية كالعادة بمتابعاتنا لأخبار الفرق التونسية، الانتدابات، الميركاتو والتربصات، المقابلات الودية الافتتاحية، ما ننساش أخبار فرق الشمال الغربي وآخر أخبار فرقنا وقت نحكي على الجلسات العامة الانتخابية وكذلك الانتدابات وغيرها في هذا الفضاء التنشيطي المباشر الرياضي حتى للسبعة نتاع العشية. تحية نزار في الإخراج، هشام في نزار في المراقبة، وهشام في الإخراج. تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف. نغم وراجعين.